0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر مثل

أهلا بكم جميعا. بين أيدينا ما يشف من النغمات سنعزفها جميعا لنداري الوحشة في المساء البعيد. نترك خلفنا بحر القصيد وهو يذوب على وتر الماء. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمع، سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح، سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح، سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح، ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح، عيناك ما أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجح، المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح، تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح، لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح، ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح، بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح، كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح، أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح، مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح، صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة، في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا، جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا، سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح، سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح، سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح، سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا،

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

تنزل على الوداد قيم على السنين والمدى مجدد لا يهرم دم الشباب والمنى تجري به فيسلم يصارع الدهر فما وها كمن لا يسأم تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم بل أنني أذكركم دوما بروحي عشتم والله ما نسيتكم.

إلى لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر، وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت ترى

من وجودي وترثي القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو، على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ،

في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق، بالمتعبين ومقعد

تعذب، لا تلقي وجهي علي موائدا فأنا شبعت، ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين، ومقعد لا يتعب، وفم وجودي وكأس صامت، ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخ

باهية أهرب، لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب. يا آخر الصرخات في تكويننا، يا آخر الصرخات في تكويننا، إني غرقت ولم أزل أترسب، مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الشعور وربما في آخر المشوار أغفو أنطبو. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا.

عابرا منذ اقتنصت تفتحي للورد لم أقطف سواه نسائما ومشاعرا في خطوة القلق البعيد وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرة وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرة للآخذين حقيقتي وملامحي أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة للآخذين حقيقتي وملامحي أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة هيا اسقني يا أيها الوجد الإلهي انتباها للوجود وساهرا ومجادلا للضائعين وساحرا يخفي تألهه.

يطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

أرضنا أسدا وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخضر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن

لعائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أتلق أطل كما يطل العاشق القلب.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: كلثوم، انت بتتمهزقي بابوكي؟
1: روحي كده سيبيني في حالي.
2: تركت الناس كلهم ورائي وجئت اليك. يا عيني وجئت اليك وجئت اليك.
3: ايه ده يا بنت ده؟
1: ابا
3: تعالي.
1: حرمت يابا.
3: تعالي بقولك.
1: النبي حرمت يابا.
3: يا بنت تعالي.
0: معلش يابا، سامحها يابا، دي مهما كانت عيلة.
3: اسكت انت يا سيدة.
0: ابا اضربني انا بدلها يابا.
3: يا قلبك الطيب يا سيدة.
1: النبي يابا ما قدتش اعمل كده تاني.
3: طيب قولي.
1: قولي يابا.
3: قولي كمان، سمعيني صوتك، عاوز اسمعك واتمزج. بقى يا بنتي يا مفعوصة اللي ما طلعتش من البيضة، تحفظ الحاجات دي كلها وتقوليها زي البربان.
0: النبي يابا بتقول زين.
3: أما ليه؟ على الأقل أحسن من خالد. خالد اللي بعلم فيه من زمان وهو وله هنه، بعلم في المتبلم. تعالي يا سومة تعالي.
1: أيوة أيوة، بتدحلبني عشان أجي لحد عندك وتنك عفقني وضربني.
3: الله يجازي شطانك، بقى كل الحاجات دي تطلع منك انتي.
4: ايه في ايه؟ انتوا بتتشكلوا ولا ايه؟
3: ما بنتشكلش ولا حاجة، ده انتي خلفتي بصحيح. دخلت على سهوة لقيت أم كلثوم هاتية أولى في مدح النبي عليه الصلاة والسلام.
4: إيه؟
3: بنتك بتقلدني وتقليدها يفرح.
4: النبي صحيح؟
3: الأكل جاهز؟
4: جاهز يا شيخ إبراهيم.
3: طب يلا بقى، أنا كلنا لقمة. فين أمي؟ فين أمي نصرة؟ وفين خالد؟
5: أنا هنا ياب.
3: روح اندهل ستك يا سيدة.
5: حاضر ياب.
3: وانت يا ام كلثوم تعالي اقعدي جنبي، هديك النهارده حته من منابي عشان قولتك الحلوه.

0: تكونيش فاهمة روحك هتتعلمي زينا.
1: الله، وما تعلمش ليه؟
0: عشان انت لسه صغيرة
1: يا اخويا. كده الصغيرة ايه؟
2: يا ولد يا خالد.
0: ايوه يا سيدنا.
2: تعال هنا يا ولد.
0: حاضر يا سيدنا.
1: وجاني كمان؟
2: تيجي تعملي ايه؟ خليكي قاعدة في الشمس يا بنت.
1: طيب.
2: وزانا وزانا.

0: وزنا
1: شريبة.
2: سلام عليكم يا سيدنا.
3: أهلا يا شيخ إبراهيم. يا أهلا وسهلا، اقعد تمجلس
2: يا سيدي. تعيش القرشين الساغ أهم، قرش الخالد وقرش الأم كلثوم، اتفضل.
3: يزيد مقدارك.
2: ازيك يا خالد؟
4: الله يسلمك يا أبا.
2: أمال فين أختك يا ابني؟
3: أخته فين أم كلثوم يا عريف؟
5: حاضر يا سيدي. يا أم كلثوم، أم كلثوم.
4: نعم.
3: تعالي يا أم كلثوم.
4: ازيك يا أبا؟
2: ازيك انت يا ام كلثوم؟
3: ام كلثوم اهي يا شيخ ابراهيم، بنتي ما شاء الله بقت عال.
2: امال انت كنت قاعده بعيد ليه يا ام كلثوم؟
4: اصلا
3: معلش، حاكماني كلفتها بقراءه اشياء.
4: قراءه اشياء ايه يا سيدنا؟ هو انا اعرف اقرا؟
3: نعم
4: يابا سيدنا، دي طول النهار ما قعدني في الشمس بعيد عن العيال اللي بيتعلموا دول.
3: يا أم كلثوم، يا أم كلثوم،
4: وأقول له يا سيدنا علمني زي بقية الخلق، ما يرضاش أبدا.
2: كلام إيه ده يا سيدنا؟
3: إنها تهزي يا شيخ إبراهيم.
2: تهزي يعني إيه يا رجل أنت؟ ده أنت واخد مني ومن قوت عيالي الشين ساغ، واحد منهم علشان البنت دي هي تحفظها وتعلمها، تقوم البنت يعني تيجي تقعد في الشمس؟ طيب ما عارها جنبي في الشمس في الزاوية ولا على باب الدار؟
3: يا شيخ إبراهيم اسمعني.
2: هو أنت خليك فيها حاجة تتسمع؟ أنت عارف إحنا بنجيب الفلوس إزاي؟
3: يا شيخ إبراهيم دعك والتحدث عن النقود، أنا ببذل مجهود مضني مع الأولاد حتى يتعلموا.
2: يتعلموا؟ يتعلموا الجلوس في الشمس؟ قومي يا بنت قومي معاي.
4: حاضر يابا.
3: يا شيخ إبراهيم لا تغضبني منك وحقك علي، سوف أعتني بها اعتناء فائقا، ولا تدع ما بيني وبينك ينتهي من أجل جلسة في الشمس.
2: إيه مش عارف أقول لك إيه يا شيخ عبد العزيز.
3: حقك علي يا شيخ إبراهيم، وأنا مستعد لتقبيل رأسك.
2: أنا مش عاوزك تقبل رأسي ولا أحزن، أنا عايزك تراعي البنت دي.
3: حاضر يا شيخ إبراهيم، حاضر.
2: أستأذن.
3: ما انت قاعد والقهوة جاية.
2: قهوتي السغين اللي بتاخدهم تعمل بيهم يا سيدنا.
3: حاضر يا شيخ إبراهيم، حاضر.
2: سلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي يا بنتي يا أم كلثوم هنا.
4: نعم يا سيدنا.
3: بقاني مقعدك في الشمس وما بعلمكيش
4: أصلا؟
3: طيب يا أم كلثوم، يا بنت الشيخ إبراهيم البلتاجي، أني هوريكي، هو أني يعني هغلب فيكي
4: يا سيدنا.
3: اخرصي القرشين الساغ اللي بيدفعهم أبوك عمل بيهم بلو. طيب يا أم كلثوم، أني هعرف أفرجك وهعرفك أعلمك إزاي.

0: الغطا. الشيخ ابراهيم جوه.
1: يا ساتر.
2: تعال تعال يا شيخ الغفر.
1: عافية عليك يا شيخ ابراهيم.
2: اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ الغفر.
1: العمده بعتني عشان افكرك بليله المولد بكره في الدوار.
2: ده انا تعبان يا شيخ الغفر ومش قادر.
1: ايه ده كلام برضو يا شيخ ابراهيم. تلاقي عندك ليله هنا ولا هنا؟
2: لا والله ما في حاجه من دي.
1: وهي ليله المولد تبقى ليله في الدوار من غيرك يا شيخ ابراهيم؟
2: إيه مش قادر اقول لك حاجه يا شيخ الغفر. حكم ما احبش يعني اكسف العمده ابدا.
1: استاذن بقى.
2: ما تقعد القهوه على النار.
1: تعيش يا شيخ ابراهيم.
3: مع السلامه يا عمي يا شيخ الغفر.
1: الله يسلمك.
3: تدينيش اللبده المقطعه صفرا اللي انت لابسها دي.
2: يا بنتي اختشي.
1: هتعملي بيها ايه؟
3: البسها.
1: العيال كلهم بيخافوا من اللبده بتاعت الغفر وانت عايزه تلبسيها.
3: اخاف من ايه؟ هي بابا.
2: يا بنت اختيشي.
1: سيبها تتكلم. ربنا يبارك لك فيها. سلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم كلثوم.
3: نعم ياب.
2: تعم أقولك.
3: في إيه ياب؟
2: تجيش تنشدي معايا بكرة في دوار العمدة ليلة المولد.
3: سيبوني ملان.
2: انت ملك ازاي بقى؟ انا تعبان يا بنتي وانت بتقولي ولا حلوة قوي.
3: يابا مش عايزة اروح.
2: حجبلك حلاوة نبوت الغفير.
3: نبوت الغفير؟
2: ايوه حجبلك اتنين واجبلك كراميلا كمان.
3: مش عايز.
2: طيب وايه رأيك بقى في صحن بلوزة؟
3: بلوزة؟ انت بتقول بالحق يابا؟
2: طبعا.
3: يعني لما غني هتديني صحن بلوزة؟
2: ايوه يا ام كلثوم.
3: طيب واذا رجعت في كلامك يابا؟
2: عيب يا ام كلثوم، ابوك ما يرجعش في كلامه ابدا.
3: اكل الصحن لوحدي.
2: تاكلي الصحن لوحدك.
4: الحق يا شيخ ابراهيم.
2: ايه في ايه يا فضل؟
4: عبد الحميد هيحرق الدار
5: غدا. سومه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع السراير، الله طرا واطلق في المديح لسان.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية.

فريدا من الشعر الرومانسي السهل والموسيقى المبتكرة، فقد أضاف الملحن إيقاع الفالس لأول مرة في الغناء العربي، وأصبحت رمزا للعشق والمرح، محققة نجاحا باهرا ومكانة خالدة في تاريخ الأغنية العربية.

0: هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال، أين عشاقك سمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال موكب الغيد وعيد الكرنفال؟ هذه مقدمة قصيدة الجندول، كتبها الشاعر علي محمود طه، ولد في مصر سنة 1902، وتخرج من مدرسة الفنون التطبيقية، عمل مهندسا ثم وكيلا لدار الكتب المصرية، عرف بالنزعة التجديدية ورقة الشعر وعذوبته، وهو من المدرسة الرومانسية ومن رواد جماعة أبولو، أصدر عدة دواوين منها ليالي الملاح التائه، ومنها أخذت قصيدة الجندول، أفراح الوادي والشوق العائد. رحل عن الدنيا سنة 1949 وهو لم يتجاوز 47 سنة.
1: الجندول لي فيها ذكرى غريبة شوية، فأنا كنت صديق لشخصية سياسية كبيرة في مصر، مكرم عبيد، وكنا نقعد مع بعض كأصدقاء، وهو يحبني كفنان وأنا أحبه كسياسي وأديب، يعني أقدر أسميه السياسي الأديب أو الأديب السياسي، لأن كان كل خطبه وكل كلامه، حتى كان دايما يبقى وزير مالية، ومع ذلك كما يقول بيان اقتصادي يعني المالية بتاعت البلد لازم يدخل فيها شيء من الأدب،
2: بيان أدبي،
1: بيان أدبي سياسي اقتصادي. فأنا جالس معه مرة، هو مشغول كمحامي في قضية وأنا قاعد بتسلى كده وبتاع، فمسكت الأهرام فلقيت في الجندول، أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي، إلى أن وصلت إلى أنا من ضيع في الأوهام عمره. كده معرفش لقيتني مأخوذ، فضلت أقر فيها كده أقر فيها كده من أولها لغاية أنا من ضيع في الأوهام عمره، من غير ما أتلعثم ولا أغير ولا أبدل ولا أقول ده وحش، أهو اللي طلع هو ده. فرحت بكلمه أستاذ محمود صباح الخير، قال لي صباح الخير زي وزي صح مش عارف إيه وبتاع. قلت له أنا قريت لك قصيدة جميلة جدا ولحنت نصها، إيه رأيك بقى؟ فالراجل انبسط، والله ده شيء مش عارف إيه ومشرف وبتاع، قريتها فين؟ قلت له في الأهرام. قال لي أهرام إمتى؟ قلت له النهاردة، ولا كان مثلا امبارح؟ قال لي فيها إيه؟ قلت له الجندول. قال لي الجندول دي مش بتاعتي. قلت له امال بتاعت مين؟ قال لي بتاعت علي محمود طه. قلت له متأسف أوي. قال لي ليه تتأسف؟ أبدا. يعني شوفي قد إيه كانت السماحة وحب الإنسان للفن للفن
2: طبعا،
1: مش بقى مثلا الغار أو مثلا الكذا، أم هو تبرع قال لي أنا هديك تليفون وكلمه وقول له هينبسط قوي، وادي تليفونه كذا كذا. قلت له ده بيعمل ايه؟ قال لي ده مهندس مش عارفش في المجاري. يا نهار اسود، ايه ده؟ ده معقول مهندس ولا بتاع يا أنا؟ قال لي لا كلمه. رحت مكلمه، مين؟ قلت له انا فلان. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا ومش عارف ايه واهلا. قلت له انا قريت لك قصيده اسمها الجندول، مش برضه حضرتك اللي عاملها؟ قال لي اه. قلت له انا لحنتها. قال لي والله؟ قلت له والله، بس يعني ليا كده يعني قاعده معاك، يمكن نختصر منها شويه، يمكن نضيف حاجه، يمكن يعني لك شيء مثلا عاوزه، او احنا الاثنين. قال لي اوي اوي اوي، هيجي لك فين وبتاع؟ وجالي وقعدنا وعملنا او قررنا الاتفاق النهائي على الأعمدة الكبيرة بتاعت الحتة
2: القصيدة،
1: والعظم بتاعها الكبير كده يعني، وخلاص واخدتها على أساس إن أنا ما دام لحنت نصها بقى خلاص الحكاية بقت عندي زي ما لحنتها أنا هناك في نص ساعة لغاية هنا أو في ساعة، يبقى دي هتاخد مني إيه كمان؟ ساعة أو ساعتين وانتهى. وأحاول يا فندم إني أتعتع من الحتة دي. إن ربنا يتعتعني. مفيش فايدة أبدا يا ناس. ده أنا في 9 أشهر يعني خلاص الولادة على وشي مش عارف إيه. إن مفيش أبدا. وخدي لك 6 أشهر 7 أشهر لغاية ما قدرت أوصل إلى آخر هذه الأغنية. وكانت منذ
0: ذاكرة أغنية. كيف ولدت هذه الأغنية؟ زار الشاعر علي محمود طه مدينة فينيسيا بإيطاليا في صيف 1938، وكان الإيطاليون يحتفلون بالكرنفال المشهور، حيث ينطلقون في جماعات كل منها في جندول أي زورق مزينا بالمصابيح الملونة والورود، ويمرون في قنوات المدينة بين قصورها التاريخية والجسور الرائعة، يمرحون ويغنون في ملابس تنكرية، مما دفع الشاعر لنظم هذه القصة.

الخالدة والنيل الخالد، فجاءت هذه القصيدة الخالدة التي نشرها بجريدة الأهرام. جذبت اهتمام الموسيقار عبد الوهاب حتى أنه لحن مطلعها، ومن ثم اتصل بالشاعر المصري محمود حسن إسماعيل يستأذنه في تلحينها، ظنا منه أنه صاحب القصيدة، فقال له إن القصيدة لعلي محمود طه، فاتصل به عبد الوهاب واتفق معه على تلحينها، مفتتحا معه تعاونا امتد لعدة قصائد أخرى. صفوان بهلوان تغنى بالجندول.

أبرز الأعمال المشتركة بين الفنان القدير محمد عبد الوهاب والشاعر الرومانسي علي محمود طه الجندول سنة 1941، وهي قصيدة رومانسية مستوحاة من رحلة الشاعر إلى مدينة البندقية فينيسيا، وأصبحت من روائع عبد الوهاب الخالدة. أغنية فلسطين 1948، وهي قصيدة وطنية مؤثرة لحنها وغناها عبد الوهاب في فترة حساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.

دخل محمد عبد الوهاب في بداية أربعينات القرن العشرين إلى ميدان أرحب بكثير مما اعتاد ارتياده في السابق، فقد بدأ سلسلة قصائد كبرى لشعراء كبار، وبدأنا نسمع أسماء شعراء مثل علي محمود طه وأحمد فتحي وإيليا أبي ماضي وعزيز أباظة وأحمد خميس ومحمد حسن إسماعيل، كما بدأت قصائده تتخذ أبعاداً أوسع مما درجت عليه القصائد السابقة، فسمعنا الثالوث التاريخي الجندول والكرنك وكليوباترا، وهي قصائد عاطفية لكنها تتغنى أيضاً بالطبيعة والوطن والتاريخ. ولا بأس بالتذكير بأن محمد عبد الوهاب لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية، بعدها بدأ العمل في السينما سنة 1933 وفي الإذاعة سنة 1934، وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي بعد أن وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته. ومن أهم أعمال الموسيقار الراحل كليوباترا والجندول، كما تعاون معه العديد من المطربين منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وردة الجزائرية، فيروز، إسمهان، وطلال مداح. رحل عن عالمنا في 4 ماي 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التي ما زالت تحيا في وجدان الشعب العربي.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: أول خيوط الفرحة

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرايري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأرصان
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

لا تقول مسافر لا تقول وتبعد عنا مش معقول بتضل قلبي عطول وقلبك بعد واحتاجي لا تقول مسافر لا تقول وتبعد عنا مش معقول بتضل قلبي عطول

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت وزارة التربية أنه بإمكان كافة أولياء التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية الراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من يوم غد على الرابط التالي viscolaire.education.tn. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويلا على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر القادم. في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوية وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لفاطمة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين، اصبحكم احلى صباح يا احلى مستمعين يا غاليين على قلوبنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اليوم 4 سبتمبر 2026، رجعنا لكم طبعا كما العاده في نفس الموعد نفس المحبه في منوعتنا احلى صباح، باش نبداو نهارنا بضحكه بكلمه حلوه وبطاقه ايجابيه تهزنا لاخر النهار ان شاء الله. انا معكم فاطمه من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ومعنا فيصل المرزوقي باش نعديو بعضنا ان شاء الله ثلاثة سوايع من زمان فيهم برشا جو برشا غناء برشا حكايات وبرشا تحاليل واكيد برشا مفاجآت في انتظاركم. سبتمبر يا جماعه، ريحه الصيف ما زالت وريحه الرجوع للقرايه والخدمه بدات زاده كيف كيف. بين هذا وذاك احنا باش نعملوا المزيج الحلو اللي يخلي نهاركم ان شاء الله يكون مزيان. قهوتكم حاضره، احنا كذلك حاضرين، واش نقولوا؟ يلا بسم الله ونتوكلوا على الله نبداو نهارنا ان شاء الله دعوات الخير يا فتاح يا رزاق. باش ناخذوا دعوات الخير مع الشيخ فايز تمرة.
1: يا فتاح يا رزاق،
0: نهارك فل سيدي.
2: صباح الخير فاطمة، وصباح الخير لكافة العاملين معك في إذاعة صفاقس، وصباح الخير لكافة مستمعينا.
0: نهارنا ما يحلى إلا بدعوات الخير ونتوكل على الله.
2: توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم في هذا الصباح الجميل نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتغدق علينا من فضلك وتجعل هذا اليوم يوم خير وبركة وتوفيق. اللهم ازرع في قلوبنا الأمل وألهمنا الشكر على النعم وارزقنا رضاك في كل خطوة نخطوها. اللهم افتح للمكروبين أبواب الفرج، وللمرضى أبواب الشفاء، وللطالبين أبواب النجاح، وللعاملين أبواب الرزق الحلال الواسع. اللهم بارك لمستمعينا الكرام في أعمارهم وأهليهم وأرزاقهم، واجعل البشارة لا تفارق أبوابهم، والسعادة تملأ قلوبهم، والطمأنينة ترافق خطاهم. اللهم نرفع إليك أكف الضراعة موقنين برحمتك واثقين بكرمك، فيا ربنا اجعل هذا اليوم مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر، وافتح لنا فيه أبواب رضاك ورحمتك وفضلك العظيم. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، وأبعد عنا الهم والحزن واليأس، واجعل ثقتنا بك أعظم من كل صعوبة، ورجاءنا فيك أكبر من كل أمنية. اللهم اجعل خير أعمالنا ما كان خالصا لوجهك الكريم يا واسع الرحمة. ارزق كل منتظر بشراه، وكل داع إجابته، وكل مريض شفاء لا يغادر سقما، وكل مكروب فرجا، وكل مدين قضاء لدينه، وكل مسافر سلامة، وكل غائب عودة ميمونة إلى أهله. اللهم ألف بين القلوب، وانشر المحبة والتسامح بين الناس، واجعل ألسنتنا لا تنطق إلا بالخير، ولا تحمل قلوبنا إلا الود والصفاء. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية، واجعل أيامنا كلها خيرا وسلاما. اللهم اجعل هذا الصباح بداية أخبار سارة، وأرزاق واسعة، وأحلام تتحقق، ودعوات مستجابة، وأفراح تنير القلوب، وطمأنينة تملأ النفوس. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. هادم كلثوم، يا صباح الخير يا اللي معنا، وربي معنا إن شاء الله نسلك ألوئي ما كنتم. آمين.

0: استدو 15 دقيقة النغم يخليكم فيتامين سي حاسيلو في الصباح بيمضى فيصل وإن شاء الله مش نعود نسموها من بعد أنه رحلتنا حتى لتسعة متاع صباح. تحية لكم الناس الكل اللي كنتوا لقيت معنا ناخذ الحكمة متاعنا اللي تهمنا وتنفعنا اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة
0: وصلنا لفقرة الروح للروح فقرة حكمة اليوم وغدوة. حكمة اليوم اخترناها سيدي مع بعضنا باش نوقضوا بعضنا ونتخلينا نراجعوا رواحنا كما العادة. احنا كنا نهار أربع صباح نقعدوا قدام المراية ونحاولوا هكا نرشكوا رواحنا شوية شوية احنا والناس اللي نحبوهم حوالينا، لانه يقول لك اللي يحبك يهديك العيوب متاعك ويحاول يصلح منها، اللي يحبك يبكيك مش الحكا عليك وينكيك هكا ولا لا. باه الدنيا هذه ما تمشيش وحدها، تمشي بالناس اللي دايرين بينا، وكما يقولوا ناس بكري قل لي شكون صاحبك نقول لك شكونك انت. هذه هي صلب الحكمه تاعنا.
2: من تخلل اقول لك من انت.
0: وهو كذلك اليوم ان شاء الله باش نحكيوا على اخطر اختيار في حياتنا، اختيار الصديق الصدوق. الصديق كيما المصعد يطلع بيك الفوق للقمه وللنجاح، والا لا قدر الله ينجم يهبط بيك الى اسفل السافلين. بقيت التفسير عندك في حكمة اليوم وغدوة.
2: وهو كذلك أخت فاطمة وخير المستمعين، حكمة اليوم وغدوة تقول الصديق كالمصعد لسانسير، أما يأخذك إلى الأعلى أو يسحبك إلى الأسفل، فاحذر أي مصعد تأخذ. يزمك تعرف شنو لسانسير اللي تاخذه. احنا مثلناها بسانسير لأنه الصاحب ساحب نجم يهزك كيف تتبو الحاجة باهية ونجم يهزك الحاجة مشومة.
0: كذلك
2: الحكمة تبدو بسيطة في كلماتها لكنها تحمل معنى عميق، لأن ما تتحدثش على الصداقة فقط بل على الاتجاه الذي تأخذنا إليه العلاقات. المصعد ما يسالكش تحب تطلع واللي تهبط، وإنما يتحرك وفق الزر اللي تضغط عليه أنت.
0: صحيح.
2: وكذلك الصديق قد لا يجبرك مباشرة على شيء، لكنه مع الوقت يؤثر في اختياراتك وأفكارك وطموحاتك وحتى في نظرتك للحياة. ثم صديق يكون وجوده في حياتك صعود، يشجعك وقت اللي تتعثر وينصحك وقت اللي تغلط ويفرح لنجاحك دون غيره من غير ما يغير، ويذكرك بقيمتك وقت اللي تنساها.
0: صحيح.
2: وإذا قعدت معه تخرج بفكرة باهية، وإلا عزيمة أقوى، وإلا رغبة باش تولي أفضل. هذا هو الصديق اللي يرفعك لأنه يحب يشوفك فوق ما أنت عليه اليوم،
0: يزينك مش يهينك.
2: أيوة صاحبك اللي يزينك. وفي المقابل هناك من يشبه المصعد الهابط، يجرك تدريجيا إلى التشاؤم والاستهانة بالقيم والاستخفاف بالنجاح وإضاعة الوقت، وربما إلى عادات وسلوكيات لم تكن تشبهك أصلا. والمشكلة أن المصعد الهابط ما يهبطش بيك دفعة واحدة.
0: أي.
2: بل طابق بعد طابق، علاش مثلناه بالأسانسير، حتى تلقى روحك في بلاصة ما كنتش تنوي الوصول إليها وما كنتش تتمنها. والأخطر من ذلك أن بعض العلاقات لا تبدو مؤذية في بدايتها، تضحك تسهر تتفرهد وتاخذ وتدي في الكلام وتقول مجرد صحبة، لكن مع مرور الوقت تكتشف أنه لوختك تبدلت وأفكارك تغيرك وتغيرت والطموح متاعك خفت ووليت تتقبل حاجات كنت بالأمس ترفضها.
0: أي.
2: وهنا تكمل الحكمة، ليس المهم فقط شكون يمشي معك بل إلى أين مش يهزك وين مش يهزك. فالصديق الحقيقي وخير المستمعين أختي فاطمة لا تقاس صداقته بعدد السنوات ولا بكثرة الضحك واللقاءات. أي. وإنما بالأثر الذي يتركه فيك. هل يجعلك أقرب إلى الله؟ هل يجعلك أقرب إلى الخير؟ هل يجعلك أكثر احتراما لنفسك وللآخرين؟ هل يجعلك أكثر طموحا واتزانا؟ إن كان كذلك فهو مصعد إلى الأعلى. أما إذا لقيت روحك بعد كل لقاء ما تحس أنك تخسر في أشياء من مبادئك ولا طموحك ولا الهدوء متاعك ولا احترامك لذاتك، فهنا لازمك تقف وتسأل روحك. قال الرجل أنا فين سعلا؟ ملا إلى أي مصعد هزني، إلى أي طابق هزني المصعد هذي؟ والحكمة لا تعني أن نهجر كل من يخطئ، فكلنا نخطئ، ولا تعني أن نبحث عن أصدقاء كاملين، فما ثماش إنسان كامل، ولكن
0: كامل لله.
2: أيوة. فأنها تعني أنه نختار شكون يكون تأثير العام علينا خير، وأنه نكون أحنا أيضا أصدقاء يرفعون من حولهم لا من يسحبونهم إلى الأسفل. وكما هو معلوم الصاحب ساحب، وكما قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك تمثيل الجليس الصالح وجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير. واجمل ما في هذه الحكمة أنها تجعلنا نراجع أنفسنا أيضا، ربما نحن لسنا فقط ركابا في مصاعد الآخرين، ربما هناك أشخاص يصعدون أو يهبطون بسبب المصعد الذي نكونه نحن في حياتهم.
0: وهو كذلك
2: فاسأل نفسك بالصدق حين يدخل أحد حياتنا، معناتها كما يقول يدخل واحد لحياتك، هل أكون له طريقا إلى الأعلى أم سببا في أن يهبط؟ لأن بعض الأصدقاء نعمة نرتقي بها في الحياة، وبعضهم تجربة نتعلم منها كيف نحمي أرواحنا واختياراتنا. وفي النهاية ليست العبرة بمن ركب معك المصعد، بل بالطابق الذي وصلت إليه بسببه. والكلمة لك أخت فاطمة.
0: أكيد هذا الكل جميل، كلام وحكم، بارك الله فيك شيخنا وربي يجازيك كل خير، كلام من ذهب. وفعلا كما قلت الصاحب ساحب، فما صاحب كي تحكي معهم تحس روحك وتحس روحك خفيت وطلعت، يشجعوك ينصحوك يفكروك بربي، وإذا غلط يشدوك.
2: صحيح.
0: وثم أصحاب لطف ربي قاعدة معهم وانت هابط، لا ذكر ربي لا كلمة به، هي كان التقطيع والتشكيك والإحباط وللأسف هذا موجود برشا.
2: أخت فاطمة وخيرين المستمعين، ما يمنعش كونك تجم يكون عندك صاحب مش في نفس الثنية اللي انت وياه، لكن تجم تاخذ بيده وتجم تعاونه راهو،
0: وهو كذلك
2: تصبر عليه حتى كان
0: لأنك تعرف معدنه في الأخير،
2: لأنك تعرف وتعرف المعدن متاعه. صحيح. والمعدن متاعه تجم تاخذه بالسياسة باش تجبده وترتفع به على الأقل الثنية الباهية، ما قلش الثنية اللي انت فيه.
0: أكيد حاول فيها. بعده على أصحاب السوء
2: على الأقل تنزل الثنية الباهية وتوجهوا وتنصحوا، تاخذوا بشوية بشوية وتنصحوا. مش معناه كون الصاحب معناتها اللي يبدأ ما هوش في الثنية قد معناتها كم يقول نسلموا فيه ونخليه، لا مادام صاحبك ويعز عليك والطينة متاعه طيبة
0: تحاول معه،
2: تحاول معه باش تاخذوا، أما ما تحطوش عاجز يجبدك هو الليل وهو اللي ثنيته.
0: الحكمة هذه متاع اليوم مش كان كلام راهي زين نحطوا فيه كل أصحابنا، نحاولوا أنه نفلتروا احنا في بداية فصل جديد وفي بداية شهر جديد، علاش لا نحاولوا ديما نحطوا الميزان يخدم شوية. شكون اللي باش يطلعك وشكون اللي هبطك في الاخر؟ الدنيا كلها فيها
2: الحسابات هذه
0: هكا ولا لا؟ لازم منه. وربي سبحانه يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. صدق الله العظيم. ان شاء الله ربي يرزقنا الصحبه الطيبه والصالحه وياخذ بيدنا ان شاء الله نمسكوا الجنه ويبعد علينا اللي يسحبنا للاسفل، هذا اللي ما نحبوش احنا، هكا ولا لا؟
2: ان شاء الله ربي ياخذ بيدينا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. نشكرك مره اخرى شيخنا فايز تمر، وعدنا ان شاء الله باذن الله في حكمة جديدة من حكم اليوم وغدوة، كل نهار أربعة في أحلى صباح في طار برمجة هدية. تنقل لكم البرمجة جاية نهار تاش بشنو اليوم 26 دقيقة. فيصل مرزوقي وصل معنا العصف على أنامل الكونسول، وناخذ مباشرة النغم اللي اختاره هو اليوم، هو اللي بيش يسوق
2: إن شاء الله اختارنا حاجة باية.
0: تو شوف
2: أنا نعرف اختيارته
0: هكا، هو خد شوفوا بعضنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تم خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالعودة المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027 بمقر بلدية العين، تم التأكيد على التزام البلديات بتنظيم حملات نظافة وتهيئة محيط المؤسسات التربوية ومتابعة الإشكاليات اللوجستية وخاصة المتعلقة بتنقل التلاميذ وتأمين ظروف نقل ملائمة، بالإضافة إلى النظر في مختلف الإشكاليات التربوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. أعلنت وزارة التربية أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من الغد على الرابط التالي vscolaire.education.tn. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر القادمة. في أخبار العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة أحلى صباح
3: أحلى صباح أحلى صباح.

0: الستة وتسعة وثلاثين دقيقة. تحية لكم الناس الكل وما كنتوا. نمشي مباشرة الفقرة من القلب.
1: من القلب. من القلب.
0: من القلب إلى القلب. وهذه رسالة مباشرة من قلوبكم لقلوب الناس اللي تحبوها. كل مرة نحاولوا نختاروا صور أو صورة من الصور اللي موجودة وفيها برشة مشاعر صح التعبير. توا 36 دقيقة وقت اللي قهوتنا سخونة وقلوبنا معبية. صباحكم قهوة وحكاية. صباحكم أحلى معايا. أنا فاطمة على موجات إذاعة صفاقس. اليوم القهوة بتاعي باش نشربها على نيتكم أنتوما. أنتوما اللي سافرتوا. حكاية اليوم ما هيش حكاية. هي بطاقة حب نحطها في ظرف ونبعثها في السماء. اللي الحكاية هدية والرسالة في كلمات. الولدي والبنتي لكل واحد سكر فليجته وهز قرايته وغربته فوق كتافه وسافر. نعرف أول قهوة شربتها غادي ما كانتش كيما قهوة داركم. لا بنتها بنة ولا ريحتها ريحة. شربتها وانتي سكت وبلعتها وبلعت معاها الغصة اللي ما زالت متواصلة. نحب نقولك حاجة. احنا هنا ما نسينكش. بلاستك في الطاولة ما زالت. كرسيك ما عطيناه لحد. ومغرفتك متاع القهوة ما زالت في نفس البلاصة. نعرف اللي انت غادي تتعلم وتتعب وتجري وراء الورقة ومرات تبكي وحدك في بيت صغيرة ومرات تحل التليفون تحب تنادينا وتكلمنا وبعد تقول لا خليهم راقدين يرتاحوا. انا نحب نقول لك كل كتاب تحله غادي هو خطوة باش ترجع. كل دبلوم تهزه هو مفتاح باش تحل بيه باب داركم من جديد. ما تخافش كان لهجتك تبدلت شوية وكان وليت تقول بونجور أكثر من صباح الخير. احنا نعرفوا اللي قلبك ما زال تونسي. قلبك ما زال صفاقسي. يحب الزيت الزيتون والبريكة واللمة والعظمة. غربتك مش عقوبة. غربتك هي قهوة مرة تو باش غدوة تولي أحلى قهوة في حياتك. قهوة النجاح. اليوم فاطمة باش تشرب قهوتها على نيتكم الكل وتقولكم أقراو مليح وروحوا سالمين خاطر البلاد تستنى فيكم وداركم تستنى فيكم وأحنا نشرب قهوتنا ونستنى فيكم زادة كيف كيف. هذه كانت قهوتي اليوم. قهوة بطعمة الغربة. قهوة بالحة شوية كيما دمعة الأم وحلوة برشة كيما حضن راجع. إلا كل أم تسمع فينا توا عندها ولدها ولا بنتها تقرأ البرة ابعث له الحكاية هذه وقل له رانا نحبوك برشة برشة. وهذيك علاش باش نوصلوا مباشرة الميساجات متاعكم اللي وصلتنا في مخصة حياكم لصغيراتكم ولصغيراتنا الناس الكل اللي موجودين في الغربة وجاونا برشة تفاعلات يا فيصل. خلينا نقرأوها مباشرة على نية الناس اللي تتبع فينا عبر موجات إذاعة صفاقس وتحاول توصل كلمتها لينا وين ما كنا. نبدأ بالتحية الأولى. راني مختارة تقول ياسين حشيشة ولدي الغالي ربي يحميك وربي نشحك إن شاء الله. لم ينعفيس تقول نحب نقدم تحية ليكم واللي معاكم اللقطة هدية مزيانة برشا. تفكرنا بهؤلاء الطلبة المغتربين وكان تقدموا لهم لمسة وفاء من إذاعة صفاقس ومن وطننا الغالي تونس. تحيتي الحفيد أختي ليلى رسلان بوعيشة ابن الدكتورة إيمان بوشحيمة سافر نهار الاثنين لفرنسا. ادعوا له بالتوفيق ونجاح وتميز ونتمنى له ان شاء الله نجاح ونجاح للجميع. تحيه كذلك الروضه الزويري تقول تحيه الاولى لمن اختار يكمل يقرا في تونس وياخذ فرصته في بلاده حتى كان سافر يرجع يخدم بلاده من جديد. عمر يقول في موضوع خارج على اطاره نحب نعمل تحيه كبيره برشا لشكون اللي غادرتنا وغادرت مقاعد التعليم كاستاذ تعليم ابتدائي اللي هي روح داري. تحية إلى روح أختي التي غادرتنا في العالم الآخر في وسط السنة الدراسية الفارطة منذ ابتدائها منذ سنة 2006 كأستاذ التعليم الابتدائي. وهي لحظة رحيلها كانت يوم 26 أفريل 2026. كانت تتميز بالتواصل حب التعليم ويحبوها تلامذتها وزملائها وأصدقائها. ويقول أن السنة الدراسية هذه بشتكون بدونك. الله يرحمك وينعمك شقيقة الكبرى المعلمة المربية سيسية كواس وربي يجعلك في جنة الخلد مأوى. كذلك سي محمد الكوزي يقول تجربة عشتها وكانت قاسية جدا على كل أفراد العائلة عندما سافر ابني البكر لفرنسا للحصول على دكتوراه في الفيزياء، والحمد لله على كل حال، أما كانت أيام لا تنسى من جميع النواحي. دوسر مسدي تقول نوجه لكم تحية، وأنا نوجه تحية لكل من يعشق إذاعة صفاقس، ونوجه تحية لولدي اللي قاعد يقرأ البرة، الله ينجحه إن شاء الله ويحل في وجه أبواب الخيرة. فاطمة مرزوق تقول حب نوجه تحية البنت عمتي كرامة وروح قلبي مهندسة معمارية في فرنسا، نقول لها توحشت برشا وتوحشت اللمة معاكم، ومبروك ما نزيد لكم مولودة جديدة ريحانة وتضرب في عسكم. هند عبيد تقول لولد خويا مالك عبيد في فرنسا، نقول توحشتك برشا وربي يوفقك. جهاد تقول نحب نوجه تحية كبيرة برشا للدكتور هارون الطالب طبيب جراح، والأستاذ رائد الطالب مهندس إعلامية في الرياضيات، وجاسر الطالب في فنون الرياضة، وكمال أسام بكندا. نوجه لهم باقة ورود وألف تحية وسلام عليهم وبالتوفيق لهم جميعا. قدور الماشي قل نوجه لكم تحية كبيرة برشا لكم ولكل من يعمل في إذاعة صفاقس. زينب بوغري وسلامي تقول ولد أختي محمد أمين قدورة نوجه له تحية وربي نشحه ويعطيه الوقت الطيب، ونقول له توحشناك برشا. صالح ميزوري يقول تحية لولدي الغالي سيف الدين الميزوري الموجود في ألمانيا، ربي يوفقه ويحفظه ونهنيه بعيد ميلاده. إيناس إليف تقول تحية لأختي صغرونة الدار آمنة تقرأ في ألمانيا، نقول لها ربي معك ويحفظك ويحميك وإن شاء الله ديما متفوقة. وتحية لخويا أمان الله يقرأ في ألمانيا زادة، ونقول له ربي نشحك. محمود دلوم يقول أبناء أخي المرحوم محمد وهما عمر وزياد المتحصلين على الجائزة الكبرى في الذكاء الاصطناعي، إن شاء الله ربي يوفقهم. نورز عبد الجليل ببو تقول ولدي محمد الهادي ببو جاء البارح كان في فرنسا 6 شهور في فرنسا، خرج عن طريق لنيس على خاطر جاء الأول. فوزية أميني تقول ألف تحية لكم، نوجه أحلى تحية لولدي الغالي سامي بخضير في بودابست، والولدي رمزي شعبان في فرنسا اللي وصلوا في تعليم بالمدرسة مدرسة المهندسين في باريس. عادل العودني يقول بنت خويا آلاء العودني تدرس بألمانيا، نوجه لها تحية كبيرة برشا ونقول لها ربي يوفقك. فاطمة جرايا بن محفوظ تقول نحب أغنية يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا نهديها لخويا في الغربة. منيرة بن مسمية أنا بنتي ربي يوفقها إن شاء الله وينجحها يا منيرة، وترجع لكم موافقة وكل سعادة مكلة بالنجاحة. ماهر بودبوس يقول أول حاجة ربي يبارك لكم، نوجه تحية البنت ريحة أبو زوجة في السعودية، نقول لها توحشتك برشا وتوحشت يوسف ولينا وربي يحفظكم ويسعدكم. سماح سموحة تقول محمد أحمد برشاني ربي يحفظه ويحميه يوفقه وينجحه ويحقق له ما يتمنى، وأحلى تحية الدودو. أنور حامد يقول مساء الخير ابن أختي الكبرى مليكة اسمه ياسين نفتيني يزاول دراسته في ألمانيا، شكرا لكم على المبادرة هذه. منين هربي يقول تحية لكم كل إذاعة صفاقس. أنور المعالج يقول تحية لولدي الغالي محمد الطاهر المعالج الموجود في فرنسا، ربي يهديه ويحفظه ويوفقه ويعطيه ما يتمنى. فاتن قاضي تقول بنتي نورت عيني وقلبي مريم لهويدي. فاطمة نجاح يبوس قدارة ولدي نور الدين قدارة يكمل في الدكتوراه في فرنسا، نقول له توحشتك باشا وربي يوفقك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، تقول لي خرج عن طريق جماعة جبس على خاطره جاء الأول. نور الدين الحيلي يقول مساء الخير ليكم، نحب نعمل تحية البنتي المقيمة في مصر وسام ترابلسي بنتي وقرة عينية رحمة الهنتاتي ربي يوفقها وينجحها. أنا جاب نحليمة تقول صغرونة خويا هيبة بن حليمة ربي وفقها ونتمنى لها كل الخير. ددو تقول ولد خويا ربي ينجحه. سميحة بن سعد مرزوق تقول بنتي إيمان ربي نجحها ويوفقها وتتحصل على الماجستير في تدريس اللغة الإيطالية للأجانب بجامعة بروجا الإيطالية. نصاف الحمام تقول بنتي آمنة ربي وفقها مشيت تقرأ بسيكولوجي. فاطمة كمون الله يبارك لك. ومها فساتوي تقول بنت أختي ربي ابن أختي ربي يوفقه ويحفظه يا رب. تحية أخيرة وصلت الساعة شوية هاني مش نعود نقولها يا ددو جستما تقول لي أنا هدى الرقيق وأسلام الرقيق يحب يوجهه تحية كبيرة برشا الولد خوهم أسلم رقيق، وتقول له يا أسلم ربي نشحك إن شاء الله ويتحصل على الشهادة في أقرب وقت بإذن الله. إن شاء الله ربي نجحكم جميعا. هذا فريد الأطرش يغني لكم، يغني لكل المغتربين، يا حبيبي يا غيبين، أنتم دائما في القلب والعين.

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أكرمنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم لا تحرمنا كرمك، وأغدق علينا من حنانك وجمالك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. الحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والسيول. البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. في صفاقس تكثف التدخلات بمحيط المؤسسات التربوية بالجهة قبل العودة المدرسية. وزارة التربية تفتح بداية من الغد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إنهاء موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، والحرس الثوري الإيراني يقول إن هجمات العدو البائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز مؤكدا بدء الرد الموجع. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
2: عشرة ديمة.

0: 7:30 تحية لكم الناس كله وما كنتوا. نمشي مباشرة لهذه أغنية لكم.
1: هذه أغنية لكم.

هذه غنية لكم الأسبوع اللي فات خلينا عليه تاجر الغنم وجمال بعد ما أخيرا خرج اللي في قلبه قال قدام الحمى الكل. أنا بصراحة مغرومة بسلمة وعلي ما كانش يخبي في حكايته نهار ولا نهارين، قال لي مدة ونهار لاهبة فيا وفي جاجي ونقول زعم سلمة بيا ترضاشي، وقال لها من قلبه اعمل معروف يا سلمة. سلمة سمعته إيش قال، أما قالت لعلي أنت تقول تحبني، قال لها نحبك ونيتي بالحلال، قالت له باهي علي الكلام سهل أما الحلال عنده حسابات وراهو. علي قال لها أشرط إيش تحب وأنا حاضر تحت الطلب، قالت له أول حاجة تبيع جمل. علي بت في وقتها قال لها جمل، قالت له إيه جمل وزيد شوية من الغنم والمهر متاعي يجيني كيف ما نحب أنا. علي حك راسه وغزر الجمل العزيز عليه من بعيد، كل شيء يهون على خطر الغالية، وكيما قالت سلمة يا علي اللي ناوي على الحلال يعرف اللي كل شيء عنده ثمن. وهنا قالت له بيع جمل يا علي واشتري مهري إلي. يا سلام، يعني حتى سميرة توفيق دخلت الغناية في صف سلمة وجبرت على التاجر المواشي باش يلبي طلبات للا سلمة ويشري المهر. ونخليكم توا تعيشوا معها علي حكيته ونسمعوا الغنية اللي جت على قد قد قد بيع الجمل يا علي واشتري مهري إلي. أما السؤال توا زعم علي يوفى بوعده ويوفي بوعده ويقوم بخدمته كاملة وألا يضر بالرأس مال متاعه، زعم ينجح العرس الجماعي ولا أربط عجران وصيف الماء. الأسبوع الجاي إن شاء الله ماشي وضح كل شيء عن طريق حمودة وسالم الفتقين النطقين في الحومة كما نعرفوا، والعرس كان حب ربي آخر العطلة الصيفية باش كل حد يشد بلاسته، حتى صالح وتزيري كملوا الكونجي متاعهم وراجعين لأوروبا باسم جديد علي وللناس الكل تربش به توا علولو عليوة وعليلة. وحكاية جديدة هذه غنية لكم منكم وليكم، وأحلى سلامي لكم الناس الكل.

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: ميتيو. حالة الطقس ناخذوها دائما في نفس هذا التوقيت في ثاني نهار من شهر سبتمبر في بداية هذا الخريف. بقية التفاصيل ناخذوها مباشرة مع الوطني للرصد الجوي سعيدة. صباح النور سعيدة.
2: صباح النور اخت فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات صفيق.
1: ان شاء الله نهارك كله سعادة عزيزتي وكله موجات ايجابية. اي ستي، حالة الطقس والتفاصيل عندك اكيد.
2: ايه، بالنسبة لليوم الاربعاء طقسنا يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات. تتكيف السحب بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بامطار، نحكيه على جهات القصرين سيدي بوزيد، كذلك ولاية قفصة، لتشمل شوية بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في مناطق أقصى الجنوب، وبعد تتجه إلى القطاع الشمالي خاصة في مناطق الشمال. بالنسبة للبحر اليوم يكون قليل الاضطراب. الحرارة كما لاحظنا يعني شهدت انخفاض مقارنة يعني بالارتفاع اللي شهدناه الأسبوع الفارط. راح القصوى اليوم بين 35 و 40 درجة عامة، وتصل 42 درجة بالجنوب الغربي خاصة جهتي توزر وقبلي مع ظهور الشهيل محليا. بالنسبة ليوم الغد تكون سحب عابرة على كامل البلاد، الريح عودها من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. تتقوى زادة أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دبابير رملية محلية. غدو البحر عامة مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب أثناء الليل. غدو يمكن نصدر أعلام برياح قوية خاصة لأنه تتقوى يعني سرعة الريح غدو قرب السواحل. الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف غدو، تكون القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، توصل 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. هذه فكرة يعني على طقسنا بالنسبة لليوم وغدو.
1: ربي قدر الخير، ربي يعطينا على قد ما نقدر. إن شاء الله يكون خريف واعد بالأمطار، لك الأمطار تمشي في بلاصتها إن شاء الله. يا رب
2: أمين يا رب. إن شاء الله عايشك.
1: الله يبارك لك. تحية من خلالك سعيدة لكل العاملين في معهد الوطن للرصد الجوي. 17 دقيقة أنغام، نمزت متواصلة معكم إلى التاسعة صباحا في أحلى صباح.

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: رقم الأسبوع
2: الأسبوع 17 دقيقة. تحية لكم الناس كلهم، كنتوا رقم الأسبوع دايما في مثل هذا التوقيت مباشرة مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. عبد الرزاق صباح النور، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا أهلا وسهلا، صباح النور وتحية لكل المستمعين، وإن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
2: نهارك ورد وياسمين. خلينا نحكيه بالفلاقي، أنصح التعبير، باش نحكيه على مؤشر هام جدا ممكن الناس الكل حاسين به، إذا كان مش أكثر من الرقم اللي باش نقوله عليه، اللي هو 7.1% ارتفاع في تضخم أسعار الأكل والغذاء في تونس. بقية التفاصيل عندك.
3: هذا هو رقم الأسبوع اليوم، نحكيه على رقم يمس مكتوبنا مباشرة.
2: نعم.
3: هو أسعار الماكلة، ونعرف المواطن التونسي يصرف معناتها جزء كبير من معناتها المداخيل متاعه في الماكلة. اليوم نحكيه على 7.1%.
2: نعم.
3: 7.1% هو معناتها الأسعار اللي ارتفعت بها أسعار الماكلة متاعنا. التضخم العام تراجع 5.3% في جوان 2026، لكن المواطن مازال ما يشعرش بأنه التضخم هبط، وإلا قاعد يشعر أنه العيشة متاعه تحسنت، من خبز من زيت من خضرة من مواد غذائية من ماكلة من لحم، ماناش قاعدين نحسوا في هذا. علاش؟ لخاطر رانا كي نحكيه على المؤشرات نحكيه على سرعة متاع سيارة مثلا في الأوتوروت. الطيح كانت تجري 100 نقصت ولا تجري 80،
2: صحيح،
3: لكن قاعدة تقدم. معناتها كي نحكيه على مؤشر التضخم نحكيه على تضخم انخفض في السرعة متاعه لكن قاعد يرتفع. الأسعار متاع المواد الغذائية هذه والمشروبات اللي ارتفعت ب 7.1% في جوان رغم تحسن مقارنة مثلا بمية اللي هو 8.2. اليوم نحكيه على أخطر مؤشر في الأسعار متاع الماكلة اللي هو زاد ب 219.2 نقطة في أفريل 2026، وهذا يتسمى أعلى مستوى معناته تاريخيا، يوريك أنه ماكلتنا ولات تتكلف غالية.
2: صحيح.
3: اليوم المواطن التونسي فطور وعشاه ولا يتكلف ولا يحط أكثر فلوس باش ينجم يشري فطور وعشاه. هذا زاد ينجم يحيلنا زاد الموضوع آخر، أنه ارتفاع استعمال زاد السيولة على مستوى النقد على مستوى العام نلقاو ارتفاع. علاش؟ الخطر الحاجة اللي انت كنت تحط فيها 50 دينار،
2: أي،
3: اليوم اللي تحط فيها 70 دينار، يعني اكثر اوراق نقدية.
2: صحيح.
3: التوقعات لسنة 2026 اذا كان مش نمشيه بنفس الطريقة نحكيه على تضخم غذائي في حدود 5.7، لكن شنو هدف الحكومة؟ الحكومة اعلنت على هدف هي المحافظة على التضخم في 5.3. وإذا كان باش نمشيو بنفس الوتيرة رانا باش نفوتوا 5.7. يعني اليوم لازم نخمو في حماية القدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي، ونحاولوا كيفاش نقصوا من التضخم هذايا باش تنجم قفة المواطن تتكلف أقل.
2: صحيح صحيح.
3: التضخم هذايا ينجم يهبط على الأوراق، وينجم يهبط في الأعداد، وينجم يهبط في الإحصائيات، لكن لازمنا نفهموا حاجة، أنه المواطن لليوم مازال ما حس حتى تحسن على مستوى القفة نتاعو.
2: أكيد.
3: اليوم نحكيو على الغلة اللي ولات قريب تتباع في الفارماسي، اليوم نحكيو على غلة ولات تكلف غالية، ما عادش الغلة رخيصة كيما قبل، ما عادش المواطن التونسي كي يروح ينجم يشري طرف غلة ويروح. اليوم المواطن التونسي ولا يستغلى انه يدخل الخضار باش ينجم يشري غلة، خاطر الأسوام ولات غالية، والأسباب عديدة، منها دعم الفلاح، منها القروض اللي كانت تتعطاها في المواسم اللي توا ولات ما عادش تتعطاها في المواسم، زاد كيف كيف القروض اللي كانت تتعطاها باش ينجم يداوي وينجم يعاون، كيما نذكر منها العنب اللي بقى عباد تسال على العنب باش بيه غلاه، على خاطر اليوم الوضعيه نتاع الفلاح ولات مكرفه ومكرفه جدا. هذا الكل لازم نقراو حسابه، الكل مربوط ببعضه، الكل عنده تاثير على القفه نتاعنا، والكل عنده تاثير على الماكله نتاعنا. اذا كان اليوم عندنا معناتها توجه ان نمشيو الى خفض معناتها هل التضخم هذايا، وننقصوا معناتها من التضخم المالي، ونحاولوا كيفاش نحسنوا قفه المواطن، لازمنا نتلهاو اول حاجه بالمصدر الاولاني لقفه المواطن اللي هي تجي من عند الفلاح.
2: صحيح.
3: اليوم وقت اللي الانتاج يولي برشا، اليوم وقت اللي الانتاج يولي بكثرة، تنخفض الأسعار ويولي فما تعديل بين العرض والطلب. هذا من نجم نحقوه كان من تلهاو بالفلاحة متاعنا والأراضي متاعنا نستغلوهم الكل. اليوم مش معقول أنه الدولة عندها عديد من الأراضي اللي هي مهيش مستغلة. اليوم مش معقول أنه أكبر فلاح عندنا في تونس اللي هي الدولة واللي هي عندها أكثر أراضي، أن عندها أراضي قاعدة مهيش قاعدة تستغل فيها ومحطوطة. زادة كيف كيف اليوم وقت اللي نحكيه على الفلاح اللي قاعد يوفر لنا في الماكلة في القصة متاعنا، لازم زاد الفلاح زاد كيف كيف يلقى الدعم، نحكيه الدعم المالي والدعم اللوجستي.
2: صحيح.
3: باش نجمو نخلطو نلقاو قفة باهية اللي تنجم تعيش المواطن التونسي.
2: للأسف هذا هو اللي موجود، وهذا عنا برشا نقولوا فيه، نقولوا مهما كانت انخفاض على مستوى مؤشر التضخم العام، راو كي نمشيو في الخصوصيات خاصة على مستوى الأكل والغذاء، واليوم نحكيو على الأمن الغذائي وعلى الأمن الفلاحي في ظل كل هذه التحديات الجديدة، فيولي يعني قراءة أخرى وكلام آخر يعني. وانتوكا أكثر الخبراء يقولوا أنه يوصل حتى الرقمين، مش نحكيو على رقم واحد، لكن مع هذا ثم مساعي كبيرة برشا كما قلنا، والمساعي هذه لازم تكون في إصلاح البنية التحتية الفلاحية بالأساس، لأنه إذا كان حققنا الاكتفاء الذاتي امتعنا الفلاحي بقيت الأشياء الكل تجي سبد سوا، بدليل وأنه اليمن اليوم برغم اللي صاير فيها الكل لكن عند اكتفائها الغذائي، وهذاك هو اللي خليها تنجم تتحكم في دواليب اللعبة الجيوسياسية الموجودة برغم الحصار المتواصل عليها منذ سنوات. عبد الرزاق حواس، نهارك طيب، نلتقي دائما معك في نفس الموعد في رقم أسبوع كل أحلى صباح نهار الأربعاء إن شاء الله، نهارك طيب. شكراً. لنا عودة بعد نشرة 7:30 وأخبار الرياضة، مواصلة المشوار إلى 9 صباحا. تحية فاطمة مقني القادري، فيصل المرزوقي، إن شاء الله يومكم يمد زين ونهاركم طيب.
1: أحلى صباح
0: أحلى صباح أحلى صباح. صدر أخيرا.
4: مرحبا بكم. تأتي رواية كاتاريس للأستاذة الكاتبة الروائية الدكتورة حنان جنان لتفتح نافذة على عالم سردي مشحون بالأسئلة والرموز، حيث تتقاطع الذاكرة مع الواقع ويغدو الحكي وسيلة لاكتشاف ما يختبئ في النفس والمجتمع من توترات وصراعات. ومن خلال هذا العمل تنسج الكاتبة فضاء أدبيا ينهل من العمق الإنساني ويعتمد على لغة مشحونة بالدلالة تقود القارئة إلى تأمل المعاني خلف الأحداث والشخصيات. وتتحرك الرواية في مسار يوازن بين البعد الفني والبعد الفكري، إذ لا تكتفي بعرض الوقائع أو بناء الحكاية فحسب، بل تنفتح على قضايا أوسع تتصل بالهوية والوجود والذاكرة والعلاقة بالآخر، وتمنح هذه المقاربة للنص طابعا خاصا يجعل القراءة فيه رحلة داخل طبقات متعددة من المعنى، حيث تتجاور الإيحاءات مع المشاهد ويتداخل الواقعي بالرمز في نسيج سردي متماسك. كما تبدو كاتاريس عملا يراهن على قوة اللغة في التعبير عن الهواجس الداخلية والتحولات العميقة من خلال شخصيات تتحرك في فضاء تتنازعه الأسئلة والاختبارات، ما يجعل الرواية أقرب إلى تأمل إنساني مفتوح على الاحتمالات، وهي بذلك لا تقدم حكاية فقط بل تقدم رؤية أدبية تستنطق القلق والبحث والمعنى في أسلوب يزاوج بين الحس الجمالي والعمق الدلالي. وبهذا تضاف كاتاريس إلى المشهد الروائي بوصفها نصا يلفت الانتباه إلى ما تمنحه الكتابة من قدرة على كشف المستور وإعادة صياغة التجربة الإنسانية بلغة أدبية مشبعة بالرمز والتأمل. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا.
5: عشرة دايما
6: إشهار
7: إشهار.
8: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
9: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
8: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
9: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
8: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا سحر الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
9: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: عشرة دايما.
7: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
9: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو.
7: قداش انتوما في العائلة؟
10: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
7: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
9: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
7: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
9: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: وكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. البنك المركزي يضبط شروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. في صفاقس تكثيف التدخلات بمحيط المؤسسات التربوية بالجهة قبل العودة المدرسية. وزارة التربية تفتح بداية من الغد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إنهاء موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. والحرس الثوري الإيراني يقول إن هجمات العدو ستحكم أغلاق مضيق هرمز، مؤكدا بدء الرد الموجع. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة الزلوزي
2: صباح الخير
1: ورشيدة الغريبية. بعد الارتفاع اللافت في درجات الحرارة وموجة الحر التي ضربت عموم ولايات الجمهورية، تتجه الأنظار إلى التغيرات الجوية المرتقبة والتي تشير إلى إمكانية نزول أمطار رعدية اليوم بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب واحتمال جريان السيول.
2: وتحسبا لأي طارئ، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر وتجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها، والانتباه إلى مخاطر الأمطار الغزيرة وجريان المياه التي قد تتسبب في انزلاق للسيارات.
1: ورغم الانخفاض المسجل في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، يتواصل انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق بصفاقس، لتستمر معاناة المواطنين وأصحاب بعض المحلات التجارية وكذلك المخابز والمطاعم.
2: انقطاع الكهرباء أضر أيضا بمصالح عدد من الفلاحين الذين يعانون من عدد الإشكاليات الأخرى، والذين طالبوا بحلول جذرية على غرار الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
3: المشروع نتاعي من ابقار الحلوب، البريود هذه حسينا اللي ثم برشا صعوبات تو قاعدين نعانوا فيها، خاصه مع الطقس، مع السخانه، مع عدم توفر الاعلاف، مع قله الادويه
4: غاليه.
3: السخانه المرتفعه هذه تاثر برشا على الابقار.
4: السخانه متعبه العجول ومتعبه بقر، طاقه شمسيه ومضى بينا يتحلبوا مع بعض البقرات مش بالبقره.
3: وصلنا الخدامه ظل يحلبوا ساعه من زمان الحليب يس السخان، يلزم نجموا نحلبوا في نص ساعه. اللي عنده فيرما ينظف الحليب نتاعه كل الكربه تكون واقفه استنى فيه.
4: ضعيف العلفة ما تقويش البقرة وما تعطيش برودكسيون تاع حليب كي العادي. هم نحوا فيها 10,000 ل 15,000 شكارة وضربوا العلفة. يا خويا زيدني ال 10 ل 15,000 وعطينا ألفة باهية.
5: خديت تراكتور على ثانية. تعوب اعتراضاتنا الكبيرة هي قصان الضوء
3: والعوامل الطبيعية اللي تبدلت في البلاد. إذا كان باش تعطي واحد الأبقار ولا الأغنام تاعه وتسيبه كما هكاك ويبقى يعاني في الانقطاع المتكرر للكهرباء هذه، البيار ما تخدمش، الصونات ما يمشيش، الماء، العلف ناقص.
5: معنا الزيتون عطش على الأخر. يلزم طاقة شمسية لكن إمكانيات محدودة.
3: الانقطاع المتكرر للكهرباء هذي فيرمات متاعنا ما هيش مجهزة بالطاقة الشمسية باش نعوض هكا الانقطاع هذاك، قاعدة تأثر علينا هكا في الانتاج وفي صحة الحيوانات. موجات الحر اللي هي حسب للخبراء وكل ما ليش معناها ظرفية تتواصل سنوات أخرى، يلزم نشوفوا حاجة بديل للطاقة.
5: لا الأسم ده مش متوفرة.
6: بيوت محمية نعمل فلفل والنحار ومكوسين موجودة مثلا غالي، وثم اللي مشات متاع الحار مش موجود.
5: يلزم دعم.
3: إذا كان ما يتواصلش الدعم متاع المشروع هذا مش ينجح 100%.
1: وبخصوص أزمة المياه المعلبة، أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى أمس أن عمليات التوزيع التي كانت تشمل فقط ولايات تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية، وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة وتراجع معدلات الاستهلاك.
2: من جهته، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي أن كافة محطات التعبئة استعادت وتوسط طاقتها الإنتاجية العادية، وأن الوزارة طلبت منها رفع وتيرة الإنتاج أكثر ما يمكن والعمل أيام السبت والأحد، متوقعا تحسنا كبيرا واستقرارا في التزويد خلال الأيام القليلة القادمة. ودعا الخلفاوي المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء بدافع التخزين.

0: المنزلي لأن عمليات التزويد يومية ولن يكون هناك أي انقطاع في التوزيع الذي يجري تحت إشراف الأجهزة الرقابية.
1: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة صفاقس في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية. كثفت بلدية صفاقس تدخلاتها لتنظيف محيط المؤسسات التربوية والجامعية بمختلف الدوائر البلدية بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للتلاميذ والطلبة وللإطار التربوي.
0: وبمقر معتمدية صفاقس الجنوبية انعقدت أمس جلسة عمل حضرتها مختلف الأطراف، وتم التأكيد خلالها على التزام البلدية بتنظيم حملات نظافة وتهيئة محيط المؤسسات التربوية ومتابعة الإشكاليات اللوجستية وخاصة المتعلقة بتنقل التلاميذ وتأمين ظروف نقل ملائمة، بالإضافة إلى تكثيف التدابير الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية.
1: واستعدادا للعودة المدرسية كذلك أطلقت جمعية العمل ضد الإقصاء أمس حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكامل تراب الجمهورية، وأكدت أن الحملة تهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية، ودعت عموم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في هذه الحملة عبر تقديم الدعم المادي أو اللوجستي.
0: وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة، ودعت إلى التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من يوم الغد على الرابط التالي vscolaire.education.tn.
1: أصدر البنك المركزي التونسي منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.
0: هذا المنشور يهدف إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر القادم.
1: ووفق البلاغ الصادر في الغرض يجب أن تؤمن من كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب والتسليم وصلا في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها.
0: البنك المركزي التونسي أكد أن اختيار تاريخ غرة أكتوبر القادم كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية التي يقتضيها التنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف، والسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من إقرارها.
1: في العالم تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ صباح اليوم عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء عدة مناطق بالقطاع.
0: وفي تصعيد دبلوماسي يعكس حجم القلق الإسرائيلي من الضغوط الدولية المتزايدة، هدد وزير خارجية الاحتلال بريطانيا باتخاذ إجراء ضدها في حال مضت لندن في فرض عقوبات على تل أبيب ردا على مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
1: وعلى الجبهة الشمالية شن جيش العدو الإسرائيلي غارتين على جنوب لبنان، وزعم أنه أطلق صواريخ اعتراضية نحو هدف جوي مشبوه إلى داخل تل أبيب.
0: وبعد التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات.
1: من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، كما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل، مضيفا أن هجمات العدو اليائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر، مؤكدا بدء الرد الموجع.
0: وأخيرا أعلنت الحكومة الإسبانية امتلاكها أدلة تشير إلى قيام منتديات رقمية في كل من إسرائيل وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة بهدف استقطاب الاتحاد الأوروبي وتقويض وحدته.
1: نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. البنك المركزي يضبط شروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. في صفاقس تكثيف التدخلات بمحيط المؤسسات التربوية بالجهة قبل العودة المدرسية. ووزارة التربية تفتح بداية من الغد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات وبالمطاعم المدرسية.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في ختامها، أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ورشيد الغريبي، والكلمة مباشرة لفتح الصامت وأخبار الرياضة. شكرا على حسن المتابعة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة
5: ثنية زينة ثنية زينة
6: ثنية زينة ثنية زينة.
7: في السنين الأخيرة زادت برشا حوادث الطرقات، وهذا الكل نتيجة عدم احترام السائق والمترجل لقانون الطرقات وقواعد السلامة المرورية. فالحادث يحدث في ثواني معدودة، وحتى حد ما ينجم يتوقع وقوع الحادث، وهذاك علاش لازمنا نحترموا قانون الطرقات باش نحدوا من تزايد هذه الحوادث اللي تتسبب في ضحايا بشرية، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة للدولة والمواطنين سواء كانوا سائقين وإلا مترجلين.
8: News. 45 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا، حبيبي رضا في كل مكان، صباح الخير على سلامكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. يتواصل تألق أبطالنا التونسيين في بطولة العالم لألعاب القوى للماسترز المقامة بمدينة دايجو الكورية الجنوبية، وهذه المرة مع إنجاز جديد من توقيع البطل هيكل أسبوعي اللي تمكن من التتويج بالميدالية الذهبية في سباق العدو الريفي لمسافة 8 كيلومتر ضمن فئة M40، بعد ما أنهى المنافسة بتوقيت قدره 26 دقيقة و29 ثانية، ليعتلي أعلى منصة تتويج ويتوج بطل العالم، تتويج عالمي جديد إذن لبطلنا اللي يعيش مشاركة استثنائية في دايجو بعد ما سبق ليه إحراز الميدالية الفضية في سباق 10 كيلومتر على الطريق، ثم البرونزية في سباق نصف الماراثون ضمن فئة M40. مبروك إذن للبطل هيكل أسبوعي هذا التتويج المستحق، وألف مبروك لتونس هذا اللقب العالمي الجديد. إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026، تونس تعود لمعانقة الذهب في يوم بالبارح كان حافل بالتتويجات بعد صيام لعدة أيام عن الذهب. تونس تعود البارح إلى منصة التتويج الأعلى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الحصيلة البارح مروة بوزياني ذهبية سباق 3000 متر موانع سيدات مع تحقيق رقم قياسي متوسطي جديد للألعاب. كان بن هنية فضية حركة النتر وزن أقل من 75 كيلوغرام. رحاب الظاهري فضية سباق 3000 متر موانع سيدات. محمد أمين الجيناوي فضية سباق 5000 متر رجال. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات الميدالية الفضية بعد الخسارة في الدور النهائي ضد المنتخب الإيطالي. كارم بن هنية كذلك برونزية لحركة الخطف وزن أقل من 75 كيلوغرام. محمد الكريمي وخديجة الكريمي برونزية التجديف زوجي مختلط وزن خفيف. التتويجات هذه تخلي حصيلة تونس 24 ميدالية، 3 ذهبيات، 9 فضيات، 12 برونزية، وتونس في المركز 13 في الترتيب العام والرابع عربيا مع تبقي يومين فقط من من المنافسات. البطلة التونسية مروة بوزيني توجت كما قلنا إذن بالميدالية الذهبية، حققت رقم متوسطي جديد توقيت 9:04.28 وبطلتنا كذلك رحاب الظهري أحرزت الميدالية الفضية وسجلت أفضل رقم لها هذه السنة بتوقيت 9:21.87 لتكتمل الثنائية التونسية الرائعة مروة بوزيني ورحاب الظهري. كذلك بطلنا التونسي محمد أمين جيناوي تألق في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ونجح في الصعود إلى منصة التتويج بعد أداء قوي في نهائي سباق 5000 متر، حيث نجح في إنهاء السباق في المركز الثاني بتوقيت 14:41.55. البطلة التونسي كانم بن هنية توج بالميدالية الفضية في حركة النتر في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 186 كيلوغرام ضمن الألعاب المتوسطية. كذلك بن هنية توج بالميدالية البرونزية في حركة الخطف في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفعة ب 151 كيلوغرام. شهير الكيفي مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورونتو الإيطالية التقى بالبطل كارم بن هنية.
5: والله الأخير كومبيتيشن يعني بالنسبة لي نيفو نتاعها طالع الأخير اللي تروى كونتيرون نلعب معهم يعني قويين هما يحكيو نيفو مونديال كيقولوا نيفو مونديال كيف عاملين جاب مونديال كان كسوا المصري كان كسوا التركي والألباني نيفو صعيب على الأخير وريت بلاني بارمي يعني اللي مايير في المون في العالم لعب ضدهم كما قلت مستفيدين حبيتها تكون الذهب كما شفتوا آخر يعني محاولة 180 شديت بروحة كبيرة وكنت متأكد بلا هي باش تكون يا ذهب يا فضة قعدت نستنى في التركي حتى 187 بعد تروازي ميسي بتاعه شدها على غالب حبيتها ذهب بالنسبة لي هي ما كتبتش واحدة فضة واحدة برونز بعد عودة يعني نعرف كنت فترة صعيبة شوية يعني اعتزال وعودة رجعنا إن شاء الله جاي خير
8: إن شاء الله بالتوفيق. إذن على السنة الوطنية باعتبار أنه اليوم المشاركة التونسية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط شكون آخر يوم في المسابقات بالنسبة للوفد التونسي. البرنامج في التجديف خديجة الكريمي سالم الذوادي يشاركوا في نهائي سباق التجديف زوجي خفيف الوزن بداية من الساعة 8:40 صباحا. في ألعاب القوى محمد أمين الجناوي مش بيشارك في الدور النهائي لكن أحمد الجزيري بيلعب النهائي سباق 3000 متر موانع في 5:40. رفع الأثقال عن أيمن باشا في نهائي منافسات وزن 110 كيلوغرام انطلاقا من الساعة 3:00. في الكاراتيه ريان الغزواني يواجه الجزائري فلاح ميدون في ثمن نهائي منافسات الكوميتي وزن أقل من 84 كيلوغرام في 8:35. إسراء بالطيب كذلك ستلاقي الفرنسية كليمانس بيا في ثمن نهائي منافسات الكوميتي وزن أكثر من 68 كيلوغرام. في الجمباز الفني مؤتمن بالله جلاسي بشيخوض نهائي منافسات حصان القفز انطلاقا من الساعة 5:00. وفي الأشرعة إنس القماطي باش تخوض السباق الأخير من منافسات ELCA 6 بداية من الساعة 11:00 5:00. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. إلى كرة القدم وفد نادي الصفاقسي كان غادر مساء أمس في اتجاه نيجيريا استعدادا لمواجهة فريق نادي شوتينغ ستارز النيجيري في إطار منافسات الذهاب الخاصة بالدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. رحلة الفريق انطلقت مساء أمس من مطار تونس قرطاج الدولي في حدود الساعة 6:00 رحلة ضمن سفرة عادية عبر مطار الدار البيضاء بالمغرب في اتجاه لاغوس اللي باش يوصلها اليوم الصباح قبل التحول على متن الحافلة إلى مدينة بيكوتا أين ستقام المباراة. 22 لاعب في الرحلة. حراسة المرمى إيمان دحمان، عبد السلام الحلاوي، محمد علي جمعية. في الدفاع علي معلول، حمزة المثلوثي، كيفن مونديكو، يوسف حبشية، رين الدربيلي، محمد صالح المهذبي، أمين بن علي، وعبد السلام عقيد. في وسط الميدان حسن مدو ودراجو، جمال موتيابا، حكيم موتيبي، غيث الصغير، محمد العبسي، محمد طرابلسي. وفي الهجوم أمير بن صير، يد بالويفي، أوكبولي، لوليندو وديارا. ذكر مباراة شوتينغ ستارز النيجيري ونادي الصفاقسي بملعب الحرية في نيجيريا MKO أبيولا ستاديوم بمدينة بيكوتا نهار السبت جاي انطلاقا من الساعة 4:00 بتوقيت تونس باش يديرها الحكم الكاميروني يعني كانيس فودوب. ذكر ممثل كرة القدم التونسية باش يلعب 3 حصص تدريبية في مدينة بيكوتا بنيجيريا اليوم ونهار الخميس ونهار الجمعة قبل المواجهة المنتظرة يوم السبت. في إطار تشجيع كذلك ومساندة ممثل كرة القدم التونسية في مشاركته الافريقيه كان حضر رئيس الرابطه وليد بن محمد وعضو الرابطه سيف الدين بوصاع مساء امس بمطار تونس قرطاج الدولي لتوديع اكابر النادي الصفاقسي قبل تحول الفريق الى نيجيريا. نسمع شنو قال طارق سالم المدير الرياضي لفريق النادي الصفاقسي عن هذه الزياره.
9: بارك الله في سي وليد والرابطه ومسؤولي الرابطه اللي جاوا وسهلوا لنا المأمورية في المطار. شاء الله بداية جديدة مع العلاقة مع تكون ديما باهية ما بين الأندية وما بين الرابطة والناس المسؤولة على الكرة بصفة عامة. بادرة طيبة وتشكر عليها الرابطة وإن شاء الله تتواصل وإن شاء الله لما في خير الرياضة التونسية وكرة القدم التونسية اللي نحبوها ديما في مراتب باهية إن شاء الله.
8: ذكروا على مستوى برنامج مباريات ذهاب دور التمهيد الاول من مسابقتي كاس رابطه الابطال الافريقيه وكاس الاتحاد الافريقي بالنسبه للانديه التونسيه. بالنسبه لرابطه الابطال الافريقيه نهار السبت 5 سبتمبر في 7 تاع العشيه ملعب حماد العقبي برادس لقاء النادي الافريقي مع جولي بابا ماكو المالي. الترجي ذكروا معفى من خوض الدور الاول لمسابقه رابطه الابطال. في كاس الكاف كما قلنا النادي الصفاقسي مع شوتينغ ستارز النيجيري نهار السبت في 4 تاع العشيه في ملعب الحريه بنيجيريا. ونهار الجمعه 4 سبتمبر في 3:30 في ملعب التمهيدي الترجي الجرجيسي مع نادي ديامبرز السنغالي. في أخبار الأندية فريق تقدم الرياضي بسقيط الدائر أعلن البارح عن تعاقده مع اللاعب السنغالي باب إبراهيم ديوب اللي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. نذكروا كذلك أن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كانت أعلنت بالأمس أن عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 مش تكون نهار الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار بأحد نزل الضاحية الشمالية. والجامعة التونسية لكرة القدم نذكروا كانت أعلنت عن تركيبة مجموعتي الرابطة الثانية للموسم الجديد. المجموعة الأولى فيها مستقبل سليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، سكاك حديد صفاقسي، نادي سبورتينغ بن عروس، محيط القرقني، هلال الشابة، هلال مساكن، البعث بوحاجة، جمعية مجرين، كذلك مكارم المهدية، كوكب عقارب، النجم الخلادي والملعب السوسي. والمجموعة الثانية القافية شهيبة القيروان، الملعب الجيبسي، مستقبل قصرين، جدوبة الرياضية، النادي القربي، أمل بوشمة، قوف القفصة، جمعية ريانا، اتحاد قصور السيف، هلال الرديف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين، وأولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. على مستوى المتابعة الخاصة كذلك رياضات القاعات، المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة السيدات انهزم أمام نظيره المصري 3 أشواط نظيفة البارح في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا اللي تستضيف العاصمة الكينية نيروبي. تفاصيل أشواط 25-20-25-14-25-9 لفائدة المنتخب المصري. مش نختم بكرة قدم الأوروبي على مستوى كأس إيطاليا. البارح الدور 16 بارما انهزم ضد كريمونيزي 2-0، تورينو انهزم ضد مونزا هدف مقابل 0. بالنسبة لكأس ألمانيا الجولة الأولى هامبورغ اتش اي بي سي كان هزم ضد فريق بولوسيا دورتموند 5-0. اليوم على مستوى كأس إيطاليا في الساعتين مباراة ساسولو مع فروسينوني، وبالنسبة لمباراة أودينيزي وفينيتسيا مش تكون في 5 متاع العشية. بالنسبة لكأس ألمانيا كذلك تم مقابلة مش تكون 8:15 بتوقيت تونس بين أوزنابروك وباير مانشن. 53 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة توقيت على موجة صفاقس نقطة النهاية للسبور نيوز. أجمل تحياتي كيف فيصل مرزوقي على مستوى الإخراج التقني، فتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم، وأكيد فاطمة تكبر معك بالمشوار بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
10: سبور نيوز، سبور نيوز. إشهار.
11: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير اختياركم الذكي لدار العمر.

0: صباح.
1: سبعة خمسة وخمسين دقيقة، أحلى صباح لينا وليكم الناس الكل تقريبا منذ نهاية أوت، وحتى في الأحوال الجوية اللي عشناها في خضم شهر أوت بالأساس وصيفة 2026، أكثر الحديث على ظاهرة النينيو واللي يقولوا أنه مش يكون عنده برشة تداعيات وتبعات على مستوى الطقس اللي موجود في العالم، خاصة في البحار المغلقة أو شبه المغلقة كما احنا في البحر الأبيض المتوسط. باش ناخذ اكثر التفاصيل هذا التسجيل مع المهندس الخبير في المناخ من المعهد الوطني للرصد الجوي بصفاقس الاستاذ فيصل العش في هذا التسجيل.
2: النينيو هي ظاهره مناخيه طبيعيه تتكرر بصفه دوريه من عامين الى 7 سنوات، وتصير في المنطقه الاستوائيه من المحيط الهادي بعيد علينا يعني تقريبا، تتميز بارتفاع غير معتاد في درجه حراره المياه السطحيه بالجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادي، وذلك نتيجة ضعف الرياح التجارية الشرقية. هذا الاحترار هذا يؤدي إلى تغيرات حادة في أنماط الحمل الحراري وكذلك في دوران الغلاف الجوي العام، فينتج عن هذه الظاهرة اضطرابات واسعة في الطقس على المستوى العالمي خاصة في مناطق المحيط الهادي، فتصير فيضانات كبيرة على سواحل بيرو، وكذلك يحدث جفاف وحرائق ضخمة في أندونيسيا وأستراليا وأماكن أخرى. لكن شنو تأثير ظاهرة النينو على مناخ وطقس حوض البحر الأبيض المتوسط؟ تأثير هذه الظاهرة على طقسنا يكون بشكل غير مباشر عبر ما يعرف بالترابط الجوي عن بعد. شو معناه؟ التغيرات الحرارية الاستوائية نتيجة الظاهرة تؤدي إلى تعديل موقع وسلوك التيار النفاث الأطلسي شبه المداري والقطبي، وهما أحد العناصر الأساسية المسؤولة عن الطقس في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، سميهم جيت ستريم بولير وجيت ستريم ستروبيكال. التيار النفاذ شنو هو؟ رياح قوية من الرياح غربية قوية جدا تتدفق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي قرب طبقة التروبوبوز على ارتفاع يتراوح ما بين 9 و16 كيلومتر. سرعة الرياح في وسطه فالعمود هذايا أكثر ما بين 150 و400 كيلومتر في الساعة، وتكون أكثر في ذروته الشتوية. وهذا جستريم هو اللي يجيب لنا التيارات اللي يجيب لنا التقلبات الجوية من شمال أوروبا. إذن ما هي التأثيرات الموسمية لظاهرة النينيو على حوض المتوسط؟ في فصل الخريف تشير الإحصائيات إلى زيادة الهطولات، حيث تسجل مناطق الغرب ووسط المتوسط شمال أفريقيا، إسبانيا، جنوب فرنسا، إيطاليا في كثير من دورات النينيو معدلات أمطار أعلى من المعدلات العادية، ويؤدي انحراف التيار النفاذ اللي حكينا عليه شبه المداري إلى زيادة تواتر النزولات العلوية الباردة وتشكل منخفضات حركية على الحوض الغربي المتوسط. في فصل الشتاء تميل النينيو في كثير من الحالات إلى ضعاف المنخفض الإيزلندي والمرتفع الأزوري، هذو مزوز عناصر أساسية هم اللي حدونا بطقسنا في البحر الأبيض المتوسط، واحد مرتفع جوي والآخر منخفض جوي، مما يدفع مسار المنخفض الجوي الأطلسي جنوبا نحو جنوب أوروبا والمغرب العربي، فتصبح منطقتنا داخلة في مسار المنخفض الجوي. مع حلول الربيع تنقص استجابة الترابط الجوي ما بين النينيو وطقس المتوسط تدريجيا، في حين ترتبط فترة الصيف اللي تجي بعد ذروة النينيو القوية أحيانا باشتداد المرتفعات المدارية وتمدد الكتل الهوائية الحارة فوق حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يرفع احتمالية الموجات الحرارية وارتفاع درجات حرارة مياه البحر. لكن نقطة أخيرة هي أن استجابة الطقس المتوسط للنينيو راهي ما يشحت مية بنسبة 100%. علاش؟ لأنه فما عناصر مناخية أخرى قوية تتدخل وتؤثر، وربما يكون تأثيرها أكبر في مناخ المتوسط، وتنجم ضعف من تأثيرات النينيو على المتوسط نقص منه. نذكر على سبيل المثال درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط اللي تعمل كخزان حراري وتكون مصدر رطوبة مستقل. شو يعمل ذي المصدر ذي؟ يغذي حالات عدم الاستقرار الجوي، مما يؤدي إلى الظواهر الجوية العنيفة وخاصة الأمطار خلال فصل الخريف و الشتاء.

0: أحمد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: الأدب الجزري أو الجزيري. الأدب الجزري أو الأدب الجزيري أو أدب الجزر أو الجزرية نسبة إلى الجزيرة هو من الأجناس الأدبية ذات العلاقة بالجزر وعوالمها. والجزرية مفهوم بيني يتداخل فيه السياسي والحضاري والتاريخي والسوسيولوجي والأنتروبولوجي، والمقصود بذلك هو كل الكتابات السردية كالرواية والمسرح والقصة وسرد الرحلات واليوميات والمذكرات والشعر، فضلا عن السينما الجزرية والرسم الجزري والفوتوغرافيا الجزرية والغناء الجزري كما يذكر ذلك الكاتب رمزي العياري. تونس بلد مطل على البحر الأبيض المتوسط، تملك حوالي 62 جزيرة كبيرة وصغيرة. توجد قبالة 6 ولايات ساحلية هي بنزرت وتونس العاصمة والمنستير ونابل وصفاقس ومدنين. والجزر التونسية الآهلة بالسكان إلى اليوم هي أرخبيل قرقنة وجزيرة جربة. هذه الجزر التونسية ساحرة وزاخرة بالتاريخ والحضارة والأساطير القديمة، وقد كانت ولازالت فضاء ثريا وملهما للعديد من الكتاب والمبدعين من أبناء تلك الجزر أو غيرهم من الكتاب الذين أسرهم المكان.
0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: الأسباح.
1: كرونيك السباح. صباحا مساء ويوم الاحد، ديما معكم اذاعة صفاقس، وهذه احلى صباح. الجزء الثاني اليوم 2 سبتمبر 2026، كرونيك الصباح في مثل هذا التوقيت في احلى الصباحات يوم الاربعاء. فتحي الجموسي المحل السياسي، صباح الورد والياسمين.
2: صباح الخير فاطمه، اليوم اربعة مش احد.
1: انا قلت احد، قلت الصباحات المساء يوم الاحد. لا اما الحب ديما موجود، صباح المساء يوم الاحد.
2: انتم بشرتونا الصباح بالطقس ان شاء الله باش يتلطف بكثير من غدوه،
1: ربي يفرج علينا
2: يزينا بالسخانه وفدينا من الكيماتيزر وشريتو الفاتوره نتاع الكيماتيزر.
1: رحمه ربي، رحمه ربي واسعه ان شاء الله.
2: هيك هو عوده ميمونه للحصه الدوبل سيونس،
1: هيك هو
2: وعوده ميمونه لبعض الطلبه في الكليات اللي بداوا من امس.
1: صحيح،
2: ربي نجح من الناس كله. كاو
1: ربي نجح وربي يفرج علينا كما قلنا في درجات الحراره، باش هكاك منابر العلم تكون منابر خير وفرحه،
2: وخاصه العمل تكون الدراسه والعمل، خاطر الطقس معناها انسيبورتابل باش الواحد يجي يخدم دوبل سيونس باللي كنا فيه الاسبوع الفارغ.
1: هو برشا من الناس اصلا قالوا علاش ما يتوصلش السيونس يونيك، علاش؟ لانه احنا نحكيو على يعني اللي عندنا ما يززيش الطاقه الكهربائيه،
2: فاذا تخدم الكيماتيزور الادارات ولا الشركات
1: ولا
2: المؤسسات الخاصه تخدمها من ليل ونهار بالطاقه هذيك، لا مش ولي بالخساره حسابيا ماليا، اعتقد انها بالخساره.
1: ربي قدر الخير، هذا اللي نقولوه، ان شاء الله نلقاو الحلول في اقرب الاوقات. على كل في الخضم هذايا نتاع الصراعات الجيوسياسيه، خاصه على المنطقه الاستراتيجيه اللي فيها تونس، نحكيو اليوم فتحي الجاموسي في كرونيك صباح على لعبه المحاور، صندوق النقد الدولي ضد الصين وروسيا. هو الماتش خاصه على افريقيا بين هالي دوكلون هذوما، هذا اضافه طبعا لكلون نتاع اسرائيل والمحاور اللي تخدم معهم. وزير الخارجية الإيطالي تسأل ماذا سنفعل إن لم يتدخل الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي وتدخلت الصين أو روسيا لمساعدة تونس. هذا أخيرا كان تصريح لوزير الخارجية الإيطالي. خبراء يقولوا أن الاتحاد الأوروبي يخاف من صعود الصين في إفريقيا ويحب يحافظ على المغرب العربي كمنطقة موالية ليه. تونس بعد ما رفضت القرض متاع 1.9 مليار دولار متاع الفمي في 2023، ناس كلنا ذكروا التاريخ هذية، بحجة الإملاءات، واللي تحكي اليوم على البغيكس كمناولة أو كمناورة للضغط على الغرب. علاش يهمنا الموضوع هذية؟ لأنه اليوم باش نحدد الفلوس متاعنا والمساعدات الجاية أو المشاريع نصح التعبير الأساسية والصحيحة، كيفاش باش ناخذوها، كيفاش باش نكملوا، هل باش نستوردوا بالدولار، هل بالأورو، أو باش نحاولوا نعدلوا البوصلة متاعنا ونحاولوا أنه نعدوا الأسواق متاعنا والشركاء.
2: إذا مش ناخذ الموضوع في الإطار الحقيقي متاعه، هو ربما اللي قلت أنت تو سي ان بو شيماتيك، لكن على أرض الواقع الأمور ربما أقل حدة من اللي ذكرتها.
1: نعم،
2: الصراع الصيني أو صراع مجموعة البريكس كاملة بما فيها روسيا وغيرها في أفريقيا، هذه حاجة لا منصة منها، مفروغ منها. وشفنا كيفاش برشا دول كانت موالية للبلوك الغربي وقع أنه صارت فيها ثورات وتمردات وكذا، واليوم الصين عندها موطن قدم في أفريقيا،
1: أفريقيا.
2: لكن بالنسبة لتونس اعتقادي أنه الموضوع موجود بطريقة جدية، لكن الموضوع في إطار كما قلت أنت أول كلمة، إطار ضغوط ومناورة فقط.
1: نعم.
2: احنا تونس اليومنا هذا ما قدمناش مطلب للانضمام للبريكس، وخروجنا زادة من علاقاتنا وشركاتنا وشركاتنا مع المجتمع الغربي مش بالأمر السهل اللي نتوقعه. أول حاجة نحن في أزمة مالية وما احناش بالقوة اللي تخولنا أنه نختاره. وثاني حاجة فما عوامل تاريخية وعوامل اقتصادية وارتباطات كبيرة برشا تخلي من الصعب هكا انه نخرج بالليلة ونهار.
1: نعم.
2: من حلفائنا التقليديين اللي هم الدول الغربية نمشي ونتوجه الى الصين او الى منطقة البريكس.
1: لكن كان ثم طلب من قبل رئيس الجمهورية لمراجعة الاتفاقيات
2: الضغوطات
1: مع الاتحاد الاوروبي.
2: شوف قبل الفمي كان يعطي قروض باملاءات كل ولا كسر قرنك، وكان ما تنجم تاخو كان ما تنفذ له الشروط نتاعو
1: وما تنجم تاخو من حتى شريك اخر ولا حتى دوله الا ما تعدى مع
2: بما فيهم 1.9 مليار دولار بالضبط. اللي كنا باش ناخذوه. لكن المره هذه ولات عنده هو ورقه ضغط كبيره ياسر وولات عنده مناوره. اش هي المناوره؟ اول حاجه احنا ما رفضناش القرض، احنا رفضنا الشروط المتعلقه بالقرض.
1: نعم،
2: احنا طلبنا من اللي فهمي باش ناخذوا القرض هذا وافقوه سو كونديسيون، تحت شروط معينه احنا رفضناها.
1: نعم
2: رفضناها وقلنا راهو فما بيبان اخرين قبل كان ثم باب برك نجموا نتسلفوا منه، لكن ثم بيبان اخرين نجموا نتسلفوا منها. مع العلم زاده وهذه تتحط انه البريكس عمرها ما تعطيك فلوس. بريكس كي تسلفك تسلفك استثمارات، تبني لك سبيطار، تبني لك طرقات، تبني لك سكه حديديه، لكن الى حد الان ما شفناها مع حتى دوله فهمتني ولا اعطات فلوس. باركونت اللي فيمي تعطيك فلوس والاخرى تعطي لك في قالب استثمارات وانجازات و و و و
1: شراكه مباشره. يعني
2: هوني ثم مناوره وفما ورق الضغط في يد تونس، ورق الضغط في يد تونس انه اول حاجه اول حاجه انهيار تونس المالي. اذا ما ناخذوش الفلوس هذه ممكن تنهار تونس ماليا، باش ينتج عليها زوز احوايج. الاولى هي ربما توجهنا بوريفيتي المشكله هذه نحو البريكس.
1: نعم
2: وهذا يخافوا منهم لانهم ما يحبوش يفقدوا الموطن نتاعهم الاستراتيجي اللي هو تاريخي قديم ياسر في شمال افريقيا بالذات. وثاني حاجه انه الانهيار الوضع في تونس باش حلوا عليهم جبهة كبيرة برشا تتعلق بالهجرة وتتعلق بالهجرة مش كان متاع الفرقة وحتى متاع التوانسة. دونك بالنسبة لي لم تونس ما يزميش تطيح، تقعد هي ورقة ضغط كبيرة خلات عنا أكثر سيولة في الشروط وفي المفاوضات. وهك علاش برشا قروض كانت بشروط مصحفة وقعت عديد الشروط هذية فهمتني ولا. ولكن في الأخير نعتقد أنه تونس حل لاو في البريكس ولا في القروض نتاع الفيمي، حل هو في الاستثمار وخلق الثروة في تونس
1: وهو كذلك
2: فهمتني ولا. وأن تصبح قوة وقت ولي وأحنا قوة اقتصادية وقتها بيصبح بمقدورنا أنه نختار شكون حليفنا.
1: خلينا نحكيه في النقطة هذه الاستراتيجية، إذا كان نحكيه على استثمارات كبيرة جدا وتولي نقطة جالبة، أولا يلزمنا نصلحوا البنية التحتية على مستوى الموانئ امتاعنا وخاصة الموانئ البحرية. اليوم يلزمنا نخلق مناطق فعلا استراتيجية، اليوم استراتيجيا من بنزرت من أهم الموانئ على صعيد البحر الأبيض المتوسط، إذا كان ما قلناش من يعني من أهم نقاط لأنه هي تقرب النقطة الوسط يعني في وسط البحر الأبيض المتوسط.
2: الميناء بتاع المياه العميقة يصير في بنزرت
1: ما يصيرش
2: حتى في انفيضة ولا يصير في السقس
1: وهو كذلك
2: ممكن يتغشوا عليه السقسية، لكن ريالمون في الموقع الاستراتيجي احسن مكان هي بنزرت، لانه بالضبط. بالنسبه اذا يصير بورت نتاع مياه عميقه في بنزرت فانه بنش يتكلف اقل طاقه واقل معناها طاقه التنقل.
1: صحيح
2: هو في الباساج هما يدخلوا من المحيط الاطلسي ويمشيوا نحو مصر. معنا
1: الحضاره القرطاجيه وقت اللي كانت هي سيده البحار فعلا راهو خدمت على خلينا نقولوا نحن المساحه الجغرافيه نتاع بنزرت، يعني استراتيجيا غاديك القوى
2: نتاعنا. بنزرت ديما كانت موضع مطعمة سواء في ليبور سواء حتى في امريكا قدام المره تطلبها.
1: صحيح
2: انه يكون عندها معناها
1: قاعده،
2: اي قاعده عسكريه
1: فعلا.
2: والانظمه السابقه رفضت لانها تصير قاعده عسكريه.
1: الاستعمار الفرنسي وقت اللي احتفلنا بعيد الجلاء اخر
2: من بنزرت
1: وحرب
2: بنزرت
1: هذا هو
2: ولا
1: نو. اليوم كي نحكيو على لازم يكون عندنا تكون عندنا موانئ قويه برشا كما قلنا استراتيجيه هامه جدا. علاش؟ لانه وقت باش تحكيو على درجه الاستيعاب والتنافسيه على مستوى استيعاب حاويات، وخاصة نعود نرجع اليوم مسألة البصمة الكربونية وغيره اللي تونس تجم تخدم عليها برشا وأن تأخذ استثماراتها وتنجم في وقت تنافس وتسبق حتى ميناء طنجة اللي تحاول منها من خلالها تعمل نقطة قوة وتركيز المغرب. اليوم زادة يلزمنا نخدم على استثمارات قوية على مستوى البنية التحتية متاعنا، وهذا اللي تحاول تخدم عليه اليوم الصين في أنه تقنع تونس بمستوى الشراكة. اليوم لازمنا نعمل شراكات دولية على مستوى إعادة إحياء سوق فوسفات وما أدراك فتح الجاموسي. اليوم راو حاجات بسيطة برشا
2: يا فاطمة. اليوم يلزمنا نبدلوا العقلية متاعنا وكلا فوبي متاع الخارج في الديوانة في الرخص في الوثائق ما يدخل حاجة من البرة وما تخرج حاجة البرة كان ما يكره مولاها ويبطل
1: برشا.
2: اليوم راهو الفلوس البرة يزمك تستجلبها الفلوس بعشرين ألف حاجة. مثلا أنا ذكرتك الميناء متاع المياه العميقة يصير في بنزرت في صفاقس يصير ميناء متاع أصلاح هم القوارب الترفيهية لبليزنسي اللي عنا 40-74 ألف بليزنسي في البحر الأبيض المتوسط ما عندهمش أنو وعنا لسافوار فير مثلا في صفاقس وفي جهة الساحل أنه نجموا نستقبلوهم ونصلحوهم ويدروا علينا أموال طائلة تجم تغطينا ديون متاع تونس أو جزء كبير من ديون متاع تونس.
1: صحيح.
2: الفكرة موجودة والحل موجود والامتياز الطبيعي اللي اعطاهونا ربي التونس ما اعطاش البلاد أخرى إيكو ميم قاعدين نتفرجوا كل شيء ممنوع كل شيء بالرخصة كل شيء نخافوا منه. اليوم الخوف وصلنا لحالة انكماش الانكماش هذاك ما هوش كان نفسي أصبح انكماش اقتصادي
1: نعم.
2: انكماش مالي وفرصة تواكا باش نراجعوا سياساتنا الكل منكم من عهد بورقيبة اليوم هذا موش كان في السنوات هذه حتى اللي قبلها واللي قبل قبلها ونعود ونشوفوا انه العالم راهو من غير انفتاح على الآخر وكسر الحاجز متاع العملة ومتاع الدفيز ومتاع كذا وتبويض أموال وغير وغير وشكون قاعد يجري على شيء مصلحتنا احنا من محاربة غسيل الأموال خلاف انه نحمي أموال الغرب انها تدخل لتونس. احنا ما عندناش أموال باش تمشي للخارج واذا عندنا حكاية فارغة بارابور للفلوس متاعهم شوفوا المغرب شنو عملت شوفوا شوفوا الإمارات شنو عملت فهمتني ولا من غير حد شيء طاروا للسماء وعملوا انفراستركتور كبيرة وتونس عندها خير منهم.
1: نعم.
2: نقول اليوم بوركوا با نبدلوا سياستنا هذه سياستنا الاستثمارية نفتحوا أكثر على الخارج وخلي الفلوس تجي وخلي العباد تخدم وفهمت وخلي الثروة تتخلق.
1: وهو كذلك نعود نقول أن تونس ولا لعبة المحاور اليوم هامة جدا. يعني كانت تونس لدى في قلب المحاور هذه بين البحر الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية لكن اليوم برشا من الناس تنادي وأنه لا تونس لازم تقعد دايما محايدة اليوم راهي ما عادش يمشي للحياد يزمك تختار شركاء متاعك ومش بالضرورة زادا نكون عدو هذية أو صديق الآخر راهو المحاور متاعنا تجم تكون محاور متنوعة بدليل وأنه سويسرا أو غيرها هذه هي اللعبة اللي لعبتها بنجاح.
2: أنا كنت أتقرب من البريكس ما يعنيش أني مش نال الحرب على الغرب
1: هذا هو
2: وكين نتقرب من الغرب مش شان الحرب على الصين ولا على روسيا نجم نكون صديق الجميع سيرتو انا في بلادي وخصوصيتي كتونس لا اهدد احدا
1: وهو كذلك لعبة المصالح والمصالح
2: كلهم يجموا يلقاو مصلحتهم معنا
1: بالضبط.
2: واحنا نجموا نلقاو مصلحتنا معهم
1: بالضبط.
2: واحنا بلاد صغير لكن اهميته كبيره ما فهمناش اهميه تونس. تونس راهي بلاد مهمة جدا للعالم كامل من أقصى الشرق لأقصى الغرب لعدة اعتبارات وتونس زاد حاجة أخرى بلاد السلم الاجتماعي باركسينوس احنا شوف شنو اللي جرى فينا وشنو اللي صار بعد الثورة ودخلوا إرهابيين وكذا لكن قعدنا كنا شعب واحد متماسك وما غير حتى بالتنافر الإيديولوجيات متاعنا ما كرهناش بعضنا
1: صح.
2: قعدنا ديما تونسي مع الناس سفيقسي مع الناس ساحلي مع الناس قفسي احنا تتمس تمس برقو تمس برقو بالحرائق الناس الكل شعلت شعلوا السفيقسية والكفاصة والمساترية والبنزرتية خطروا بلادي
1: صحيح.
2: وهذه امتياز راه ما هوش موجود ربما في حتى دولة عربية خلف تونس.
1: شكرا لك فتحي الجاموسي نهارك طيب دمت تونسيا حرا في هذا الوطن وربي يحمي بلادنا. فيصل
2: ماشي.
1: وصل معنا المشوار جوهر بوسطة معنا على المستوى المرئي ومعاكم الناس الكل ان شاء الله ربي نمشي لنا غم بعد بشوية تجيكم الغمزة متاع الغالية فاطمة خنفير.

0: رمزة.
1: صباح الخير يا أهالي صفاقس يلي فايقين من الستة متاع الصباح وقلوبكم بيضاء. غمستي اليوم صورتها في السوق في باب الجبلي وين المواطن التونسي يولي بطل خارق. الصورة الأولى، المواطن المحاسب. تدخل المكتبة تلقى المواطن واقف شادد ورقة وستيلو وهو يحسب كراس عدد 48 بقديش؟ غلاف بليه بقديش؟ القلم رصاص هذي بقديش؟ وهو مسكين يحسب ووجهه يحمر تقول عليه باش يشري دار مش أدوات. سألته تشبيك يا حاج؟ قال يا بنتي كنت جاي باش نشري محفظة لولدي، توليت نخمم من بيع الكرهبة ونكمل معها قرض باش ننجم ندخل صغاري للقراية، راني عندي 4 صغار. الصورة الثانية، الأم التونسية، الأم العزيزة الغالية. يا لطيف على الأم في آخر أوت، تلقاها مسكينة في الدار عاملة 4 خدمات في نفس الوقت، تحدد في الدبش المغسولي، تحضر في ولدها للقراية، تكلم في رجلها وتقوله يا ولدي جيب معاك الخبز والحليب وكراس الرسم هيك اللي فيها 12 لون، وهي مسكينة مازالت ما كملتش غسيل الفرش والزرابي قبل ما تجي متر غسيلة النوادر. وتقول لولدها ولدي حضرت دروسك مريقلة؟ يقول لها يا ماما مازلنا ما بديناش رانا لتو ما رجعنا نقراو، وهي تقول احفظ من تو يا ولدي خير ما ننساو. الصورة الثالثة، سي البياع. البياع التونسي ولا عنده جملة مشهورة، كل شي زيد يا مدام. ايه كل شي زيد. قلت له شنو اللي ما زيدش يا وخي؟ قال لي كان ما ربي يزيدنا في الصبر. قلت له بالله هالكرتابلة هذية اللي فيها تصويرة الديناصور بقديش؟ قال لي 120 دينار. قلت له شنية شنية 120 دينار على تصويرة متاع ديناصور؟ الصورة الرابعة، الصغار. الصغير مسكين مازال ما فيقش من جو البحر، مازال في مخه ريحه الفريت والشط. تقول له يا ولدي غدوه مدرسه راه، ويقول لك علاش اش عملت لك يا ماما؟ تعطيه كرتابله جديده قد نصف وزنه بالسيف يمشي فيها بها وبالسيف يهزها، وتقول له اقرا عيش ولدي اقرا باش تولي لي طبيب ولا مهندس، وهو هاز 7 كيلو كتب باش يولي طبيب من السنه الاولى. شوفوا يا جماعه، قبل كنا نمشيو بكرتابلة واحدة، كرتابلة تعدي من الكبير للصغير ونزيدو نكتبو عليها أسامينا الكل تقول دفتر عائلي، وكنا نقراو وننجحو الحمد لله. فما المهندسين وفما الطب واللي تخرجوا أساتذة واللي تخرجوا صحفيين والممثلين وكل كل كل. توا الكرتابلة فيها عجالي وضو وإي إس بي، أما ساعات ما فيهاش بلاصة باش تحط كتاب. غمستي تقول يا سوق سبتمبر بشوية على المواطن، راهو يحب يقري صغاره مش يحب يعمل قرض باش يقريهم. ويا صغيراتنا يا عزيز على قلوبنا، امشي وقراو حتى بكراسة قديمة، راهو العلم مش في سوم الكرتابلة، العلم في عينين أمك كي تدعي لك الصباح بالخير، وفي كلمة المعلم كي يقول لك أحسنت يا ولدي. وراهو اللي يقرأ حتى بكراس ب500 مليم

0: الأسباح.
1: ثمانية وستة دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في متابعة أحلى صباح عبر موجات إذاعة أصفاقس حتى للتسعة. مازلنا معاكم باش نمشيو لشد عندك مباشرة بعد ما نسمع الجانجل. أعطينا شد عندك يا فيصل.
0: شد عندك،
1: شد عندك مع نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة لبيمي عبد الرحمن التريكي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير فاطمة، صباح الخير
3: مستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك.
3: كونيتشيوا.
1: كونيتشيوا. قالكم صباح الخير ما بالجابوني
3: بالياباني.
1: علاش احنا قالكم التحية هذية؟ لأنه تونس اليابان 70 سنة من المبادلات والعلاقات الدبلوماسية المتينة.

0: كاتب الدولة الخارجية قابل سفير اليابان بنسبة 70 سنة علاقات وحكيه على متابعة مخرجات زيارة رئيس الحكومة لليابان في مؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا تيكاد ومتابعة زادة كيف مستمرة لمخرجات قمة تيكاد اللي كانت في تونس. كنت تذكروا الناس الكل في وقت شيء كانت
1: 2022
0: خطر مشيت غطيت هنا وقتها هذاك علاش نتذكر بالقداء وثم برشة وقتها مشاريع مهمة جدا تم البنية التحتية وقاعدة اتفاق عليها في تونس إضافة لبرشة مشاريع متاع فونداسيون متاع بنية تحتية موجودة بما فيها يعني متاع تحلية المياه البحر اللي عنا هوني في قرقور هي من تمويل ياباني.
1: نعم. صحيح فاطمة. نرجع لنهار الأربعاء 26 أوت 2026. كما قلت أنت استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتوسين بالخارج السيد محمد بن عياد سفير اليابان بتونس السيد سانتو جون. اللقاء كان بمناسبة 70 سنة من على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان والتأكيد على متابعة مخرجات زيارة رئيس الحكومة السيدة سارة زعفراني الزنزري إلى اليابان المدة الأخرانية عام الأول ومشاركتها في قمة تيكاد 9 وعلى المواصل تطوير تعاون في إطار القانون بين تونس واليابان. قبل هيت ما عرفوا احنا شنية المبادلات التجارية اللي موجودة بين تونس واليابان حجمها هالميزان التجاري فاضي صحيح انواعها الميزان التجاري متاعنا معها ايجابي وإلا سلبي. تونس الصادرات متاعها نحو اليابان 2025 بلغت حوالي 19.2 مليار ين ياباني اي بما يعادل 130 مليون دولار امريكي. المنتجات هي منتجات بحرية في الاساس التون التونسي منتجات فلاحية كما زيت الزيتون عنا زد النسيج التونسي وعنا المنتجات الكهربائية اللي هما في الأساس مؤسسات يابانية أنستلة في تونس تخدم على تصدير المكونات الكهربائية إلى اليابان. كيف التجارة المعاكس بلغت واردة تونس من اليابان حوالي 17.2 مليار ين ياباني أي بما يعادل 80 مليون دولار أمريكي. نجيبه من عندنا في الكريب في الماكينات الحديد والصلب المطاط والمنتجات الكهربائية. كما شفت هوني نستوردوا من عندهم بقيمة 80 مليون دولار أمريكي ونصدروا لهم بقيمة 130 مليون دولار أمريكي يعني ميزان التجاري معهم إيجابي جدا لكن حجم المبادلات التجارية يقعد ضعيف مقارنة بالبلدان الأخرى.
0: نعم.
1: وهون نجي للمحطة المهمة جدا اللي قلت عليها أنت يا فاطمة اللي هي تيكاد 8 اللي هو اسمه مؤتمر طوكيو الدول للتنمية في إفريقيا
0: اللي هو كل عام يتقام في عاصمة من إفريقيا
1: استضافته تونس الأول مرة في أوت 2022 وترأسته وقتها رئيس الحكومة السابقة نجلاء بودن والحديث هذا مهم جدا يا فاطمة
0: يا تونس هو حديثنا لتونس
1: كل حديثنا على خاطر تونس. تونس خطر وقتها قدمت روحها على أساس اللي هي بلاتفورم بين اليابان وإفريقيا والموقع متاعنا قادر باش يستقبل الاستثمارات اليابانية وتوجيهها نحو الأسواق الإفريقية وألا حتى الأسواق الأوروبية.
0: بالضبط.
1: في الحقيقة يا فاطمة التعاون الياباني التونسي خدم برشا مشاريع ومولها سواء عن طريق الهبات أو القروض الميسرة ونذكر منها كما قلت انت قبيلة محطة تحلية المياه البحر في صفاقس قنطرة رادس حلق الواد كيف محطة توليد الكهرباء برادس كان بتمويل ياباني لطرود جابس مدنين حتى لطرود صفاقس جابس كيف وبرتي منه كان تمويل ياباني وعديد المشاريع الأخرى اللي تشرف عليها الجيكا هي وكالة التعاون الياباني. مهم جدا زادة يا فاطمة نعرفوا اللي اليابان عندها نموذج مختلف شوية في التعاون مع البلدان واللي هو مش ما تعطيكش فلوس كو لكن هي تعمل لك ترانسفير دو تكنولوجي
0: بالضبط
1: تعمل لك فورماسيون تعطيك اكسبرتيز ترفع لك مستوى الجوده والانتاج نتاعك يعني مش كيما البلدان الاخرى اللي تعطيك قروض ولا هبات تقعد تفرج عليك كذي لا تنقل لك التكنولوجيا وتعلمك وتكونك وبعد خليك تخدم معنا اعتبار الشريك ذكي معها.
0: هي تخدم بنفس البروسيس اللي هي خدمت عليه يوما ما. يعني هي كانت جالبة لسوت خيطانس كان نذكره في بداية التجربة متاحة من الولايات المتحدة الأمريكية في كل شيء خاصة النسيج بدأت فيه واخذت من عندهم التيك وبدأت تكون فيه هاي تيك فعلا. فاليوم العواصم اللي قاعدة تخدم عليه وخاصة إفريقيا تحاول تخدم عليها على الكاليتي هذه كأنه امتياز ما يجمش يعطيهولها ويهبولها أي عاصمة أخرى أو أي بلد آخر.
1: قوس صغير فقط، شركة سامسونج اليابانية بدأت في نفس الوقت مع شركة الأثير التونسية وكان بتمويل أمريكي ودعم أمريكي للزوز. مالوريزمون اليوم كنشوفوا الأثير وين ونشوفوا سامسونج وين وصلت. خلت عدوا تويكا بعد 3 سنين من تيكات 8 جاءت تيكات 9 اللي تونس مشيت لليابان في أوت 2025 باش تشارك في التيكات هذا. وكانت رئيس الحكومة التونسية السيدة سارة زعفراني الزنزري ترأست الوفد هذا، وكان معها زادة وزير اقتصاد وتخطيط سمير عبد الحفيظ. والمطلوب من المشاركة هذه كان الانتقال من مرحلة تقديم تونس كوجهة استثمار وعلى كبلاتفورم إلى مرحلة تحويل الاهتمام هذا إلى مشاريع معينة. هو بعد التيكات 8 و 9 العديد من المشاريع اليابانية اللي كانت مبرمجة من قبل دخلت حيز التنفيذ. معنا التيكات هذوما سروا في نسق الإجراءات وخليه المشاريع هذوما تتم، وراه هما عديد المشاريع فاطمة كانت مبرمجة وموجودة وبدأوا فيها قبل حتى من التيكات عن طريق الجيكا. نحكيه على كيما حكينا في على محطة تحليل مياه البحر اللي انطلقت عام 2024، مشروع أطرود جابس مدنين، مشروع الحماية من الفيضانات في تونس الكبرى 2023، مشروع مكافحة الصيد الغير القانوني كيف كيف عطاونا هوني قوارب وبرجات من عندهم في التعاون هذا عام 2024. والتعاون في الصحة والتكوين في صيانة المعدات الطبية. ريت هوني التكوين قاعدة تكون لك في المهندسين متاعك وفي الفليت تكنيسيان متاعك. في التيكات 9 بدينا كيف كيف نحكي على مشاريع أخرى كيما الهاشيموري، هذا في في في في مجال صيانة الجسور. هذا بدأ في سبتمبر 2025 جوست بعد التيكات. دعم منظومة شركات النشأة ستارت اب كيف كيف ترترع الجيكا من سبتمبر 2025.
0: نعم.
1: محطة معالجة المياه المستعملة بمجاز الباب، هذا تنجم تقول مشروع بيئي. كيف كيف بدأ في سبتمبر أكتوبر 2025. بالعديد من المشاريع الأخرى يا فاطمة قاعدة تتم. وبش نكونوا واضحين مرة أخرى، راهو المشاريع هذه أغلبها كان مبرمج قبل التيكاد، لكن التيكاد لعب دور كبير باش المشاريع هذه تتسرع وتعاون هذه يتم.
0: نعم.
1: إذن الرسالة واضحة يا فاطمة، التيكاد انتقلنا تو من بعد التيكاد من ترى اللي كان من تخطيط إلى تنفيذ ومن وعود إلى ديزانفيستيسمون
0: ومواطن شغل مواطنة مباشرة. ونعود ونذكر ونسترعيو الاهتمام أنه اليابان راهي كي تدخل معاك في شركات أو في تمويل خاصة المشاريع ذات البعد البيئي ذات البعد البنية التحتية فعلا البيئية. صحيح. المناخية. صحيح. والصحية تقريبا هذو هما خلينا نقولوا نحن المواضيع أو البروجي اللي تمشي في تمويلها بالأساس كأنه عندها خصوصية معينة. ما نساوش أنه اليابان هي انتخسكسيون، هي من بلدان جنوب شرق آسيا لكنها هي عضو في الجيفان، دونك بعيدة شوية على منطقة خلينا نقولوا البريكس والانتماء، بل بالعكس هي في صراع امبراطوريات في الأخير. صحيح. ما بين اليابان والصين، دونك هذه حاجة موجودة. اليوم راهو الفراغات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي خلتها الصين قاعدة تصغل فيها اليوم اليابان، فاليوم راهو بالنسبة لها التيكاد اليابان هي موطأ قدم صحيح بالنسبة لها، ركيزة صحيحة من أجل وضع اليد أو البعض خلينا نقوله من اليد على المقدرات والثروات وخاصة المعادن الثمينة اللي موجودة في إفريقيا. هذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لها.
1: هو الهدف من التيكاد
0: مصلحتي وين ما
1: أكيد.
0: أنا
1: هي شنو مشكلتها بالأساس لوجستية في عن البعد، هما في طرف آسيا من غادي وإحنا في قلب العالم
0: هذا هو.
1: قال لك نحول الاستثمارات الغاديه نربح هون شويه مواد اوليه وشويه معادن نادره وكذا كذا ونربح موقع للتصدير الى افريقيا ولا الى اوروبا ولا حتى الى امريكا.
0: احنا جايين شويه الكلفه
1: صحيح.
0: شكرا لك عبد الرحمن التريكي.
1: شكرا فاطمة.
0: شكرا لكل القائمين على PME وإن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل.
1: شكرا فاطمة.
0: شركات استراتيجية نحاولوا في كل أسبوع نعطيكم عليها فكرة, ثم حتى كوريا الجنوبية ونحاولوا
1: PME رأي فاطمة تندد بالانقطاعات الكهربائية خطر عنا برشا مصانع اللي هم منظورين ضروا في الانقطاعات هذه, طالبين حاجة بركة يعطونا برنامج واضح متى انقطاعات باش تعرف المعامل وقتاش تخدم ماكينتها وقتاش كذا وقتاش. هذا المطلوب فاطمة, خصوصا تو تعدى 2026 نحكي على صيف 2027
0: صحيح.
1: لماذا بين الحوايج هذه ما تتكررش
0: ان شاء الله ربي سهل. شريت لدويت لولدك ولا مازال
1: شريت له؟
0: احنا بعد شويه
1: روضه عاد مازال
0: ربي ان شاء الله ينجحوا لك. بعد شويه نرجع الموضوع هذايا مع رضا زهروني رئيس جمعيه الاولياء والتلاميذ. الكلفه نتاع المصروف بالنسبه للعوده المدرسيه 26-27 ربي سهل للجميع. يلا فيصل اعطينا نغم صغير وناخذ سي رضا زهروني بعد شويه.

0: أحلى سباح
1: أحلى سباح أحلى سباح.
0: البلاد اليوم البلاد اليوم
2: البلاد اليوم على إيقاع العودة المدرسية والحديث على كلفة العودة المدرسية بعد ما كنا نحكيه على كلفة العطلة الصيفية وكل ما تبعها ونحكيه عاد على كلفة انقطاعات متاع التيار الكهربائي وغيره. باش نحكيه على الكلفة هذه تقريبا في ستة دقائق. رئيس جمعية أولياء وتلاميذ الأستاذ رضا زهروني، صباح الورد والياسمين.
3: صباح الخير لفاطمة، تحياتي ليك ولكل متابعيك ومتابعاتك وشكرا للاستضافة.
2: يعيشك. هي طبعا كما العادة في أحلى صباح كلان دو، كي نحكيه اليوم على أهمية العودة المدرسية أو كلفة العودة المدرسية وكل عام الناس تبدأ يدها على قلبها، حسب رأيك سناء شنو باش يكون التبعات متاع الموضوع هذية، تكلفة العودة بالنسبة للتلميذ الواحد بالنسبة للسنة الدراسية 26-27 سيري ده؟
3: والله يجي أقول لك أنا ديما وقتين بليك أخمم في الإجابة، هو أنه اليوم كيما الإنسان كل قدير وقدر، وتعرف أنت يزمك تتعشى ولا تفطر، فما شكون يمشي يشري الحوض يشري الحم، فما اللي يحاول باش يصل لكها باللي عنده. شوف حكيوا على أرقام ما بين 200 دينار توصل حتى 800-900 أكثر، أنت وش تحب تشري بالضبط؟ تحب تشري المدعم، تحب تشري اللامبورتي، الصبات متاع رياضة تمشي تشريه من الفريق، ولا تمشي تشريه الدومار من معناتها انسان يبيع معناتها اشياء
2: ذكريه قدروا
3: بيان سور. على خاطر اليوم وقت 200 دينار وقت ناخذ التلاميذ السنه الاولى ولا السنه الثانيه، خاصه في السنوات اللي بدأ حتى في التعليم الثانوي، نعرفوا احنا قداش لزمنا من كراسه، الكراسه المدعم السوم نتاعو ما بين نقولوا 500 حتى 2000 فرنك، نعرفوا الكتاب شنو هو السوم نتاعو. عموما تحب تشري كرتابه تشريها ب 30-40 دينار، كيما تنجم تشريها ب 300 دينار، فهمت؟ معناتها المهم اللي نعرفوه في حياتنا وفي التقاليدنا انه ديما نسلكوها مع العوده المدرسيه، فهمت؟ ديما نلقاو حل مع العوده المدرسيه، مع الاشاره انه مصاريف العوده المدرسيه ربما السؤال نتاعك تقولي اسكو فما غلو مثلا في الموارد المدرسيه، نقول لك حتى وكان ما فماش الحياه بيدها قاعده تغلى، دونك بار بوا دو كونسيكونس الغلو نتاع فاتوره الضوء وفاتوره الماء والكيلو كوستي والكيلو البطاطا والطماطم ياثر على الفلوس اللي تخليهم باش تقري ولدك ولا بنتك.
2: هذا نربطوه مع الرقم اللي قبيله شويه حكينا فيه مع عبد الرزاق حواس، وانه التضخم بالنسبه للكلفه الغذائيه او المعيشيه 7.1%، دونك يدخلوا فيها زاده كيف كيف العوده المدرسيه.
3: بيصير لا، حتى وكان انت تتحكم في معناتها كدوله تقول والله انا الكراس مدعم مش نحافظ عليه السنه سومه كيما عملنا، لكن انت تحافظ عليه، لكن وقت اللي هو مربوط بالطماطم ومربوط بك 7% اللي حكيت عليهم
2: بالضبط. بالضبط.
3: دونك اوتوماتيك موش تأثر على الفلوس اللي تخليهم انت لقراية ولدك ولا بنتك. مع الاشاره انه في المصاريف نتاع الدراسه لا تقتصر على مصاريف العوده المدرسيه، ربما احنا نركزوا والله العظيم هنحضروا انا ماشيين هنشريوا وش نجيبوا وش نجيبوا قائمه كراسات موحده نضغطوا على الكتب والكراس، مي في نهايه الامر راهو المصاريف تنطلق مع انطلاق السنه الدراسيه وتتواصل حتى انطلاق السنه الدراسيه اللي بعدها.
2: على فعلا
3: العباد تصرف وتصرف حتى في الصيف على القرايه راهو
2: صحيح باهي، لانه كما قلنا الوقت ضبطنا مع رسالتك سي رضا زهروني لوزاره التربيه، واحنا ما زلنا في خضم الاستعدادات او خلينا نقولوا في الامطار الاخيره او الامطار الاخيره قبل العوده المدرسيه.
3: شوف هو رسالتي انا ثم كلمه ريت انت حتى في الوعي، ثم نحبوا احنا نسهلوها للمواطن هكا، ولا نحب اولادنا يقراو في ظروف معناتها مريحه، نحبوا العائله تصرف برشا، هذا اللي نحبوا اولادنا وبناتنا ينجحوا، مش اليوم نصرف عليه عام كامل وبعد 6-7-10 سنين نلقاه ملوح في الكياس. معناتها في نهايه الامر شوف نجموا نقولوا برشا كلام معناتها عقليه تضامنيه بربي يشوفونا التجار باش ينقص في في في في هامش الربح الكل النجم ونحكيوا عليه هذا، لكن المهم والأهم واللي ديما يبقى الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. راهو اليوم اذا ما نحكيوش على مدرسه عموميه. راهو ايش نقول لك حاجه، مدرسه عموميه خلينا نعرفوا اش معناتها مدرسه عموميه. معناتها مدرسه تقرير ولدك ولا بنتك من غير ما تكون انت مجبور ولا مجبره على مصاريف اضافيه، مصاريف دعم باش ولدك ولا بنتك ينجح. تدير ولدك كسوا غني بوغني ولا فقير، ساكن في صفاقس ولا ساكن في داخل تونس، فهمت، يلقى نفس العرض التربوي نفس العرض التربوي، نفس الحظوظ للنجاح. وهنا الخدمه الصحيحه اللي انا بالنسبه لي هذه الحلول الجذريه اللي هي تحمي بلادنا وتحمي عائلاتنا واولادنا. اذا نقعدوا كل مره نتعاملوا مع الحدث هاو واحد يزيد في الماء وهو يزيد
2: بصفه ترقيعيه للاسف.
3: نعم
2: بصفه ترقيعيه قلت لك.
3: هذا هو تو هبط لي منشور، انا مثلا منشور يقول لي والله العظيم انا باش نتحكم ولا باش نحسن التصرف في الدروس الخصوصيه. اسكو اليوم المنشور اللي هبطته عامناول اسكو اليوم ادى نقول انا المنتظر منه؟ اسكو اليوم قضينا على الدروس الخصوصيه واحنا نعرفوا أن الدروس الخصوصيه هي الافه الكبرى نتاع المصاريف بالنسبه للعائله التونسيه؟
2: واضح
3: حجم حجم المعاملات في 3 مليار دينار على الاقل، اللي ما عندوش يقعد يغزر بعينيه، معناتها كما يقول مثلا العين بصيره واليد قصيره.
2: صح.
3: احنا حشتنا بولادنا وقت يدخلوا المدرسه بكلهم مهما كان معناتها وجوده يدخل بالامل في النجاح مش بالياس في المستقبل
2: ان شاء الله باذن الله. تو نرجعوا مره اخرى نحكيوا على اهداف المناطه باعاده المجلس الاعلى للتربيه، ونرجعوا زاد كيف نحكيوا على رزنامه العطل اللي بدا فيها الجدل، خاصه العطله الشتويه تقص وبعد ترجع وغيرها. هذا التفكير كما ان شاء الله نرجعوا له مره اخرى معك سي رضا زهروني رئيس جمعيه اولياء وتلاميذ. ان شاء الله بالتوفيق لكل الاولياء لكل التلاميذ، ان شاء الله نجاحات، هذيك اهم استثمار بالنسبة لنا. نهاركم الطيب الناس الكل، تحية فاطمة مقني القادري، فيصل مرزوقي وجوهر بوستة، إلى اللقاء، شرف بقدر الخير ويحمي بلادنا.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 35 و40 درجة وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربية. ورغم الانخفاض المسجل في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، يتواصل انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق بصفاقس، لتستمر معاناة عدد من المواطنين وأصحاب بعض المحلات التجارية على غرار المخابز والمطاعم. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة، ودعت إلى التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من الغد على الرابط التالي viscolaire.education.tn. تسلمت تونس رسميا النسخة الأصلية لشهادة الحديقة الجيولوجية الظاهرة العالمية لليونسكو، وجيوبارك الظاهر هي أول حديقة جيولوجية تونسية مسجلة لدى اليونسكو، وهي وجهة عالمية فريدة ورافعة تنموية لولاية جابس وتطاوين ومدنين، وبذلك أصبحت تونس ثالث دولة إفريقية يتم تصنيف أحد مواقعها ضمن الحدائق الجيولوجية لليونسكو بعد المغرب وتنزانيا. في أخبار العالم، عادت الولايات المتحدة وإيران إلى أجواء المواجهة العسكرية اليوم بعد أكبر تبادل لإطلاق النار منذ أسابيع، وهددت واشنطن بضربات أشد تدميرا، في حين استنكرت إيران هجوما قالت إنه قتل 5 مدنيين وأصاب عشرات في حفل زفاف. غرقت سفينة تجارية أثر اصطدامها بأخرى صباح اليوم قبالة سواحل اسطنبول التركية في بحر مرمرة، وفقد الاتصال بعشرة من أفراد طاقم السفينة الغارقة. أخيرا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء محادثات تنهي الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على امتناع بلاده عن التفاوض مع القيادة الحالية في كييف، بينما حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من خطورة التحليق في الأجواء الروسية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة دايمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الخدمة في الخدمة.
2: ألو
3: ألو
2: في الخدمة.
4: صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. نعم احنا في الخدمة، توا 9:06 على موجاتنا في الخدمة اليوم بتاريخ 2 سبتمبر 2026 نهار الأربعاء. اليوم النشاط البلدي ورهانات النشاط البلدي وأهالي المنطقة اللي نجموا يوصلوا صوتهم كل نهار الأربعاء في مثل التوقيت هذايا من 9 إلى 10. اليوم ضيفنا كاتب عام بلدية العين، على ذلك ينجموا أهالي منطقة العين ينجموا يتواصلوا معنا على 74-240-262 و 74-246-417 باش يلقاو سي مراد ذكري كاتب عام البلدية حاضر معنا بالاستوديو يجاوبكم إن شاء الله مباشرة حول كافة الاستفسارات كافة المطالب متاعكم. إذا كنت حبوا تكونوا معنا في المباشر مرحبا بكم. أسامة بفسية في استقبال المكالمات الهاتفية، جوهر بوستة في الأخراج الرقمي، وفيصل مرزوقي في الإخراج الرقمي، وهذا صوت صديقتكم ريم بوعسيدة ويري في عدد التقديم اللقاء هذية. غني وقصيرة يا فيصل ونستقبل ضيفي الكريم في الأستوديو.

0: في الخدمة في الخدمة.
1: ألو
2: ألو
1: في الخدمة. أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام في الخدمة. كما قلت تقبل النغمة هلا يا ريم الفلا من اختيار زميلي فيصل. فيصل يذري من نخدم بعضنا هلا يا ريم الفلا. ذيك الشارة انطلاقة البرنامج قال لك تخرج كونجيتر جاياتك صحه يا فيصل. نرجع معكم من جديد في الخدمه. بلديه العين دونك اليوم هي ضيفتنا ومن خلالها يحضر السيد كاتب عام البلديه مراد زكري. مشكور جدا على تلبيه الدعوه حضوره بالاستوديو. اهالي العين اذا كان عندكم مطالب ولا اي حاجه تحبوا توصلوها للسيد كاتب العام هو موجود بحذينا من اجل ايصال صوتكم من اجل القرب من المواطن. نخليوها نقولوا جلسة تشاركية اليوم على موجات إذاعة صفاقس على 74-240-262-74-246-417 هو رقم الهاتف اللي تجمو تتواصلوا به معنا. تلقاو أسامة في استقبال المكالمات. نحكي على بلدية متوجة وطنيا من قبل رئيس الجمهورية جائزة أفضل بلدية على مستوى النظافة لسنة 2025. برنامج واضح لتحسين جودة المحيط وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري اللي تخدموا عليه برشا وتثمين النفايات الخضراء. خليني في البداية نرحب سي مراد. صباح الأنوار ومرحبا بك على موجات إذاعة صفاقس.
3: صباح الخير وصباح الخير ورحبوا بالمستمعي إذاعة صفاقس الإذاعة اللي الحقيقة منا ديما نقول شريك متميز لبلدية العين ودفعت توا تقريبا سنتين في علاقة بالإعلام أنه اليوم يمكن تجربة نموذجية كيفاش إذاعة على مستوى منها جهوي دعم التجارب الناجحة في بلدية كيما العين، وهذا معناها بطبيعة الحال مساهمتها كبيرة في أنه زاد الإعلام يوضح العمل هذا على مستوى المجهود على مستوى المواطن وعلى مستوى زاد الوطني اللي بطبيعة الحال خلى أنه بلدية العين يتحصل على جائزة أنظف بلدية لسنة 2025. وهذا الحقيقة
1: معناها نعاود نهنيوك بهذا الإنجاز. يعطيكم الصحة وإن شاء الله القادم خير، وديما المواطن يأمل في أكثر إنجازات أكثر تشاركية زادة في العمل البلدي، وهذا قاعدين نلمسوا فيه صراحة المؤشر ميرود قاعدين نلمسوا مع أكيد فما أخلالات وفما نقائص وفما برشا نقاط ما نحبش نقول سوداء، لكن فما برشا حاجات. هات ناخذوا الجوانب الكبيرة والإنجازات الكبيرة اللي خدمت عليها بلدية العين وشنية المشاريع المستقبلية وإنجازاتنا كيف كيف وتحسبات للطقس الجاي لمرحلة الخريف للتغيرات المناخية. هذا الكل تو باش نحكيو فيه في انتظار أنه ناخذوا المكالمات بصفة متوازية. الكلمة ليك سي مراد حول مختلف الإنجازات الكبرى للبلدية وعملكم أنكم تشاركوا المواطن معكم.
3: أكيد هو الحقيقة بعد الفترة السنتين هذوما أكيد اليوم معناها باش ننطلقوا في المرحلة الجديدة.
1: نعم.
3: اللي هي معناها ضبط رؤية بلدية العين في المستقبل، وأكيد كي باش نقولوا ضبط رؤية معناها تجم تكون كان تشاركية، وهذاك علاش بلدية العين اليوم قامت باستبيان هبطته على الباج تاع البلدية الرقمي
1: 2035.
3: نقولوا احنا عملنا خطوات اولى اثمرت نتائج، بلدية صديقة للبيئة، جائزة رئاسية للنظافة، وبعد مع الواقع الموجود اليوم في التغيرات المناخية اكيد العناية بالمناطق الخضراء ينقص من الانبعاثات الغازية.
1: نعم.
3: كيف انه مدينة ذكية توصل صوت المواطن وبطبيعة الحال تكون خدمات اسرع وأحسن نجاعة. كيف هل التطلعات هذه بلورناها في استجواب معناها استبيان اللي هو بسيط لكن معناها أهم في محتوى نتاعو. وتوا نلقاو أنه حتى على المستوى الرقمي نحن قبل كانت الاستبيانات تتوزع ورقية، اليوم الاستبيان يعطي نتائج على مستوى بلد العين، وقاعدين اليوم معناها يجينا المعطيات من عند المواطنين. والحقيقة معناها أنه نحسوا أنه الشركة هذه وقت المواطن عن طريق رقمنا يلقى وقته في قدامه تليفون ولا قدامه معناها حاسوب ويبدأ يشخص في الواقع حسب بطبيعة الحال المنهجية اللي بعثناها له، نلقاو أنه الحقيقة اليوم فما نتائج هامة بطبيعة الحال في جميع المجالات. قلنا لما لا بلدية العين اليوم عملت مسارات تم الدرجات الهوائية، قامت بمسلك صحي، قامت بإحداث
1: مناطق خضراء،
3: نعم. نقولوا نحن بداية مشروع كبير، بداية مشروع كبير. طريق منزل شاكر غدوة ماشيين لطريق العين،
1: معنو فما أخذت شوية على المسلك الصحي والدرجات والكل ذيق الطريق، فما برشا حاجات ما أخذ معناها ليحظوها المواطنين، وماذا بينا نحسن من الوضعية هذه ونمشيو المخير.
3: هو كان معناها شنو المساج؟ المساج أنه هاي البلدية بدأت في مرحلة اليوم بالتشخيص التشاركي بشوكع ضبط رؤية وين العين تشوف روحها كبلدية في علاقة بطبيعة الحال بالعمل البلدي. الحقيقة فما نقطة إيجابية وإيجابية جدا في بلدية العين، أنه السلطة المحلية والبلدية والأعوان تاع البلدية والمواطنين يخدموا تقريبا معناها في انسجام، وهذا الحقيقة هام أنه الانسجام هذا مع بطبيعة الحال أنه معناها فما عمل إعلامي كبير، وكما قلنا إذاعة صفاقس الحقيقة معناها تعاون فينا في الإطار هذية، وفي أنه نبلغوا المعطيات هذية ولا الأفكار هذية للمواطنين، وبطبيعة الحال المواطنين زادة هما بيدهم يعطيونا أفكار، لأنه نحب نخرجوا من أكل تقريبا نقولوا نحن المواطن ناقد أكثر للمواطن اللي يشارك يتشارك معنا.
1: وهذه نقطة تحسب لكم سي مراد، لأنه أنا تباعا معناها قداش من أربعة نجيب المكلفين بالتسيير مجموعة من البلديات، وأول حاجة نعملها معناها ندخل على الصفحة الرسمية صراحة بدون رمي ورود، معناها فما خطة تواصلية وناجحة وواضحة على الصفحة الرسمية، وهذا ما يجب أنه يكون المواطن يوصل صوته ومنعش تقرأوا اللي كومنتير كل ولا لا اللي موجودة على صفحتكم. فما ناس معناها تشكي وتقدم مطالب على الصفحة الرسمية، فما تحيين مباشر لكل عمل معناها موجود موثق بالصوت والصورة على الصفحة الرسمية، الاستبيان اللي قلت عليه موجود زيادة على صفحتكم الرسمية. هذه راهو أهم جدا، وماذا بينا تكون زيادة رسالة لكل البلديات أنه يخدموا على المنوال هذه. هذه النقطة تحسب لكم صراحة، فما بلديات كي تدخل تلقى بالأشهر ما فماش حدا بيبليكاسيون، انتم ذولي بصفه دوريه حينيه يوميه نلقاو النشرات، نلقاو شنو صار شنو ما صارش، نلقى المواطن قاعد يكومونتي يشوف الحاجات وين النقاط السوداء، وين الاماكن اللي ما فيهاش اضاءه، وين الاماكن اللي فيها الفضلات راهو يجيو ارفعونا الفضلات. فما ناس تتهمكم الله اعلم صحيح ولا مش غلط، وصحيح انكم تفسخوا في لي كومونتير الخايبه، شكون ليه بالصفحة هذه؟ هذا ما برشا النقاط أنا لاحظتهم وقت اللي دخلت على الصفحة الرسمية، وأنا ديما نشوف شو تهبطوا وشو تخدموا في الصفحة هذه. بالحق مجهود يذكر فيشكر، أما ديما تقرأوا قاعدين في لي كومنتير اللي موجودة تتفاعلوا معاهم جديا وإلا لا.
3: بالنسبة للموضوع هذا، الموضوع هذا هو احنا معناها في السياسة المحلية كما نقولوا نسميوها احنا التواصل المؤسساتي. نحن شو الغاية في مثلا الباج فيسبوك نتاع البلدية؟ هو أنه بطبيعة الحال نعطيه المعلومة للمواطن، وبطبيعة الحال المواطن كان حاجته كان عجبته حاجة مش يتفاعل إيجابيا، وإلا باش يعطي معناها دي ريكومونداسيون ولا توصيات ولا اقتراحات في المجال هذا. نحن في مرحلة أولى توقع أخذنا المعطيات، معناها ناخذه في المعطيات بطريقة أنه المعطية ذيها نوجهها للأعوان، كل واحد في مجال النظافة، في مجال التنوير العمومي، في مجال بطبيعة الحال فما بعض المقترحات اللي تحب لها مخططات وتحب لها اعتمادات وتحب لها ميزانيات، دونك هذا كيف جديد. توا إن شاء الله في غضون أسبوع البلدية باش تطلق بلاتفورم جديدة بطبيعة الحال خدموها أعوان البلدية، وهذا التوجه متاعنا أن المنظومات تاع البلدية اليوم كلها تقوم بها البلدية بإمكانياتها الذاتية بمصالحها نتاع العالمية وبتنسيق مع الإدارات المعنية، باش على الأقل نقولوا نحن نعملوا بلاتفورم غدوة حتى كان فيها إشكال نحن نصلحوه ونحن نعرف الواقع أكثر من غيرنا. هذايا ما واش أنه معناها القطاع الخاص هذا أكيد في ضبط البرمجيات وكذا عنده ما يقول، لكن نحن خذينا ثنية هذه أنه المنظومات هذه إن شاء الله في غضون أسبوع باش نطلقوا تطبيقها، ومش نشوفوا كيفاش شكل الملاحظات نتاع المواطنين كيفاش باش نتعاملوا معها رقميا.
1: والملاحظات اللي تو موجوده على صفحتكم تتعاملوا معها تقراوها؟
3: اكيد نحن نحن يوميا
1: تعتبر بديل للمطلب الورقي في البلديه.
3: هو بالنسبه لنا هو بالنسبه لنا مش بديل، بالنسبه لنا تو باش يكون هو الاصل. علاش؟ لانه المواطن باش يتكبد تنقل باش يعمل وثيقه وباش يتبعها هذا الكل. شنو قلنا؟ قلنا اولا في مرحله قلنا نعملوا تطبيق المكان تاعنا، والحاجه الثانيه انه فما مشروع جديد انخرط فيه بلديه العين مع وزاره الداخليه، مول من وكاله الالمانيه للتعاون، وكاله حطوا على الصفقه تقريبا في شهر جويليا، جاء فريق متميز من وزاره الداخليه والوكاله الالمانيه للتعاون، وتم المصادقه على احداث فضاء المواطن ببلديه العين. فضاء المواطن هو فضاء رقمي، لكن هو زاد مكان أنه يدخل المواطن يلقى ظروف متاع أكيو بها، وبطبيعة الحال كل وثيقة كان عن طريق معناها رقميا يعطي الوثيقة، وإلا إذا كان هو يحب زادة كيف يعطي الوثيقة في المكان هذا مرحب به. إن شاء الله المشروع هذا تم الاتفاق أنه ينطلق في أول سنة 2027، وتو تشوفوا كيفاش النقطة النوعية اللي باش تكون عن طريق المشروع هذا اللي هو يربط الخدمات الكل في يد واحدة اللي هو فضاء المواطن، معناه ما عادش ننتقلوا بين المصالح نتاع البلدية بين الإدارة الفنية وبين الخدمات الكل، الكل باش يكون في فضاء متميز، والبلدية إن شاء الله لما نجموه باش يكون قريب على أساس أنه إن شاء الله آخر ديسمبر يكون جاهز، وإن شاء الله جانفي نبدأ في تنفيذ المشروع.
1: ممتاز. نرجع شوية حدود بلدية العين، أماكن الأهالي اللي معنيين في بجهة
3: والله هو
1: العين.
3: السؤال هذا هو
1: واللي هما نجموا يتواصلوا على 74 240 262 47 246 400 417، وأسامة يستقبل المكلمات باش ناخذهم في المباشر. نعم الحدود،
3: والله هو الحدود معناها هي فرصة باش نزيدوا نذكروا بها أنه نعرفوا على مستوى طريق رفران هو تقريبا من كيلومتر 8 حتى الكيلومتر 4 المعروف بقصاص نمرو 4. من قصاص نمرو 4 نتعداو من لفران حتى نوصلوا حتى تقريبا حدود المنطقة الصناعية هذه معناها يمينا. عندنا طريق من شاكر كيف من المفترق الدائري اللي قدام السوناد نوصلوا به حتى تقريبا بعد السوق الأسبوعية. العين كيف من القصص المرابعة وين الفروج الأضواء هذيك نتاع المرور نوصلوا حتى الكيلومتر 8 قبل السد ولا قبل الواد. هذا من إجمالا الحدود المنطقة البلدية، معناها طريق العين. نعم. طريق منزل شاكر، طريق لفران في جانبه الأيمن، وقصص المراربعة اللي هو يربط بين لفران والمنطقة الصناعية.
1: خارق العادة. الإنارة في منطقة بلدية العين قديش نسبة الإنارة؟
3: هو الإنارة الحقيقة هي نسبة متطورة جدا بالنسبة للتنوير العمومي، معنا حتى في حدود 98-99%، لأنه نشوفه أنه جل بون ما زلت معناها بعض النقاط اللي نحن قاعدين نخدم عليها. والتشخيص يقول اليوم 2680 نقطة إضاءة، تقريبا 800 نقطة إضاءة باش يكون بلاد الذكي من هنا تقريبا شهر آخر.
1: تفسيركم مرحلة قصان الضوء سي مراد نلقاو ضوء البلدية معناها احنا في الليل غرقين في الظلام وكليماتيزور ما يمشيش، الصباح نقوم نلقاو ضوء البلدية.
3: والله هذه هو
1: حاجة معناها فيها كونتراديكسيون كبيرة برشا، وزيد تخلي المواطن يزيد يشعل هو الضوء طافي هو يشعل.
3: والله بالنسبة لبلدية العين بلدية العين معناها عملنا مجهود انه العملية هذه ما تكونش حتى كانت معناها بصفة استثنائية جدا. علاش؟ لانه نحن عملنا
1: تكررت لا مش مرة مش اثنين راهو تكررت سي مراد.
3: حسب الملاحظات اللي احنا نتابعوا فيها على مستوى بلدية العين ما هيش معناها تكاد تكون معناها في وضعيات استثنائية. علاش؟ لأنه نحن وقت اللي صارت العملية هذه أنه احنا عنا زوز مختصين في الإنارة وعملنا برنامج عمل، واحد يخدم في الليل واحد يخدم في الصباح. علاش يخدم في الصباح؟ خاطر الإشكال المطروح هذا
1: معناها عندكم قرص فما شكون اللي لاهي بالإنارة.
3: عنا زوز مختصين يتم توزيع العمل احنا عندنا فريق معناها كل ليله يخدم في الاناره بالشاحنه نتاعو اللي فيها سلم الي باش معناها كان فما تدخلات عاجله وكيف كيف عندنا زاده معناها مختص اخر في النهار شنو مهمته الصباح يعمل دوره باش يشوف الاشكاليات باعتبار انه الاشكال نتاع الضوء القصان دونك يخلق انه معناها ما فماش سينكرونيزاسيون اللي يخلي انه الضوء يشعل في النار. خلينا نعرفوا بالنسبه للساده المستمعين انه راهو كيفاش عمليه اشعال الضوء يصير معناها انه فما امبلسيون عن طريق شوم مانيتيك يتعدى من تونس دونك يشعل كل ما بعض. احنا عندنا في وضعيات معينة عاملين معناها تقنية انه حتى كما يشعلش يشعل بعد شوية وقت. احنا نشوفه ونحكيه على بلدية العين
1: وقتش يشعل الضوء نرمال مو
3: احنا حسب التوقيت تقريبا فما
1: ضوء البلدية
3: لكن التوقيت هذه يتبدل راهو حسب
1: صحيح
3: حسب الوقت
1: ويطفى
3: ويصبح ويصبح بكري
1: بكري
3: صباح بكري
1: احنا نلقاه في النهار يشعل.
3: شوف
1: شو هو تفسيره
3: انا تو نحكي بالنسبة لبلدية العين نحن كيفاش قاعدين نخدموا انا بيدي معناها تجمع تقول يوميا قاعد ندور خلاف انه الالكتريسيان يخدم خدمته تلقى وضعيات استثنائيه انه هو معناها صار قصان الضوء في الليل باعتبار الظرف اللي يقعد بطبيعه الحال الضوء نتاع الكلاريش بيبليك ما يتبعش معناها معناها يبدا يقعد يشعل للصباح لانه لامبلسيون ما خلطتوش ولا فما الاشكال الموجود اليوم. دونك شنو عملنا؟ عملنا انه عون بلدي الكتريسيان يعمل دوره في المنطقه البلديه كامله. شو معناه؟ هو الموضوع هذايا اليوم خاطر يشعل مانويلمو اما عن طريق
1: ما يجيش اشعار اللي هو قاعد يشعل
3: لازم كان يعمل دوره. هاو السؤال نتاعك ممتاز انه ان شاء الله في الاشعار في المستقبل في المستقبل كي نعملوا الليد الذكي اللي هو بلديه العين تو متقدمه فيه وصلت تقريبا 800 نقطه اضاءه معناها 30% انه هالموضوع هذايا اوتوماتيكمون اي انبوبه ما شعلتش في وقتها ولا قاعدة تشعل بعد الوقت وإلا فما حتى معناها كيما نقولوا صار البوتو هذاك فيه اعوجاج ولا حاجة كيما هكا أنه يوقع إشعارنا رقميا وهذه بطبيعة عن طريق البلاتفورم اللي باش تبدا تخدم عن طريق بلدية العين في إطار إنجاز مشروع الذكي.
1: بهيت نتفاعلوا مع المواطنين اللي بداوا يوصلوا تليفوناتهم ناخذوا أولى المكالمات. ألو صباح النور.
0: صباح الخير.
1: مرحبا بك. مرحبا عايشة.
0: مواطنة اسمي عايدة من قسم بلدية العين.
1: مرحبا بك مدام عايدة تفضل.
0: عايشك يا عايشك نحب نشكركم على الموضوع ونشكر ردا سيد الكاتب العام على تواصله وحسن والمجهودات المبذولة تواصله اليوم في الإذاعة باش يقدم وهذا يعطي صحة انه باش يقدم ويجيب على تساؤلات مواطنين وردا مجهوده في إطار البلدية ومجهود كامل الفريق. احنا في بلدية العين صحيح لاحظنا برشا معناتها تحسن فما برشا عمل على صورة البلدية كما قلت انت في الباش فيسبوك رغم انه احيانا فما معناتها نقد لكن هما بيرحب برحابة صدر يقبلوه وكل شيء. انا عندي معناتها ملاحظة انا بما اني من احدى متساكني بلدية العين توجهت بعديد الشكاوي بلدية العين وطوى حبيت نسأله في المباشر على وضعية السد من جهة طريق من جهة طريق منزل شيكا دونك زنقة الشيخ وما عملوا ممر للدرجات في زنقة الشيخ دونك تدخل من زنقة الشيخ من جهة طريق منزل شيكا ما تكملش في زنقة الشيخ فما سد اتبعوا على اليسار وضعية مزرية فضلات عود قدمنا عديد المشكاة وتوجهني له وقتي هو قبل ما يولي مكلف به تدبير البلدية وجهني الوقت كان كاتب عام هو ومعناتها وحتى وقت هو ولا مكلف بتسيير البلدية توجهنا مش في شخص ثاني معناتها يعني أنا جنبي سبالا بيخسان معناتها أن المؤسسة ككل يعني كبلدية وأنا من أحدى متساكني البلدية ومن دافعي الضرائب في هذه المنطقة البلدية. إذا توجهنا له بعديد الشكاوي كان عرفها المنطقة راهي منطقة مزرية
1: ليش متتفاعل معها سي مراد عرفت المنطقة
0: مرت على الفضلات المختلفة الجزارة يجيوا يطيشوا سمحني في فواضلهم العجيلية يجيوا عجلات متعدة فواضل بناء قدمنا دونك كما قلت لك لا إنارة لا نظافة ولا تعبيد وبعد تدخل مع هيك السد تلقى فما متسكيني صحيح هو قللنا راهو انا معناتها السلطه المحليه راهو انت سيد رئيس
1: مراد نعم
0: انت هو السلطه المحليه سيدي انت هو السلطه المحليه انت اللي عندك الميزانيه وانت عندك الموارد والميزانيه راهي برامج واستثمارات يعني انت تقولي فيش المجلس المحلي ومن جهه اخرى من جهه اخرى فما يعني قاموا بتدخلات من جهه السد من جهه اخرى لكن انا سامحني مش معناتها راني انا معناتها كيف نديها الضرائب كلنا على قدم المساواة، فما مساواة أمام المرفق العام، وانا كيف نشوف فما جهه
3: مدام ربي يسامحني
1: مدام عايده
3: معناها نحب نفهم معناها شنو معناها البلديه مشير الاخرى دخلت ومشيرتكم ما دخلتش؟
0: ما نعرفش، انا شفت بعديه تدخلت، شفت الجهه الاخرى فما تدخلت.
3: الجهه الاخرى معناها تحكي على بين طريق العين وطريق مشاكل
0: اي
3: وانت تحكي توا من
0: طريق. انا اذا مش مشكلتي انه علاش دخلتوا من غاد، انا مشكلتي اش بيكم ما دخلتوش من هنا فقط
3: من هنا معناها تقصد من طريق منزل شاكر في اتجاه المنطقه الصناعيه هكا؟
0: لا
3: عبر الصد.
0: لا مش في اتجاه المنطقه الصناعيه، ادخل مع زنقه الشيخ
3: اي
0: هي. انت كوم سي ماشي لطريق العين ما تمشيش معناتها ما تدخلش على الاخر لطريق العين، انت دوبش تدخل على زنقه الشيخ تبع الصد على اليسار تلقى طريق غير معبد كي تمشي
3: تحكي معناها بعد زنقه الشيخ معناها بس تحت الصد مباشره.
0: صحيح
3: صح.

0: تنزل فضل الانتحار.
1: صحيح يعطيك الصحة.
0: قامت البلدية لأول مرة أنه خليت حاويات ووليت النظافة معناها تحسنت. اثنين فما طلب طلبتوه أنه قلتوا عن علاش ما نعملوش التنوير العمومي، وأنا في تدخل تقريبا في ذات صفاقس الشهر التالي أكدت أنه فما 16 نقط إضاءة إن شاء الله باش يكون إنجازها في ديسمبر 2026.
2: النقطة هذه
0: النقطة باش تشملها وبطبيعة الحال
1: النظافة
0: شو النظافة
1: قبل التنوير عرفت أحييني وبعدنا
0: بالنسبة للنظافة النظافة تحكي على مستوى البيست ولا على مستوى الواد؟
1: على مستوى البيست اللي دخلوا منه هذيك فما متسكنين.
0: متسكنين.
1: يمكن ما تعرف كي تدخل أنت معاه هذيك السد الدور ما تعرف كي تدخل على يسارك السد وعلى يمينك باش تلقى عديد المتسكنين وقمنا بعديد الشكاوي المرسمة عندك في مكتب.
0: احنا هذيك مش عملنا حاويات غادي تفضلات.
1: مانيش المشكلة ما فماش حاويات لا.
0: تعرف كيفاش؟ لما معناها الحاويات موجودين القدام هكا.
1: الحاويات على اول الطريق حتى في طريق منزل شيكل بحثت يعني بعد
0: بشوية تو نوعدك بيه انا نوعدك بيه تو نوعدك بيه نعمل
1: الحاويات سمحني
0: اي مثال
1: المكان مزدي تو
0: نوعدك بيه انا تو نعمل طلة غادي هو اللي لازم نعمله
1: عايشة شكرا على رحابة الصدر
2: شكرا لك مدام عايدة المكلمة الموالية الو الو صباح النور عسلامة مرحبا
3: عسلامة معك فوزي شعري
2: سي فوزي شعري مرحبا بك
3: عايش بارك الله فيك
2: من متسكني
0: سي فوزي جهول
2: العين
3: عسلامة سي مراد
0: لبس عليك سي فوزي
3: اشنا حوالك لبس عليك
0: لبس عليك
3: بالك شيء زمنا هنديوك الساعة الجيزة كما نقولوا
2: جيزة الوطنية
3: حقا نشوف فيها البلدية قائمة بوجبة خاطر متسكن العين لكن سي مراد مش ملك موضوع انا جيتك حتى البلدية
0: اي في بالي بيه الموضوع اللي نتبع فيه الموضوع
3: ايوة
0: في
3: وانا حتى خطقين السي عبد الجبار
0: اي
3: لكن انا اضطريت فاهم الوضعية خاطر مش بسان تدخل يكون معنا كما نقولوا
2: هي وضعية عامة ولا
3: وضعية خاصة نقولوا اللي يعرف سي مراد شوف عندي ارض على الكياس قدام سنقة بالحجرة في وسط العينة
0: إيه؟
3: المشكل البوبيلات الكل سامحوني في الكلمه هذه جايه قدام الارض هذيك
0: فلا معناها فوق قدام الطريق
3: انا ضريت شوف يجي انا مشيت للبلسال الشرطه البلديه زوجتي مشيت قش مره قول اخونا مشيت للاتصال البلديه جيتك انا
0: جا ما عندوش برشا صحيح
3: وعدوني شو ضريت صار لي سامحوا تو بلوكون يجي تراكسا يكمل يهزك لو تو بلوكون يجرفها ورصتي حفرة والله العظيم ما مش فيه واحد يحلف أني جبتها من المال الخاص وردمتها فهمت ولا مش لازم نقول لك تم واحد تكون ولا ردمها غاديكا وخسرت فلوس ما فلوس باش الكساس ما يتيحش
0: بس يا فوزي شوف احنا الموضوع هذايا
3: خلينا نكلمك مرة بلي فهمني انت انسان معقول واحد فهمني راهو البوبليت الكل غادي وانا راني شوف قداش مرة مشي غاديكا ما تغير حتى شيء برك اوساخ ما نقولكش نسخ العين الكل راي على القلب في الكياس
0: راهي هي فما سي فوزي
3: النمره 6 على الكياس راه واش معناها فيه
0: يا سي فوزي هو قد هو الحاويات هذوما قداش عندهم موجودين غادي
3: ايه قداش توا
0: دونك شمان اعوام
3: اتصلت قداش من مره راه
0: هما اعوام
2: يا سي فوزي هو سي مراد على علم بالاشكاليه
3: كامله وانا نشوف راه حتى لو تبلوكون جرفوه
0: ايه شوف
3: عندك الحق
0: يا سي فوزي احنا تو شوف انا الموضوع هذا ملي جيت بحذايا واحنا معناها عملنا لجنه وانت حاضر معنا في البيرو ومشيت بعد عملنا زياره ميدانيه
2: معناها فما مجهودات
0: النقطه الاولى
3: النقطه الاولى ندخل شو المجهودات انا مريت حتى شيء يتغير
0: باي خلينا مجهودات خلينا مجهودات
2: نشوفوا فما شي حاجه باش تتغير
0: يا سي فوزي
3: الجدار هذاك مش يطيح
0: يا سي فوزي احنا تو على الموضوع هذا قداش عنده من عام
3: ايه هو الحل
0: لا ما يسالش نسالك باش تجاوبني باش انا مش نتفاعل معك
2: تفضل ما يسالش قالك
0: سنوات معناها تجم معناها الموضوع باهي نحن عملنا طلع على عين المكان غادي هو البلاصه هذيا هي فيها تجمع تقريبا تاع اربع خمسه حاويات اللي العباد الكل مستانسين توا سنوات يصبوا فيها غادي واش فما طريق وبعد فما كلوتير هكا ولا سي
3: كلوتير
0: دونك هو وقتها في وقت من الاوقات
3: باش ينظف البقعه
0: في وقت من
2: الاوقات
0: البلديه معناها عندها سنوات خذت قرار باش الحاويات تكون موجودين غادي جاء سي فوزي وعبر قال عندي قدمة ارض وعنده تيرا وهي اللي راهو الحاويات على الطريق معناها اما بطبيعه الحال لاصقه في قريبة الارض نتاعو نحن اش عملنا قلنا توا معنا مكتب دراسات يقوم باعداد البلان كومينال جيستيون ديشي كلفناه حتى بالموضوع هذايا انه شنو الحلول الممكنه خاطر انا توا مثلا اليوم نقول لك
2: سيد نجموش نوزعهم
0: الحاويات هذوما تنحولهم، لكن العمليه يلزمها كيما

0: وتمشي بسلاسه.
1: سامحني حشيك الزبله مش تتلوح في الهويات تتلوح هذاك الارض الكل راهو
2: طبيعه الحال تولي نقطه سوداء.
0: سي فوزي احنا الموضوع هذا راهو قاعدين منكبين عليه وان شاء الله نلقاو فيه حلول ان شاء الله.
1: ايه الحل وقتيش هذا توسي
0: ان شاء الله نلقاو فيه حلول في اقرب وقت ان شاء الله. في اقرب وقت
1: انا جيتك طاش مره
0: هي في بالي
2: جيت راهو التزم معنا في المباشر تنتبهوا هذا الموضوع يا سي فوزي.
1: قريت
2: انه الجدار مش يطيح
0: راهو
2: عندك الحق هو باذن الله يا سي فوزي عندك الحق تلمو تضرر مسكين سي فوزي عندك الحق يا سي فوزي
1: لا
0: لا عنده حق
2: عندك الحق ان شاء الله في اقرب الاجل تتحل مثل الاشكاليات هذه. شكرا لك سي فوزي. نهج عاشور نهج محمد محفوظ نهج بيرم التونسي ذوما الانهج اللي في الظلام
0: في الظلام هما ما كانوش في الظلام لكن نحن مش في الظلام باعتبار انه فما اشكال على مستوى محمد محفوظ
2: زنقة بير الجاز هذا كيف كيف
0: بالجاز هما راهو لما نحكيو على نقاط ما تشعلش معناها كيما نقولوا هما هذوما معناها
2: مده طويله معناها ماشي نتاع نهار ونهارين فما اسابيع
0: راهو ما نحكيوش على معناها كي نقولوا ما تشعلوش مش معناها النهج كامل ما يشعلش راهو بعض النقاط ما تشعلش فيه
2: مش نهج كامل
0: مش نهج كامل
2: نهج في الظلام هما كاتبين
0: نهج امبارح انا مثلا بالزهر محمد محفوظ انا نعمل في دوره غادي معناها ضو فما بعض اللمبوبات وتعرف انت الفتره هذه نحن نقصنا باعتبار انه الظرف الموجود مع العلم انه انا بالنسبه للنهج اللي قلت عليه الثاني بيرم التونسي
2: الحبيب عاشور وبيرم التونسي وزنقة بير الجاز
0: والحبيب عاشور ان شاء الله في اقرب وقت بناها قاعدين نعمل في الاجراءات باش اما راهو مش ما نحكيوش على اناره منعدمه واضح
2: واضح المصبات العشوائيه تو كان يحكي عليها السيد المواطن سي فوزي
0: والله راهو شوف نعم. بالنسبه للموضوع نتاع سي فوزي راهو مش مصب عشوائي
2: لا فما مصبات اخرى بخلاف انا قلت لك انطلاقا منه
0: هو مكان راهو البلديه في وقت من الاوقات حطت فيه حاويات معناها كيما نقولوا معناها المواطنين يحطوا له فضلات غادي وبطبيعه الحال نعرفوا احنا خاصه في وهذا دعوه للمواطنين تو نحن عندنا حاويه وهذا الموضوع من الحقيقه قعملنا عليه قديش من بلاغ وتحسيس ومشينا على عين المكان الحاويه اذا كان انا مش نحط حاويه الصباح وتجي البلديه ولا المقاول يهزها 7:30 تاع الصباح وبعد نلقاو المواطنين 9 تاع الصباح بالكهرباء نتاعو هز الفضلات هذيك يحطها في الحاويه يحط تحت الحاويه
2: نعم.
0: معناها السؤال هنا مسؤوليه من لانه الحقيقه الموضوع
2: المسؤوليه هي مشتركه
0: الموضوع هذا نحن عملنا تحسيس الاسم عملنا زيارات ميدانيه حسسنا حتى بعض الحاويات انا بديت عشرات المرات مع الاداره نتاعي وندورو الا انه غدوه الصباح تلقى انه المواطن بكهرباء نتاعو واقف بحض الحاويه العشره نتاع الصباح ويحط الفضلات شو معناها؟ معناها الحقيقه هنا معناها اذا كان زاد البلديه تعمل تحسيس وكل نهار واحنا في الموضوع هذا خاطر زاد واحنا بينا بلديه العين جاب ربي ما جيناش عندنا برشا حاويات الاغلبيه يكون معناها منزل بورتا بورت سينو معناها
2: هذيك التجربه حبينا نحكيوا عليها من الوقت بيمر بسرعه فما يقولوا لي فما مصب في طريق منزل شاكر كيلومتر 7 زنقه المقابله للمسلك الصحي فما نقطه سوداء
0: النقطه هذيك هي معناها جمعوا فيها المواطنين الفضلات هذه ونحن برمجناه باش نهزوها معناها هذه يتجمع مناسبتيا مش نقطه قاره والسؤال هنا المواطن يقول والله فما تجمع نتاع فضلات منزلي الناس السؤال علاش؟
2: علاش؟
0: علاش؟
2: ما يلقاش
0: ما يلقاش معناها شو يا اما مش نعطيك انا مثال نحن برشا المواطنين يجي يقول لك انا ماذا بيا نحط الحاويه نتاعي قدام دار ولا الفضلات نتاعي قدام دار.
2: ليه انت ناخذوه يا فيصل تليفون به.
0: والشاحنه تتعدى وعملنا برشا تجارب من النوع هذايا لانه معناها تلقى وزوز ثلاثه من الناس معناها يحطوا الفضلات نتاعهم والباقيه الصباح تلقاه يتصرف يهز الفضلات معاه كذا وهذه دعوه للمواطنين. بالنسبه للمواطنين نحن مستعدين كل المواطنين يشوفوا انه يحطوا الفضلات قدام ديارهم. يجيوا بحذانا. وهذا بدينا نعملوا معنا عملناها ونجحنا في جزء منها لكن الجزء الثاني انه فما مواطنين يقول لك انا ما نقعدش انا الصباح نحط فيها ولا في الليل
2: هيك نرجعوا لها النقطه هذه سيختو تاع الكومبوستاج وتثمين النفايات ناخذ المكالمه الاخيره ونعتذر من البقيه ومع الاجازه انه التوقيت يمر بسرعه ناخذ المكالمه وبعد نرجعوا للنقطه هذه الو صباح النور
3: صباح الخير
2: صباح الورد مرحبا بك شكون معايا
3: ناجح القلسي
2: اي سي ناجح مرحبا بك
3: مرحبا سيد كاتب العام
0: مرحبا بك
3: باش نقول له انا سيد كاتب العام انت قاعد تدور شوف شي سيد اللي بنالك بيت في وسط الكياس في زقه القدس على السبله بيت بلح باليجور ولا يقع في الليل وبنى لها بيت ومقايس ماشي عندي كهربا برك.
0: بيت تاع شنو؟
2: بيت شنو؟ بيت شنو؟
0: اي زنقت قلت بيت تاع شنو؟
3: بيت مترو على مترو باش غطى الصباله نتاعو فوس الكيس.
0: السباله باه.
3: وظالي تعرفها وجيلك على خاطرها.
0: اي لكن البيت السباله هذه معناها وقتها قداش عمرها السباله هذه؟
3: ما نعرف عليها انا قداش عمرها. 100 سنة 100 سنة.
0: صح صح
3: صح. شو سيد كاتب العام، انت كبلديه انت تحكم في المنطقه وتعيط للمواطن ويهز السباله نتاعو ما هزش، عيط للسناد قصه
0: القلصي
3: حولوا له.
0: سي القلصي البيت هذه، سي القلصي البيت هذه وقتاش بناها هو؟ جديده
3: عنده جمعه،
0: عنده جمعه. هي علاش ما طلب؟ هي علاش ما جيتش بعدي؟ خدمتي هاك كل كل
3: استنحاني تو قيت البرنامج كلمتك.
0: سي القلصي انت وقت اللي تبدا فما موضوع في نهج القدس، في نهج نهج نتاعكم شنو؟ نهج القدس،
2: زنقة القدس،
0: تجي ولا ما تجيش؟
3: يا سي كاتب العام جيناك.
0: اي وقتها جيت انا عندي شهر ما شفتكش، راني عندي شهر ولا شهر ونص ما
3: شفتكش. عندي توجي 6 ولا 7 شهور جيتك وقلت لي لا
0: جيت على نهج القدس في بالي
3: ولمدولو
0: اسمعني نجيتني على النهج القدس.
2: هو الواضح انه فما تواصل ما بين سي مراد ومع المواطن.
0: فما بشرى بايع.
3: مانيش راني انا
0: نجيك.
3: انا علمتك باللي السيد راهو بنا بيت فوسط.
0: واضح واضح واضح.
3: وإذا تصير الحادث شكون باش تحمل مسؤوليته؟
0: اي اسمعني.
3: وهذا هو.
0: هذا الموضوع هذايا باش نفصلوه.
3: يرحمك.
0: اسمعني. وعندك بشرى بايع، عندك بشرى بايع.
2: عندك بشرى، اسمعها اسمعها يا سي نجا.
0: في بالك ولا ما في بالكش؟
2: شنو هي البشرى؟
3: والله ما في بالي.
0: كيفاش؟ مش عندنا برنامج تاع كياس قريب باش تكيس غادي بعدك
2: اعطينا باش يرفع
3: لك ما هو كياس تشيره ومازال تشيره.
0: اي
3: اي يرحم والديك ما ذاك هو شقد لك
2: هو قريب قريب باش ينجح البقيه.
3: هي
0: ما
3: تتنحى تدشفي
0: تتنحى تتنحى
2: باه
0: تتنحى تتنحى
2: يا سي نجح واضح
0: يا سي نجح
2: اي باه
0: تتنجح تتنحى
2: تتنحى اعطينا كثرنا من البشائر يا سي مراد
3: الله يرحم والديك وبارك الله فيك.
0: يا راهو تواصل ديما معايا ما فهمت المدير.
2: انا شفت محليكم محل التواصل مع المواطنين مع السيد الكاتب العام وكانه معنا صديق مش كاتب عام وفما هكا الحاجز ما بين الكاتب العام والمواطنين.
0: انا الحقيقه حاجه باهي
2: تليفون اخر يقولوا لي به ناخذوا لو تسمح سي مراد اخر مكالمه اخر مكالمه مع المعذره البقيه. الو صباح النور.
4: صباح النور.
2: صباح الورد. مرحبا
4: بخير. مكرم بن عمر من متسكني زنقه العلوش طريق منزل 4.5 كيلومتر.
0: العلوش
2: اي مرحبا سي مكرم اي بسرعه.
4: زنقه العلوش مكيسه اول الزنقه ومكيسه اخر الزنقه وثم ترونسون تاع 350 متر ماهوش مكيس. هذه العمليه تكلمنا عليها مده سنوات وكان رئيس البلديه القديم ما طلنا قداش مره مالوروزمون جيسكا لا بريزونس اللي ما زنقه مكيسه. ونفاد ريزون وقت اللي هي
2: شو اسمها الزنقة؟
0: العلوش.
2: زنقة العلوش
0: يا سي
2: مكرم.
0: سي مكرم يا سي مكرم توا انا بالنسبة لزنقة العلوش راني سمعتك مليح.
2: ماذا؟
0: سمعتك مليح؟
2: باه
4: باه
2: ايه
0: توا نجاوبوا. سمعتك مليح
2: ايه شو مش نجاوبنا
0: توا نجاوبوا تو نجاوب
2: جاوبوا تو ولا
0: بعد؟ تو نجاوب بعد. يجي بحذايا سي مكرم يجي بحذايا.
2: الإجابة فيها معناها
0: بالطبيعة إن شاء الله إن شاء الله فما حاجة باهية إن شاء الله
2: إن شاء الله فما حاجة باهية. شكرا لك سي مكرم. احنا فمشي بشائر في انتظار أنه المواطنين في بلدية العين مش تمتعوا بها في القريب العاجل. باهي فما بشائر
0: اي فما برشا
2: بشائر
0: اي فما برشا برشا. شوف نحن النقطة الحقيقة اللي بعد التشخيص اللي قاعد يصير وفما تشخيص تشاركي قاعد يقوم مع المواطنين انه اهم الاشكاليات اللي عندنا هو استغناسيون تاع الماء وقت صب المطر. قلنا نحن كبلدية في انتظار انه يكون فما مشروع كبير
2: استعدادكم موسم الامطار. نعم
0: قلنا توجهنا لاعتمادات نتاع البلدية في مجال التعبيد باش نحلوا قد ما نقدروا الاستغناسيون تاع الماء. واليوم مش نعنوا على انفلوب اللي هي ممتازة في بلدية العين تقريبا في حدود 4 مليارات باش يكون موجه للتعبيد لكن في علاقة ب نقصوا من الإشكاليات نتاع الكيسات اللي فيهم استغناسيون تاع الماء. وعملنا توا مكتب دراسات منكب على الموضوع هذا. الاعتمادات موجودة عن طريق صندوق القروض وبطبيعة الحال التمويل الذاتي من المشاريع البلدية.
2: هي الأنهج المعنية
0: برشا برشا مشاريع ولكن نحن توا في الدراسة خلينا الدراسة خاطر فما دراسة مائية تحضر باش خاطر احنا نجم نقترح نقول راهو هذية تصير في حل لكن الدراسة المائية تقول لك نكملوا الدراسة المائية وبطبيعة الحال مش نعنوا على الأنهج الكلية بشقة تدخل فيها مع العلم أنه الاعتمادات منها متوفرة.
2: نهج سبيتلا في بالكم بوضعية نهج سبيتلا
0: تقريبا 300 متر الخطي اللي هو يربط بين سيدي خليفة ويربط بين المنطقة الأخرى اللي هو
2: تكدس كمية كبيرة برشا وقت الأمطار.
0: أي.
2: وقت الأمطار. أي.

0: احنا امس اعلنا بلديه العين انه كل نهار اناهي مدرسه مانيش باش نقعدوا. احنا اعلنا امس نبداو ان شاء الله من نهار 8 سبتمبر ونوفاو نهار 12 سبتمبر. بطبيعة الحال إذا كان فما إضافات نحن مستعدين المعدات متاعنا باش ندخلوا في أمام المدارس ولما لا حتى فما في وسط المدارس بطبيعة الحال احنا في العين عندنا مدارس وعندنا الكوليج.
1: قداش تبعينكم مدارس؟
0: والله عندنا نومبر باي معنا متوزعين على المستوى طريق منزي شاكر طريق العين وطريق الأفران. وبطبيعة الحال عندنا دو كوليج اللي هي الكوليج الهيثم ابن الهيثم والكوليج الثاني هو اللي هو جديد وممتاز اللي هو علولو. دونك هذا ان شاء الله معناها نحن حضرنا رواحنا وان شاء الله من هنا نهار 12 13 تكون الامور جاهزه
1: ان شاء الله. بالتوفيق لكل تلامذتنا، كل توفيق لكم انتوما كراسي لكبار السن زاد كيف كيف استبيان لاهالي المنطقه. هذه الحاجه اللي ديما نعاود نثمنها انه اي حاجه اي حاجه منجزه باش يتم انجازها يقع استشاره المواطنين، وهذا اللي يفسر العلاقة والمواطن كيفاش يتكلم بأريحية معك سي مراد. لو لاحظنا من خلال المكلمات زيدا
0: والله يشوف معناها شوف احنا توسعنا
1: فيضح أبواب الحوار ديما.
0: بطبيعة الحال احنا الشريعة العمرية اللي فوق 60 سنة 44 ألف ساكن كي نعملوا عملية حسابية نلقاو تقريبا 8000 كبار السن، 8000 في كبار السن في العين ولا 7000 مش شوية. دونك يلزمهم على الأقل معناها في التنقل نتاعهم. وشفنا احنا في الاستبيان وفي ردود بريموم معناها ردود اللي هي وفعلا الكراسي بدينا ننجزوا فيها الأسبوع هذا بلغنا تقريبا 20 كرسي على مستوى طريق العين. وبطبيعة الحال باش يكملوا طريق منزل الشاكر والأفران اللي هو إن شاء الله في ظرف جمعتين ثلاثة جمعة. ومش نشوفوا أنه توا بدينا نشوفوا أمس برك نعم في دورة نلقاو العشية فما الكبار ولا حتى الشباب ولا حتى البنات قاعدين على الكراسي هذوكم. واخترناهم أنه يكونوا زادة فما الظل متاع الشجرة اللي هي معناها يخلي أنه معناها العباد في أريحية. كيف كيف فما حاجة ممتازة قاعدة تصير في بلد العين هو أنه فما سلكوية متاع مشي تقريبا راهو كان تزوروا الأفران على مستوى كيلومتر 7 وين معناها تشوف 200-300 نساء ورجال قاعدين يعملوا في الرياضة. ويمكن آخر خبر باش نقولوه
1: وين اخر سؤال
0: انه بمناسبه الايام الثقافيه
1: بالضبط القلب على القلب انا وياك سي مراد نفس السؤال. باش يقول لك كريسي موجودين الليله في الايام الثقافيه بالعين ولا
0: الايام الثقافيه معناها الحاجه
1: فما مسرحيه
0: فالليله ان شاء الله فما عرض مسرحيه استوات.
1: نعم
0: وهنا شطر رأي سي جوهر
1: قاعدة المؤتمرات بالعين دخول مجاني 7 متاع العشية تحية لزميلنا جوهر بستة مدير الأيام الثقافية الدورة الأولى.
0: وعرض تنشيطي للأطفال باش حكواتي باش يكون 3 سبتمبر. الجديد في الموضوع هذا أنه البلدية قالت لي ملا
1: مسابقة بيئية
0: نعم. كل عائلة باش تجيب معها البيبس بلاستيك فردين ونحن باش نحسبوهم. والنهار الثاني مش نعنوا على تقريبا 20 من الاطفال اللي هم فايزين بطبيعه مع عائلتهم، لكن احنا باش يكون الجائزه للطفل ومقابل هذايا انه ياخذ كميه من الكومبوست ومش نعطيهم زاد شيء تشجيعيه انه الطفل صديق للبيئه كيما بلديه العين اليوم بلديه صديقه للبيئه. كونوا حاضرين بكثافه خاصه الاطفال وبطبيعات امهاتهم راهو نهار بعد غدوه ان شاء الله باش يوقع التقييم وباش نعلنوا عليه زاده في القاعه بمناسبه عرض تنشيط الاطفال فقره الحكايات. ومش نعلنوا على العشرين طفل الفائز اللي جمعوا اكثر نفايات بلاستيكيه والنفايات البلاستيكيه قل قايل شكون باش نعطيهم ان شاء الله مش نخليهم للبرباشه خليهم هما بيدو يستقاتوا منهم ويعاونوهم ونشوفوا هكاك كيفاش الصغير اليوم روح بشويه كومبوست باش يزرعوا في داره نقصنا من البلاستيك اللي هي معضله كبيره ياسر وثلاثه فما اكل برباشه
1: ونغرسوا عقليه جمع النفايات البلاستيكيه.
0: وهذه معناها تنجم تقول
1: برشا نقاط ما حكيناش فيها سي مراد ما خلطناش الوقت زربنا برشا خاصه على تطبيق التثمين النفايات وانخراط اهالي الجهه في المنظومه هذه. ان شاء الله في فرص قادمه. حاب نشكرك برشا على تلبيه الدعوه على حابة صدرك. إن شاء الله الخير قادم في

0: بلغات الضياع ننهي بها اللقاء معكم اليوم هنا بن حمودة. ضياع حقيبة رمادية تحتوي على شهادة علمية جواز سفر مبلغ مالي باسم هاني بن حمودة في طريق تونس كيلومتر 2 ومكافأة مالية لمن يجدها حسب ما هو مسجل. رقم هنا بن حمودة 24-220-263. عبد الجليل نصراوي ضيع ساك أسود اللون مع مبلغ مالي متأكد في من طريق منزل شاكر إلى الكنام في تاكسي رقمه 28-177-585. فاطمة فاطمة مزاتة ضيعت حافظة أوراق صفراء تحتوي على خاتم من الذهب مبلغ مالي وبطاقة تعريف في تاكسي من هنا مش بعيد على الإذاعة في تاكسي تقول رقمي 23-091-871. فوزي المحرسي زاد كيف كيف في تاكسي هو صاحب سيارة أجرسي. فوزي القاء هاتف جوال ما عطاناش النوع متاعو في تاكسي والتاريخ زاد كيف كيف مش موجود. رقم سي فوزي 25-416-310. عبد الرحمن دمق ضيع بطاقة تعريف قرب المستشفى مستشفى الحبيب بورقيبة رقمه 23-960-928. حسن البحري ضيعت حافظة أوراق فيها بطاقة علاج وبطاقة تعريف وطنية رقمها 27-775-322. فريد بوغدير كيف كيف ضيع وثائق خاصة ماهوش حاطتنا رقمه الهاتفي. معتز اليحيوي ضيع محفظة أوراق فيها بطاقة تعريف رخصة سياقة بطاقة بنكية رقمه 51-216-767. نسيم السميشي ضيع حافظة أوراق في النصرية فيها بطاقة تعريف رخصة سياقة ومبلغ مالي وأوراق أخرى باسم نسيم السميشي يوم 29 أوت رقمه 53-416-579. بطاقة لباس ضيعة باسم رمزي بوجليدة موجودة لهنا بطاقة اللباس هذه اللي قالت مستعملنهاش. سعاد بن محمد بن محمود عبد الملاه بطاقة التعريف موجودة لهنا بطاقة تعريف وطنية عبد ملاه عادل مكان ولادة سوتة بطاقة التعريف موجودة لهنا برخصة سياقة باسم بدر الدين لقصور ضيفاوي من لقصور هو بدر الدين ضيفاوي من لقصور رخصة السياقة موجودة لهنا يا بدر الدين. زوز بطاقة تعريف أخرى أميل طويل أميل بنت علي بن محمد طويل مكان ولادة صفاقس وعنوان العنوان في البطاقة طريق لفران كيلومتر 2 أنيس زغلامي جريسة العنوان دوار العرقوب جريسة الكيف أنيس زغلامي بطاقة تعريف موجودة لهنا. وأخيرا بطاقة طالب من كلية العلوم بصفاقس باسم محمد زكريا المعالج موجودة في مكتب الاستقبال. نهاية برنامجنا اليوم وردقت من قسم الأخبار يقرأ لكم آخر المستجدات بعدها شريفة شريف في الدار داركم متابعة طيبة المختلف برامجنا. أجمل تحية ريم جوهر وفيصل وأسامة إلى اللقاء جميعا.
1: في الخدمة
2: ألو
3: إذاعة
2: في الخدمة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي اليوم أن مياه الحنفية في تونس سليمة من ناحية الجرثومية ومتوازنة من حيث الأملاح المعدنية ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك. أعلن كهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محرز رجبان أن نسبة امتلاء السدود في البلاد تبلغ حوالي 50%، وأوضح أن هذه النسبة تبشر بأن السنة المائية الجديدة والتي انطلقت أمس الأول من سبتمبر لن تسجل إشكاليات على مستوى التزود بالمياه. تمكن أعوان الحماية المدنية بمعاضدة مصالح الغابات والتجهيز ووحدات الجيش الوطني فجر اليوم من تطويق الحريق المندلع بجبل برغو من ولاية سليانة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في غارة إسرائيلية وأطلاق نار في بلدة جباليا ومخيمها شمالية قطاع غزة. قالت وزارة الصحة المصرية أن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في مدينة جنوب سيناء صباح اليوم. وتعد المدينة وجهة سياحية شهيرة تضم العديد من المنتجعات المطلة على البحر الأحمر. أخيرا، قالت الرئاسة في كوريا الجنوبية أنه ينبغي وضع شروط لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بما يسمح بتحويل نظام الهدنة في شبه الجزيرة إلى نظام سلام قائم على التعاون والازدهار. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 11 صباحا. شريفة في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.

0: نابوا بعد غيابه أهلا سلطان برق.
1: سبتمبر جينا وإن شاء الله يجينا بالخير وبالخمير، احنا نقول إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أمة محمد. أهلا وسهلا مرحبا بكم. الدار داركم يا سيدي، الأربعة جيت والدار داركم جاء، وتوقيتنا تويك العشرة ودرجوا كالعادة. اللي متعلم يسمعنا في الدار داركم يعرفنا نكملوا معاكم نصف النهار، أما من هوني نصف النهار راو حديث، راي هدرة، راو مواضيع، راي تساؤلات، راني ريتوريت، راني سمعت بوذيني، راني مش نحكي، راكم مش تحكيو. المهم هذا الكل في الدار داركم. في وسط هذا الكل انا ديما نسلم عليكم، مانيش وحدي، خليتنا حل قاعده فر فر فر فر فر فر فر. بسم الله عليهم يا ودي، ما شاء الله ما شاء الله، قاعدين الشعب الكل والزملاء الكل ان شاء الله ديما يحاولوا يسلموا عليكم وديما يحيوكم وديما يتمنوا لكم ان شاء الله كل خير. بديت بيكم نسيتك، تخيل معناه نحكي نربح في الوقت باش نتذكرك بي أسامة ستاندار وجوهر الإذاعة المرئية. والله نحينا مفدلك والله بالحق والله. يا ريم تيجي انت ضيعته، يا ريم تيجي انت ضيعته، يا ريم تيجي انت ضيعته، يا ريم تيجي انت ضيعته، يا ريم تيجي انت ضيعته. نتكلم ولا ما نتكلمش؟ قولوا يا فيصل. تخيل اللحظة اللي تنجم تصير واحد فما قجر من الميموار يضيع، تخيل من كثر ما الواحد كونسنتري معناها فما قجر كيما فيصل نغزلك ما عرفتكش، معني اسمك ما لقيتوش، زعما هذا شنو هذه حكايه النسيان؟ قالك من ظواهر ولا من الادله يركبوا الزهايمر انه يشوف فيصل وينسى مثلا. النسيان، وكم نحن في حاجه باش ننساو برشا حاجات عاد، الا العباد الباهيه والمواقف السمحه ماذا بينا ما ننسيوهمش. وهيك علاش أنا موضوعي اليوم متاع النقاش في هات نحكيه في الساعة الثانية في شكل سؤال، في شكل ما نعرش معناها. هم يقولوا ناس بكري مازال الخير في الدنيا، زعما بالحق مازال الخير في الدنيا ولا فما برش عبيد تنساه الخير؟ عشي انتي تجربة صارت لك انتي ولا صار لك موقف تقول الحمد لله يا ربي مازال الخير في الدنيا، والله مازال الخير في الدنيا. هذا هو موضوع النقاش اللي مش نستقبل فيه مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280، ولكن في الساعة الثانية، في النص ساعة الثانية تقريبا، ونحاول نخليكم أكثر وقت دونه. في السويعة الأولى برشا فقرات مش نواكبوا، عائلة في جبل البرقو إن شاء الله كل ما يعطينا باللطف، مش نواكبوا العودة المدرسية، مش نواكبوا نفسية وثقافة الشكر في ريتوريت، برشا حاجات قاعدين نشوفوا فيها سلبية برشا وإيجابية زيادة قاعدين نشوفوا فيها. المهم هذا هو الدار داركم. أنا شو نقولكم كأنكم تسوقوا، ركز في الثنية وخلي الراديو يمشي شريفة والمستمعين، وحتى انتم اللي قاعدين تسوقوا ولا في الخدمة ولا حاجة، نتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة. وأكيد راكم تنجموا تشاركوا معنا بالاستماع الجيد، ما تسمعوش بشتر، اسمعوا ديما الفكرة كاملة، الحكاية كاملة. إذا كانكم في الدار زيادة كيف كيف زيادة، نتمنى لكم إن شاء الله المتابعة الطيبة، وإن شاء الله نتعلموا من بعضنا وناخذوا من تجارب بعضنا. مرحبا بكم، وديما إن شاء الله دياركم عامرة بكم. يلا قلبي.

0: واكيد جدا احنا تربينا على الاصول، وفي الاصول تقول وقت ما تكون انت لباس تتمنى انه كل حد يكون لباس، فما بالك احنا حسينا بالعائلات اللي في الجزائر اللي صارت لهم الحرائق وتوجعنا عليهم، وقعدنا كل حد يعلم به ربي كيفاش يتصرف في الكواليس وكيفاش نسأله كيفاش نتبعه. واكيد جدا احنا نقول تعازينا ليهم في الشهداء، احنا نقول ان شاء الله ربي يقبلهم عنده شهداء، شهداء الحرائق. وديما الف برافو الجزائر بلد المليون شهيد على وقفتهم في الغصرات لبعضهم محليهم. ربي ابتلينا زادة في تونس زادة كيف كيف هالحرائق هذية، وأكيد الأمور الأمنية تاخذ مجراها، وحس بالله ونعم الوكيل في كل حد يكون هو متسبب، معناها خائن للوطن، خاطر ما يتسمى كان خائن للوطن بالطبيعة إذا كان تكون مفتعلة. جبل برقو من ولاية سليانة، المنطقة هذيك زادة أيضا تو مدة نهارين واليوم الثالث يوم زادة شهدت حرائق صعيبة. وهوني تحية لكل الأمنيين ولكل الجمعيات ولكل المنظمات ولتونس، لأنها ديما واقفة باش تحمي كل شبر من ترابها. مش نمشيو لأختنا بثينة حاركي، أصلها من قصر لمسة كما قلت لي، هي من معتمدية الوسلاتية، هي تعيش في المستير كيف عرست بصغيراتها والكل في المستير، ولكن صادفة انه وقت الحرائق هي في دار بوها، مشيت تزور في دار بوها. هاي مش تحكي لنا التجربه ومش تعطينا اخر المستجدات بحكم هي تتواصل كل الوقت مع والدتها ومع عائلتها، وكيفاش ما نقولش عاشوا التجربه، ولكن هات وكانه كنا معاهم في اللحظه هذيك. بثينة نهارك زين اختي.
1: اهلا عسلامة مدام لديسة،
0: مرحبا بك. اولا الحمد لله على سلامتك مرة اخرى،
1: يعيشك اختي شريفة، يعيشك
0: مدام، ان شاء الله كل ما يعطي باللطف اختي
1: يعيشك يعيشك،
0: وربي يحفظ البلاد والعباد،
1: يعيشك ربي يحييك يعيشك
0: يعيشك. بثينة احكي لي النهار وكيفاش صارت الحكاية والكل.
1: نهار الاثنين العشية ذي، نهار الاثنين العشية صارت تحريقة، هي من برق عندها عدة عيانات تمشي في برقو المسكينات، ربي إن شاء الله يحميهم. ومن بعدش احنا في قصر اللمسة دي ما بيننا وبينهم جبل برقو، جبل فهمت مدامة يتها، وتسربت الحريقة للقصر راس الجبل اللي طل على القصر اللمسة دي، منطقة صغيرة من معتمدية الوسلاتية، واللي من السبعة متاع العشية حتىش للخمسة متاع الصباح، والجبل تحرق فيه العافية وكل شيء ويطلع.
0: انت بعثت لي حتى فيديوهات وتصاور كيفاش معها،
1: كيفاش واحنا ليلة مرعبة كانت مع حضور سيد الوالي المعتمد،
0: جاءوا برشا مسؤولين،
1: جاءوا برشا مسؤولين الحقيقة، نتوجه لهم الشكر، نتوجه الشكر زادة للحماية المدنية اللي جاتنا،
0: رب يحفظهم والله ويحميهم.
1: وإحنا أكثر زوز ديار معناها قراب للغابة، إحنا ودار عمي عرفت هكي اللي جاءوا بحذان الكويمن، حتى بحذان ثلاثة كويمن متاع حماية مدنية، جيش مسؤوليين الكلهم نشكرهم، وبتنا ليلة مرعبة حتىش للصباح. الحمد لله اللي هو جبل فيه حجر معناها برشا هكا الصخر الكبير
0: يعرض للنار، معناها بالنسبه للجهه اللي انتم فيها.
1: اي مدى
0: اي معناها قلت لك بالنسبه للجهه اللي انتم تسكنوا فيها، معناها ما وصلت لكمش النار رغم انها قريبه برشا.
1: قريبه على الاخر، على الاخر ورانا زيتون ورانا زاده صنوبر، اما الحمد لله الاشجار قلت لك هي الحجر اللي خلي منحها ما تعدت لناش للديار.
0: حكيت لي حاجه بثينة وانا نكلم فيك، قلت لي مدام اولا احنا كيف لقينا الدنيا معني هكاك خلينا الماء يمشي،
1: حلينا الماء في دارنا،
0: قلت لك باهي كيف السباب اللي تمشي انتم يسمى باهي،
1: الماء الحمد لله الماء والضو ما قصش علينا حتى نهار.
0: الحمد لله
1: الحمد لله، حلينا سباب، خلينا التيوات تمشي في ديارنا معناها تمنعش شوية، ومشكور الولد خالي اللي جانا مسيكن يجري من ولاية القروان بالكميون وهرب. أمي عندي خويا معاق، هربنا شوية بعدنا على الدار، قال لقدر الله تصير في الدار وما تصيرش فيكم انتم،
0: فيكم انتم والله
1: فيكم انتم، بعدنا على الكياس وحطنا بعاد بقينا ليله كامله واحنا في الطريق بين حتى فات خلدت شويه الحريقه وما تعدت الناش.
0: لليوم تكلم في الوالده انت تطمين عليها
1: وكل الحمد لله الحمد لله يا ربي من البارح الطيارات والكل هم خماد الحراق الحمد لله هفتت شويه وما عاد مشي معناها ما عادش برشا برشا الحمد لله
0: صحيت الحمد لله الحمد مره لله. اخرى الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف
1: ان شاء الله يا رب
0: وان شاء الله كل حبيبتي
1: نشكر منطقه معروف قصر اللمسه دي من معتمديه الوسلاتيه كلهم فردا فرد احبابي واصحابي وخياني الكل
0: تقفوا مع بعضكم في الغصرات معني ولبس ما فقدتوا حد انتم لبس
1: ما فقدنا حتى واحد الحمد لله
0: الحمد لله ونعم بالله
1: ونعم بالله اختي شريف
0: يعيشك مدام بثينه حاركي مره اخرى الحمد لله على سلامتك سلامه عائلتك وليداتك وان شاء الله العاد يوريكم سو ليوري البلاد كامله ان شاء الله الله لا عاد يوريها سو ومره اخرى احنا نقول وانا ديما باسم الناس الكل ديما تحيه اجلال واكبار وتقدير في الوقت اللي احنا نبداو هنا نعاركوا على هواء والكليماتيزور سكر جماعه اعوان الحمايه المدنيه الجيش كل في كل الاختصاصات هما في قلب النار هما في قلب النار ربي يحفظهم ربي يحميهم وتونس راهي مواقفه كان بابنائها الشرفاء ولا وجود إن شاء الله للخونة فوق تراب البلاد هذية
2: حق المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفاء والصبر والود

لا مني جينا نضال اليحيوي أصيل برجو، والمجموعة هي اسمها برجو زيرويت. هذا اجتهاد مشكور عليه برشا زميلي فيصل مرزوقي، خاطر هالتخنتيبات هذوما فيصل ساعات يقول لي اسمع انت تكلم وبعد انا تو نعطيك الغناء، يا فيصل قل له راني خاف منك ساعات عندك تخنتيبات. لا يقول لي ذي راهو نضال يحيوي وغنيت لا مني جينا، لكن الغناء هي تقول لك هيك، لكن هما بالعكس ما خلاوهمش وحدا في برقو ومشي. وزاد وكما قلت حتى برشا منظمات وبرشا جمعيات زاد حاولت تكون واقفه الى جانب بالطبيعه الحمايه المدنيه والجيش والامن، وربي ان شاء الله يحفظ الجميع. وراهي تونس نرجع نقول راهي ما تقف وما تقوم لها قائمة إلا من الناس الكل تبدأ واقفة وشادة شديدين بعضها. كيما الصورة تولي مش نعطيها لكم، هو شاب انجنوم محليه شاب من شباب تونس، كيف كيف زادة في الوقت اللي فما شكون زادة مازال يلوش كان على وين الكليماتيزور ونحب في البرود والكل، هو مسريته هو مجموعة من الشابات اللي معاه في طنط تحت طنط، وهو الريسبونسابل نتاعهم هو المسؤول عليهم. بغض النظر سخانه مش سخانه، شمس ماهو الشمس، محفوظين تحتك الطنط. ايش يعملوا؟ ينظموا في كتب، ياخذوا يستقبلوا في كتب مستعمله، ينظموا فيها على حسب المستويات العلميه، وفي نفس الوقت سلم واستلم. عرفتوا حكايه سلم واستلم؟ ياخذوا في كتب قديمه لكن تكون في نوعيه جيده، مش مقطعه ومشرمطه ومخلبزه والكل، ويعطيه في كتب المستويات اللي من بعد. مثلا نقول انا نقرا خامسه ابتدائي، ولا انا ولي عندي صغير يقرا سنه ثالثه ولا خامسه ابتدائي ولا في الليسي، نهز انا الكتب نتاع صغيري اللي كمل بها مع مناول وحفزتهم ونظمتهم وما عطيتهمش تلقاني، وفي عوض طياش ملا نهزهم نعطيهم لهم وناخذ المستوى اللي مش يقرا فيه صغيري تو. مع الملاحظه حتى الادوات اللي ما تصلحش برشا هاو تو يقول لنا محمد المسدي اش نعملوا لها زعما نطيشوها والا لا نجموا نجيبوهم لها. محمد المسدي نهارك زين وان شاء الله كل عام وانت شاب جميل خدوم تخدم غيرك.

0: مشكورة بلدية العين حلت لكم البيبان وتدخلوا معنا باش يتبردوا شوية ويرتاحوا والكل. أعطيني التونت متاعك من الخيمة موجودة قدام بلدية العين الطريق طريق العين كيلومتر خمسة هكا.
1: سامحني حملة كتابي ليك حملة تبادل الكتب ورسكلة من عندها برسك 13 سنة نجيبوا لنا العباد كتب ونفرزوهم وكل شيء وبيان سور العباد تاخذ كتب وعندنا زاد رسكلة العباد اللي عندها قراطس كراسات مكتوبة جراي دورة في عظمة تعيشوهم في الزبلة وكل شيء باش نحافظوا على البيئة نجيبوهم لنا ونرسكلوهم.
0: معناها دونك انتوما تقبلوا زوز حاجات تقبلوا الادوات النظيفة جديدة بالطبيعة معناها شنو جديدة معناها يبدأ كتب بسماح مازال واحد ينجم يقرأ بها
1: كتب معناها من المستحسن يكونوا معناها نضاف جست نضاف معناها
0: معناها ينجم واحد يقرأ بها تلميذ السنة
1: بيانسور
0: وفي نفس الوقت زادة تقبلوا حتى الكتب ولا الأدوات ولا الكراسات ولا الأوراق اللي ماهيش معناها اللي ماهيش صالحة للقراية ولكن تنجموا معناها كجمعية تعملوا بهم الرسكلة باش من بعد زادة كيف كيف تعاونوا بهم برشا عائلات والكل هكا ولا؟
1: صحيح وموجودين زادة في بلدية العين من 31 أوت 6 سبتمبر موجودين في سقيط الدير بلدية سقيط الدير من
0: استنيني محمد راه خلينا نعاودو ناخذو باش انا نقيد دونك في العين انتم بديتوا من نهار 31 أوت مش تقعدوا حتى لنهار 6 سبتمبر التوقيت الخيمة كيفاش؟
1: من 8 ونص
0: من 8 ونص متاع الصباح للخمسة ونص متاع العشية به هذي العين وين؟
1: في بلدية سقيط الدير من 7 سبتمبر
0: في سقيط الدير
1: سقيط الدير
0: نفس الجروب انتوما يا محمد نفس المجموعة
1: احنا جمعيتنا الكل مقسمين بعضنا لريسبونسابل تونت ليكيب الكوميتي البيرو كل شيء كنا مع بعضنا
0: سقيط الدير 7 اود 7 سبتمبر حتى
1: 13 سبتمبر
0: حتى ال 13 سبتمبر باه
1: موجودين في بلدية جرمدة بلدية سقيط الزيت بلدية الشاحية
0: الكل قدام البلدية ديما خيماتكم يلقاوهم
1: خيمات قدام البلدية بلدية جرمدة وسقيط الزيت والشاحية من 31 اوت ل 13 سبتمبر ونفس التوقيت
0: باهي استنى نزيد نقيد حتى انا دونك والشاحية هذا من الثلاثة توقيتهم من ايامهم
1: من 31 اوت ل 13 سبتمبر
0: هذوما مش يتواصلوا ايش بيكم انتم في العين مالا مش تكملوا بكري ها قل لي محمد علي جمع الكل يكملوا 13 وانتم 6
1: احنا العين حليناها اول مرة وان شاء الله معناها تكون
0: فما اقبال ولا يا محمد
1: الحمد لله فما اقبال ونقول لعبيد الكل في طريق العين ومن منزل شاكر ولا فران
0: ومن الفوق زيادة ومن الفوق عين تركيا عين الشرفي الكل معناها صحيح جيبوا أدواتكم وإذا كان إذا كان أنا ما عنديش أدوات النجم نقف عليك كجمعية نقول لك كان عندك كتب نجم تعطيني وإلا لا تقول لي سلم واستلم
1: من المستحسن تبادل أما علاش لا معناها احنا نعاونوا العباد ونعاونوا بعضنا ومش مشكل معناها
0: واضح مالا هذه هي جمعية حلمة اللي الخيمة اللي نحكي عليها الآن صحيح جمعية حلمة الأجيال الخيمة اللي نحكي عليها هي الخيمة الموجودة في طريق العين اللي بدأت نهار 31 أوت وإن شاء الله مش توفى حتى نهار 6 سبتمبر محمد المسدي شيف متاع المجموعة نسلم عليك برشا قديش معاك تو من بنية ولا من متطوع معاك
1: والله معايا تويك ستة ولا ست بيرسون هكاك
0: كل تلامذة طلبة هكا
1: تلامذة طلبة لي كاتيجوري الكل معناها نتاع العمر
0: نتاع العمر يجي واحد هكا بينيفول مثلا نقول تو فما شكون سمعتنا ولا سمعنا هو في دارم تلميذ ولا تلميذة يقول لك انا زعما نجم نمشي نعاونها ما
1: اي بيان سور احنا الحقيقة ماذا بينا معناها لي بينيفول يدخلوا معنا في حلمة الأجيال وأميمتو يدخلوا معنا في حملة كتابي ليك يعاونونا وأي بيرسون معناها يحب يدخل للجمعية ويعاونونا يجينا للطونت نتاع العين ولا للجرمدة
0: اتفهموه وهذا يتقيد له النشاط حتى في السي في زاد حاجة مزيانة
1: من المستحسن يجيونا برشا عباد الحقيقة نقدم رميرسيمون كبير للكيب نتاعي للجماعة الكل اللي معايا
0: تحب تسميهم محمد تسميهم بسرعة هكا بالاسم الصغيرة

0: الحقيقة كلهم معناها نقدم لهم ريميرسيمون بريزيدون أمير فريخة رحمة قسنطيني برشا أسماء ما غير ما
1: ميحبوش هما ميحبوش
0: لا مش ما يحبوش مش ما نحب نذكر العباد الكل
1: لا نحكي على خيمتك أنا على خيمتك شكون معك سميهم بالاسم الصغير أغزروا لهم ترى كل حد يقول لك اسمه ترى
0: معي يحيى الجوة
1: يحيى
0: أحمد عبد الهادي
1: أحمد عبد الهادي سلموا عليه
0: رحمة شاكر معايا ويقام ساقة معايا تسنين بن جماعة معايا ريما بقلوطي العبيد الكل بالحق
1: برافو انا علاش نقول لك سميهم خاطر باش نشجعوهم برافو البنات والاولاد يعطيكم الصحة وان شاء الله
0: زادة بلدية العين معناها بالحق
1: لازم تشكر مالا مادام يحلوكم في الباب وتمشي تتبردوا كل شيء يعطيك الصحة يعيشك محمد
0: عايشك مدام شريفة
1: ان شاء الله ديما ناجح وان شاء الله ديما متميز يا محمد المسدي ألف شكر ليك صديقي المخرج الجميل خليني هوني أنا قبل أنور أنور لا أنا اليوم عندي نهار عظيم ما شاء الله قال لك فيصل شريفة نسيتني ولا لا ما قال لكش به هوني أنا نحب نعطي ملاحظة على حد موضوع الكتب وبعد نمشي الملاحظة وتتمثل في الرجاوة بكل لطف للسادة المربين الأساتذة والمعلمين فما أول حاجة الأساتذة والمعلمين فولا. أول حاجة ماذا بيكم تعرفوا من أول العام فماشي كتب ناقصة ديجا فما ساعات كتب ماهيش موجودة في السوق ساعات لكن احنا هنا كإذاعة نحاولوا ديما نواكبوا ونقول لكم دونك معناها ما نضغطوش على التلميذ إذا كان معناها ما لقاش الكتاب البرة هذه ملاحظة الأولى أسوقها بكل لطف الثانية احنا نلاحظوا معناها كنا وأولياء وعندي أنا برشا مستويات معناها نشوفوا في القرايش فما وش ما فماش الولي لاحظ ولينا نشريو برشا الكتب ما صغارنا ما يحلوهمش يقعدوا جدد ما فهمتش علاش ما نشريوهم خاطر معاملين على البوليكوب وعلى الطبعان أطبع دونك إذا كان كتاب الأستاذ من أصله يعرف روحه ما هوش مش يستعمله ماذا بينا ما يطلبوش راهو ساشيفر معناها كتاب وكتاب وكتاب 50 تتلمد و60 وشنو هو ساعات واحد عنده أكثر من صغير ومن بعد نلقى أنا مثال كوالية فما كتب ما تمسوش والله قلبي يوجعني ولو كان صغيري يمشي نهار ينسى الكتاب ميهزوش تو يعمل له إقصاء من الكلاس ما فهمتش هالمفارقة هذه علاش موجودة احنا نقول ان شاء الله ربي يهدي ولكن سبحان الله احنا يمكن ديما هكا ميزة الشعب التونسي فيه برشا متناقضات من بينهم هات نقرأ لكم وبعد نمشي النفحات دينية مش نقرأ لكم نص لقيته على الفيسبوك كاتبه حسام المزغني كاتبه حسام المزغني قريته نهار 1 سبتمبر به شو يقول النص هذايا يقول قبل أن نلعن الوطن فلنراجع أنفسنا هو عربية وين كالعادة نحاول ندرج فيه شوية يقول لك احنا شعب نقعدوا في القهاوي لساعات راهو انا ندرج فيه نتصرف فيه النص لساعات نناقشوا التفاهات ونغتابوا هذا وذاك ونشتموا الحكومه والوزاره والمدراء والمديرين وشكون وفي نفس الوقت نحبوا احنا دولتنا كيما السويد والدنمارك احنا شعب يلعن البلديه اللي ما تلمدش في النفايات اللي يرميها هو بيدو منين يرميها ساعات من شباك دار ولا من شباك الكهرباء احنا الشعب زاد يلعن البلدية اللي ما تنظفش الساحات اللي هو حاشاكم وحاشا قدركم يتبول فيها يلعن البلدية اللي ما تغيرش البلار متاع حافلة النقل اللي كسرها هو رميا بالحجارة وكيفاش ما تغيرش من صباح الإنارة اللي كسرها يمكن حتى ولده وهو يمارس في هواية رماية بالحجارة احنا شعب يلعن غلاء الأسعار أسعار المواد الغذائية أما يجري ويتسابق عفوا ويتنافس في شرائها وتكديسها ويزيد يرمي بقايا الأطعمة الكثيرة من ذلك في القمامة يمكن أن تعرفوا ولا لا احنا من أكثر الشعوب رميا للنفايات المنزلية احنا شعب بعد كل ما تشكورة نكسروا كل شيء داخل الملعب وخارجه الكراسي المرافق الحافلات اللي مشتزنا لديارنا نكسروا حتى عظم بعضنا خسر فريقنا ولا ربح وبعد نقولوا ملا أوروبا وملا هما احنا شعب وقت ما تنقلب حافلة محملة بالخضرة ولا الفواكه نهتم بحمولة الحافلة ولا نهتم بالسائق تجرح المسكين ولا مات احنا شعب يلعن المعلمين والأطباء والمهندسين والموظفين والتجار والحرفيين والمقاولين، مع إنه الشعب هو كل هؤلاء. إذن من يلعن من؟ احنا شعب نحب الزيادة في الأجور ومنحبوش الزيادة في الإنتاجية، نحب أكثر حقوق لكن نحب أقل واجبات. احنا شعب تجد منا اللي ما عندوش حتى شهادة علمية ولا تقنية ولا تجربة ولا خبرة، ومع ذلك يحب خدمة مربحة بأجر كبير، وإذا كان خرج خارج البلاد يولي يخدم أي حاجة، البناء والحفر وجمع النفايات، ويبات في العرا ويبات وسط كرهبة ويبات في غرفة ضيقة، وإذا رجع لبلاده يتباهى بالكرهبة متاعه. احنا شعب اللي خالف قوانين المرور في البلد متاعه أما يطبقها بالديتاي في أوروبا، وبعد يقول من البلاد، يحكي على بلاد، على ولاد بلاده، بلاد ما فيهاش قانون. احنا شعب كي يسمع الأذان أغلبه ما يمشيش يصلي، يعرف الغش حرام أما يغش، ويعرف الخمر حرام أما يشربه. في بالي يجب تغيير أنفسنا قبل أي حاجة، وربي يهدينا ويصلح حوالنا. وأكيد جدا اللي ما يغيرش في روحه ينجم حتى حد يغير فيه. نص كما قلت لكم قريته كاتبه حسام مزغني بتصرف جزئي لأني خليت فيه شوية درجة. ديما معاكم في الدار داركم.

0: وبلادي زينة. زينة والله زينة أكيد جدا، كيف تظافر برشا جهود وكيف نحاول نصلحه من رواحنا. ربي عطينا نعمة اسمها تونس، فيها الصحراء وفيها الجبل وفيها البحر وفيها الجزر وفيها الشمس وفيها المطر وفيها بلايس يجي فيها الثلج، معناها عالم كامل في وسط تونس. أكيد جدا إن شاء الله ربي يقفلها البلاد هذه، ونرجع ونقول راهي بلادنا ما تقف على سقيها إلا ما يقفولها أولادها. هو ربي لطف بينا، وعن اللطف الإلهي سنتحدث مع الأستاذ علي بسباس في نفحات دينية وأهمية اللطف الإلهي، ومنه بالطبيعة زاد ديما العبد يقول الحمد لله يا رب على كل حاجة حتى على كل ابتلاء مدامك تعطيني باللطف.
1: صباح الخير والورد والفل والياسمين
0: كل مع بعض
1: أي، والتفاؤل والمحبة. وأنا الحمد لله في هالسير المبارك، صلى على أبواب إن شاء الله عودة مدرسية،
0: مش نرجع الأسبوع أو أسبوع
1: إن شاء الله. إن شاء الله ما زلنا ما نعرفوا حد شيء إن شاء الله بإذن الله تعالى، أو الباب موجودين هذاك بالتحصيل حاصل،
0: هذاك حاجة مؤكدة.
1: المهم الحمد لله رب العالمين، كل عام وانتم بخير. وكما قلت أنت وبديت، يجعل كل ما يعطي باللطف.
0: صحيح، هي نقولوها إحنا في لهجتنا العامية، أما ما يفهم قيمتها كان اللي ربي يبتليه ويشوف روحه رجع وقف على ساقه.
1: نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الذكرى اللي خرجنا منها ديما نربط بها، حتى ما زلنا في شهر ربيع الأول، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مظاهر اللطف، وولادة النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر اللطف الرباني في هذا العالم المليء بالشر والملي بالانحراف والملي بالظلمات. أنا باش نعطي بسطة في القرآن الكريم، إنه اسم الله اللطيف ذكر 7 مرات في القرآن الكريم، يعني 7 آيات تتحدث عن اللطف. وراهي هذه الآيات الكريمة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني الله سبحانه وتعالى في اسمه اللطيف، هذا الاسم اللي من بعض العلماء الصالحين من رأى رؤية، والرؤية حق رهي، إنه شاف كل بلاد عليها اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى، يشوف على تونس اسم اللطيف اللي هو اسم محفور في ذاكرة الناس من القدامى من سنين ومن قرون، إنهم يذكروا في اسم اللطيف بالصليقة. تلقى اللي يصلي، اللي ما يصليش، اللي يعصي، اللي ما يعصيش، الكل حتى الإنسان يقول لك يا لطيف. يعني الناس الكل في الصليقة متاحة من الداخل وفي الطبيعة متاحة تلقى اسم اللطيف. يعني اسم اللطيف إن دل فإنه يدل على شيئين: أولا دقة الله في علمه، يعني شفتوا قال ألا يعلم من خلق، يعني أن الله تعالى راه عليم بك، راه أنت توا فيها الظروف وفيها الأحوال وفيها الكروبات وفيها الشدائد، كيف المجتمع الكل، كيف الزوالي، كيف اللي معيشته في الوسط، كيف اللي عنده الفلوس، كيف اللي عنده القصور، الكلهم سواسية أمام الكروبات وأمام الشدائد وأمام الهموم وأمام الأحزان. يعني أي يدل أولا على أن الله سبحانه وتعالى دقيق في علمه، علمه مطلق سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وثانيا سبحانه وتعالى أنه إذا لطف بعباده ما ينزل القضاء والقضاء والقدر عنا.
0: أيوة
1: أيوة الله يبارك لك. يعني أنه سبحانه وتعالى إذا ينزل القضاء فإنه ينزل بلطفه. احنا عنا القضاء له إيمان، راهو الركن السادس من أركان العقيدة عندنا، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ولكن إذا ينزل على المؤمن فإنه ينزل بلطف، ينزل بحنان. شفتوا احنا ديما ناخذ نموذج سيدنا أيوب، خاطر يعرفوا سيد المستمعين، يقول له المريض والمكروب يقول له ربي يشفيك صبر أيوب. إيش في صبر أيوب؟ هو على شنو صبر؟ صبر على الفاني، البدن والسواني اللي تنحاولوا والأزواج اللي مشاوا عليه وكل ظروف الحياة المادية اللي مشات عليه تسكرت عليه. يعني احنا تو مشى علينا الكل شيء، ما هو نصبر شوية، نحتسب شوية ونشوف. واحنا ديما نتبعوا في مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر اللهفة،
0: حتى لا نفهم وكأنه دعوة معنيها لا تطالب بحقك كمواطن تونسي في الكرامة والعيش أيوة الكريم
1: أيوة
0: حتى لا نفهم بالخطأ
1: أيوة الله
0: خطر عليش نقول منسمع بزوزة وذين مش بالوذن اللي تحبوا انتوما راهو إنه المواطن التونسي يقف ويكتب ويطالب بالحق متاعه في العيش الكريم حقه في الدواء حقه في المدرسة العمومية حقه في الهواء في الضوء هذيك معناها موضوع ما نتناقشوش فيه
1: أساسيات في الحياة
0: صحيح حتى لا نفهم خطأ
1: احنا شنو الهدف متاعنا من ان نحكيه هكا
0: ايه؟
1: احنا نحكيه هكا من باب تغذية الطاقة الإيجابية اللي تسلبت من العباد في الفترة الأخيرة ايه؟ الطاقة الإيجابية وعلاقتها مع ربي وعلاقتها بهيك المناجات بالألطاف الخفية مع الله سبحانه وتعالى نهار اللي سيدنا أيوب تقرض لسانه من الذكر ومن التسبيح ومن مناجات الله عيط وقتها بعد قديش بعد 18 سنة وأيوب إذ نادى ربه اش قال له مش قال له يا ربي راني كذا وعندي أني مسني الضر مسني مش اتضريت لا مسني الضر يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى في الأزمة وفي الشدائد ما يزالش يكون عنا شوية أخلاق مع بعضنا
0: صحيح.
1: يكون عنا شوية رحمة مع بعضنا يكون عنا نستروا بعضنا نجبر بعضنا والمظاهر اللي نشوفوه فيها بين وانا باش نربط بالفقرات اللي كنت تحكي فيهم بين الحرائق اللي صارت لخيانة في سليانة وجندوبة وغيرهم
0: وبين
1: أيوة ربي يلطف بهم وبين المبادرات اللي نشوفوا فيها من تلميذ الكتب المدرسة
0: صحيح تريت الباهي والمشوم في كل بلاصة
1: وبين سقيا الماء
0: كيما نشوفوا اللي عبي في الشريوب بستيك متاع الماء وغيره ما خلطش على دبوزة كيما زيدا قاعدين نشوفوا في شكون اللي يحط الماء قدام داره وهيكي صورة يسر
1: صورة صورة متاع جلاسير
0: صحيح جلاسير
1: بطية كبيرة يشربوا منها السبيل
0: باش اللي يشرب يظلل موجود هذا وهذا وهذه نعمة من الله
1: نعطيك فيها حديث هذه
0: موجود الملح والسكر
1: أيه موجودين الزوز أنا حكينا على أساس الحياة وهو الماء
0: صحيح.
1: سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفأتصدق على أمي نجمش نتصدق عليها قال له نعم قال له بماذا يا رسول الله قال له أعظم الصدقة سقي الماء ما يسالش
0: الماء ما يرجعش ديما نقولوها
1: اما موش تجي في حانوت كما شفنا في بعض المواقع تجي تبيعوا بيع مشروط
0: 2500 هز ولا خلي
1: ردوا بالنا وموش ما تشري
0: حتى في قهوه
1: دبوسه ما كان بكابتن ياغورت هو هذا اللي حبيت نوصلوه
0: هو احنا ديما عندنا كثقافه البيع المشروط
1: هذا راهو في الشرع
0: من لما تشري معاش
1: ايوه راهو في الشرع راهو في الشرع راهو حرام ولا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يشريطن أحدكم بشرط ببيع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع المشروط ردوا بنا في معاملتنا موش نصلي ونزكي ونعبد ونناجي ونقوم الليل وبعد نبيع الدبوسة بالدرا قداش ونشرط ما تشري هذيك الحاجة كي ما تشري مع هذيك شو ما بشتحايل على خيان المؤمنين ما يسالش نرحم بعضنا راهو ربي لطف بينا وعطينا الاكسجين وعطينا النفس وعطينا لسان الذاكر وعطينا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نتنوروا بها ونرحموا بها بعضنا
0: وعطينا الليل ويعطينا النهار
1: نعم.
0: يعطينا الظلمة ويعطينا الضوء
1: نعم.
0: باش تفهم قيمة تخيل تعيش ديما في الضوء تتعب عصابك تفلت
1: هذا يقالون ربي في القرآن بطريقة سؤال
0: تخيل ديما تعيش في الظلام
1: بالله ذكرتني في آية كريمة
0: قولها نختم
1: والله
0: بها
1: والله باش نختم بها خاطر الوقت يجي الحديث حلو راهو
0: معك ديما حلو. به ديما رانا كيف شوف أي حديث عنده علاقة بحياتنا العادية اليومية
1: نعم.
0: راهو ما يقفش
1: نعم خاصة لما نربطه بالله سبحانه وتعالى أشوش يقول لنا على الليل والنهار اللي هو نعمة قل لنا ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة يجعلوا لك أبدي من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ربطوا بحاسة السمع وبعد يقول في الآية اللي بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل أي شنو تسكنون فيه يعني وظيفة الليل هو السكن، أفلا تبصرون، وغيرها وغيرها من النعم. ما يسالش مع هذه النعم، نستغل هذه النعم في شكر الله وفي شكر الله على لطفه وعلى كرمه. وربي إن شاء الله يلطف بعباده، وربي إن شاء الله يحنن على بعضنا ويسترنا ويهدينا على بعضنا ويخلقنا بالأخلاق في الأزمات وفي غير الأزمات، إنه مجيب الدعوات.
0: ربي يبارك فيك،
1: يعيشك
0: أستاذ علي بسباس، مشكور جدا على نقشات. أنا نقول نقشات، هي نفحات دينية ولكن نقشات دينية وليت
1: حسن ظنك هذا.
0: نحب نقول لكم إن شاء الله عودة ميمونة إن شاء الله للدراسة والتدريس، وفرصة زيادة حتى اللي رجعوا زيادة نهار من أمس إن شاء الله بنجاح ليلهم الناس الكل. سويعتنا الأولى هب هب وفيت، ما فهمتش كيفاش، هانا مش نرجع ان شاء الله في الساعه الثانيه ديما مع مواضيع الدار داركم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يؤدي اليوم وفد يضم ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس والجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس والمقاولات المكلفة بالأشغال زيارة ميدانية إلى منطقة المحروقة من ولاية صفاقس لإعطاء إشارة انطلاق أشغال حفر البئر العميقة بهدف توفير الماء الصالح للشرب لمتسكني المنطقة. نبقى في صفاقس حيث شهدت عديد المحلات المخصصة لبيع اللحوم البيضاء نقصا في لحوم الدجاج الذي أرجعه بعض المهنيين إلى نفوق ألاف الطيور بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتواتر انقطاع التيار الكهربائي ما أثر على نسق الإنتاج والتزويد. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية عن القيام ب 406 عمليات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، كما قامت بتحرير 166 محضرا اقتصاديا وأكثر من 200 مخالفة صحية. أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون أن التسعير حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة، ودعت أصحاب هذه المؤسسات والعاملين بها إلى حسن معاملة الأطفال، وحذرت الأولياء من الرياض غير القانونية والفضاءات العشوائية. في العالم، أعلنت إيران مقتل 7 عسكريين في وقت متأخر من مساء أمس إثر موجة ضربات أمريكية استهدفت ما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن إسلامآباد تواصل مساعيها في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، وهي على ثقة بأن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 11 و12 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. هنا رجعنا الجزء الثاني من دارداركم. بعد ما كنا في السويعة الأولى في استديونا استديو الرقمي المتميز, فما شوية حنين لاستديو ثلاثة. هاو رجعنا تو في الساعة الثانية لاستديو ثلاثة. وبمناسبة الرجوع نحب نحيي كل المستمعين اللي مستنسين يتبعونا واللي ديما عندهم مدة من اللي حاولنا للرقمي وين اللايفات. احنا كيف تلقى حاجة كونفورت واللي معنيها تشد فيها, لكن كيف فما تتغير الأمور كل وقت نعطيوه وقت. وتو مادام في استديو ثلاثة هاو رجعت لكم في اللايف المباشر, نحب نسلم على كل حد مش يشوفنا يتواصل معنا. وديما راهو كي نلقاو فرصة رانا ما نقولوش لا. بسرعة البرق خليني نفكركم في السويعة الأولى للي ما سمعناش شعملنا وما عملناش في السويعة الأولى. وكبنا عائلة أختنا بثينة حاركي من قصر لمسة, معتمدية الوسلتية, وكبناهم وحبينا نطمنوا على العائلات الموجودين غاد نظرا للحريق اللي صار في جبل البرقو في الزون هذيك الكل. وأكيد جدا الحمد لله على سلامتهم, وأكيد جدا ديما نقولوا الحمد لله على ما يعطينا ربي, وإن شاء الله كل ما يعطينا باللطف وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في ذلك الحريق إن كان هناك متسببي. هذا إيش نحب نقوله. كانت معنا مدام بثينة وطمنتنا عليهم وحمد الله على سلامتها. مشينا من بعدها بما أنه فما ديما فما الخير, ديما فما الضوء, نحبوه الضوء أحنا مش برش, خاطر حتى الظلام زاد عنده حكمة. وهذا اللي حكيناه بكري مع الأستاذ علي بسباس. لكن قبل ما نقولش حكينا مع الأستاذ علي بسباس, حكينا مع الشاب محمد المستي عن جمعية حلمة الأجيال. كيفاش الجمعية هذه توقعت عاملة خيمات قدام برشة بلديات, من بينهم بلدية العين. بدأت الخيمة نهار 31 أوت وتتواصل نهار 6 سبتمبر, يبدأوا ديما 8:30 ويكملوا 5:30. ولكن في تذكير سريع, فما رفسقية الدير زادة كيف مش يبدأوا إن شاء الله نهار 7 سبتمبر لنهار 13 سبتمبر في جرمدة والساقية والشيحية. إن شاء الله زادة كيف بدأوا نهار 31 أوت ويتواصلوا إن شاء الله لنهار 13 سبتمبر. شنو دورهم الخيمات هذوما؟ دورهم إنهم تعطيوهم الكتب اللي انتوما ما عدتوش مستحقين لهم, الكتب المدرسية بالطبيعة, وتاخذوا وتنجموا تاخذوا الكتب اللي يهموكم انتوما في المستوى التعليمي تو. وبما أني نجبتهني على الكتب بكري زميلتي ريم بوعسيدة مشكورة جدا ديما تقعد معايا كالسويعة الأولى, قالت كلمتها أستاذة كريمة السيدة, أعطتني اسمها وين هني كالعادة اليوم ضيعت عندي مشكل مانيش فاهمة زعم مدام يمكن تقتق. المهم الأستاذة السيدة الكريمة المربية الفاضلة اللي كلمت زميلتي ريم, راي وصلتني تو الملاحظة فيما يخص أنك قلت الكتب ولينا نلاحظوا نشريوهم لصغارنا لكن ما يقراوش بهم, أغلبهم يقعدوا جدد. هذه حاجة. اثنين, إذا كان التلميذ ما يجيبش الكتاب معناها معرض للإقصاء. دخلت الأستاذة الكريمة في الكواليس قالت بربي سلم على شريفة, قلها راهو احنا الكتب رانا نخليهم تقريبا شهر حتى لوين يجيبوا كتبهم. اثنين, اللي ما عندوش كتاب احنا نرضاو حتى بكتاب entre deux, معني ما بين زوزة لامذة. ثلاثة, الكتب راهي ما عدتش مواكبه للعصر, هيك علاش احنا معملين على الطبعان. لقد نقلت الملاحظة متاعك سيدتي الكريمة ومربيتي الفاضلة بكل موضوعية كما انت تو معناها حكيتها. فقط نحب نقول الله يكثر خيرك انت وكل استاذ ولا معلم يراعي الظرف متاع التلميذ, خاطر من بعد تو نحكي وزيد على الكراسات وكنص الورقة وهيك نشوج ما الكل. لكن راهو فما البعض اللي الحق مبركة, خلينا نقول البعض احنا, فما البعض اللي ياخذها تعلى معناها باش يبدا يقصي في التلامذة ويوتر الجو في كلاسه. لكن شكرا على الاستماع الجيد أستاذتي الكريمة وعلى الملاحظة اللي قلتها وهني حاولت نوصلها. زدنا حكينا زادة كيف في السويعة الأولى على حكينا زادة على في نفحات دينية على أهمية اللطف الرباني واللي هي كلمة احنا نقولوها في ثقافتنا اليومية. يقول لك يجعل كل ما يعطينا باللطف والفرج يجعل كل ما يعطينا باللطف والفرج. الابتلاءات، الإنسان بصفة عامة معرض لأي نوع من أنواع الابتلاء، فما اللي يجي في المال، فما اللي يجي في الصحة، فما اللي يجي في في في حد عزيز عليه، فما اللي يجي في برشة أمور، في برشة أمور. معناها فما عبيد راهم سكنات يقول لك نحط ساق تغرق الأخرى، هذاك راهو نوع من الابتلاء. ولكن نكملوا الجملة نقول إن شاء الله كل ما يعطي باللطف والفرج، وأمين يا رب العالمين. مش نرجع معاكم تو في الساعة الثانية، ومش نبدأ إن شاء الله تحضروا لي تو مكالماتكم الهاتفية، وتحية كبيرة لزميلنا أسامة. تنجموا تتواصلوا معنا على 70-164-280. يقولوا ناس بكري مازال خير في الدنيا، سؤالي تو في 2026 مازلتوا تقولوا هالكلمة مازال خير في الدنيا؟ عشتوا شي مواقف قلتوها ما غير ما تشعروا والله غزرة ما شاء الله والله مازال الخير في الدنيا؟ هات تحكي لنا على المواقف هذية. وفما رسالة أنا راه من الموضوع هذية بالذات، على على أنه قد يبدو للبعض بسيط، ولكن راه فيه برشا عمق، خاطر كل حد وتجربته. كيما رينا زادة الشر من عباد احنا عملنا معاهم الخير، زادة رينا فما الخير في الدنيا. العبد مي ما يخذش تجربة ساعات متاع واحد ولا اثنين يطبقها على الناس الكل. هذه يمكن تجربتي اللي أنا ما حقنيش نقولها، ولكن أكيد جدا نستقبل مكالماتكم على 70-164-280. قبل الغنيوة كان تشوفوا قديش محظوظة، كان تشوفوا قديش محظوظة. صلاة على النبي، شدوا عندكم. عندي أنور بوجلبان مخرج، عندي أمير الجموسي مخرج، عندي فيصل المرزوقي مخرج. تتخبى وتذكرت اسمك يا فيصل، معناه إنجاز عظيم، تو تهنيت على مدارك العقلية. والمخرجين ما شاء الله بزيد، نحب نعمل تحية زيدة اليسرى الغربي، شكرا لها إنها معناها ديما تحاول تحرص على الديتاي كل ما عنده علاقة بالمرئي. شكرا ليك زيدة يا يسرى، وشكرا لكل الزملاء، وإن شاء الله ديما ربي يقدر الخير. حكمة هيت خنقولها لكم، حكمة في شكل تجارب. شكون هذه؟ هذه زيدة كيف كيف سلمى شيخ روح، ونلقاها مبرتاجيتها شتقول الحكمة هذه، ويمكن قديمة مش حكمة، أما قالت ناس بكري قالوا، قال لك يا سيدي يا الأولاد يركزوا معايا، اللي يسأل عليك أسأل عليه وعاود، واللي يتفكرك يتفكروا مهما كان بعيد ولا كنت بعيد، واللي ياخذ بخاطرك خوذ بخاطره وزيد وفي شوية، واللي يحبك حبه وعلى محبته زيده. والمعاملة بالمثل بالطبيعة هي تكون أحسن حاجة، ولحد خير من حد، وعز نفسك تصيبها، النفس نفسك وانت طبيبها. وكما قريت السلمة شيخ روحه، نحب نقول في إطارك جبر الخواطر، واللي يسأل عليك أسأل عليه، واللي يتفكرك تفكره. فوزية السويح مستمعتنا الوفية اليوم تفكرت خوها، قالت لي يا شريفة اليوم عيد ميلاد خويا، إن شاء الله بطول عمره وإن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. زيدا كيف كيف نلقى إرسالية من مناقطاتها تقول لي بربي تحية كبيرة، زيدا نحب نقولها لأمي ويداد المظفر. وسلوى الشابي زيدا كيف كيف تقول لي بالله شريفة تحية كبيرة لأمي فضيلة طرابلسي اللي هي في طريق الصفر. إن شاء الله ليكم الناس الكل، وكل حد عنده حتى عيد ميلاد كبير ولا صغير، إن شاء الله بطول عمركم الناس الكل.
1: يه يه يه يه يا حليلهم، هذا الحلولة وهذه العسلسل، أدفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد. أخلص أبوي أخلص.

ميلاد عيد ميلاد زيادة أحلام زياني قتلي بالله ما لحق لي حتى أنا عندي عيد ميلادي اليوم. إن شاء الله كل عام أنتم بخير وأكيد ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. الناس الكل ديما معاكم في الدار داركم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نذكركم موضوعنا إذا كان الأولاد قولوا لي كان فما مكالمات هاتفية بدأت توصل لنا علاش لا نجمو نبداو نستقبلوها. موضوعنا اللي نحب نحكيو فيه شوية مع بعضنا هو موضوع مازال الخير في الدنيا، زعما مازال الخير في الدنيا، مازلنا نقولوها الكلمة هذه ونعيشوها وإلا لا؟ ماذا بيا نسمع تجاربكم انتوما واحنا داخلين على فترة تو مش نرجع للقراية وعلى فما الغصرات شوية المادية وفما ومحليها ما نقول هيك من الناس اللي يتكلموا وحدهم بصفة تلقائية يقول لك أنا ماذا بيا نشري أدوات نعاون أي عائلة، فما اللي يحط شروط، فما اللي يقول لك نحب يتيم الأب والأم ولا مطلقين ولا مثال واحد عنده هكا إشكال متاع إعاقة جسدية ولا حاجة، وفما اللي يقول لك لا راني والله حتى عائلة عادية إذا كان فما شكون ماذا بيا نحب نعاون للناس هذوما. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وربي يبارك لكم في أرزاقكم في أملاككم. وأيضا زادة تحية كبيرة زادة البرشة من المستمعين اللي يتفاعلوا معنا ساعات في نداءات معناه ساعات في كروسة في غيره في غيره ليلهم هذوما نحب نشكرهم برشة. ولكن زادة فما نوعية أخرى من المستمعين كي يسمعوا نداء يتصرفوا تصرف غير لائق مع الرقم الهاتف، معناها مثال امرأة آخر مرة نقولوا على باش يعاونوها في أدوات ولادها، معناها يكلمها سيد كريم يقول لها بيه 50 دينار شكرت وقتلوا بارك الله فيك بعد، ولا يحب معناها نوع من التحرش معناها يحب يخرج معاها وقهوة. لا مش هذه رجولة، هذه ما هيش رجولة والله في إطار مش رجولة يا أنور. هاوكي غناية مش رجولة بليه تنسمعها مش رجولة أسمى المنور قبل ما ناخد دفعة من المكالمات هكا ولو شوية منها ما نعرفش كيفاش يخموا نوعية العباد هذوما. قال شنو معناها يركب على الحدث ثاني مش نعين امرأة وبعد يولي يحب معناها يمارس العقد النفسية والحيوانية متاعه. هوني احنا نقولوا لامرأة ما تشراش ذكروا برا مقيدوا برا مقيد ذكر في المضمون، أما الرجولة والله تسمع بها اسمع وليد عمي هات نسمع شوية نشد.

0: شريف معاكم في دردركم.
1: شريف الشريف ومعاكم انتم راهو دردركم يتعمر ويكون محليها. مش نقرا ميساج قاعد يتكتب هو يتكتب وانا نحاول نقراه. منيار تقولي مازال الخير في الدنيا، لا يقطع عليا بابا وربي يفرج عليه ويبارك في عمره. تقولي الغساله متاعي يا شريفه عدمت وتول القرايه جات، وماك تعرف عندي، تعرف عندي وليد في الجامعه وبنتي باك بهي نعرف. تو كلمني بابا قال لي شريت لك غساله، ما تتصورش قديش فرحتي بكلام بابا. الله يبارك له، الله يشفيه، الله لا تقطع عليا. تخيلوا معناها تبدا انت مغصور وجيك شكون يشيلك من غسره. قولوا امين ان شاء الله ربي يشيلنا من غسرات. هاي نمشيو للتليفونات. الو عسليمه.
2: الو عسليمه،
1: مرحبا باختي.
2: معك سميره جمل.
1: مرحبا يا سميره جمل، شنو احوالك؟
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: آه سميرة متغشة شوية ولا متأثرة؟
2: لا والله إني متغشة، متأثرة وبرا.
1: متأثرة صحيت. مازال خير في الدنيا سميرة؟
2: والله مازال.
1: كيفاش عطيني موقف مش عشته؟
2: مش بكثرة، ما مازال خير في الدنيا. أنا نعرف عندي واحدة نقولوا جارتي ميتة مريضة، هي توت وفات الله يرحمها.
1: رحمة الله عليها.
2: باش تعمل لها الشيميو والزرارة ودوالها غالي. استقام بها لسان معناها ما يعرف ولا تعرف مجرد بالفيسبوك، استقام بها حتى لين وصلها لدار منها.
1: شوفه
2: جوز الجبر والله والله العظيم نقول لك من مصدر وثيق. وسمعت في الراديو واحد يتكلم قال كان ثم عائله عندها سيارات وما نجمتش روحها انها تشيل الندوات، هذا نمرويا واتصلوا بيا والله يبارك اللي يحبوه الله يبارك.
1: اي
2: أنا تحت الطلب، مازال خير في الدنيا، ما قل شوية مشكلة ما قبل لي حصة. هي يقول الدنيا صعبت شوية لكن القلوب شربت شوية زيادة.
1: صحيح. يعطيك الصحة سميرة، محليه تليفونك ومحليه من الشهادات اللي انت حكيت لنا عليهم، ربي إن شاء الله يحفظ الجميع. وديما سمعنا وديما شارك معنا يا سميرة. يعيشك يعيشك يعيشك كثر خيرك. بعد سميرة شكون عنا؟ ألو مرحبا.
3: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، اسمحوا لك شريفة.
1: يعيشك الحمد لله. شكون معنا أختي؟
3: روضة من سهل.
1: روضة مرحبا بك يا روضة.
3: أهلا وسهلا، اسمحوا
1: لك. الخير مازال في الدنيا روضة؟
3: طبعا، لا ينقطع الخير من أمة محمد إلى يوم يبعثون بإذن الله.
1: الحمد لله.
3: حتى ولو قليل، ولكن راهو ساعات تطيب الخاطر حاجة خير. ساعات انت داخلة في البلاد العربي وتلقى عباد عاملة ترجية ولا عاملة جلاسيير والما مش موجود، معناتها للمرة باش يجرب يتسمى خير، الواحد يعمل مناسبة ثم الخير. الحمد لله راهو لا ينقطع.
1: انت عشت تجربة معينة في حد ذاتها؟
3: والله اي، مثلا في البلاد العربي هكا ندور وكل ونرى برشا اللي عنده محوانط هكايا مخرجين جلاسيير لبرا.
1: الله يبارك فيهم.
3: مثلا توا ثم نقص معناها في الماء ثم نقص.
1: الله يبارك فيهم ويثبت اجرهم ان شاء الله. اي روض،
3: انا مثلا مشكله كنت كان في ذات فيقس برشا عباد تعرفني لهنايك عايش، ما نجمش نعبر كما ينبغي.
1: لا عبر عليش.
3: انا راهو لا ينقطع الخير من بني ادم.
1: عبر يا روضه وحتى النقد انقد فقط، ما تسميش الاسماء وسامحني في الكلمه.
3: بالعكس معناها حبيبتي مع عباد مرضى وأهاليهم قايمة بيهم. أيه. مصروف يومي تحب له. أيه. ما تحب له. أيه. وفما ثم ثم الحمد لله.
1: يحكي لي يبعث لي صابر مساج يقول لي معناها ما زلت الخير في الدنيا، معناها واحد عازب يعيش وحده توفى، قال جيرانه الخير اللي عملوه فيه هو حي، وحتى بعد متوفى عملوا له وفاة معناها على أصولها، وحتى يقول لي حتى من العشوات زوز عشوات. أنا مباب النكتة قلت ما هو ما مش يتعشاو أخي، هو رحمة الله عليه. قال لي لكن كمي مصدق علي هو صحيت صحيت صحيت. معناها هاو نحاول نقرأ في التفاعلات. يعيشك يا روضة، يعطيك الصحة ومرحبا بيك. وديما حبيبتي نحبوك ديما معانا، ديما شارك معانا، حتى صوتك معروف ولا اسمك معروف، حتى النقد راهو انقد فقط، معناها العبد ما نسميوش الاسماء وكاو، لكن ننقدوا الظواهر باش نتصلحوا. عايشك روضه. بعد روضه شكون معانا؟ الو عسلامه. اهلا وسهلا اخويا، مرحبا بيك.
4: بارك الله فيك.
1: يعيشك. انا شكون معانا؟
4: صحه البرنامج باهي. هاك الناصر العلوي من المنصورة ملولش المهدي.
1: الناصر العلوي من ملولش المهدي.
4: منصورة
1: المهدي. منصورة. استنى انا نعرف ملولش كي نبدا ماشيه للشابه قبل الشابه بشويه يمكن 18 كيلو ولا قداش من كيلومتر ولا 11
4: لا فما 11 تقريبا 11
1: في بالي 11 المنصوره وينه الداخل مش
4: بسطير تدخل داخل 8 كيلومتر ما طرديت ملولش
1: فهمتك مزيد البركه ويعطيك الصحه سي ناصر كيف هكا معناها ديما نقول انا ماذا بينا كل حد كي كلمنا مهما تكون البلاصه نتاعو سميها خلينا نعرفوا تراكن بلادنا خلينا نعرفوا تراكن الجهات نتاعنا والله وعباد في كل بلاد احنا كيما نقول
4: الحمد لله الحمد لله
1: ايوه سي ناصر مزيد الخير في الدنيا
4: الله لا تقطع بركه من محمد
1: كيفاش
4: مازال خير في الدنيا نعرف فما شكون عامل الشاري للناس زواولة عامل بشارية
1: الله يثبت أجره
4: اي والله الله يثبت أجره فما شكون ناس زواولة ويتامة وعامل بشاري وفما شكون يعاون في المكتب هي قلت شوية أنا مازالش موجود
1: اي ما هو ساعات يمكن نقصد شوية سي ناصر فما عبيدك الرغبيين هذوكمك الجواعة
4: يرحم والديك
1: يحرموا على الناس اللي يستحقوا بالحق خاطر اللي يستحق بالحق عزة نفسه وتخليه ما يقولش
4: ما يقول لك خذ من عند جيعان اذا شبع وما تاخذهاش من شبع
1: لا العكس
4: ولا بالعكس, بالعكس.
1: اقلب اقلب يا سيد ناصر تاخذها من عند واحد اصله شبعان حتى كانوا جاع راهو ديما شبعان اما الجيعان يقعد ديما جيعان لو كان الشاي بالباله من بعد
4: يرحم والديك
1: خاطر ديما قلبه جيعان هذاك
4: بارك الله فيك بارك الله فيك
1: ربي ان شاء الله يعيشك يا سي ناصر ان شاء الله ربي يحن القلوب خويا وربي يبارك فيك
4: بارك معاك الاخوين الكل
1: يعيشك ها وتو مشاو عليا هكا مجموعه خليه لي انور اللي ما شاء الله معناه مالي بلاصته ونص يعيشك يا سي ناصر يكثر خيرك يعيشك يعيشك كثر خيرك سي زهير الافقيه مسياد يتفاعل معانا مرة أخرى ويقول يا رب يحفظ تونس من شمالها لجنوبها الله يبارك لنا فيك يا سي زهير وما زلت البركة والله في أولاد البلاد حتى إذا كان تلقاهم فما شكون الوالد توفى والوالدة توفيت وما عادش عنده حد رابطه يكون بالبلاد

0: في 2023
1: ايه
0: حشك ساقي اتكسرت.
1: ايه
0: مشيت عملت عملية في السبيطار، راجلي خرجني الكروسة، ما عنديش شكون معي، معنا دارنا بعد عليا، وانا جيت عملت العملية وجيت لدار ولدي واللي عازف كاري لهنا، مخرجني في الكروسة وحاط فوق مني حاط لي الكوفيرتا والمخدة وكل شيء وخرجني، وانا نبكي ساقي في حالة. والله يعرفني وليد ما نعرفوه لا يعرفنا، هو دخل البوه في السبيطار راقد غليك،
1: اي
0: وهو مرته مد المرته القفة نتاعها وقالها بري مشي لبويا غادي، قال راجي وين مروح انت، وين مروح مرتك هاي تبكي وساقها في حال. قالوا يا ولدي راني ماشي لقرب بحر واللي يسكن غادي كان يصبر مش ناخذ تاكسي. قالوا لا ما تخش تاكسي، والله طلعني في كرهبته وجابني الباب حر وصلني واستنى ولدي حتى جاء من البوتيك نتاعه وطلعني ولدي على ظهره ومسيك نختي يسكن على الثاني ومثل مش الاسانسير، وقالوا نعاونك. قالوا لا ولدي انت راه يبارك لك ويرحم والديك، الله يرحم والدي هاك الوليد هذاك و...
1: ما خذيتش اسمه، ما خذيتش اسمه، ربي يشده بصحة بدنه ان شاء الله
0: يعيشك. نعم
1: قلت لك ربي يشده بصحة بدنه، ما خذيتش اسمه انت؟
0: لا ما خذيتش اسمه خيتي، ولا هو في المنزل شاكر. قال انا من منزل شاكر،
1: من منزل شاكر،
0: اما يرحم والديك ووالدي هاك الوليد. صراحة ما زال في الدنيا، معناه انت كي تعملي حاجة في الدنيا هذه خير الواحد ما يندمش عليها، راه ما تلقاهاش في ليلك تلقاها في البراني.
1: والله ان شاء الله
0: ورافقتي على مازال خير في الدنيا
1: ان شاء الله.
0: وزيد موقف اخر، انا جيت نحوس للساقس، انا نحب لبولدي وما نعرفش الساقس، معناها راجلي يخدم هنا وجيت نسكن في حومه ما نعرفهاش،
1: اي
0: زاد صاحب راجلي يخدم هو وياه، والله مرته كانت فصلتني بحد اختها، سمعت بيه جيت وراي ما تعرفنيش،
1: اي
0: جت نظمت معايا الدش في الدار في حولت،
1: اي
0: وطيبت العشاء في دارها،
1: اي
0: وضيفتني يرحم والديها مبروكه بالنور وفتح الدقيري، هذوما جيراني معناها تعشرني عشره طيبه 20 سنه، وبعد حتى كي حولت العقارب يسامحوني ان شاء الله، خاطر عندي برشا ما اتصلتش بيهم خاطر ما عنديش نومرهم.
1: ايه
0: اما والله انا ننسى موقفهم،
1: يعطيك الصحه يا راديه، مازال الخير في الدنيا والله والله.
0: يرحمهم ان شاء الله ويرحم والديهم. ونحب اختي شريفه نجي كثرك شويه، نحب نقدم تحيه لخويا
1: ايه ما يسالش
0: عيد ميلاده امس،
1: ايه
0: هو سيدي، انا كنت مانيش نقول مانيش نعيط باسمه فهمتي، خاطر نعيط سيدي هو،
1: ايه
0: هو عيد ميلاده امس ربي يطول في عمره،
1: ايه
0: وعيد ميلادي انا اليوم، ما تنسانيش اختي شريفه في غنايه.
1: اسمعاه يا انوره، قالت لك ما تنسانيش انا في غنايه، انا قاعده نتحرك شويه
0: ربي يبارك لك يا انوره،
1: هاي خذ بخاطرها، هاي خذ شويه، قالت لك عيد ميلاد خذ بخاطرها، مثال شيء حاجه هكا ربي ان شاء الله. اي تعرف يا تو نعديو احنا غنيه، هي تو نعديو احنا غنيه فرد المره، منها تنفيسه اش قولك يا انور، ومنها ناخذوا بالخاطر، تراه مثلا مثلا نشوف القائمه اللي عندي شو نجمو نعديو، نعملوا انسى الهم ان شاء الله، كل عام والناس حيه بخير، وان شاء الله يربي بعد علينا الهموم، وربي بعد علينا الهموم. نمشيو للشاب خالد في تحيه للجزائر الجميله، جزائر العريقه واللي عشاق الراي، اسمعوا شوية الشاب خالد ونرجعوا لكم، مش نرجعيكم

0: لحداش واربعين دقيقة في كواليس. أنا جاني ميساج معناها زادة من صديقة من أختي، نقول معناها ذكرتني في موقف، قالت لي أنت الموقف الفلاني، قلت لها ما هو حتى أنت زادة عملت موقف فلاني. اللي حبيت نقول راهو ساعات في الخير فما ناس معناها من طبعها تعمل الخير، من طبعها متلوش معناها ترى عبد مخنوق وهي تنجم تشيلك الخنقة وتعاون راهي تصدم من غير ما تحسبها، ترى عبد مظلوم راهي تدافع وتقف وتقول بصوت عالي وما غير حسابات، ما غير نفاق، ما غيرش مش نربح من الشخص هذاك ولاش مش نخسر، ينجم العبد هذاك راهو من بعد يكون مصدر معناها متاع خسارة حتى في لحظة للثقة، معناها يخليك ساعات معناها خاصة كيف خليك يمكن تخسر برشا ناس من على خاطر موقف يمكن معاهم، بعد هو بيدو يولي أقوى صديق لبرشا ناس، لكن بعد تقول ليه كل حد وطبيعته وكهو، معناها يلزمك تقبلها وترى زيد الخير اللي يمكن صار منه ولا صار منك. دونك راهو أعمل خير وانساه. خلينا نزيد نشوفوا تليفونات. ألو عسلامة.
1: صحيح.
0: مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا. شكون معانا؟
1: نورا بن عبد الله من محرز.
0: نورا بن عبد الله مرحبا بك نورا.
1: وبيك اكثر،
0: عايشك. نورا مازال خير في الدنيا؟
1: مازال خير في الدنيا.
0: كيفاش؟
1: شوف الدنيا
0: والله
1: والدنيا مثلا
0: موقف. حاول مدام نورا تكلمنا وانت ما تبداش تحرك دقيقتين ثلاثه سينو نخليوك نمشيو للتليفون اخر وكمل قضيتك اختي. ايوه مرحبا.
1: مرحبا بك. مثلا جيك جارة مسكينة تسكن بعيد هي وكل تقول لك اوك راجلي ما خلانيش نمشي لدربويا وكل علاش، وكل علاش تقول لي ما عندوش فلوس، كل اه خوذ توا تمشي تركب لدربوك، مرة نمشي لدربوك معناها مش مرة مش اثنين، ويا ربي ما هوش حديث معناها صحة وبالشفاء. مازال الخير مازال مازال كي تشيل عبد
0: هي محليها كيف من بعد العبد ذيك يرالك بيه
1: يرالك بيه
0: محليها وفما اللي ميراش
1: فما اللي ميراش بيه لا فما ياما تعمل وميراش بيه وفما اللي ترى بيه
0: صح
1: والحمد لله ونعم
0: والحمد لله نورة
1: الحمد لله يا رب
0: الحمد لله
1: يعرض لنا في صحتنا بصغيراتنا
0: امين يا رب امين ربي يبارك فيك مدام نورة وربي يشدك بصحتك يعيشك بعد مدام نورة الباهية. الو عسلامة. مرحبا.
2: الو
0: اهلا وسهلا اخويا
2: عم خليفة معك.
0: اهلا اهلا سي خليفة شنحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله
0: صح
2: الخير في الدنيا.
0: سي خليفة من هولندا.
2: اي
0: اوه يا راجل يا باهي يا طيب
2: عايشك عايشك.
0: كيفاش الخير مازال في الدنيا تراه وانت تسمع فينا وهك
2: نعطيك مثال في هولندا.
0: اي
2: في الصيف تبدا الدنيا باهية، نقعدوا قدام في التراس قدام الدار نشرب قهاوي.
0: اي
2: عاد عندي جارتي في الشتاء جي تفقدني برش كل نهارين ثلاثة جي تفقدني على خاطر في الشتاء ما يشوفوش بعضهم برشا
0: ما هو برد كل حد شادد الكن متاعه. اي
2: معناتها نحكي لك كنترول
0: الله وعبيد في كل بلاد كما يقولوا.
2: الله
0: وعباس والله معناها اوكا حتى الواحد في بلاد مش ساعات هو راهو يمكن سي خليفة.
2: نعم.
0: كما قلت انت ساعات الواحد يبدا وسط اهله ما يطلع عليه حد مش خاطره مشوم خاطر هما هكك، وساعات واحد يبدا يسكن في هوكا غريب وفي بلاصة بعيدة ويحس فما لهوة بيه وكأنهم يذكم اللي هو اهله.
2: اي بالحق وبالأخص كي تبدا تعايش وحدك
0: صحيح
2: يتفقدوك.
0: صحيح ربي طيحنا بما خير منا يا سي خليفة. يكثر خيرك ونفرح راني ديما بتليفوناتك ونفرح كي نسمع صوتك وانت لاباس.
2: الحمد لله
0: ديما سمعنا صوتك سيدي خليفة، طول عمرك ويبارك فيه ان شاء الله يعيشك. بعد سي خليفة شكون عنا؟ مرحبا.
3: عايشك شنحوالك اختي شريفة لاباس؟
0: الحمد لله تحت لطف ربي اللي نحكيه فيه اليوم.
3: نشكرك برشا واللي ذا الكل وخويا وسام الله ينور وهز علي التليفون وبارك الله فيكم ان شاء الله ربي يعاونكم
0: يعيشك
3: ربي يسركم ان شاء الله
0: يعيشك. شكون معنا اختي؟
3: منيا.
0: منين يا منيا؟
3: ملحنشة.
0: منيا ملحنشة مرحبا
3: يعيشك.
0: مازال الخير؟
3: اي لا مازال الخير. اسمع يا اختي شريفة هما الناس الاول ايش يقولك اعمل الخير وانساه. اني صاروا لي موقف قدامي وصار علي موقف بالضبط
0: تراه
3: يعني مرة في مدة يمكن 10 سنين التالي هكاكا أنا انهار حد وإحنا لهنا المكان السينات متاعنا ما يخدموش بلا حد الله غالب. أنا مروح في ديني قايلة شيلي شيلي شيلي مش عادي راهو نهارتها نلقى مرأة مسكينة أمبا بالكرهبة متاعها هي ورجلها وليداتها صغيرات. تتقيني سخفتني كل مرة حبست الكرهبة متاعي قلت له أختي أمبا قلت لي أي ملقيناش مكان السينات هكا هو قلت لها تعرف كيفاش خلي راجلك بحذا الكهرباء اطلع معي في الكهرباء هزيتها للدار متاعي حطيتك الصغيرة عملت لهم البان ودوشت لهم فرحتهم
0: هم مروحين النابل والله
3: مشين النابل وراو السخانة مش عادية نهارتها كنقول لك يمكن فوق 40 درجة وشديتهم بحذاي وقلت لها تروحي بحذاي وما تطلع النابل الا ما تصلح الكهرباء متاعك وتفطروا بحذاي وتبرد الدنيا وبعد تمشوا العشية تقزوا ربي معاكم.
0: نزلت البركة والله. هذية أنت عملت لشكون؟ فماش شكون عمل فيك الخير؟
3: أنا صار لي الموقف بالضبط مشيت عندي بنية ماشي مشيت القفصة باش تعدي في كونكور في سيدي رمضة وبالنهار نهارتها والله الكره بلا باس مشينا ومر مريقلة جات في قفصة طاحت بينا أمبا وقبل الفطر كنقول لك يمكن أحد شبه وقت على الفطر صدقيني وطاحت الكهرباء وانفهم بحذا دار مسمينها هم في قفصة دار السبيل على حاشية الكياسة طب هتاك العائلة تيجي أنا بشتين وقلت له أخي سمحني بربي أعطيني بدون ماء الكهرباء راهي نشحت من الماء وإحنا مروحين قال لي لا نعطيك الماء مش ما نعطيكش أما والله لا تروحوها تو إلا ما تشقوا الفطر بحذانا وفرجينا معاهم الفطر متاحهم صدقيني الكتب من ربي
0: الحمد لله
3: يا ربي تعمل الخير تلقى الخير رحب.
0: معناها أنت عملت في جماعة نابل قبل ومن بعد أنت صارت لك في قفصة ولا العكس؟
3: لا أنا عملت الخير في جماعة نابل واني لقيت جماعة قفصة
0: الحمد لله يلا ما لشد ثنية ذيك ما تسلمش فيها متاع الخير يا منيا والله ربي طيحنا أختي بمخير منا إن شاء الله
3: والله الحمد لله يا
0: الحمد لله
3: اللي نقدر عليه نسخف برشا على الانسان ونعمل اللي في مقدوري نعمله
0: الحمد لله
3: نعمل الخير تلقى الخير راه
0: ان شاء الله ان شاء الله يعيشك يا منيا يعطيك الصحه بعد يعيشك كثر خيرك يا منيا بعد منيا قديش من تليفون سيد المخرج به ناخذ التليفون وقد نكتفي اهلا وسهلا مرحبا
4: محمد المصمود
0: والله انا كما قلت انا مش اقول لك سي محمد المصمودي اللي تكلمنا من فرنسا ما تمشي وتجي على تونس
4: لا تو في المستير
0: في المستير
4: بصراحه هذه ما انت جديد انه الجار نتاعي يدم في دار انت انا علاش ما نعيش للدهان يعمل لي التفويحه في وسط التراس
0: باه
4: فك زوجة بارك الله فيه الله يرحم والدي وبالنسبة لي أنا طبيعي معناتها كي جاء السيد واستنيته والدنيا سخونة وكذا قعدت أنا وياه على الطاولة طبيعي أنا عندي أنا طبيعي
0: هيك اللي يصير
4: أي هذا طبيعي ولكن اللي مراني إلا أمس يعمل لي تليفون يقول لي راني جاي
0: الدهانة هذا الدهان سي محمد
4: أي قال لي أنا جاي قلت راني أنا في الجامعة قال لي أنت ونجي نصلي مع بعضنا ما جاش ما انت في الجامعة ما جاش ما زلت كي دخلت يعني انا وحدي في المستير بحكم الحاجة في الساقس لا يا بوم الله يا ربي فرجها ويطب المؤمن
0: امين ربي كل ما يعطينا باللطف ان شاء الله سي محمد
4: كلمني قال لي انا جاي وراهو ماشي نفطر مع بعضنا الكسكسي جاب الكسكسي من الدار من خنيس هو
0: شوف
4: صراحة
0: محلاه
4: انا عندي انا ما صرت حتى مرة تواني ساكن في المسير وأهل المسير الله يا ربي يرحم والديهم وكلنا توانسة وكلنا
0: الحمد لله الحمد لله
4: وفينا البي وفينا المشبي فينا برشا برشا برشا برشا برشا ولكن حالة كيمي هذه والله حكيت حتى الأفراد
0: محلي تعرف علاش ولا ايش نقول لك سي محمد انت رجل شبعان من عند ربي دونك تعاملت مع السيد ما غير لا تكبر لا شيء معناها انت استحقيت السيرفيس جاي قدم لك السيرفيس وتحت براجل هو بيدو شبعان هو بيدو قلبه شبعان حب يكرمك كيما انت كرمته
4: يودي قال لي انت خويا الكبير انا اخوك الصغير ما بقيتش
0: الحمد لله الحمد لله
4: ما دام قسمنا الماء والملح معناتها كوى
0: الحمد لله الحمد لله محليها عشره ومحليها مع بيدي
4: الله يرحم والديك ما هي بالحق احنا نراو في حوايج برشا بتو في تونس بصراحة. فما تكون اللي تخلي للدار في طورة باربعين الف خذها سبعين الف
0: فما موجود طبيعي. موجود موجود
4: نعم طبيعي. اما زاد الخير كي نقولوا الخير في الدنيا مازال ويقعد مازال احنا راو امة محمدية والحمد لله راو
0: ونعم بالله
4: والقلوب اللينة الرحيمة راهي موجود.
0: خليني نحكي موقف ملا حتى انا مدامك انت معايا في اطار مازال الخير في الدنيا هو حتى الماخذة بالخاطر راو انا نعتبر أكبر خير يعمله لك عبد. أنا سي محمد المصمودي نعرفك مستمع تكلمنا كيما هكا وفي الغالب تكلمنا وانتي في فرنسا مكشوني مازال الخير في الدنيا. أنا كيف هكا مريت بأزمة بحالة وفاة وهذاك حالة الدنيا معناها فما شكون حاجته بيك يا شريفة نهبط ما عرفتكش الحق معناها خاطر ما تقابلناش المهم انتي تكلمت انتي قلت عسلامة وانا قلت لك انتي مش سي محمد المصمودي اللي تكلمني من قلت لي ايه انتي والمدام الكريمة ربي يجبر بخاطركم وياخو بخاطركم وان شاء الله نشوفكم ديما في الخير وكيفك انتي بارشة من السادة المستمعين اللي محليهم ومكبر اصلهم
4: اذا تفاقف دارنا واللي الموجودين وخيان الكل
0: ياخو بخاطرك يا سي محمد وانا لانه مازال الخير في الدنيا حبيت هاني نعود نحكيها الحكايه ما دامك انت معايا يكثر خيرك يجبر بخاطرك وهو راه الكل يدخل في جبر الخواطر راهو يدخل الكل في جبر الخواطر الحمد لله ان شاء الله ربي سمعنا على بعضنا الخير يا سي محمد يكثر خيرك
4: بارك الله فيك مدام
0: عايش يعيشك محليه تليفونك ويكثر خيرك ما نعرفش انور نكتفي وعندك تليفون اخر نكتفي معناها بالتليفونات هذا. الموضوع مازال الخير في الدنيا انا ما نجمش نلخصه خاطر قد ما العبد حي قد ما مازال مش يشوف الخير نجم يشوف الشر. فما الاشرار وكما بكري حكيت انا والاستاذ علي بسباس في نهايه الساعه الاولى قلت له تخيل واحد ما يعيش في الظلام وغالبا احنا نقول الظلمات معناها هي رمز الشر والا واحد ما يعيش في الضوء ما تفهمش قيمة الضوء إلا كيف تمر بالظلام وما تفهم قيمة الظلام إلا كي تفتقد الضوء. وحديثنا قياس الباهي والمشوم في كل بلاصة العبد يعمل بصله وأكثر من أصله ويعمل بربيته ويعمل بال كيفاش نقول معناه محليه العبد ينجم يغلط يعتذر ينجم لكن المعدن يبدأ معروف راه وكل حد يتصرف بأصله وبمعدنه ولحال يدو. هذا اللي حبيت انا نقوله تو وقبل ما نقرا لكم حاجه والله ما كنتش انا محضرتها برشا لكن تو نقرا لكم اما خلينا نقرا بلاغ بلاغ اللي هو افتتاح فرع جديد افتتاح فرع جديد من اندى تو. هذه اندى هي راهي مؤسسات ولا مؤسسه دفع يقع فيها معناها دفع مرخصه من البنك المركزي التونسي توفر برشا خدمات تسهل كل العمليات المالية في الداخل وفي الخارج تنجم زادة كي تمشي لهم أندى تو تخلص الماء تخلص الضوء تخلص الانترنت تخلص تليفون عندك ماندا ولا حاجة متاع فلوس زادة تنجم تبعثها الماندا تنجم حتى تو فترة ترسيم متاع صغيرات وكل زادة تنجم تمشي وتقوم بعمليات الترسيم للي يلقى تعطيل. فما فرع جديد زاد قاعد تحل أندى تو محلول حل في شارع 14 جانفي مقابل البيات شارع 14 جانفي مقابل البيات. إن شاء الله عتبة مباركة على الجميع إن شاء الله كل حد حل باب رزق يا ربي اكرمه يا ربي يجيب له القسم وجيب له الرزق الأحلى. مش تعمل لي هكا تاهو موسيقية من عندك وبعد تخلي لي دقيقتين نعمل شوية كيما الفيسبوكيات

ومحليها الدنيا، محليها الدنيا ما بين الماخذة بالخاطر و... والمحبة. نحب نقول على لسان غفران رمضاني، هذا هي عبارة على تجربة هي عايشتها وإلا خلاصة حبت تقولها. تقول لنا ما بين الماخذة بالخاطر والنفاق فما فرق كبير، وما بين المحبة والمصلحة زادة كيف كيف زادة فرق كبير، وما بين الحب والتظاهر بالحب فرق أكبر. أما كالتمثيل والصدق حاجة ظاهرة عاد، فما فرق راهو زادة ما بين أنك تكون صريح وما بين أنك تكون عندك برشا وقاحة، حاشاك فرق كبير. فما برشا حاجات في الدنيا يفرقوا، باش يفرقوا يفرقوا كان بالنية، وهوني لكل امرئ ما نوى. وبما أنه حتى واحد ما شق على قلب الآخر باش يعرف شنو اللي فيه، هوني الواحد ينجم يتعامل بزوز قواعد للنجاة. اش تقول غفران؟ تقول لولا امشي بنيتك، الثانية صفي نيتك، ودي ما قول يا رب، وكل حد رب يعطيه على قد نيته على قد قلبه. نقطة النهاية لحصتنا اليوم من الدار داركم، نتمنى لكم برشا خير، نتمنى لكم برشا ناس باهية تعرفكم في حياتكم، ونتمنى إن شاء الله استعداد جيد لكل التلامذة والطلبة بمناسبة العودة المدرسية. أكيد جدا الدار داركم كل مرة وين نقربوا للعودة مش نكونوا أقرب للمواضيع اللي تهم القراية وتهم العائلات. نقابل معكم إن شاء الله نهار السبت الصباح في نهاركم زين من 9 ل 10. من هوني الوقت نتمنى لكم برشا خير بسلامة.

0: مرحبا بكم. صدقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الثامنة للعام الجاري على عملية استثمار في ولايات بنزرت ومنوبة وصفاقس بقيمة جملية قدرت ب 19.6 مليون دينار في قطاعي الصيد البحري والنشاط الفلاحي. تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 127 حريق من مجموع 664 تدخل، كما قامت ب 162 عملية نجدة وأنقاذ على الطرقات وتسع عمليات في مجالات مختلفة، ولم تسجل أي عملية في مجال الأنقاذ على الشواطئ. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.10% مقابل انخفاض في العدد الجملي للحوادث المسجلة ب 17.6% من أول السنة وإلى غاية 31 من أوت الماضي بالمقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ ساعات صباح اليوم عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي. بعد عودة المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران، أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب مستعدة للرد بقوة وبشكل كبير على أي هجوم إيراني محتمل. أوضح نائب وزير الخارجية الروسية اليوم أن حلف شمال الأطلسي الناتو يستعد علنا لحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا مكرس في سلوكه وتصريحاته. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة. فيصل في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير. اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
4: زوم اليوم،
5: خدمات
4: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية وتقدير كافة السادة المستمعين. موعد جديد جمعنا معكم عبر موجات إذاعة صفاقس. زوما اليوم نسلط الأضواء على جملة من الأحداث، مش توقفوا عند الوضع العام في البلاد من عديد الجوانب، ونحكي أيضا على الأوضاع الدولية على رأسها طبعا إيران والولايات المتحدة الأمريكية، النيجر، وكان كفانا الوقت نحكي حتى على ليبيا. أربعة زايد أربعة ويحكيوا كيفاش أربعة زايد أربعة، يقول لك هاي ثمانية، وإحنا علاش في ليبيا أربعة زايد أربعة يحب يرجعها واحد. معناها فما أشياء الحقيقة اللي هي خطوة مهمة على الأقل من أجل توحيد ليبيا وخروج بحكومة وطنية تنهي الصراع والخلافات والانقسامات في ليبيا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا سي عبد المجيد جمال.
1: مرحبا سي فيصل، مرحبا مستمعي ذات الصوت،
0: شكرا على حضورك معنا. فاصل موسيقي قصير وننطلق في الحوار وتحليل أهم الأحداث على الساحة الوطنية والدولية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر زوم اليوم عبر موجات إذاعة صفاقس. سي عبد المجيد مرحبا بك. على المستوى السياسي في البلاد ننطلق من دعوة البرلمان إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمساءلة الحكومة من خلال جمع عدد من الإمضاءات والبيان، معناها فيه مجموعة من النقاط: مناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات، الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ. هل البرلمان قادر على هذا؟
1: والله هو من الناحية القانونية، من الناحية الدستورية، البرلمان له الحق في مساءلة الحكومة اعتمادا على الدستور الحالي. لكن هل البرلمان ينجم مثلا على سبيل المثال في صورة عدم حضور الحكومة، لأنه في بعض الأحيان يدعو البرلمان ولا تستجيب، أو بعض الأحيان وزير يقع دعوته ولا تستجيب. في هذه الحالة ماذا يمكن يفعل البرلمان؟ هل يمكن للبرلمان أن مثلا يسحب الثقة من الحكومة؟ دستوريا ممكن، لكن سياسيا لا أظنه ممكن حاليا.
0: هو يعني أنا سألت السؤال هذا، علاش ما مشيتوش لسحب الثقة؟ السيد سابر مسمودي نهار الاثنين كان ضيفي في ضيف الصباح، قلك فما معطيات، فما معلومات في الكواليس حول إمكانية إجراء تحوير قد يكون حكومي واسع من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي ينجم التحوير يسبق، لأنه فما إجراءات هي معقد الجلسة والسحب، وعنده علاقة يلزم الإمضاءات بالتوازي من المجلسين، المجلس الوطني الجهات والأقاليم والبرلمان. فيها شيء من التعقيد والصعوبة؟
1: لا، فيها برشة تعقيد وصعوبة، لأنه المساعة الوفاق بين المجلسين في كثير من الأحيان صعب.
0: لا، هذه المرة موجود الاتفاق، لأن تقريبا الجميع يجمع على أن هذه الحكومة لا تؤدي بشكل المطلوب.
1: الرئيس قيس سعيد تحدث أكثر مرة عن كون يعني أنه ثم بعض الوزراء غير قيمين بدورهم، بأنه ثم إشكالات عديدة على مستوى التطبيق. وبالتالي أش نقوله إحنا؟ أنا الأوان لتحوير حكومي واسع يكون مقتضاه يعني الأكفاء لإنقاذ تونس، لأنه الأزمة اليوم بكل صراحة لا يمكن ما الأزمة هذه أزمة أصبحت معقدة وعميقة، وأصبحت شاملة عدة قطاعات. مثلا كيف نقول اليوم الكهرباء ثم أزمة، ومن يقول غير ذلك غير صحيح. المياه المعدنية، وبالتالي شرب المواطن اليومي وحياته اليومية أزمة حقيقية. هو شوفوا أسبابها، يعني
0: مسألة الماء. فما ناس تاو يقول لك يا أخي التوانسة الكل يشربوا في الماء، معناها المعدني وكذا، راهو مش معقول المنطق هذا، لأنه خاصة مع العودة المدرسية، مع العودة الجامعية، الناس تخرج مع ارتفاع درجات الحرارة أضعف الإيمان يستحق دبوس ماء، هو في الشارع يستحق دبوس ماء. تهي البلاغات متاع وزارة الصحة يقول لك ما تخرج في الوقت الفاني وأشرب مزيد من الماء وأقع تحت الكليماتيزور، اليوم الزوز مفقودي.
1: أي هو بكل صراحة أنا أقول بكون هذا الكلام غير موضوع. ليش؟ لأنه إحنا عندنا مشكلة المياه، السوناد سابقا الناس كانت تشرب الماء بتاع السوناد، لكن حاليا الماء السوناد وحسب العديد من المحللين المختصين غير صالح للشرب.
0: ما نستحقوش محلل الحقيقة للأمانة. انت حال ما تنجمش تشرب
1: الروبيني تلقى اصلا بالتراب،
0: حتى من غير تراب. انا مش كنت مش في التراب، في التراب واضح لا تنجم لا تغسل به لا تشربه لا تعمل حتى شيء. حتى نوعية المياه تو ما تشربهاش، وهي السوناد ما نطلبوش منها أكثر من اللازم. هي الشبكة الحالية منذ سنوات، وقد تكون منذ الاستقلال، معناها إلى الآن كانت معدة مجهزة 5 ملايين 6 ملايين، اليوم تلقى روحها مضاعفة ولم تتضاعف بالشكل ليلبي حاجية 12 مليون.
1: هو في الواقع حتى 12 مليون أنا نقول مش 12 مليون، أنا نقول أكثر من 20 مليون. علاش؟ خاطر تونس في الصيف وجهة سياحية كبيرة جوها على الأقل ب 8 و10 ملايين ساعة. كيف نشوف التوانسة ما سواديزان الموجودين في تونس حوالي 11 مليون أو 10
0: ملايين. عندك زوز ملايين في الخارج يجي منهم مليون سنوي.
1: يعني ونشوفوا السياح عددهم يفوق معناها بين 9 ملايين و10 ملايين، دونك هو رقم كبير ويدل على أن السياحة استعادت عافيتها وهذا إيجابي. لكن هل يعقل اليوم مثلا المياه في النزول موجود، المياه في المقاهي موجود.
0: ما علاش موجود سي عم مجيد؟
1: دونك
0: علاش لا علاش موجود؟ علاش موجود في المقاهي؟ في المقاهي لانه لا تاخذ على التسعيره. انت تمشي، انا كنت في المقهى ناخذها دبوزه يحسبها لك ب 2000 و2500، بينما انت في العطريه تاخذها ولا تمشي تاخذها من المغازه بالضروره يلزم يطبق التسعيره نتاع دينار ومتاع معناها 950 ولا شنو تسعيره وزاره التجاره حتى يتعرض لعقوبات. في المقاهي التسعيره حر، دونك انا مزود يهمني نبيع على 2000 و2500 وانا رابح اكثر خير من اللي نمشي نعطي تاج.
1: هو اليوم مشكل مشاكل تاع المياه هو التزويد. التزويد اليوم بعد التسعير التي قامت بها الدوله وقام وزاره التجاره، وهذا يعني في اطار حمايه المقدرة الشرائية للمواطن، يعني المزودون أصبحوا لا يزودون. أنا حكيت مع ناسي معناها عندهم مجزان صغيرة وإلا حانوت صغير إلى آخره، يقول لك إحنا ما جيبوناش.
0: ريت الخطأ الاستراتيجي اللي تعمل وزارة التجارة، وهذا صار في عدد كبير من القطاعات وقت الأزمة تمشي تسعار، تولي تساهم بطريقة غير مباشرة في فقدان المادة. أنت وقتها ما فماش سلعة، ما فماش تسعر وقت الوفرة، انت ما عندكش. صار في اللحوم، صار في الدواجن، صار في العديد من الاشكال.
1: لكن سي فيصل زاد المسالك هذه فيها العديد من الفساد. مش عطيك انا تو، انا سالت في المقاهي، المقاهي موجود الماء وموجود مخزون مائي عندهم كبير. باه سالت كيفاش، قالوا لي احنا ندفعوا لل يعني دينار زايد وجينا الماء.
0: ايش قلت لك معناها انت
1: دونك؟ لكن الاسعار اللي وصلتها اليوم في المقاهي بين قوسين أسعار خيالية بكل صراحة. دبوسة الماء تتباع معناها يشريها هو سواديزون
0: في أحسن حالة يشريها ب 1500 ويبيع حالك ب 2500. لا لا يشريها هو من السيد من المزود 1500 ويبيع حالك أنت على 2500.
1: هو الستيكة يأخذ لها يدفع فيها دينار زايد بس يبيعها ثم مقاهي هذون أقل من سمبات.
0: مقاهي شعبية
1: مقاهي شعبية 15%، لكن ثم مقاهي
0: ولا لا حتى المقاهي شعبية بيحسبها أقل حاجة ب 2000.
1: لا مقاهي شعبية 2000، وهذا بكل صراحة أنا شفت مواطنين يترجاو في يعني سين ما في حلول. ولينا
0: نمشي المقاهي باش ناخذ دبوزة ماء،
1: ولا تنسي مشي المقاهي باش تاخذ دبوزة ماء. لكن هناك من يكون معناها بكل صراحة ثم ناس يبيع بالسعر العادي، ثم ناس 2500 وعطى صحة ثلاثة. وهذا بكل صراحة أنا نقول حتى الرقابة غايبة تماما، الرقابة ما هيش قيمة بدور
0: به. ريت المشاكل هذه هذا مشكلة،
1: هذا مشكلة. لكن ثم مشكلة ثانية هي مسؤولية الدولة مسؤولية الحكومة الحالية. علاش؟ لأنه مثلا كيف نأخذ بالأرقام، الاحتياطي اللي دخلوا به الصيف متاع 2025 يقدر ب 500 مليون علب.
0: ايه
1: هذه السنة لما تتجاوز 50.
0: علاش ما فهمش احتياط؟ فما زوز أسباب. سبب قانوني أول قانون مقاومة الاحتكار، والسبب الثاني مسألة الشيكات. يعني إلى حد ما الناس ما فهمش سيولة رغم ارتفاع فاق كل التقديرات للسيولة نقدا في الأسواق. اليوم من كان وقت اللي كان عندك شيك نجم تخلي شيك وتهز السلعة وتخزن وكتبيع تخلص. تو مفهمش دونك مفهمش.
1: هو هذا عامل من عوامل
0: زوز عوامل عنده.
1: أي هذا عامل يعني قانون الشيكات اليوم أنا الأول اللي مراجعته، يعني كذلك مسألة التخزين يلزم نشوفه، يعني ما هيش في كل المواد اليوم مسألة التخزين يعني
0: مش احتكار.
1: هو
0: هذه آلية من آليات تحكم في الأسعار.
1: أي لأنه في فصل الشتاء استهلاك ضعيف، وبالتالي نجم ننجو مخزون ويبقى
0: احتياط.
1: الاحتياطي هذا ما يكونش عند الشركات فقط، بل كذلك عند المغازات الكبرى الى اخره، ولا تطرح مشكلة. ثم مشكلة اخرى هي مشكلة اللهفة، ثم مشكلة اخرى مشكلة الكهرباء او علاقة او كيف ينقطع في بعض المناطق الصناعية الكهرباء ساعات بثلاثة واربع سوايع، يعني الطاقة بتاع الانتاجية طبعا.
0: الكهرباء مش كل حق.
1: إيه
0: هذا كلها ضعفت الأزمة،
1: زادت الأزمة
0: بناء على كل هذه الإشكالات. أين الحكومة؟ خرشي وزير، خرشي مسؤول اعتذر أو فسر أو قال راهو فما مشكل اليوم فما أزمة والمساعي حثيثة لتتويق هذه الأزمات، وكونوا معانا في مستوى حتى كان أثقلنا كهلكم، كونوا معانا في مستوى تحمل الوضع وإن شاء الله ما يدومش.
1: معناها الحكومة كل صراحة أنا حبيت أن الحكومة تعلن قرارات مهمة لحل الأزمة، سمع بالامكان حل ازمه المياه. اليوم بامكان ان نورد المياه من ليبيا من الجزائر، هاي حل. ثم حل ثاني وهو حل يجب يكون يعني حاسم وقاطع لضرب الفساد، هو حل التاميم. ايش معنى التاميم؟ اليوم الدوله تسيطر على مسالك الانتاج والمصانع نتاع المياه، هذه ترتبط بها الحياه اليوميه.
0: رخصه وهو ينتج
1: لا ايه ينتج كل لا الدولة. شوف انا نقول لك ينتج، اما ما تلعبش بحياه المواطن. ايش معنى اليوم
0: راهي ثم ناس دوله نجم اذا كان تلعب تسحب له الرخصه اصلا؟
1: لا هما اليوم وقت وقت المسالك السيطر عليها يا جماعه، معناها لانه هز المقاهي وما هزش لل
0: هكا هكا موضوع ثانوي. انت حطيت في انت حطيت روحك في الوضعيه هذيك، كان انت جاء انت كيفاش تقاوم من غير حتى انت تقاوم بوفره الماده، انت تقاوم بمخزون كبير هو من نجم.
1: هذا حل من الحلول يا سي فيصل، لكن ثم حلول اخرى. اليوم حتى راه نقول لك اليوم حتى في الدول المتقدمه، حتى في الدول الراسماليه الضاربه في الراسماليه، ثم بعض المواد اللي عندها تاثير على المواطن تحت سياسه الدوله.
0: احنا في النهايه
1: اليوم يعني الجشعه نتاع البعض اليوم يزيد يفاقم الأزمة أو فاقمها. وعلاش هاو يتكرر هي؟ شوفنا أزمة حليب، أزمة حليب لم تحدث في المقاهي، المقاهي توقفت وما يشبع في المقاهي قهوة لم تحدث
0: فيه أغلى سعر مجيد يخفي وصلنا نمشوا للمقاهي باش ناخذ السيكة حليب.
1: المسالك التوزيع فيها فساد كبير.
0: باش نكون موضوعي، منعك انت كدولة باش ترقمنها وباش تهيكلها وباش تحكم فيها؟
1: الدولة والحكومات المتعاقبة يلزمها تتحمل مسؤولياتها في ذلك. اليوم كل دولة معناها ماشي بحلي، معناها يعني اش معناها انا نقول اليوم معناها عندي مناسبات يجب استعداد ليه، ما خليش المواطن يعني
0: حطات معلومة
1: ثم حطات معلومة.
0: عيد الاضحى،
1: عيد الاضحى في الصيف، العودة المدرسية، العودة الجامعية، هذه محطات المواطن في حاجة الى خدمات عديدة.
0: بلا ذنب ثلاث دقائق وباش نرجعوا يقول معناها الخبراء والضيوف ياكدوا الشيء هذا، يقول لك اليوم كان يفترض على الدولة تتدخل وتاخذ اجراء الحكومه وبصفه استثنائيه مثلا تقر المواصله في العمل بنظام الحصه الواحده، تحس الدوله او الاداره تتحرك بالمنطقه الثبات. ازمه، انفراج، ارتفاع درجه حراره، امطار، الدوله البيانات تهبط في كل بلاغ 1 سبتمبر ولا ما نعرفش كذا، مواعيد عاديه كانوا معناها امبريمي وخرج.
1: هذه البيروقراطية اليوم اللي وجدناه في تونس، أنه البيروقراطية اللي تحكم ليس مسؤول، معناها يتحرك
0: ويجتهد شوي
1: ويجتهد مثلا
0: يحين الظرف والمتغيرات.
1: اليوم ما شفناش مسؤولين ينزلوا لوسط المدينة مثلا وشوفوا الناس ايش عايش، المعاناة بتاع المواطنين اليومية
0: يعرفوها تو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، تعرف شو صاير في تونس وفي العالم.
1: اليوم انزل للمقاهي مثلا سي والي صفاقس ولا اي والي في منطقة معينة في جابس ولا الى اخره وشوف الماك في جدبة، راه معناها لانه ثم ناس اليوم ما تفهمش حجم المأساة، ثم عباد راهي صغار، ثم ناس مرضى في حاجة اكيد المياه. دونك الى هذا معناها علاش قلت انا معناها انت قد تستغرب وقت قلت لك انا تأميم المياه هذا كحل جذري، لكن ردوا بالنا راه التأميم يلزم المسالك ويلزم الدولة السيطرة على الإنتاج، لكن بشرط الدولة بيرسير تكون رقابة قوية وتكون ما يكونش معناها فساد آخر. اليوم الدولة مسيطرة،
0: أنا من حاجة تمس القطاع الخاص اللي هو آخر الحلقات المقاومة والصمود في الاقتصاد الوطني.
1: أنا شوف هو اليوم اقتصادنا دستوريا يتعايش فيه القطاع الخاص والقطاع العام، هذا دستوريا
0: أنا قانونين مطالب باش نعطي المجال لرفع الأذان ولا نعود.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم اليوم، زوم اليوم.
3: تقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. زوم اليوم عبر موجات إذاعة صفاقس، نواصلوا مع سي عبد المجيد جمال الحديث على الأوضاع في البلاد، على أهمية ما ذكرنا سي عبد المجيد، صعوبات وفككنا المشكلة متاع الكهرباء والمقدرة الشرائية وغيره. اليوم ننتظر في قرارات، ما المطلوب؟ هل يكفي تحوير حكومي؟
4: هو بالفعل اليوم معنا حتى الشعب التونسي معناها ينتظر في قرارات من رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية له صلاحية كبيرة، وهو هو المسؤول على الحكومة وتعيين الوزراء. دونك اليوم مثلا على سبيل المثال، اليوم أنا أتوجه من هذا المنبر معناها لرئيس الجمهورية، أقول أنه لا يعقل أنه وزير الطاقة، وهي الطاقة بأزمة،
3: وزارة
4: الطاقة والوزير بالنيابة، دونك أهل الأوان لتحويرات، لتحوير وزاري عميق وشامل. علاش؟ لأنه اليوم احنا مع احترامنا للوزراء الموجودين حاليا وتقديرنا لهم على مجهودهم لآخره، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا،
3: لا مثلا
4: بما فيهم رئيس الحكومة.
3: نعم، رئيس الحكومة ما نشوفوهاش، ما نسمعوهاش.
4: دونك اليوم
3: مثلا وزير التجارة له من الرصيد الفشل ما يستوجب التعجيل بالتغيير. صحيح. يكفي أزمة علوش العيد في حد ذاتها معناها وراء تنجم تكون دافع حقيقي للإقالة، بالإضافة إلى ما يحدث اليوم في مستوى الأسواق. وزير الفلاحة، إدارة أزمة، إدارة معناها صابة الزيتون لموسمين متتاليين دافع للتغيير. معناها فما عدد آخر من الوزراء العديد من المشاكل تحتاج إلى التغيير، تحتاج إلى نفس جديد.
4: هو بالفعل اليوم تونس في حاجة نفس شديد، في حاجة إلى يعني تحريك المياه الراكدة.
3: بلاي ما دامني متذكر موضوع الحقيقة على غاية من الأهمية، في وزارة الشباب والرياضة لا يكفي الفشل في عديد من التظاهرات. اليوم الأزمة أعمق بكثير، تقريبا عدد كبير من الوفد التونسي المشارك في الألعاب المتوسطية في إيطاليا غادر مقر البعثة، والبعض منهم تخلى عن المسابقة، عنده مباراة، وقبل المباراة رفع أثقال ذهلي، كتب تدوينه ومشى على روحه، وحكى على ظروف، على اللامبالاة، على الإهمال، على معناه يقول لك هو عنده لقب دولي وأولمبي وإفريقي ويستنى في منحة تتصب شي 250 دينار، معناها تتصب بعد مدة طويلة. هل إدارة الشأن الرياضي اللي هم سفراء بامتياز للدولة التونسية ويرفع الراية الوطنية، معنى فما إخفاق حقيقي في هذا القطاع صراحة.
4: هو بالفعل نحكيه على الحكومات المتعاقبة والوزراء، يعني هذه حقيقة البلو. مثلا احنا وزارة الشباب والرياضة والوزير الحالي، يعني الإخفاق كان من كأس العالم فضيحة.
3: كأس العالم قد تكون مرتبطة بإمكانيات وبخيارات وكذا، ولكن أنه عندك نخبة من الرياضيين،
4: ثم اليوم عندما نجد نخبة من الرياضيين بين قوسين يحرقوا، وهذه فضيحة لوزارة الشباب والرياضة
3: والمسؤولين طبعا، فما مشترك بيناتهم، كلهم يقول لك راهو فما تقصير، راهو فما إهمال، راهو فما لا مبالاة، معناها تكررت مع أكثر من رياضي، فالمسألة ما عادش مربوطة بالشاب هذاك، حتى أنه بعض في تدوينة ساخرة قال ظهر لي البعثة التونسية باش يرجع فيها كان رئيس اللجنة الأولمبية وما نعرفش شكون آخر فقط والبقية كل غاد.
4: ما أنا لا أتصور هذه مبالغة.
3: لا لا مبالغة إيه قلت لك تدوينة ساخرة. تدوينة ساخرة.
4: أما اليوم معناها تو ثم أشياء مثلا اليوم بالمشاركة الرياضية حتى شدخل في موضوع آخر هو فيها حوايج إيجابية مثلا فريق قومي كرة القدم معناها بكل صراحة معناها إبداع كبير جدا. ينتصر على إيطاليا وانتصر على فرق قوية ويترشح الدور النهائي
3: مع أنه إيطاليا في أصغر منه في الأول
4: النتائج
3: تبقى تاني
4: النتائج طيبة هو برنسيب الإعلام يتحدث عنه لماذا يخويه الإعلام كان ما يحكي كان
3: يتحدث البرامج الرياضية في مختلف المحطات منها قاعد فاقس قسم الرياضة والجميع يتباهى بما تحقق
4: هذا حاجة إيجابية لكن احنا الحوايج السلبيه بما في ذلك اليوم من العاب من العاب القوى معناها الناس اللي خرجت من النزل
3: وغادرت وغادرت غادرت
4: مقرر بصراحه دليك والمسؤولين ما ثماش حاطه ما ثماش رعايه ما ثماش خاطر توك نحكي على الوطنيه الوطنيه لا تعني انه الناس ظروفهم تكون صعبه ان احمي يعني الوطن
3: كيفاش نحمي الشباب هذا لانه يعني اكبر الدول دول الخليج عبد المجيد لك بالمرصاد غير قادره على تكوين ابطال في عدد من الرياضات ويضطروا الى التجنيس وغيره انت عندك المدى تبقى كيفيه الاداره كيفيه التوظيف كيفيه الاحاطه وتوفير الاعتمادات الماليه
4: بالفعل هو اليوم هذا اشكال من اشكاليات الاعتمادات الماليه ضروريه وبدون اعتماد مالية ما ثماش تطور لا للرياضة للغير حتى الأزمة في الماء وفي الكهرباء ثم جانب فيها من الأزمة المالية اللي تعيشها تونس هذه حقيقة اليوم لأنه كان عندنا استثمارات في الكهرباء رانا ما عشناش الأزمة بتاع الكهرباء معنى الاستثمار ضعيفة ودون المستوى وذاك علاش قلنا بكون
3: الاستثمار العمومي دون المطلوب عموما
4: لا ضعيف جدا لا الاستثمار العمومي ضعيف جدا
3: مفقود أحيان
4: واليوم بدون معنى أنا من بكري حتى نقول اليوم راه باعتماد على الدستور الحالي يتعايش القطاع العام والقطاع الخاص لكن في بعض الأحيان الدولة يجب أن تسيطر على القطاعات الاستراتيجية التي يتاجر بها معناها الناس الذين لم يكون ضمير اليوم أنا كيف نشوف مواطن إنسان عادي خدام موظف يمشي يضطر ياخذ قرورة بتاع ما بين 3000 من القهوة كل صراحة هذا إجرام في حق المواطن التونسي حتى نكونوا واضحين معناها علاش لأنه في نفس الوقت
3: يمشي ياخذ
4: قرار في نفس الوقت في نفس الوقت شفنا مواطنين بكل صراحة عندهم سلوك متحضر برشا فما ناس أنا نعرفهم هنا في صفاقس
3: يعطي بليش والله بليش يعطي بليش
4: فما ناس يجيب الماء من المجن بتاعه
3: يعبي ويوزع
4: يعبي ويوزع مجن
3: هذه مبادرات فردية نعم هيك معدن التونسي
4: هذا معدن التونسي هذا التونسي اللي ماهوش يعني وراه كان
3: شمال
4: معناه فقط إنه

0: بصراحة في مواقع التواصل الاجتماعي برشا عنف، برشا انقسامات، برشا اتهامات، وحد يسب في حد وحد الاخر يرجع لحد، يعني بشكل مفرط مبالغ فيه بصراحة.
1: هو هذه إشكالية من إشكاليات الانتقال الديمقراطي في كل دول العالم. علاش؟ على خاطر اليوم
2: احنا والله انتقلنا وذكرنا الديمقراطية.
1: هو اليوم في كل ديمقراطية العالم التي بنيت والديمقراطية العريقة، راهو ثم مهما اختلفوا ثم احترام، ثم يعني كيفاش نتعايشوا مع بعضنا. اليوم إشكالية من الإشكاليات الرئيسية كيف نتعايش مع بعضنا. أما اليوم التعايش وتلقاهم في قنوات التواصل الاجتماعي سبان وهتك الأعراض إلى آخره،
2: بحق وبغير حق،
1: أحيانا معلومات خاطئة أو غير صحيحة. إذن ليست هذه الديمقراطية وليس هذه الحرية. الحرية أما أن تكون مسؤولة أو لا تكون.
0: على ذكر الحرية والمسؤولية، بعض الصفحات اليوم تحاول تأثر الأمور ويحكيوا على تغيير مشهد سياسي، تغيير مشهد سياسي على الطريقة الأمريكية. تو يقول لك اليوم احنا جينا في فترة ما عدنا 100 حزب، وفي المقابل في الولايات المتحدة الأمريكية نعرفوا كان زوز أحزاب، يا ديمقراطيين يا جمهوريين. لما لا يقع استنساخ تجربة في تونس وكل الأحزاب تصطف تلم بعضها، يا عائلة ديمقراطية يا عائلة جمهورية، وتفسح المجال في يوم ما تجمع الناس وفي يوم ما يقع تسهل على الناخب الاختيار.
1: هو التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وجود الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دولة تدار فيها الحملات الانتخابية عن طريق المال. يعني ومن يمول الانتخابات هي اللوبيات والشركات. الشركات المتعددة الجنسيات، كما أقول لك الشركات المتعددة الجنسيات هذه شركات ميزانيتها 100 مرة،
2: وتجربة المصري معناها أكبر دليل. المنافس
1: 100 مرة قد ميزانية تونس. لكن التشكل هذه المجموعات، لأنه في البداية احنا عشنا مرحلة استبداد في عهد بن علي وفي عهد بورقيبة معناها بدرجة متفاوتة، لكن التعددية الحزبية عادة خاصة في النظام الليبرالي هي تعددية دائما يقف وراها رأس المال، يستثمرون في المجال السياسي. وذلك علاش؟ مثلا على سبيل المثال في الفترة السابقة حزب نداء تونس على سبيل المثال تم رجال أعمال ضخ وأموال ضخم وأموال من الداخل والخارج،
2: حتى أموال خارجية،
1: ونفس الشيء بالنسبة للنهضة. معناها وهذا معترف به ومسجل أنه ثم أموال ضخمة تم ضخها لهذه الأحزاب. دونك وهذاك علاش المشهد السياسي تعفن. معنا شفنا انه الاصوات تشرى تباع دونك هذاك علاش اليوم يعني مساله الديمقراطيه وخاصه في الاطار الليبرالي. اليوم الشعوب احنا تو الشعب التونسي حاليا، الشعب التونسي في وقت من الاوقات يعني اصبح عنده كره الاحزاب. علاش؟ خطر شاف الفساد اللي يطغى على الانتخابات والصراعات السياسية. هو الدولة كانت في وقت من الأوقات مهددة، أنا لا أبرر لكن هذه حقيقة. راهو قبيل 25 جويلية شفنا صراعات محمومة داخل البرلمان، عنف داخل البرلمان، أساءت المشهد. وذاك علاش يوم 25 جويلية لم يدافع على الأحزاب السياسية. هذه الأحزاب السياسية كان عندها يعني رصيد ووصلت عن طريق الانتخابات، وصل عن طريق الانتخابات. رغم ذلك فشلت فشلا ذريعا وما لقاش شكون يدافع عليه. علاش؟ خطر الناس أصبح عندها موقف.
0: هو ربما كان وهك الفشل كان ضروري في مرحلة ما، كان ضروري لربما الفهم حقيقة الأشياء. اليوم مع تطور الوضعيات، مع تطور الحاجيات الدولة، مع تطور الأمور، اليوم من المفروض حتى في مستوى الخطابات، حتى في مستوى خروج للناس، معناها ما نسمع كان اللي يحكي على الاقتصاد، يحكي على تكنولوجيا، يحكي على أشياء مستجدة فيها مصلحة وفيها خدمة للمواطن. نحس حتى توا بعض ربما الأحزاب ولا بعض الأفراد إلى اليوم هذا مازالوا عايشين على واقع الصراع الإيديولوجي، مازالوا يستحضروا في الماضي، معناها هو التقسيم النمطي اللي قسم التوانسة وضرهم أكثر من اللي ينفعهم.
1: هو يعني في كل الأنظمة، حتى الأنظمة شفنا حتى الأنظمة الديمقراطية مثلا في إيطاليا صراعات في بعض الأحيان عنف، لكن دائما يكون محدود في الزمن.
2: احنا تواصل أكثر من لازم.
1: احنا اليوم علاش؟ لأنه في تونس

0: يعني الانتقاد الفجائي دائما يصاحبها ذلك. علاش؟ لأن المواطن في وقت من الأوقات كان وقع تكميمه. من يتكلم أي كلمة في رئيس الجمهورية سابقا يقع السجن في السجن. في العائلة في العائلة كيف كيف نفس الشيء. دونك في وقت من الأوقات كان الخوف هو المهيمن داخل تونس. بعد وقت صار مجال بتاع حرياته اتسع، تم استغلاله بطريقة سيئة.
1: نعم،
0: استغلاله بطريقة سيئة جدا. لماذا؟ لأنه المواطنين غير متعودين بالحرية ومسؤول الحرية، وبعض الأحيان يقع توظيف حتى معنا صور وتركيبها عن طريق الذكاء الاصطناعي لآخره من أجل أهداف أخرى، وهذه الأهداف يعني مسيئة ومسيئة جدا. هذاك علاش. لكن هذا يعني أن اليوم مسألة الحرية ومسألة يعني الإعلام الحر، مسألة المنافسة بين الأحزاب ضرورية، لكن يجب أن تكون على أساس برامج. هذا معناها اليوم المطلوب حتى الشعب التونسي وعيه، لا أنتخب شخصا لأني أعرفه إلى آخره، بل أنتخب برنامج باش حتى يمكن بعد المحاسب. أحنا في كثير من الأحيان الانتخابات لا تقع على برامج، وهذه إشكالية بالإشكاليات التي طبعت مع تونس منذ 2011 اليوم.
1: قبل ما نمشي للخارج للشأن الخارجي، هو الحديث على منشور بنك المركزي المتعلق بالقرض على الشرف، اللي برشا ناس معناها استبشروا بخير لحاجة لسد حاجياتهم والتزاماتهم المالية، وحتى أنه بعض منهم شاء عمل مطالب وحتى في البنوك، وبعض البنوك رفضت وغيره. أهم ما في المنشور أنه تقريبا يأكد على أنه الموعد هو 1 أكتوبر القادم، وفيه منصة رقمية، منصة رقمية يقع تسجيل، والبنوك مطالبة بتجهيز هذه المنصة. الأمور كيفاش باش تكون ما زالت ما هيش واضحة. على كل حال معناها وتم تحديد فيها أنه المبالغ تقريبا من 5 ملايين الخاصة بالأفراد، و10 ملايين أصحاب المشاريع، و25 مليون للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
0: هو والله أنا بالنسبة للبنوك مثلا على سبيل المثال، أنا مثلا ما أعرفه سألت أنا بعض العاملين في البنوك، قالوا مازال من بنوك مو ما جتناش.
1: لا هبطت أمس، هبطت أمس رسمية،
0: هبطت بصفة رسمية. لكن أنا أقول راه الحل ليس في القروض، هو اليوم أن عودة مدرسية ناخذ قرض في العيد باش ناخذ على الوشخة مش نوصلوا. معناها أحنا اليوم الدولة غارق في الديون ويزيد الشعب يغرق في الديون. يعني هل الحل في هذا؟ أنا أقول الحل أنه في التحكم في الأسعار، الحل في تحسين الأجور، الحل ليس في إغراق المواطن بالديون. معناها نستسلوها اليوم والمواطن يستبشر خيرا، لكن بعدك مش ترجع ما يجي معناها
1: يما هو مش عمل اجتماعي. وإحنا عدين اليوم وبعد يا ملّا
0: هالعقلية هذه عدين اليوم هي الغرقة تونس في الديون، واللي غرقت الشعب التونسي في الديون. هو تلقاه ثم أنا نعرف بعض الزملاء تلقاه الديون بتاعه يعني تقريبا أكثر من نص شهرية،
1: معاش يستنى في شهرية،
0: معاش يستنى شهرية. دونك لكان هالحلول هذه الدين وراء الدين، ناخذ دين
1: والله تاخذ قرض باش يمشي في بلاصتها وباش تدخل الثروة باش تحسن لك حاجة صحفة.
0: بالضبط. هو اليوم خاصة القروض الاستهلاكية، القروض الاستهلاكية اليوم أنه المجتمع التونسي يعيش فوق طاقته. دونك اليوم تقول لي اليوم الدولة أنها قامت بمجهود وبغير
1: في إطار المسؤولية المجتمعية للبنوك
0: من غير فوائد، دونك هذا إيجابي لكن
1: على سنتين تاخذ 5 ملايين ترجع على سنتين.
0: هذا يعني من غير فوائد ديما في حاجة إيجابية. هذاك علاش اليوم الموظفين والناس الخدامة الأخرين، لكن سمى شروط. اسمعني، سمى شروط. مثلا الإنسان اللي ما عندوش دخل قار، لا اتصور ان
1: طبعا طبعا طبعا هو ما عندوش دخل قار، ما حتى في سير لهم ما يتعملش
0: به. اليوم عندما نحكي اليوم راه مش فقط اليوم كالمساله الماديه، انا معناها يجب هنا واتوجه من هذا المنبر الاعلامي، يجب تحسين كل الخدمات العموميه. اليوم المواطن راه معاناه، امشي للجونس في صفاقس شوف المعاناه كبير. يعني الظروف العايشة اللي عايشها
1: الطبيب والإطار الطبي والعايشها
0: الطبيب والإطار الطبي يعيش معاناة كبير، لأنه في بعض الأحيان يجوا جماعة
1: ضغط محدودة جدا،
0: ضغط، وفي بعض الأحيان معناها الدخول غير منظم وساحات عنف ضد معناها أعمل لكم هكا لآخره غير منظم تماما.
1: نعم.
0: بينما هاو في أنا شفت زادة صورة أخرى معناها منظمة، وهي المستشفى العسكري في منطقة طين. المستشفى العسكري منظم بطريقة المحكمة وإدارة المحكمة، وكذلك اللي يعني حتى الدخول ما يدخلوش أكثر من اثنين.
1: يعني تنجم تبقوا في مستشفى عسكري وتقبل منه هاو الإشكال وين؟ ذهني، إشكال ذهني. أنت ماشي المستشفى العسكري، أنت ذهنيا مستعد باش تقبل أي قرار.
0: هذا الإشكال. هو اليوم ثم ناس تقول لك اليوم يجب الخدمات العموميه الكبيره نضعها تحت سيطره الجيش، لكن الجيش قدش منه
1: الجيش؟
0: ليس هذا الحل. انا اتصور الحل انه المواطن التونسي
1: تغير العقليه،
0: تطبيق قانون
1: تحسين الخدمات وتغير العقليه،
0: تحسين الخدمات ويجب تطبيق قانون. شنو معناها اليوم مستشفى؟ معناها والله صدقوني في بعض الاحيان تلقى فيه ظروف صعبه وصعبه جدا، معناها الساعة يجيو خلوه حالة.
1: شفت معناها نذكر مرة مشيت في نهار سبت باش الطبيب معاناته لولا كيفاش باش يخلي في الغرفة اللي هو فيها كان المريض باش يعالج ويسكر الباب بالدزان
0: بالضبط،
1: معناها وبالعياط وبكذا، وما تفهموا حتى حد، وهو ما نفهم حد، هذاك عنده حالة استعجالية، هذاك عنده كذا، وكل مريض معاه ثلاثة أربعة، معناها تشوف العجب.
0: مع العلم أن اليوم ثم أطباء في القطاع العمومي بكل صراحة نحييهم تحية كبيرة. علاش؟ لأنهم هذونا كان يحبوا يخرجوا برا، يخرجوا قطاع خاص يخرجوا، لكنهم صمدوا وصمودهم في الدفاع عن القطاع العمومي هذا معناها بكل صراحة استثناء. يعني نجم يخرجوا برا تطلب في مربى
1: في الأخر هذه دولتنا،
0: هذا هو الناس مواطنين ويقوموا بدور كبير برشا، وفي بعض الأحيان يقع ظلمهم. أنا اليوم مثلا الأجور مثلا تاع يعني الأطباء ضعيفة جدا بالمقارنة، ضعيفة جدا بالمقارنة وبصفة عامة،
1: ما يعطيوها ترخيص مرة ولا اثنين في الأسبوع نجم يمشي
0: مهما يكون ذلك. اليوم الأطباء ضحاوا كما الجامعين ضحاوا ضحيات كبيرة، لكن اليوم
1: نزيدوا جامعين
0: انا اقول لا تباس اول، لكن حتى الجامعين زاد من حقهم.
1: لا الجامعين الجامعين ننتظر المجلس الاعلى للتربيه والاصلاحات اللي تنجم تترتب عليه ويتحسن قطاع التربيه والتعليم بصفه عامه.
0: احنا مضمين يتحسن قطاع التربيه والتعليم، لكن تحسينه هو بجودته والاداء بتاعه والتكوين بتاع الاساتذه والتكوين بتاع المعلمين، لكن ايضا تحسين ظروفهم الماديه.
1: تحسين الظروف المادية والله معناها كمواطن مع تحسين الظروف المادية للأساتذة في مختلف المستويات، ومنع تو إن شاء الله فما في البرمجة الجديدة برنامج تربوي، والمنع الكلي للدروس الخصوصية، منع كلي مطلق، راو أثقلت كاهل المواطن.
0: نعم أثقلت كاهل المواطن وأثقلت كاهل الدولة. واليوم معناها حتى الحديث على قطاع عموم في التعليم نتيجة الدروس الخصوصية ولا نقطة استثمار كبيرة.
1: خليه التعليم باش ما ندخلوش فيه. نمشيو لإيران.
0: هو قبل حسب ما يبدو نمشيو للنيجر.
1: النيجر، النيجر انقلاب النيجر جديد.
0: نعم هو في النيجر، هو يجب ان نفهم الساعه الموقع بتاع النيجر هذاك. علاش
1: بين قوسين انا بكري حبيت نحكي لك على الجزائر اللي عاشت اقل منا وطأة في مستوى انقطاعات الكهرباء، صار فيها تحوير وزاري في النهارين اللي فاتوا، كذلك ايضا عقد جلسه بغض النظر مع ضد القرار في مجلس وزاري. رئيس الجمهورية الجزائري طالب ضرورة تعديل النص التشريعي، قال لهم فيدكم 15 سبتمبر شوفوا الإجراءات والمجلس وكذا، يقع إقرار عقوبة الأعدام وسيقع تفعيلها، لأنه في الجزائر عندهم عدد كبير من الضحايا نتيجة معناها احتراق عدد كبير من الغابات، وفيها بمفعول فعل من تثبت إدانته يتحمل المسؤولية. أحيانا لابد من ضرب من معناها بقوة.
0: هو في الواقع يجب أن يكون معناها كل من يعتدي على ممتلكات الشعب التونسي، ممتلكات الدولة التونسية، يجب أن يعاقب. أنا لا أذهب إلى عقوبة الإعدام إلى آخره، لكن يجب أن يعاقب بصرامة.
1: نعم.
0: وبدون شفقة وراحة.
1: نعم. يتحمل المسؤولية لأنه ضر الناس.
0: وفي إطار الربط بالجزائر، اليوم في النيجر محاولة بتاع تمرد، لكن اليوم وقع
1: تطويقة.
0: لكن ما وراء الخبر هو كون الجزائر تدخلت وكذلك روسيا
1: وبعثت الجيش الجزائري.
0: نعم.
1: ربما في سابقة
0: طائرات. نعم. ودوك هذا اليوم علاش؟ لأنه المتمردون حسب ما يبدو هما معناها المساندين للمغرب الأقصى وعندهم علاقات وطيدة ببعض الأطراف الدولية الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وصار إلى آخره، وبالتالي هنا الجزائر يعني كأني بها
1: استشعرت الخطر.
0: الخطر لأن سقط صدقة
1: حدودية وأمنها من أمن.
0: نعم. نعم. لا يعني اليوم الجزائر ما بقاتش في مرحلة الدفاع والتنديد، بل اليوم تدخلت إلى جانب روسيا وساندت الحكومة يعني
1: الحالية
0: وبالتالي فشل. دونك هذه رسالة مفادها أن الجزائر كل الدول المحيطة بها وخاصة تجمعها بهم علاقات وطيدة بإمكانها تدخل فيهم.
1: اختانا من الرواية هذه. احنا دولة ذات سيادة.
0: لا لا ذات سيادة. نحكي المنظور الجزائري. الجزائر كيف تفكر
1: لا
0: اليوم؟
1: لا يعني الجزائر لكن... ليست النيجر ليست تونس.
0: لا لا ما حكيش على تونس. انا فيصل ما تورطنيش اشياء لما اقولها. انا ما قلتش تونس، انا قلت الجزائر اليوم كيف ينظر الجزائريون اصحاب القرار لأمنهم.
1: استباق لخطر
0: لأمنهم. اي خطر يهدد امنهم في اي منطقة فانهم يتدخلوا. ولا جديد.
1: أنا اللي غيظني في الموضوع تو العركة بين النيجر والجزائر، تونس على صفحات التواصل الاجتماعي وقع أقحام تونس معنا بدون داعي.
0: أي.
1: ما فهمتش معنا والله.
0: هم لأنه ثم بعض الأصناف من ثم جزء من التونسيين وخاصة من المعارضة يعتبروا أنه تدخل الجزائر رسالة حتى وبطأت. وهذا لا تصوره.
1: تونس دولة ذات وعندنا جيش وعندنا مؤسسات.
0: دونك تونس عندها مؤسساتها لآخره وهذه المؤسسات تحميها. وتونس عادة يعني اليوم النظام السياسي معناه وصل عن طريق الانتخابات والتغيير ما ينجي يكون إلا عن طريق الانتخابات.
1: نعم. وتونس يعني برجالها وناسها وكذا موصلناش الوضع متاع النيجر. نيجر تتالت فيها الأزمات وتتالت فيها خاصة هي التدخل الخارجي. ويعني
0: هو اليوم معناها أعطيك بعض المعطيات لكن بصفة برقية. المعطى الأول أن أفريقيا من أكثر قارات فقر. وأفريقيا من أول قارة تقع فيها انقلابات. يعني الانقلابات في أفريقيا
1: لأن أفريقيا أكثر قارة فيها تدخلات خارجية.
0: هو التدخلات الخارجية موجود في كل دول العالم لكن في أفريقيا بأكثر. ولكن أيضا الجيوش التي تحكم هي التمرد فصيل، معناها أنه في أفريقيا يعني سهل يعني تغيير رئيس دولة وحطه. لكن توا
1: الجيل الجديد يبدو أن الأمور مش
0: لكن
1: التغيير.
0: الجديد هو هذا الجديد اليوم أنه القوى الدولية التي كانت لها وضع مميز في هذه المناطق من بها النيجر وغيرها فرنسا وبريطانيا وكذلك الدول اللي كانت عندها مواقع وكانت مستعمرات قديمة، اليوم سي لا ديكولونيزاسيون، هو يعني الاستقلال من جديد، التحرر الوطني من جديد، وهذا جديد. لكن هنا أفريقيا تعيش نوع من الحرب الباردة. والدليل على ذلك أنه النيجر حاليا عندما يعني تدخلت روسيا وتدخلت الجزائر. دونك معناها الأوضاع الدولية اليوم ماشية لمزيد من التعقيد، لأنه في بعض الأحيان تجد يكون في منطقة أخرى يعني تدخل روسيا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتمنى
1: والصين
0: كذلك. نعم. الصين هي تفضل دائما يعني السياسة السلمية
1: الناعمة
0: والتغلغل الناعم. والتغلغل الناعم في
1: التدخل الاقتصادي
0: هي اليوم أكثر دولة معناها عندها مصالح معناها مصالح في أمريكا الصين.
1: نعم.
0: لكن الصين مع تغلغل ناعم لا تريد استعمال القوة. فرنسا اليوم فرنسا يعني وهذه حقيقة
1: تراجعت
0: مكانتها ويقع طردها من أفريقيا بطريقة
1: من نيجر وبوركينا فاسو
0: من نيجر وبوركينا فاسو تشاد
1: هي دول الجوار.
0: نعم دول الجوار. اليوم الجزائر علاقتها متوترة بفرنسا.
1: نعم.
0: وتقريبا حتى منها اللغة الثانية أصبحت الإنجليزية. دونك اليوم فرنسا لأن فرنسا الإمبريالية التقليدية اللي
1: انتهى عهده
0: دونك اليوم نجم نقولوا ثم موجة بتاع تحرر وطني ضد المستعمر القديم، لكن أيضا هناك صراع دولي محموم على هذه المناطق.
1: هو حتى الولايات المتحدة الأمريكية غير معطلتها إيران معناها، ولكن الأنظار موجهة بصفة دائمة في الفترة الأخيرة على أفريقيا. تتذكر الاستقبال لعدد من رؤساء الدول في الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة التعامل معهم، معناها ينظروا لها ك بلد ذات مادة أولية وعندهم برشا معادن برشا ثروات، فبالتالي محل أطماع خارجية.
0: نعم، هي كل هو اليوم الدول تعيش أزمات وتعيش انقلابات عسكرية كلها لديها ثروات، من حتى السودان.
1: نعم.
0: السودان
1: الألمنيوم غيره،
0: من الألمنيوم والذهب. اليوم المنطقة أكبر منطقة في السودان وهي المنطقة يعني اللي سيطر عليها وزير الداخلية السابق أو منطقة الداخلية يعني هذه، لأنه غادي الصراع بين شقين، شق وزارة الداخلية وشق الجيش،
1: شق يساندو الإمارات وشق تساندو
0: الإمارات مثلا على سبيل المثال تجمعها يعني علاقات وطيدة بالسودان واستثمرت في الميدان الفلاحي وعندها اتفاقيات. كيف عمل الجيش انقلاب في السودان قال هالاتفاقيات هذه كل صراحة تلغى وقال هذه مخلة بسيادة السودان. دونك نفس الشيء بالنسبة للذهب، للذهب في المناطق اليوم اللي يعني اللي سيطر عليها الدعم السريع، معنى الدعم السريع هذه غنية وغنية جدا بالذهب.
1: نعم، يعطيك الصحة سي مجيد. عملنا جولة من تونس ومشينا للجزائر والنيجر ومختلف دول العالم. فقط مازالوا دقيقتين باش نعطي بلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وانت حدد الجغرافي معناها انقطاع للتيار القطاع الدوري للكهرباء اليوم الثلاث خلال فترة متراوحة بين الواحدة بعد الظهر والسادسة بعد الزوال في المناطق التالية: منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقيت الزيت، ساقيت الدائر، بير علي، المحرس، عقارب، العامرة، تينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، الحنشة، مع عودة الكهرباء سي عبد المجيد دون سابق إعلام. والقائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات. في بالنا احنا فرحنا لأنه في انخفاض درجة الحرارة،
0: لكن هذايا وكنت معناها أعلنت على المباشر يعني يدل أنها يعني ستاج هي التي تقوم بقطع الكهرباء.
1: نعم.
0: ولأسباب تقنية ولأسباب مرتبطة بالإنتاج.
1: بالإنتاج
0: وبالتالي ما نشوفش نقول بكون بهالبلغ هذايا أنه انقطاع الكهرباء مؤامرة.
1: نعم. وفي ولاية صفاقس أيضا الولاية أعلان إشهار من متعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة قطعتي أرض كائنتين بولاية صفاقس لازمتين لإنجاز منشأة فنية على مفترقة طريق الحزامية كيلومتر 4 لمدينة صفاقس وطريق المحلية رقم 923 لفران، انتزاع تكميلي ووضع مثال القطاع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهم الأمر بمركز الولاية. اللي عنده اعتراض بطبيعة نجم يطلع على القطاع هذا لمدة شهر كامل بداية من 2 سبتمبر إلى غاية 2 أكتوبر. فعلى كل من يهم الأمر اطلاع على الإشهار المذكور في الأجال المفتوحة لتعليق في الأجال المفتوحة لتقديم حجاج ملكية ويعرف بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظفة على العقارات المنتزعة. كل شكر وتقدير لك سي عبد المجيد.
0: شكرا سي فيصل، شكرا للمستمعين بعد الصفاق.
1: إن شاء الله عودة طيبة موفقة للجميع. رجعنا للعمل بنظام الحصتين في انتظار العودة الجامعية والمدرسية وعودة لبعض المعاهد المؤسسات الجامعية. إن شاء الله عودة طيبة موفقة للجميع. شكرا لكم، نتقابل في قدم المواعيد. إلى اللقاء.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: حوارات
0: زوم اليوم
3: عشرة دايما
4: الواحدة ظهراً

0: مرحبا بكم النائب عن جهة صفاقس. شكري البحري يطالب بقسم استعجالي ثان بالمدينة لمواجهة الضغط الكبير على قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يعيد تشكيل السلوك الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسي ويضغط على قدرته الشرائية. محكمة التعقيب تنظر غدا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه على قطاع غزة، وباكستان متفائلة بعودة أمريكا وإيران للحوار رغم تجدد تبادل الضربات. بأحوال الطقس نبدأ ظهيرة اليوم. السماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 35 و40 درجة، تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بأقصى الجنوب وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر قليل الاضطراب. من تداعيات موجة الحر الأخيرة على بلادنا الضغط الكبير المسلط على المؤسسات الصحية جراء الإصابة بالإجهاد الحراري، ولم تعد مواقع التواصل الاجتماعي ملاذا للمواطنين فحسب للحديث في الموضوع، بل كذلك لنواب الشعب. النائب عن جهة صفاقس شكري البحري كتب بعد خروجه من قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس صباح اليوم على صفحته بموقع الفيسبوك عن معاناة المواطنين الذين يتوجعون ويتعذبون ويبقى بعضهم في الانتظار حتى الموت. أكد أن الوضع خطير جدا بهذا القسم، فالإطار الطبي وشبه الطبي وكل الأعوان يقاومون من أجل إنقاذ الناس. بعد أشهر من زيارة وفد عن لجنة الصحة بالبرلمان لعدد من المؤسسات الصحية بجهة صفاقس ومنها المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، ماذا تغير؟ والسؤال الذي يبحث عن جواب سيد النائب، ما المطلوب الآن في ظل استمرار تردي الأوضاع؟
1: حقيقة الوضع كارثي في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. الوضع خطير، فما برشا اكتظاظ بالقاعات والفضاءات الكل مليانة، الأسر معبية الكل، كلوار معبين الكل، الكراسي ما ثماش، إطار طبي وشبه طبي أنهك. قاوموا في ظروف بكل طاقتهم ومجهودات، لكن للأسف المرضى يعانوا والمرافقين يعانيوا، فما نقص كبير في وسائل العمل في الموارد البشرية، أيضا خلاف التطمينات اللي موجود للأسف ثم حالات بتاع الإجهاد الحراري، معناها كوت شالور قاعدة تتزايد. الأزمة هذه بتاع الحرارة هي وأزمة القطاعات المتكررة بتاع التيار الكهربائي أثر أيضا في أنه المرضى فما برشة تواجدوا في الاستعجالي، وفما برشة في حالة خطيرة وفما وفيات على عكس التطمينات اللي نسمعوا فيها. حقيقة ما عندنا حتى حل اللي نعملها السرقة هذه، سرقة كنا طلقناها منذ سنوات. أحداث استعجالي ثاني بالمنقرة ومش معقول، أكثر من مليون ساكن في مدينة، أكثر من 500 مريض يوميا في الاستعجالي، والاستعجالي واحد لم يعد يكفي. الحاجة الأخرى الآن لازم في هالأزمة هذه تدعيم المستشفى وتدعيم القسم ذي بالوسائل اللازمة بالموارد البشرية اللازمة. نشوف فما دي استاجير موجودين يحكيهم الصحة على وطنيتهم وعلى تفانيهم وعلى تطوعهم، لكن غير كافي. تحبوا بالحق يكون دعم القسم ذي اللي يشهد في اكتظاظ رهيب، وناس قاعدة تستنى وناس قاعدة تموت في الكلورات. من واجبنا نحن باش نتحركوا قبل فوات الأول.
0: في شأن استهلاكي، تشهد عديد المحلات المخصصة لبيع اللحوم البيضاء في صفاقس نقصا ملحوظا في لحوم الدجاج، وأرجع المهنيون ذلك إلى نفوق ألاف الطيور بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتوتر انقطاع التيار الكهربائي، ما أثر على نسق الانتاج والتزويد. ومع ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد المصاريف، تغيرت العادات الاستهلاكية لدى التونسي، وبدأت العائلات تعيد ترتيب أولوياتها وتراجع اختياراتها أمام رفوف المغازات والأسواق، وبدأت تكتفي بكمية صغيرة وتبحث عن المواد الأقل سعرا حتى وإن كانت أقل جودة، وتلجأ إلى التجارة الموازية. فهل نحن أمام تغير مؤقت فرضته الظروف الاقتصادية، أم أن الأزمة بدأت تعيد تشكيل عادات الاستهلاك في تونس؟ روبورتاج زهور الحبيب.
2: ماشي حسرة كابتن وكابة نتبع تباع
3: معاش كي قبل تواليت لازم لازم نقضيه خاطر كل شيء غلا، الأسعار غالية والكاليتي متاع السلعة ماهيش باهية، بعد كل نهار بنهار
4: توا كل شيء غلا معاش خالط العبد شوية شوية ولا قد قد وكور ما تنجمش بالكونتيتي كي توا وقت فلفل بكثافة طماطم ماشي ب 2200 شوية شوية تبع كل يوم ويوم وكور ما نحكيوش على الحمل على الجوش دجاج هاك تشوف فيه مقطوع العقاب مستوم نتاعو كاع
5: معاش اللوج على الغالي ماذا بيا ناخذ حاجة رخيصة اللي نلقاه نشري وحاجة ما تبدا مضروبة وكسين شريش باش نعمل خاطر غلات المعيشه نزال فيها جوده اي تو قبل تاخذ حاجه فرشكه فهمتي تعمل بها كيف تو ما عادش
3: وليد ناخذ كل شيء لازم لازم ارخص حاجه هكايا
6: قبل كان ثم الخير ب 10000 20 باش تاخذ قدره على تو كيلو طماطم ب 2500 وصل ب 3000 كابتن كابتن وانت تتعشى دجاج كل وصل ب 10000 تاخذ كويس باش تتعشى به في الليل هذيك هي الحال
7: انسان محكوم فيه يلزم يمشي حسب القدره الشرائيه نتاعو معناتها ما عادش ينجم ياخذ بتاع 2 كيلو 3 كيلو ولا يعول ولا حاجه كفي راس الشهر تنجم تاخذ زيد شويه حتى بالنسبه للشهر جمع اللي تقدم يولي بالكافتين وبالحاره
8: حاسه كنت كبيره بل كنت ندخل للسوبرات ولا المغازات كبيره نهز شريون عبي ما شاء الله توا المقدره الشرائيه ما طاحت برشا وليت نقضي لازم في اللازم كان جفال ولا مو تنظيف ناخذ بالليتره اي حاجه ناخذ معناتها كنت صغيره لا واحد ولا يقدر يجيبه يقضي حسب ميزانيته فهمت
9: توا خرجت 35 دينار ولا 37 دينار خذيت بيدون دينار وبيدون جفالهم قدامك وخبزه مالا ناخذ شويه شويه مثلا التفاح ناخذ طيل ما عنديش انا ناخذ هكا مثلا الواحد معناها يصرف ويقيس باهي طماطم الكعب اللي كان يتلوح ياخذ قلقه هكا فيها ترواق 5 كيلو قداش دينار العشيه تلقاها توا الكيلو اهو برعره ب 2200
10: ياخذ كعبتين طماطم
9: ثلاثه كعبات اربع كعبات قد فلوسي يا بنتي
4: توا شكون باش يعمل شكون باش يعول ولا شكون ينجم يعول نجمش نحمد ربي وكو معنا ما نقولوا
0: العادات الغذائية وموائد التونسيين تحت ضغط الغلاء إذن، وأمام هذه الوضعية طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على لسان رئيسها لطفي الرياحي في تصريح للأخبار طالبت السلطات المعنية بتجديد الرقابة على الأسعار ومسالك التوزيع، ودعت أيضا المواطنة إلى عدم التعويل والابتعاد عن الأسواق الموازية قدر المستطاع وعقلنة الشراءات بعدم احتكار بعض المواد الاستهلاكية.
11: في غلاء الأسعار بعض المنتوجات وفي تدهور القدرة الشرائية المستهلك البعض من العادات المستهلك يقبلوا على التجارة الموازية يقبلوا على نظرا بالأسعار أقل من التجارة المنظمة وهنا إشكال كبير صحي بمعنى كونه تلقى عديد المنتوجات اللي ما تنجمش تشريها من السوق من نصبة شوكولاتة وغيرها وغيرها وغيرها وخفق وبالتالي هنا هذا هو الإشكال وعلى ذلك نحن نقول المستهلك مهما كانت الأسعار اللي تلقاها رخيصة راه يجب تشوف صحتك قبل خاطر في المنتوج تلقى مش جيد راه يأثر على صحة المستهلك وبالطبع زاد ندعو إلى عقلنة الشرائات بمعنى كون في عقلنة الشرائات نقسم الاحتكار ونخليه التزود والتزويد في نفق عاد.
0: تمكن أعوان الحماية المدنية بمعاضدة مجهودات مصالح الغابات والتجهيز ووحدات الجيش الوطني فجر اليوم من تطويق الحريق المندلع بجبل برغو من ولاية سليانة وقام أفاد به مصدر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية هناك وأكد المصدر أن الفرق الميدانية ما تزال متمركزة على عين المكان لمواصلة عمليات تبريد الجيوب النيرية وضمان عدم اشتعالها مجددا يشار إلى أن حريق جبل برغو كان اندلع يوم الخميس الماضي ورغم الجهود المكثفة للسيطرة عليه أن هبوب الرياح القوية والتي تجاوزت سرعتها 70 كيلومتر في الساعة ساهم في اتساع رقعة النيران وامتدادها نحو منطقة كسر اللمساء التابعة لمعتمد الوصلاتية من ولاية القيروان. تنظر محكمة التعقيب غدا فيما يعرف أعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025 أحكاما نهائيا في حق المتهمين في هذه القضية. وفي فيفري 2023 كانت انطلقت على أبحاث في الملف لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عام مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وأخضاعهم للمراقبة الإدارية. وتم توجيه تهم في ملف التآمر على أمن الدولة واحد تعلقت بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليها، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب التراب التونسي والمرتبطة بجرائم إرهابية والأضرار بالأمن الغذائي والبيئة، وفق تصريحات سابقة للمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى. إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم وأصيب عدد آخر بجروح في غارة إسرائيلية وأطلاق نار على بلدة جباليا ومخيمها شمالية قطاع غزة، فيما استشهدت سيدة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع لحزب الله جنوب لبنان بعد ادعائه بأن الحزب أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية المتموقعة بمرتفعات علي الطاهر داخل الأراضي اللبنانية. قالت وزارة الصحة المصرية إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في مدينة جنوب سيناء صباح اليوم. وتعد المدينة وجهة سياحية شهيرة تضم العديد من المنتجعات المطلة على البحر الأحمر. على الرغم من عودة الحرب بين إيران وأمريكا، أكدت باكستان التي لعبت ولا تزال دور الوسيط بين الطرفين أنها لا تزال متفائلة بإمكانية عودة الجانبين إلى طاولة الحوار والتفاوض. وبعد تجدد المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، أيضا أكد وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس أن بلاده مستعدة للرد بقوة وبشكل كبير على أي هجوم إيراني محتمل. أوضح نائب وزير الخارجية الروسي اليوم أن حلف الأطلسي الناتو يستعد علنا لحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا مكرس في سلوكه وتصريحاته. قالت الرئاسة في كوريا الجنوبية أنه ينبغي وضع شروط لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بما يسمح بتحويل نظام الهدنة في شبه جزيرة كوريا إلى نظام سلام قائم على التعاون والازدهار. وفي تذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، النائب عن جهة صفاقس شكري البحري يطالب بقسم استعجالي ثان بالمدينة لمواجهة الضغط الكبير على القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبي بورقيبة. ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يعيد تشكيل السلوك الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسي ويضغط على قدرته الشرائية. محكمة التعقيب تنظر غدا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عدوانه على قطاع غزة، وباكستان متفائلة بعودة أمريكا وإيران للحوار رغم تجدد تبادل الضربات.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أخبار الرياضة بعد قليل مع زميل فتح الصامت. تقبل أجمل تحيات رشيد الغريبي وموارد قطاطة، إلى اللقاء.
12: إذاعة صفاقس
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
12: عشرة ديمة.
14: سبور نيوز. سبور نيوز.
0: 15 دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان, أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بشكون بأخبار النادي الرياضي الصفاقسي, حيث وصل منذ قليل فريق النادي الرياضي الصفاقسي إلى مدينة أبيكوتا, أين ستدور مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أرضية ملعب أبيولا لتسع ل 10,000 مقعد ذو العشب الاصطناعي. مباراة كما قلنا بشكون في أبيولا في نيجيريا خارج مدينة إبادان, ينتمي إليها الفريق النيجيري وفريق شوتينغ ستارز النيجيري, مش متأكد من استضافة النادي الصفاقسي على أرضية ملعبه ملعب الحرية اللي ما تحصلش على رخصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. نذكر المباراة بشكون نهار السبت الجاي انطلاقا من الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس, وسيديرها الحكم الكاميروني يانيك فودوب. مباراة شوتينغ ستارز والنادي الصفاقسي كما قلنا إذا مش يكون في ملعب أبيولا ستاديوم بمدينة أبيكوتا نهار السبت في 4 العشية. وذكر أنه ممثل كرة القدم التونسية في برنامجه 3 حصص تدريبية, الحصة الأولى مش تكون اليوم العشية مش تكون مخصصة لإزالة الإرهاق, وثم حصة أخرى نهار الخميس ونهار الجمعة كذلك قبل مواجهة فريق شوتينغ ستارز يوم السبت. نذكر بقائمة لاعبي النادي الصفاقسي اللي موجودين حاليا في نيجيريا, 22 لاعب حراسة المرمى أيمن دحمان, عبد السلام الحلاوي ومحمد علي جمعية, في خط الدفاع علي معلول, حمزة المثلوثي, كيفي مونديكو, يوسف حبشية, ريان الدربالي, محمد صالح المهذب, أمين بن علي وعبد السلام عقيد. على مستوى وسط الميدان حسن مدوة دراجو, جمال موتيابا, حكيم موتيبي, غيث الصغير, محمد العبسي ومحمد الترابلسي, وفي الهجوم أمين بن صير, ياد بلويفي, أوكبولي, لوليندو وبوا ديارا. دائما على الصعيد الافريقي ذكروا ببرنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الاول في مسابقتي كاس رابطة الابطال الافريقيه وكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم بالنسبه للانديه التونسيه. فيما يخص مسابقه كاس رابطة الابطال الافريقيه في 7 العشية في ملعب حمد العقبي برادس نهار السبت جي, لقاء النادي الافريقي مع فريق جوليبا باماكو المالي. ذكروا الترجي التونسي معفى من خوض الدور الاول لمسابقه رابطة الابطال الافريقيه. بالنسبه لكأس الاتحاد الافريقي نذكر انه نهار الجمعة 4 سبتمبر باش يكون الموعد مع لقاء الترجي الرياضي الجرجيسي ونادي ديامبرز السنغالي في 3:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس, وكما قلنا نهار السبت في ملعب أبيولا بنيجيريا في 4:00 لقاء شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي. إلى الألعاب المتوسطية, تونس تضيف ميدالية جديدة إلى رصيدها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط رنتو 2026. المرة هذه كانت عن طريق الثنائي العالمي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في التجديف اللي نجحوا في إنهاء نهائي سباق الزوجي سيدات وزن خفيف في المركز الثالث بعد ما قطعوا مسافة السباق في توقيت قدره 7:21.69% ويتوجوا بالتالي بالميدالية البرونزية. هذا ما صرحت به البطلة خديجة الكريمي بعد التتويج بالميدالية البرونزية صباح اليوم.
14: هذه أول دورة تجديف يهز فيها ميدالية في البحر المتوسط, دونك حابين بيانسور الكولور نتاع الميدالية حاجة أخرى. الحمد لله نحن اليوم فوق البوديوم ورفعنا راية بلادنا والأوبجيكتيف سيتي أتان, وإن شاء الله جاي خير. جينا ديريكتومون اليوم أون أنشيني les objectifs et les compétitions تعب شوية, عنا جمعتين أخرين بطولة الإفريقية إن شاء الله والخدمة تجيب. أنا اليوم عندي من 2010 ترينا تجديف, أول مرة نطلع على البوديوم, عندي عميل نطلع على البوديوم العالمي, دليل أنه الخدمة تجيب. نحن كشجرة الأفوكا تجيب بعد 10 سنين فأكل.
0: إذن نواصل مع النتائج الخاصة بالمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. على مستوى رياضة الكاراتيه إسراء بالطيب تقصى بالهانسكو رغم تقدمها في النتيجة, وبشوار بطلتنا إسراء بالطيب ينتهي في الدور الثامن النهائي لمنافسات الكوميتيه وزن أكثر من 68 كيلوغرام ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط أمام الفرنسية كليمانس بيا. كذلك في الكاراتيه ما تمكنش بطلنا ريان الغزواني من مواصلة المشوار للدور الرابع النهائي منافسات الكوميتي وزن أقل من 84 كيلوغرام ضمن الألعاب المتوسطية بعد ما هزم في الدور ثمن النهائي أمام الجزائري فلاح ميدون بنتيجة 3-2. المشوار مازال ما انتهىش بعد بالنسبة لريان الغزواني, ينتظر مواصلة الجزائري فلاح ميدون مشواره وبلوغ الدور النهائي حتى تتاح لبطلنا فرصة خوض نزالات التدارك والمنافسة من جديد على الميدالية البرونزية. بالنسبة لبقية برنامج المشاركة التونسية على مستوى الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 رفع الأثقال إن شاء الله انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر. أيمن باشا يدخل نهائي منافسات وزن 110 كيلوغرام بحثا عن تتويج جديد للراية الوطنية. الجمباز الفني في الخمسة بتاع العشية مؤتمن بالله جلاسي يخوض نهائي منافسات حصان القفز بعد تأهله إلى الدورة النهائي في المركز السابع بتصفيات وتنقيط 12.95. ألعاب القوى في الخامسة مساء و40 دقيقة محمد أمين الجهناوي وأحمد الجزيري في سباق 3000 متر موانع، وبالتالي أكيد يوم أخير للمشاركة التونسية في دورة الألعاب المتوسطية. الأنظر كل بشكون موجه نحو أبطالنا وبطلاتنا في هذه المواعيد، إن شاء الله يكون مسك الختام بتتويجات تونسية جديدة. إلى التألق التونسي لبطولة العالم لألعاب القوى الماسترز للفئات العمرية 35 سنة فما فوق. بطولة العالم لألعاب القوى اللي دارت منافستها من 22 أوت 30 سبتمبر في دايجو بكوريا الجنوبية حصيلة مميزة للرياضة التونسية، 8 ميداليات عالمية، 3 ذهبية، 2 فضية و3 برونزية. الميداليات التونسية كانت كالآتي: أحسن فنية ذهبية سباق 2000 متر موانع على فئة ام 75، هيكل الأسبوعي ذهبية سباق اختراق الضاحية 8 كيلومتر لفئة ام 40، سمية أبو سعيد ذهبية سباق 800 متر لفئة دبليو في 45، هيكل الأسبوعي كذلك فضية سباق 10 كيلومتر على الطريق لفئة ام 40، سمية أبو سعيد فضية سباق 1500 متر لفئة دبليو في 45، هلال العياشي برونزية سباق 10 كيلومتر على الطريق لفئة ام 45، هيكل الأسبوعي كذلك برونزية نصف الماراثون لفئة ام 40، المنتخب التونسي الفرق برونزية سباق اختراق الضاحية لفئة ام 40. مشاركة كما لاحظتم مميزة بكل المقاييس، وعرف التألق لافت لعدد من أبطالنا في مقدمتهم بطبيعة هيكل الأسبوعي اللي كان أنهى البطولة بثلاثة ميداليات كاملة بالإضافة إلى سمية أبو سعيد اللي جمعت بين الذهب والفضة، وطبعا إلى جانب ذهبية البطل حسن فنية وبرونزية هلال العياشي. ألف مبروك لكل أبطالنا المتوجين. إلى كرة القدم، الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت طلب لجم المتلوي المقدم منذ 24 ساعة من أجل الاطلاع على تسجيلات على تقنية الفار الخاصة بمباراة ضد النجم الساحلي. وفريق نجم المتلوي اعتبر أنه عدم استدعاء للاطلاع على التسجيلات دليل على عدم اشتغال الفار في هذا اللقاء بحسب ما صرح به مصدر من الهيئة المديرة لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. كذلك الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت أن عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 باش تكون يوم غدا الخميس انطلاقا من الساعة منتصف النهار بأحد نزل الضاحية الشمالية. نذكر الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن التركيبة الرسمية لمجموعتي الرابطة الثانية للموسم الجديد. المجموعة الأولى فيها مستقبل سليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، سكاك الحديد الصفاقسي، نادي سبورتيك بالعروس، المحيط القرقني، هلال الشابة، هلال مساكن، بعض حجلة، جمعية مجرين، مكارم المهدية، كوكب عقارب، النجم الخليدي والملعب السوسي. المجموعة الثانية نلقى فيها شبيبة القيروال، ملعب الجيبسي، مستقبل القصرين، جندوبة رياضية، نادي رياضي القربي، أمل بوشمة، قواف القفصة، جمعية ريانة، اتحاد قصور الصيف، الهلال الرياضي برديف، قلعة رياضية، سبورتيك المكنين، أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. على المستوى الافريقي، اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد عقد المدرب حسام حسن حتى عام 2030 باش يستمر في قيادة المنتخب الاول حتى كاس العالم المقبلة بعد قيادة بلاده لانجاز تاريخي في مونديال امريكا كندا والمكسيك. مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تجديد عقد الاطار الفني لمنتخب مصر الاول بعد جلسة ودية شهدت تجديد التعاقد كما قلنا مع حسام حسن لكرة المدير لشرف على المنتخب المصري الأول لكرة القدم حتى عام 2030. على مستوى الأوروبي، أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لليغا عن تحديد يوم 25 أكتوبر المقبل موعد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة. نذكر أنه آخر مواجهة جمعت الفريقين على معقل النادي الكتالوني كانت عرفت انتصار البارسا بنتيجة هدفين مقابل صفر. الأرجنتيني إنزو فرنانديز أكمل انتقال انتقاله من تشيلسي إلى مانشستر سيتي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بعد ما توصل جوز دوادي إلى اتفاق بلغت قيمته 145 مليون أورو. وفريق مانشستر سيتي أعلن في بيان رسمي نشره في ساعة مبكرة من صباح اليوم ضم إنزو فرنانديز لمدة 5 أعوام، وهذه الصفقة تأتي بعد أقل من ساعتين على إعلان المان سيتي ضم الجناح هاليمانداي قادما من إيفرتون. وطبعا الصفقة تعادل الرقم القياسي لأغلى انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، واللي سجله ليفربول سابقا بتعاقده مع ألكسندر إيزاك لاعب الوسط طبعا اللي كنا حكينا عليه منذ قليل. إنزو فرنانديز 25 سنة خضع للفحوص الطبية قبل توقيع عقد طويل الأبد مع المانسيتي ليجدد العمل مع مدربه السابق في تشيلسي الإيطالي أنزو ماريسكا اللي تولى قيادة الفريق خلفا لبيب غوارديولا خلال الصيف الحالي. نختم ببرنامج أبرز اللقاءات الأوروبية اليوم على مستوى كأس إيطاليا دور 16 في الساعتين بعد شوية، مباراة ساسولو مع فروسينوني، كذلك في 5 متاع العشية مباراة أودينيزي مع فينيسيا. بالنسبة لكأس ألمانيا جولة الأولى اليوم في 8:15 أوزن بروك مع باير منشن. 26 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس، نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية نور بوجلبان وأيضا فتحي الصامت، نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: شذرات مختارة من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: سمعنا معنا في طريق الجد، خلطة اليوم انكد، عليك بروحك ما عليك بحد. سمعنا معنا في غنى الأمثال، خلطة اليوم هبال، عليك بنفسك ما تجيك رذال. تصنت مقالة العقال، كيف ما تخالط حد، ما ثم منه عليك يعد. سمعنا معنا في غنى لديب، خلطة اليوم تجيب، عليك بنفسك ما تدير حبيب. استحفظ على الناصري في الجيب، وين تستحق تمد، تتسمى بين الرجال ولد. أبيات من قصيدة مطولة قالها بن موسى في القرن 19، وهي قصيدة كلها في التحذير من المخالطة والدعوة إلى العزلة والانفراد، وهذا مخالف لطبيعة الإنسان الكائن الاجتماعي اللي ولا بد أن تكون عنده علاقات اجتماعية متنوعة في مصادرها، من هالعلاقات اللي تقوم على القرابة الدموية أو المصاهرات أو الصداقات أو علاقات الجيرة أو الزمالة في العمل. ثم إن دعوة الشاعر إلى العزلة والانفراد أيضا منافية لروح الإسلام اللي ينادي بالاتحاد والجماعة. لكن بن موسى ما يحذرش من الخلطة في المطلق، وإنما هو يستنكر خلطة أبناء جيله وينعتهم بشتى النعوت، ويمدح الأجيال السابقة تماما كيف اللي نسمعوه الآن. دائما وأبدا تلقى عند الإنسان حنين للماضي وتزكية الناس بكري، وأنهم كانوا مثال للاستقامة والرجولة والشهامة، وهذا مش صحيح، لأنه الباهي والدعاوي في كل زمان وفي كل مكان. جيل اليوم عنده إيجابياته وسلبياته، وناس قبل عندهم إيجابيات وسلبيات.

0: ونتغاضاو ونتجاهلو ما في تصرفاتنا من سلبيات. ويواصل بن موسى تحذيره من الخلطة، يقول: سمعنا معنا في غنى الأمثال، خلطة اليوم هبال، عليك بنفسك ما تجيك أرذال. وهالأبيات أيضا رغم ما فيها من حكم شديد على أبناء جيله لا تخلو من حكمة، لأنه فعلا كثر الخلط وخصوصا الخلطة غير المدروسة، الخلطة في فترة المراهقة والشباب، قد تجر للمهاوي. قداش منهم اللي ضيعتهم الخلط. قلة الخلط أحفظ للأسرار وأضمن للأستار. ويواصل بن موسى ويقول: سمعنا معنا في غنى لديب، خلطة اليوم تجيب، عليك بنفسك ما تدير حبيب. استحفظ على الناصري في الجيب، وإن تستحق تمد تتسمى بين الرجال ولد. وهذا صحيح، لأنه المال قوام الأعمال، والمال يحفظ كرامة الإنسان. وإلى اللقاء.
1: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: مرحبا بكم. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة من ظهر اليوم وإلى غاية الخامسة مساء على فترة متقطعة في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك مناطق بجهة صفاقس، في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبناء على ما تمليه وضعية الشبكة. دعت المنظمة التونسية إلى إرشاد المستهلك إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح المتعلقة بتسعيرة رياض ومحاضن الأطفال، وكانت غرفة رياض ومحاضن الأطفال أكدت أن التسعيرة حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. تنظر محكمة التعقيب غدا فيما يعرف عالميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 من نوفمبر 2025 أحكاما نهائيا في حق المتهمين في هذه القضية. وفي أخر التطورات عربيا وعالميا، استشهد مواطنا فلسطينيا اليوم وأصيب آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة جباليا ومخيمها شمالية قطاع غزة، كما استشهدت سيدة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في دير البلح وسط القطاع. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم محادثات معمقة في القاهرة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط. وأكد الرئيس الصيني الذي يزور العاصمة المصرية بالمناسبة أن شعوب المنطقة يجب أن تبقى سيدة شؤونها وأن ترفض التدخل الخارجي. وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي رسالة تحذيرية اليوم، معتبرا أن استراتيجية إيران الجديدة في الحرب والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي ستقوض خصومها، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. هند الأسود في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

ما يفوتكم شيء اليوم إن شاء الله في هالعشوية هذية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، ما يفوتكم شيء من المعلومات اللي باش نقدمه لكم من خلال تبعني الربريك هذية اللي فيها المسابقة، وما يفوتكم شيء من خلال الاستضافات إن شاء الله اللي باش تكون مع ضيوف باش يفيدونا وباش يقدمونا الإضافة، وما يفوتكمش زيادة إنكم تسمعوا أحلى الأغاني اليوم على ويجي ذات فق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا. هند الأسود تحييكم تحية كبيرة زيادة من الإكيب الموجود معايا، تحية كبيرة من سمير تقتق اللي خذي المشعل توا على أنور بوج البين، وبالنسبة لكل ما هو تليفونات اتصالات هاتفية مع المستمعين ومع الضيوف معنا سالم عيسى. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، بداية نهدي لكم هذا النغم بإمضاء نانسي وننطلق في هذا اللقاء.

لها شوية اليوم معانا، وكما لاحظتوا ولا ما يفوتك شيء يعني برد القايلة، ورغم هي والله برد القايلة مازال تمشي علينا احنا حتى في الخريف، لانه الخريف عندنا سفيرية والخريف عندنا سخانة لتطاق لحد الان، رغم راكم تسمعوا في الميتيو ديما حالة الطقس وتشوفوا النسب هذيك، لكن شنو المحسوس على البدن وشنو احنا نحسوا اكثر باضعاف الاضعاف هذيك، علاش نقولوا ان شاء الله يا ربي يلطف بينا. بالطبيعة بالنسبة للطقس هذيا، الطقس هذيا اللي خلت وبرشا اولياء يتسائلوا زعما العودة المدرسية هذيا في وقتها ولا لا، زعما باش يوخروا العودة المدرسية. ديما انا نقول بالنسبة للناس اللي تسأل فيها وخرج القرار والبيان من وزارة التربية انه باش تكون ان شاء الله العودة المدرسية بالنسبة للأساتذة يلتحقوا بأماكنهم نهار 14 سبتمبر، بالنسبة للتلامذة باش يكونوا لو 15 سبتمبر ان شاء الله موجودين. هبطت رزنامة حتى بالعطل، وشنو هي العطل نتاع تلامذتنا توا، نعرفوا الطقس ما بين الخريف والصيف فما تغييرات كبيرة نظرا لحالة الطقس وتغير المناخ. سمعنا من الخبير ايضا الخبير حمدي حشيد اللي باش تكون زادة فما زخات كبيرة من الامطار اللي هي باش توصل 50، وهذه فوق ما يتخيلوا العقل البشري احيانا، لانه اذا احنا بمشينا بمقياس العادة نقولوا كيفاش باش نعيشوها في فترة الخريف. زيد اعطانا معلومات اخرى انه الطقس باش يكون حتى في الشتاء نجموا لنوصلوا لدرجتها حرارة يتوصل 26 درجة، يعني خلينا هنا نقولوا الكوكتيل من الفصول باش تتجمع الكل في نفس الوقت في كل الفصول هذه، ما تتفاجئوا بحتى شيء في الايامات القادمة. هذا هو تغير المناخ، وهذه اللي باش نشوفوه زيد حتى في السنوات القادمة. ربي يلطف بينا، لانه نشوفوا راهو المشكل راهو مش توسي فقط، المشكلة راهي عالمية بالنسبة للاحتباس الحراري وشنو صاير هذيك. علاش اليوم ان شاء الله باش نحكيوا على الاجهاد الحراري على الناس اللي عاني وبرشا في الفترة هذية، واللي وصلوا ليرجونس، والناس وصلت الكوما، وناس اللطف يا ربي عليكم الناس الكل والله يرحمهم وصلت حتى الموت بالاجهاد الحراري اللي هو يكون في الدار وانتي مخرجتش لبرا، لكن يجي هذا الاجهاد الحراري وتنشوفوا شو معناتها اجهاد حراري، كيفاش نعملوا الوقاية منه، وكيفاش كي نصاب به نتصرفوا في اقرب وقت، زعما نتصلوا بالاستعجالي ولا عنا يمكن حاجات اخرى نجمو نعملوها مسبقا باش ما تكونش الحالة خطيرة. هذا الى جانب ضربة الشمس هذا باش نحكيوا عليه ان شاء الله في الاربعة متاع العشية، ابقاو معنا واسمعوا الاربعة ثلاثة ونص معناتها في مثل هذا التوقيت هذي ان شاء الله باش نحكيوا على الاجهاد الحراري. ما تنسيوش الناس اللي تسمعوا فينا توا باش نمشوا لأجواء المسابقات، 150 دينار هي من إهداء إذاعة صفاقس، بالطبيعة باش تاخذوا في يدكم 112 دينار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تبعني مع هديلك شو ونشوفوا السياحة التاريخية والمواقع هذه شنية.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
2: باقي في ولاية سليانة يا جماعة، تبعني باش نشوفوا حديقة جبل سرج الوطنية.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: الحديقة هذه اللي تقع بجبل السرج في شمال غرب تونس، وهي واحدة من أبرز المناطق الطبيعية المحمية في البلاد. اتأسست يا جماعة عام 2010 وتغطي مساحة تقدر بحوالي 17400 هكتار. هذا يخليها وجهة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وثراء التنوع البيئي. جبل السرج يا جماعة يقع بين ولايتي سليانة والقروان، ويعتبر جزء من سلسلة جبال الأطلس التلي، ويتميز بارتفاع يصل إلى حوالي 1357 متر فوق مستوى سطح البحر. هذا يمنح إطلالات خلابة على المناطق المحيطة، ويعد الجبل من أبرز المعالم الجغرافية في المنطقة، على خاطره يتمتع بتنوع بيئي ومناخي يجذب السياح ومحبي الطبيعة.
2: تبعني.
1: تتميز الحديقة الوطنية بجبل السرج جماعة بتنوع بيولوجي غني، على خاطر تحتوي على نباتات نادرة جدا كما أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط، بالإضافة إلى أنواع عشبية تستخدم في الطب التقليدي. وتحتوي ذات على حيوانات تعيش في الحديقة، أنواع مختلفة من الحيوانات البرية كما الغزلان، الخنازير البرية وابن آوى. وتعتبر الحديقة موطن للعديد من الطيور المقيمة والمهاجرة. الحديقة الوطنية بجبل السرج يا جماعة تتيح للزوار فرصة باش يستمتعوا بعدة أنشطة كما التنزه والمشي، خاطر فما مسارات متعددة، كما التخييم على خاطر فما منطقة مخصصة للتخييم وسط الطبيعة، كما مراقبة الطيور على خاطر تشكل الحديقة موقع مثالي لعشاق مراقبة الطيور وتصويرها، كما الرياضات الجبلية خاطر الزوار ينجموا يمارسوا رياضات التسلق وركوب الدراجات الجبلية.
2: تبعني
1: يا جماعة، الحديقة تعتبر جزء مهم من جهود تونس للحفاظ على التنوع البيئي ومكافحة التخييم.

0: القديمة جدا. الحديقة الوطنية بجبل السر ما هيش مجرد مكان طبيعي، راهي إرث وطني يعكس جمال وتنوع تونس. زيارة الحديقة راهي باش تمنحك فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالهدوء والجمال بعيدة عن صخب الحياة اليومية، وده يخليها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرة.
1: تبعني
2: تبعني
0: أي تبعني، نكملوا زيارتنا في ولاية سليانة وتحديدا في جبل البرقو.
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: جبل برقو يقع في ولايه سلينا كما قلت شمال غرب تونس. هو واحد من الجبال الشهيره في المنطقه اللي تجمع بين جمال الطبيعه وعبق التاريخ. جبل هذا يعتبر مقصد سياحي بارز بفضل ما يوفره من مناظر خلابه واجواء هادئه وتجارب ثقافيه مميزه. يرتفع جبل برقو على ارتفاع يزيد عن 1160 متر فوق مستوى سطح البحر، لذا يخليه من بين أعلى القمم في الشمال التونسي. يطل الجبل على قرية برقو الواقع على سفوحه واللي تبعد حوالي 30 كيلومتر عن مدينة سليانة.
1: تبعني
2: يتيح يا جماعة الموقع الاستراتيجي للجبل إطلالات بانورامية على الأراضي المحيطة به، بما في ذلك غابات الصنوبر والبلوط اللي تزين المنطقة. جبل هذا يتميز بطبيعته الخلابة اللي تجذب عشاق الطبيعة ومحبي المغامرة، وتغطي غابات كثيفة من الأشجار المتنوعة مساحات واسعة من الجبل، وتعتبر موطن الحيوانات البرية كما الأرانب والثعالب وبعض أنواع الطيور النادرة. وكالمناخ عاد في الجبل راه معتدل صيفا وبارد شتاء، وتكسو الثلوج قمته في فصول الشتاء. هذا يضفي عليه جمال خاص ويخليه وجهة مفضلة لعشاق التصوير.
1: تبعني
2: إلى جانب طبيعته الساحرة يا جماعة، جبل برقو راهو يحمل أهمية ثقافية وتاريخية. يقال أن المنطقة كانت مأهولة منذ العصور القديمة وشهدت مرور العديد من الحضارات كما البربر والرومان. على خاطر كي نحكيو على قرية برقو وما أدراك اللي تقع عند سفح الجبل، راهي تعتبر مركز حضاري يجمع بين الطابع التقليدي والعصري. خاطر الزوار ينجموا يستمتعوا بزيارة الأسواق المحلية والاطلاع على الحرف اليدوية كما صناعة الفخار والنسيج. جبل برقو يوفر العديد من الأنشطة اللي تجذب الزوار كما التنزه وتسلق الجبال، التخييم واستكشاف الحياة البرية.
1: تبعني
2: يا جماعة، جبل برقو يمثل رمز للتنوع الطبيعي والثقافي في تونس، خاطر يجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق والأهمية الاقتصادية للمنطقة، ويعتمد السكان المحليون على الزراعة والحرف التقليدية المرتبطة بالجبل.

الطبيعي والتاريخي، سواء كنت تبحث عن مكان للاستجمام ولا كنت تبحث عن مغامرة في قلب الطبيعة. جبل برغو يعد راهو خيار مثالي.

0: أي جماعة ما زلنا رانا في ولاية سليانة، هاكم شفتوا عاد الدورر الطبيعية والبيئية والتاريخية. أما توا باش نحكي لكم على درة نادرة جدا، درة مخفية مش الناس الكل تعرفها. تبعني تبعني وتعرف على كنز من كنوز تونس الطبيعية، محمية كهوف عين الذهب.
1: تبعني
2: تبعني،
0: محمية كهوف عين الذهب بولاية سليانة تعد من أبرز الوجهات الطبيعية اللي تجذب عشاق المغامرة وهوات استكشاف عجائب الطبيعة في تونس. تعرف كي تمشي الغادي تقول تبارك الله ما شبه بلادنا ومحلاها وقديش فيها من كنوز، ويلزمنا بالحق نحافظوا عليها نستحفظوا عليها ونحبوها نحبوها من أعماق قلوبنا. المحمية هذه يا جماعة تتميز بوجود واحد من أكبر الكهوف والمغامرات المكتشفة بالبلاد، واللي يعد شاهد على تاريخ جيولوجي يمتد لملايين السنين، ويعتبر يا جماعة كنز من الكنوز راهو على مستوى الدولي والعالمي مش على المستوى الوطني برك. تشكلت الكهوف يا جماعة هذه عبر الزمن بفعل عمليات طبيعية معقدة جدا، وهذا أصف عليها طابع فريد جدا في العالم يأسر الألباب. ومن أبرز معالمها النوازل البلورية الخلابة، شبش نقول لكم راهو لوحة جميلة جدا جدا جدا جدا. راهو النوازل البلورية الخلابة هذه يصل طولها إلى ما بين 4.6 و5 أمتار، هذه خليها يا جماعة الأطول من نوحة على مستوى العالم. ما تقوليش عاد بعد الكلام اللي قلته هذا مكش تمشي تشوفها، امشي شوفها وزورها وشوف كنوز تونس وما شبه تونس. التكوين النادر يا جماعة والمذهل هذايا يعكس جماليات الطبيعة وعبقريتها، هذا يخلي زيارة الكهوف تجربة استثنائية لا تنسى لمحبي استكشاف أسرار الأرض. شفتوا محلاها بلادنا؟ أيزمكم تمشوا تكتشفوا ولاية سليانة بما فيها من قرى من عبق التاريخ ومن الدرر التاريخية ومن الدرر الطبيعية.

0: العب بالرمل ولا تتعب، قد اوشك صيفك ان يذهب وهو الصيف سيه مشى وتو تخنى في الخريف. اكيد الكلمات هذيا اللي يحب يتذكرها لجعفر الماجد والالحان لشادي انور والغناء لنعمه، من الاغاني القديمه برشا. انا نذكر الوالده كانت موجوده الاغنيه هذيا، ومن الاغاني اللي تتغنى بها في الدار، معناتها الاغنيه هذيا راهي عندها رصيدها من المحبه عند الجمهور، الناس يحبوها، الناس مغرومين بها. حبينا هكا نبشوا شويه في الماضي ونخرجوا لكم الاغاني طقطوقة، خلي تعيشوا معانا أجواء فنية متميزة جدا. أنا نقول ربما فما ناس يقول لك الريتم هكا شوية كالم، حتى احنا محتاجين تو في الفترة هذه نطلعوا شوية تصاعديا الريتم مع الأول، نبدأوا بشوية بشوية، ريحوا أعصابنا. الناس الكل اللي في السيركيلاسيون غيره واللي حابب باش يرتاح، أكيد هذه فترة قيلولة اللي مازالوا عايشين العطلة. بالنسبة للناس اللي رجعت تخدم نسينا تو التوقيت هذا ورجعنا لخدمة نتاعنا، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. به نرجع لي اليوم السؤال في ما يفوتك شيء، السؤال هذية يقول لك متى تأسست الحديقة الوطنية جبل السرج أو بجبل السرج؟ باش تعطيونا أنتم العام ساهل برشا اللي تبع بتبيعة اليوم كل ما جي فيه تبعني مع هدى. وأكيد الناس اللي تسمع فينا توا فما برشا خذيوا الاتصالات الهاتفية ما شاء الله عليهم من البداية، لأنه يعرفوا التوقيت اللي في ساعتين وربع رانا نبثوا الفقرة هذية ويبدأوا يتبعوا في التفاصيل. ديما نقول لهم خذوا ورقة وستيل، وما ما عادش نوصي لأنه هما تبارك الله عليهم المستمعين واللي عارفين شنو لازم يعملوا. 150 دينار من هدايا إذاعة صفاقس باش تدللكم، اكيد باش انكم تشاركوا معنا، تخرجوا ديما فرحانين، واحنا الغايه ديما ان نفيدوكم ونفرحوكم في نفس الوقت. ناخذوا المكالمه الاولى. لو عسلامه، اهلا وسهلا ومرحبا، هذوما مكالمات المستمعين باش نبداو بيهم توا. عسلامه، اهلا وسهلا.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شكون معايا؟
1: مازن حمدي سيدي وزير.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. يا سيدي، الإجابة بالنسبة لي نص السؤال.
1: أمرب عودي للسؤال على خاطر في فصل الحكاية متاع خدا قصة وما نعرفش السؤال بالضبط.
0: مالك كيفاش باش تعرف المعلومة؟ ما يسيرش انت
1: اشتر واشتر لكم اسمعتوش
0: اشتر عندك اشتر عند ستيك به. السؤال، متى تأسست الحديقة الوطنية لجبل السرج؟
1: هذه تقريبا سمعتها 100% 2010.
0: اي الحمد لله كي سمعت على الاقل ما فتكش المعلومه. مرحبا بيك ونورتنا. تعود لي الاسم مثال شو تعطيني الاسم بالكامل، تعود تذكرني بالاسم. حاجي هكا
1: مازن حامدي.
0: مازن
1: اي حامدي.
0: حامدي به به.
1: مربي تحيه.
0: تفضل.
1: مربي تحيه لخويا مهيب حامدي من مناسبه عيد ميلاد وامس نويح كيف كيف فرد العام وفرد النهار.
0: معناتها فرد عام وفرد نهار، معناتها توأم.
1: اي توأم بالضبط.
0: توأم حقيقي ولا توأم مختلف يعني في الشبه وفي
1: التصرف؟ لا محالة مختلف.
0: أسنى عاد انت تحتفل بخوك، احنا نحتفل بالزوز بيك وبخوك يا مازن. خوك شو اسمه يا مازن؟ الو يا مازن، يا مازن خوك شو اسمه؟
1: مهيب حمدي.
0: مهيب ومازن ما شاء الله على اسميكم. ابقى معايا ما تعلقش، تسمع في الاغنية للاهداء. نحتفلوا بيكم اليوم.

0: باللونجليزي ده احتفلنا. مرحبا بيك يا مازن.
1: مازن تفضلك. مرحبا بحب طلب اخويا مهدي.
0: به تفضل.
1: مرحبا يا اخويا مهدي خاص من حبه يا كاني ناشي من هارت السبت في برنامج يكلمني حاجتي بيه في قضايا.
0: اوكي هذه اللي باش تقولوا انت في الكواليس وكتحب تقولوا له انت توا ميسج او باش ترجع انت توا للستوندار او باش نسهل لك الامور اكثر. باش كنا معاك.

0: يا بي شكون معي؟
1: معك فاطمة. فاطمة مسخرة.
0: مرحبا بك يا فاطمة مسعود. هاي يا فاطمة سمعت نص السؤال.
1: اي في بالي في بالي ونتبعت وذا تركيز. 2010
0: 2010. شكرا لك يا فاطمة عطيك الصحة.
1: أختي سواء أختي هندة
0: أنا
1: بربي عدي لي غنية يا فاطمة يا بنت العم ولا غنيها لك لي
0: تولي تغنيها لي أنت خير خاطري ولي يسر علي الكلام أكثر من لازمة يا فاطمة تفضل. هاني باش ناخذ بخاطرك.
1: يا فاطمة يا بنت العم هاني عبد الحمودة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا بنت العم.
0: ما يعطيك الصحة شكرا لكم بسليمة. والله به برشا ان الواحد ولا يغني على روحه. ظهر لي سخانة هي راي أثرت شوية ولا أنا تو نغني هندا هندا زي الوردة معناتها ما سهلش منه أنا ما نبثيش أصلا كان وقت يطلبوها المستمعين. الناس حابت تفرهد على روحها. هذا هو اللي عملته فاطمة. نمشي والتليفون آخر. ألو عسليمة أهلا وسهلا ومرحبا. ألو عسليمة مساء الورد مساء الفل والياسمين. شكون معايا؟
2: عسليمة يا هندا شحالك؟
0: بخير عايشك. شكون معايا؟
2: معك عفيفة الملكي.
0: مرحبا بك يا عفيفة أهلا وسهلا.
2: بفرصة أنسنا في هالقلولة اللي جينا معاك والله العظيم أنت فيك والله
0: يعيشك يا عفيفة وربي يحفظك.
2: عايشك.
0: يا عفيفة الإجابة على السؤال الحديقة الوطنية لجبل السرج وقتاش تأسست؟
2: تأسست 2010 إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة يعطيك الصحة على المحاولة. المستمعين قاعدين يتابعوا يقولوا لي رانا ما فاتنا حد شيء كاين ستيغ ما تدخلتش هكا في الدقيقة اللي لازم نسمعوا فيها المعلومة راهو أمورنا الكلها لباس. الكلهم المستمعين الكل مشيوا 2010 زعما صحيح ولا غلط بعد شوية توا نشوفوا ونقولوا لكم على الإجابة. نمشيوا توا طول لي بطبيعة الأغنية نهديوها لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على الأقل ريحوا أعصابكم اسمعوا شوية أغنية اسمعوا شوية موسيقى ونغيروا الجو ديما على مجتمع فاكس.

0: نرجو لمستمعينا وكما سبق وقلت لكم اليوم باش تسمعوا برشا تقطقات وظهر لي من توا حتى لثلاثه تقطقات بعد طلعوا شويه ريتم اكثر ريحوكم مازلنا في اعصابكم الناس اللي مسترسين شويه خاصه بالنسبه للعوده المدرسيه تحذيرات كبيره عند الاولياء ميزانيه باش تضعضع اكثر واكثر خاصه مازلتوا ما عرفتوش الميزان كيفاش تبالانسي وقد قدم فماش توازن مش انه زعما نتلهي بالعودة المدرسية ولا نتلهي ببقية الصيف اللي عاطي على خريف لانه مازالوا الناس تصيف لحد الان فما ناس ما شاء الله عليها توا قاعدة تخرج وتحوس في الشفار فما من الناس اللي نعرفهم قراب برشا في استوديو مانتا مش بعد برشا اللي هم قاموا صباح الفجر خرجوا عاموا في الشفار عديوا جو ياسر مزيان قيلوا جيوا خدموا والله يعطيهم الصحة بلان مزيان هذوما البون بلان هذا معناتها بالنسبه للناس اللي يسهلوا الامور ويسهلوا الحياه قل لي سهله برشا الحياه او يقول لي معناتها راه مذكر ماهوش مؤنث مانيش انا خارجه من الاطار انا من الجمهور اللي صفق والحضور اللي شجعك هاو وفي نفس الوقت يضمن انسان برونزاج فرهيده وخارجه مزيانه هو والعائله ويجي مفرشك للخدمه هذا كيفاش نغلبوا احنا السفاريه نتاع الخريف باي نمشي لمستمعينا يقولوا لي يستنيوا فينا عندنا برشا مكالمات هاتفيه وناخذ دفعه من المكالمات الان اهلا وسهلا ومرحبا انستونا شكرا لك يا سالم سالم تعب في المكالمات الهاتفيه الو على السلامه اهلا وسهلا ومرحبا شكون معي
1: وبيك يا عايشك هند عايده بنصير من شفق
0: مرحبا بيك يا عايده اهلا وسهلا
1: يا عايشك
0: ديتوا تحذيرات العوده المدرسيه ولا ما زلتوا
1: ان شاء الله دينا
0: ديتوا المصروف ياسر ولا حسيتوا روحكم
1: عندي بنيه برك لابس
0: الحمد لله بنيه برك معناتها تدلل قد ما تقدر
1: كاو
0: ربي يحفظها
1: يعيشك فضلك
0: يعيشك عايده نرجعوا لسؤالنا اليوم وعلى الحديقه الوطنيه لجبل السرج قلنا متى تاسست وسمعت بطبيعة المعلومات الكل هكا ولا
1: والله ما نكذبش عليك ما سمعتش اما دخلت عملت ريسيرش عليها خاطر على الخدمه
0: برافو برافو في الخدمه انت نقول لك شكون نقول لك برافو كان يسمعني عارفك
1: لا لا بتكلم خاطرك يحبك برشا
0: اي تحيه كبيره لعارفك ملك
1: عارفي تحبك برشا
0: عرفتك تحبني برشا قول والله برافو اعطيني تصفيق لعرفتها سمير ماك جاهز عاد قلت لي راني جاهز يا سمير
1: عايزك يعني تعرفني برشا
0: نعرفك انا زيد برشا
1: ايه
0: بيه تعود لي الاسم بالكامله
1: عايده بنصير
0: عايده بنصير انا اكيد نعرفك خاطر انا نسمع الاسم راني نعرفك عن قربه
1: تعرفني عن قرب مع طريق العمل
0: عن طريق العمل
1: ايه
0: بيتك الفوازير انا تو باش نطلع عين جبل السرج ولا نطلع انا وين نعرفك
1: جبل السرج 2010
0: اي وين انت
1: جبت نقول لك شنو نخدم خاطر شنو اللي اشهر
0: لا هكا عاد عند مشكله نعطي
1: لا ما نعمل لكش لا
0: لا تعملي الشرقين راني عندي مستمعين ما شاء الله راهو راهم اوفياء راهم يخافوا علي قبل ما يخافوا على رويحهم وهذا اللي فرحني برشا عايده بنصير راك فرحني برشا بوجودك وتحيه كبيره لعرفتك الموجوده بحذيك قلها راهو تستحق بالحق اهلا وسهلا ومرحبا او كصفقنا صفقنا عليها كلها يعيشك يعيشك مرحبا بكم اليوم في العشوية وانتم تتونسوا معنا في ذات سفيقس ونفرحوا برشا بوجودكم اي عايدة جبل السرج هذية وين موجود بالضبط
1: جبل السرج وين موجود بالضبط في ولاية سليانة هكا
0: والله ما حليك اي اما انا توش نرجع وقتاش تأسس تأسست حديقة جبل السرج يعطيك الصحة 2010 عايدة انسنا برشا تحية كبيرة لكم وإن شاء الله ديما متونسين بنا شكرا إلى اللقاء يعيشك والله ما أحليهم الناس هذوما معناتها بكل ريت الحاجة السمحة إنه إنسان كيعبر على محبته ليك ويقول لك راني نحبك ريت لفما لا مصلحة ولا فما حتى شيء تجمعك اللي إنه الناس تحبك لله في سبيل الله وهذه أنقى وأحلى محبة في الدنيا نمشي لتليفون آخر ألو عسلامة أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ونرجع اللي حب يسمع سؤال اليوم الحديقة الوطنية لجبل السرج متى تأسست ما عنديش احتمالات بتبيع أنتم شوية هكا التلويجة هكا صغيرة الرشاش متاحهم فمانية ساوتا وكيما عايدة بنصير قالت لي ما سمعتش المعلومة تلقى ستيق عملت فيها بعميلها كيف العادة مشيت لوجت توكي هكا رجعت ستيق رجعنا احنا للحياة مرة أخرى نمشي لتليفونات المستمعين ألو عسلامة أهلا وسهلا الو عسلمة
2: الو عسلمة
0: اهلا وسهلا ومرحبا
2: صوتي هندا
0: اهلا وسهلا بيك. معلش علاش الصوت يوصلني وخر هكا برشا؟ قلت لك الصوت يوصلني بعيد برشا. اه
2: يا تسمعي فيها من رجلي؟
0: هو لابس. منين انت؟
2: من ولايه المهديه.
0: مرحبا بيك وباهالي المهديه. البحر عندكم ريحه الايامات هذوما مزيان ولا؟
2: لا يا اختي العزيزه، يعني معنيش من ولايه المهديه، يعني من معتمديش في عروان وممشي في البحر بالكل.
0: ما مشيش البحر بالكل. هي راهي موجعة برشا كي تبدا انت تتجد في ولايه اللي هي ما شاء الله معروفه بالبحر والناس الكل ما يمشيو لها وانت ما مشيتش. اما ساعات راهو حتى السخانه هذه ما تخليش حتى كي ما تمشيش، راه ما خسرت حتى شيء. لاباس.
2: ظروف تحت
0: هكا هو لاباس، باش نتاقلم مع الظروف حتى لين ربي يغيرها للاحسن. هكا محلاها كلمه الحمد لله. الحمد لله على ما يعطي ربي والحمد لله على ما يجيبه هو الكل نعم. أين نمشيو للاسم بالكامل؟ عاود ذكرني.
2: زينب عمارة.
0: زينب عمارة. هيا زينب.
2: 2010.
0: 2010.
2: إيه. وعلى فترة أختي هند أول مرة ندخل معاك، ما نسمعك برشا وديما نسمعك ونحبكم الكل، نحبكم برشا ونسمعكم برشا.
0: يعيشك وبارك الله فيك. شكرا. يعيشك. شكرا يا زينب، ربي يوفقك. شكرا. شكرا وبسلامة. مستمعينا مازالوا معنا ونشوفوا تليفون اخر. الو عسلامة. الو
3: الو
0: عسلامة. مرحبا.
3: عسلامة وبيك عايش لاباس؟
0: الحمد لله بخير. وانت؟
3: شكرا بعد تسيقس برشا برشا برشا والعاملين بارك الله فيكم.
0: يعيشك. اهلا وسهلا بيكم.
3: وبيك عايش.
0: تعطيني اسم.
3: حياة بعزاوي ومشرار وليد كروين.
0: مرحبا بيك يا حياة.
3: عايش.
0: أي حياة القيروين عادة هي اللي تشهد سخانة كبيرة، وديما الرقم القياسي نلقاه في القيروين خاصة في الفترة هذية في الصيفة هذية. ربي يقويكم على السخانة الموجودة. اليوم الطقس كيفاش؟
3: أنا الولاية نتاعي تبعد علي 60 كيلومتر. أنا في الشراردة.
0: أنت في الشراردة. الشراردة اليوم الطقسها كيفاش؟
3: والله به طقس اليوم به سمح يس.
0: فما نسمة؟
3: ثم يسمى لا نسمة وسخنة شكيمة على يميت.
0: تقول انت تقول انت السخانة المستحبة اللي يقدر البدن انه يستحملها؟
3: يستحملها باهي اليوم طقس سمح يس في الهواء.
0: أي به إيه البرشة تفرهد شوية الواحد يتفرشك شوية. أي به نمشي للمسابقة والحديقة الوطنية لجبل السرج. قلنا متى تأسست؟
3: 2010.
0: تكسحها المحاولة. شكرا لك يا حياة بسليمة. محاولة المستمعين، يعطيكم الصحة لأنكم تحاولوا تركزوا على خاصة النص اللي تقدم. يقول لي سلم عنا باشا مكالمات نحاولوا باش إننا ناخذوا توا في الفترة هذه عدد من المكالمات، وبعد إن شاء الله في 3:30 زادات وناخذوا كمية أخرى من المكالمات الهاتفية باش نشاركوا أكثر عدد من المستمعين اللي هما استعنوا واللي هما هزوا التليفون وكلموا يحبوا يشاركوا ويحبوا زادة جائزة. كل يوم كل واحد من حقه أن يفوز بالجائزة هذه حتى هي راهي 150 دينار. أما بعد ما تقول النيش علش تجينا 112 دينار، تعرفوا أنتم اللي هي خاضعة للضريبة وهذيك علش 112 دينار. أما راهو حتى خاضعة للضريبة به برشا. أنا نقول تفوت 100 دي ما راهي حاجة تفرح، حاجة تعاون توا ليمات هذوما خاصة بالنسبة للعودة المدرسية. نمشي لتليفون آخر. ألو عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: محمد ابو زيدي معك.
0: مرحبا بك محمد.
4: منزل شكر.
0: مرحبا باهلي منزل شكر. يا محمد الاجابه بنس 2010. يعطيك الصحه. 2010. يعطيك الصحه يا محمد. شكرا وبسلامه. الى اللقاء. اذا فما تليفون اخر نقولوا نكملوهم بعد ان شاء الله بعد 3:30. خذينا توقفيتنا، خلينا نكرفوا عليكم شويه غاني ونرجع لكم مره اخرى بعد 3 ان شاء الله باش نمشيو مع مستمعة اللي هي سيده ترودي واللي عايشه في السعوديه. هي جت في زياره لتونس لعائلتها بعد غياب سنوات. عندها تجربه زواج وان شاء الله ديما تجربه هذه ناجحه. هي تجربه ناجحه هذيك علاش كملت الحياه مع زوجها المصري. باش نشوفوا برشا جروينب النقاط الاشتراك خاصة وفما توافق ولا لا، وشنو الحاجات اللي معروفة في مصر والسعودية واللي ربما ساعات نقاط قوة وساعات نقاط اختلاف، لكن الاختلاف بتبيع يثمن مش الاختلاف راهو ينفر. لكم الكل نقولكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نورتنا هند الأسود معكم حتى للأربع ونص. تحية لكي بالمجد.

0: فاقس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنظر محكمة التعقيب غدا الخميس فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت في 28 من نوفمبر العام الماضي أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في الملف شملت أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في منشور صدر عنها بتاريخ 28 أوت المنقذي إلى تطوير وحكومة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها في إطار المسار الإصلاحي الهيكلي. أعلنت الجامعة التونسية لشركات التأمين أنه يشرع ابتداء من غرس سبتمبر 2026 في اعتماد الآلية الإلكترونية حصرا لتلقي كافة مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعايني الأضرار. تقدمت الأشغال الخاصة بإنجاز منطقتين سقويتين بولاد زيدان والعبابدية ولاد سليمان بمعتمدية بير الحفي من ولاد سيدي بوزيد بنسبة 85%، وتقدر كلفتهما الجملية ب 3.1 مليون دينار. في العالم، استشهد فتى فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار خرق الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار دون ردع أمريكي أو من الوسطاء العرب. تم خلال شهر أوت المنقذي تسجيل 26 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من قبل الإرهابيين المستوطنين اليهود، ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 155 وقتا للصلاة. أدانت الكويت اليوم ما وصفته بالاعتداء الإيراني على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز والذي أسفر عن وفيات. قدمنا لحضراتكم من إذاعة صفاقس عرضنا الإخباري الموجز. تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي

0: يفوتكم شيء انكم تعرفوا على السعودية ومصر. هذه اللي وعدكم بي من خلال مكالمة ان شاء الله باش تكون مع سيدة رودي. سيدة رودي ما تحصلناش عليها التوا، لذلك ان شاء الله بعد شوية نعاودوا الاتصال بها هي. وما ننسوش اليوم زيدا باش نحكيو على الاجهاد الحراري، شو هن الاجهاد الحراري طول النهار وحنا نسمع عليه ونسمع به. بعد زيدا باش ناخذوا فكرة مينا الدكتور عماد بتبيعة، فما تفاصيل اللي احنا ما نعرفوهاش ونعرفو زيدا نتأقلموا مع الطقس هذية. نبقاو فما عنا نقاط استفهام مش عارفين شنو الإجابة عليها. هيت نرجعوا لمكالمة المستمعين ونرضيوكم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم ونورتونا. ونرجعوا لحديقة، حديقة وطنية هي بشبل السرج، وقلنا وقتاش تأسست مجموعة من المكالمات الهاتفية اللي وصلتنا، هما جمعوا الكل وتشاركوا الكل في نفس الإجابة، لكن هيت نشوفوا ربما نلقاو زيادة اختلاف وتنوع في الإجابة. نشوفوا الاتصال الهاتفي الأول. لو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الو
0: الو عسلامة، مرحبا بك. اهلا وسهلا.
1: عسلامة اختي.
0: مرحبا، شكون معايا؟
1: عسلامة اختي هند، انا مريم من مدنين.
0: مرحبا بك يا مريم،
1: نعيشك بفضلك. تحية كبيرة ليك ولكل الفريق اللي معك في هالعشوية المزيانة.
0: اي عايشك مريم. تعطيني اللقب؟
1: العويد.
0: العويد، مرحبا بك يا مريم.
1: العويب بالباء.
0: واذا تربح ترجم تجي تاخذ جايزتك هكا؟
1: نحاول. ايه
0: الناس راو الناس تبارك الله عليهم عندهم نفس طويل. اما السفره هذه ان شاء الله باش تكون زيد الاسفاقس، بس تغير زيد الجو.
1: نعمل زياره للسقسي
0: اي
1: ونعمل جوله في الاذاعه، خاطر ما مشيت لهاش حتى مره. وان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله تكون من الفايزين ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: هاي يا مريومه، طقس عندكم قديش توا؟
1: أهون شوية الحمد لله، بردت الدنيا الحمد لله.
0: اللي ولينا نحسوا به أنه كي تهبط درجة ولا درجتين راهو الإنسان مزاجه الكل يتغير 180 درجة. نحسوا بالقبول الحمد لله، بالراحة النفسية للقبول بدرجة الحرارة الجديدة إن شاء الله. احنا نقولوا إسفارية ما تأثرش أكثر وما تطلعش درجة الحرارة في الأيامات القادمة. طقس هذية هكا مستحبة وحاليا إن شاء الله زيدا تزيد تنزل شوية درجة الحرارة. مريم عندك المعلومة بالنسبة لجبل السرج والحديقة الوطنية وقتاش تأسست؟
1: تأسست 29 مارس 2010.
0: 29 مارس 2010. شكرا لك مريم على الإجابة. إلى اللقاء. إلى اللقاء بالسلامة. من الأسامي اللي مازالت لحد الآن لقات صداها كبير، وين نشوف فما عودة كبيرة لاسم بيا واسم مريم واسم فاطمة، من الأسامي اللي ما توفاش بالكل، وأكيد لكل اسم معنا وكل المعاني السمحة إن شاء الله تكون مطابقة للأصل مع صاحبها. لأنه ساعات أنت تشوفك اسم تقول مثلا كامل، تلقى قرأ معايا أنا واحد اسمه كامل هكا، الاسم كامل لكن هو أصلا يقول لك أنا عندي نقاط ضعف، والناس الكل أنا عندي نقاط ضعف اللي ما توصلش للكمال، من الكمال كان لله. لكن تفاصيل أخرى اللي والله يضحك في استوديو، عندي إكيب ما شاء الله ما شاء الله. ريتو كي يقول لك الإكيب مبرمج على الديساني، ما أنا كنت نحكي على اسم كامل، يقولوا لي الضفدع كامل. الضفدع كامل مش كان في افتح يا سمسم؟ يا حسر على افتح يا سمسم. علمنا اللغة العربية على أصولها. افتح يا سمسم من الشخصيات اللي موجودين فيها، نتذكر نعمين أنيس وكعكي. قولوا لي أنت قديش عندك عاد من معلومات على هالديسانيمي، لأني كنت من عشاقها.
2: افتح يا سمسم،
0: احنا عنا مخرج

قديش من طفل تعلم قواعد اللغة العربية بكل سلاسة وبكل سهولة ما غير متعب والديه لأنه لسانه تعود على طلاقة اللسان؟ قديش من طفل تعلم البراءة الأطفال وبقات فيه راسخة وما تغيرش رغم مصائب الدهر والشو اللي يصير فيه من خذلين، لكن ديما بقى عنده نوسيوم تاع هيك العالم البريء الجميل. أنا توكي تقولوا لي نقولكم بعين أخرى كيفاش نشوف الصور متحركة. صحيح نشوف به برشا انك انت تعطينا كل القواعد اللي هي تفيدنا، لانه راهو كان موسوعة كبيرة برشا، كان بالنسبة للغلال وفوائدها، كان بالنسبة زيدة للخضار وغيره للمدن، وتمشي انت في سياحة كبيرة برشا في افتح يا سمسم، في كل العوالم هو موجود. النوعية هذه كسمحة ومزينة، لكن فما صور متحركة اللي هي رسخت فينا انه النية بين ظفرين انك تولي نية. انا كل الناس الكل بهين سنين، اذا سنين يا سنين شو قلك راني موسوعة.

0: سنين وعالم جميل. وسمير تقتق راهو حبك حنين زيدا انه يعيشكم العالم هذا لانه عشناه احنا جميعا وحبيناه وعشقناه. خليني نرجع نكمل جملتي لانها ما نحبيش تقعد عالقه. تعرفوا انك تصدر لك الصور المتحركه هذه الطيبه وهذه حاجه مهمه برشا غير الصور المتحركه الاخرى اللي تولدت في زميننا هذه اللي تصدر لك العنف اللي تصدر لك برشا ظواهر اخرى كالمخدرات وغيرها وتخليك انت مهووس بالعوالم هذه وساعات تدخلك التجربه وتوصل الانتحار ومصائب بصراحه كبيره برشا. لكن عوالمنا هذه صحيح أنا تعجبني أنه خليتنا نعيش مع الإنسان الخير الإنسان الطيب، لكن ما هو عندنا مشكلة إحنا في التربية. في التربية يعلموك راك تكون إنسان طيب 100%، وتزيد تتفرج على صور متحركة يقولوا لك راهو الإنسان الطيب يلزم يكون فيه هكا وهكا وهكا، تلقى روحك أنت محصور بالطيبة. يجيك من العالم الشرير، يجيك ناس تتصرف تحس بيك الصدمة النفسية اللي أنا وين ريتو هذيك أنا وين في العالم هذية وهذية اللي توا حاليا راني بعين ثالثة نشوف أنا شنو عشني احنا صغار. لو كنا عاود نتفرج على الديسان أنيمي مانيش باش نلقى لهم نفس الشرم اللي كنت نلقى، يمكن فما حنين لكن نوستالجي السمحة اني نشوف حاجات عشناها احنا صغار. لكن مش نقول يا خسارة لو كان قالوا لنا راهو فما الطيب وفما الخايب، مش ما نقولش كلمة نعاودها مرات، مش على الأقل تصير لنا استفاقة من الصغرى لا تجيك لا صدمة وتعيش وانت متصالح مع الحياة وقابل بالباهي وبالخايب. زعما شو يقولوا لي جيل السبعينات والستينات والثمانينات اللي عاشوا العالم هذايا باهي. هات نشوفوا المكالمات الهاتفية مع المستمعين ونواصلوا. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا. ألو
1: ألو
0: عسلامة، مرحبا بك.
1: تحياتي لك أخت هندة وتحية لكافة الفريق العاملين معك.
0: مرحبا بك
1: شوية.
0: يعيشك
1: جميلة معك. جميلة يا هندة.
0: يعيشك
1: أنت متألقة جميلة.
0: شكرا
1: على الدوام جميلة.
0: شكرا يو داي جميلة العشوية هذه وصل لي طوال
1: في هذه العشوية.
0: يعطيك الصحة. تحية
1: للأخ سالم، شكرا له.
0: سالم
1: معاه ان شاء الله.
0: لا سالم من الناس اللي يفرحوا برشا بالمستمعين اكيد. مرحبا بيك، تعطيني اسمك بالكامل.
1: حليمه الغربي من صفاقس.
0: حليمه الغربي من صفاقس.
1: غربي من صفاقس.
0: يا حليمه
1: دمتي متالقه.
0: يعيشك حليمه. كنت تفرج انت على صور متحركه قبل الحقت على افتح يا سمسم؟
1: اي صغاري صغاري هما التو ذكريات
0: التو ذكريات هما معاهم حاجه حاجه مزينه على الاخر حتى وفما برشا ناس تحب الديساني مي وترجع لهم. باهي يا حليمه تعطينا بالضبط الاجابه كيفاش. 2010. شكرا لك يعطيك الصحه.
1: انت متالقه جميله.
0: شكرا حليمه. شكرا الى اللقاء. والله قريب باش نقول شكرا حليمه بالعربيه الفصحى. هذه العدوى اللي توصل لنا. نمشي والتليفون اخر. الو عسلامه، اهلا وسهلا ومرحبا. الو الو
2: الو
0: عسلامه مرحبا.
2: عسلامه
0: اهلا وسهلا بيك، شكون معايا؟
2: هند زي الورده ربي معاك.
0: يعيشك وربي يحفظك.
2: هاي سالم الصغير.
0: سالم الصغير مرحبا بيك. يا سالم اهلا وسهلا.
2: عايش الله يبارك فيك.
0: يا سي سالم تفضل.
2: 2010
0: وصلت الإجابة. شكرا لك يا سالم. شكرا يعطيك الصحة. فما مستمع اليوم شفته بالصدفة في الكنام، وبتبيع جولتي كجولة أي مواطن تونسي في الكنام، يعني تنتظر بتبيع دورك وتنتظر بالساعات وفي نفس الوقت ساعتك يفاجئك البلافون وانت ما لمشيت ولا شفت ولا عملت بعض اللي فيزيت على الأقل باش انك تبرر شنو هو البلافون هذية. ريتوك ضربة الشمس اللي جينا ضربة شمس ساعات تجيك داخلية من غير ما تشعر، تلقى روحك تصرف ومش عارف على شنو ولا مبرر. المواطن هذية قال لي راني نسمعك ديما، وإن الفرحة اللي شفتها من عنده وقت سمع اسمي أسعدتني بطريقة عمركم تخيلوها، لأنه إن لقلت لقدمت روحي. هو مجرد سمع الاسم حب يستفسر زعما من الإذاعة ولا لا. ريتوك المواطن العادي اللي أنا نكره كلمة بسيط لأنه ما فماش أذكى من المواطن التونسي، هي أماك المواطن العادي سبونتاني بكل تلقائية عبر على محبته الكبيرة وقديش فرحان بالصدفة. اللي كنتي سيد المواطن اللي أنا ما نعرفش اسمك يعني ما دخلتش في التفاصيل، منيت له الصحة وقبول الواقع كما هو. وفي نفس الوقت نحب نقول لك قديش زيدا فرحني معستك ومحبتك. شكرا لك من الأعماق وتحية كبيرة لك، وإن شاء الله تكون في الاستماع. نهدي لك أغاني الحسن الكل لأني تعجبني محبتكم اللي نابعة من القلب. بيه معايا المستمعين سميرة، نرجع لمكلمتهم. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: ألو
4: عسلامة،
0: عسلامة، أهلا وسهلا. بي انت ريتك تنحي الراديو، ما عادش الحس اللي يقلق نسمعوه لا انا لا انت، وما يقلقناش الزوزو نسمعوا بعضنا.
4: الو
0: ايوه 5-5. ايوه الصوت محلي. عسلامه.
4: عسلامه اختين،
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكون معاي؟
4: معك عمك سالم ولاد التومي من احمد الصخيرة.
0: سالم ولاد التومي هكا.
4: ايوه
0: من الصخيرة.
4: الصخيرة الأحمد، يعني منطقة الأحمد معتمدي الصخيرة.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا ونورتنا.
4: شكرا ليك.
0: شو هتعمل عم سالم؟
4: والله متقاعد، فلاح صغير مش فلاح كبير.
0: عجبتني فلاح صغير، ريتك الفلاح صغير اش معناتها؟ انت يمكن تمشي لها حكاية فلوس ومشروعي مش كبير.
4: لا اكتفاء ذاتي، اكتفاء ذاتي.
0: اي ذي روعة، اي سيدي احكي. خاطر انا ديما نقول اللي يبدأ بمشروعه هو مثلا يقول لك انا فلاح صغير، راهو مغروم كبير على خاطر عنده عشق وهوية للأرض هذيك. به يسيل فلاح يا كبير في قدرك، قل لي أنت الاكتفاء الذاتي كيفاش فكرت أنك تعمل أمطيرة متاع كما نقوله احنا فلفل وطماطم، وأنك تعمل حاجات اللي تاكلهم في الدار ولا كيفاش؟
4: والله بحكم غلاء، تعرف غلاء الأسواق
0: غلاء الأسعار هذي يعطيك الصحة.
4: الأسعار عملنا على رواحنا، ولينا نعتمد على أنفسنا، ولينا نزرع في الدار ونعتمد شوية، مش كان مركزوش كان على جانب زراعات سقوية مثل زي تقول انت الخضروات.
0: اي ما لاش نقعد شو عندك اخر؟ نعمل
4: دواجن، نعمل ربو على ليشات، فهمتي؟
0: ما شاء الله عليك يعطيك الصحة.
4: شوية زيتون
0: هذا هذا صغير، هذا فلاحة صغير. ايسر ايسر ابقى

0: ما شاء الله عليك يا سمير بالحق. برافو برافو. اي ريت هدية اهدية سيدي من اسرة البرنامج اللي هي سمير وانا.
1: نشكر الاخ سمير ونشكر خويا سالم زاد اللي هز علي التليفون.
0: وانا وانا اللي مشاركتهم في حكاية الاختيار.
1: وانت هذيك فوق الراس ديما انت.
0: يا ربي ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله. عايش. ان شاء الله تيج تيج ديما انت على روس صغيراتك الكل ومرحبا بيك.
1: الله فيك.
0: اي يا عم سالم توا انت قلت لي ما شاء الله دواجن وعندك عليه الشيت وعندك زيد الخضرة عندك شي غلة زيدة شوية زيتون.
1: والله الغلة مش ياسر الغلة عامل شوية في الدار شوية عنب وكرموس هكاو كيما قلت لك ده بالدار ما عندها مانيش نبيع ونشري ده نسحق ولا جيراني وكاو
0: عنب والكرموس ما تقول لي قديش بكيرو العنب والكرموس البرة يا جماعة.
1: والله كرموس شنيه هلكو الشيلي اما ولد عامل اول
0: خير اي بيه هلكو الشيلي اما بقديش الكيلو.
1: والله انا بات ولد عامل اول ما نكذبش عليك بات على 12 دينار وفي نسمات حتى ب 18 دينار وصل في سوس.
0: اها اوكي بشوي من الاستهلاك الداخلي للخارج اي بي بي
1: 10,012
0: والله ما نعرفش انا الاسوين بالنسبه لل او ناخذ منك احنا التسعيره.
1: لا لا لا ما تحطينيش في المسؤوليه مانيش نعمل في التسعيره انا
0: ما تعملش في التسعيره احنا قلنا اكتفاء ذاتي كيفاش انا تو ندخلك في حكايه التسعيره. هو انا قلت لك السوق كي تخرج قديش هذا سهل.
1: لا لا قلت لك عاد بالنسبه للسنا وصل حد فات حتى ال 25 دينار
0: 55 عليك 25 دينار لانه موجود باسوام غاليه برشا هذيك علاش وليت راه
1: على عملوه الاختي هند عملوه انا بعت ب 10,000 ب 12 دينار
0: تك الصحه
1: وصل اكل ماكس ماكس سمعت بيه قالوا وصل 18 دينار عملوه السنين ما نكذبش عليك.
0: هو يقول لك عاده الفلاح اللي يخدم الارض عمره الارض ما تخونه لازم تعطيه كيما يعطيها من كل تعبه.
1: اي تفضل نقول لك كلمه صحيحه.
0: اي اعطيني كلمه صحيحه
1: بالنسبه لنا احنا ان نصوروه ماذا بيه ناكلوه احنا الجيران. والله الا نخم اخر حاجه نخمم فيها البيو والله بيمين الله
0: معناته المهم تذوق جيرانك
1: يا ودي المهم ياكلوا جيراني واكل البحذايا كني كليت انا هاكا هو.
0: أبيه انت وين تسكن خلينا نوليو جيرانك
1: نسكن في الحماده في الصخيره تفضلي حداي
0: يا عايشك تكريوا دياركم يجمع لي كيب كامله ونوليو جيرانك يا ود ليل صح اليوم
1: سيوسري راني مشيت حتى الغادي للمقر الاذاعه وتسلمت جائزه في اول الصيف.
0: يا سيدي مرحبا بيك وتنورنا عم سالم.
1: والله يا خويا يسري فرح بي وجماع كل يعرفوني
0: ريت
1: يعرفني وكلهم يعرفوني
0: بيها نقول لك ريت انت شو عملت تو روحك يا عم سالم
1: اشهار
0: يا ليت اشهار يا ليت اشهار
1: يا ليت باب حليت باب
0: ما حليت حتى باب اخر اللي هو تغلق قدامك اللطف عليك. ريت انت كي خذيت جائزه في اول الصيف هذية تتمنع انك تاخذ جائزه ثانيه جاي تونسني وكهو.
1: لا والله صحه وبالشفاء
0: مرحبا بك انسنا برشا يعطيك الصحه عم سالم.
1: انا نحب اني فرحان لان احنا ننتمو لهالرقعة اللي كيما يقولوا فيها المنطقه السمحه اللي هي ولايه صفاق.
0: اي
1: اذا الشجره نزلت علينا يكفي هذاك يكفي فخرا لينا. انا متابع وفي للاذاعه راني وانا نرغب تعرف عاد تعرف ايش عملها بيا ما عملها بيا كان الضوء حتى عملها بيا الضوء باقي عملها
0: ماري نقول لك بيليت
1: عملها بطاريه رجال
0: يعطيك الصحه احنا علاش نخدموا على البيليت
1: وديما الاذاعه تمشي
0: اللي شرجي انا اللي وصلت له توا حاليا نلقى في ناس عندك التليفونات صغار تشرجيهم نهار كامل يقعد الشد. جيك سؤال هذي يا سيدي من سمير تقطق زميلنا المهندس التقني شي يقولك قالك ما عندكش طاقه هكا شمسيه.
1: والله يخمم باش نعمل طاقه شمسيه هذيك هي.
0: وعندك شي بير؟
1: عندي بير.
0: عنده بير يلزمه بالطاقه الشمسيه.
1: يلزمني طاقه شمسيه بالحق.
0: اي لازمك طاقه يا سيدي. تعرف كيفاش انت المحصول نتاع السناء تلمده على شيره وتخلي تزيد عليه شويه واللي ضربوا الشيء اللي ما يسيرش هيك خليفتك على رب العالمين واعتبروا زكيت على بدنك باهي. عم سالم محل الدرتشه معاك ومحليك تعشق الارض وتحبها.
1: نعشقها ونعشق الحياه هي الفلاحه هيك
0: الحياه هي الفلاحه بيك الحياه هي الفلاحه.
1: احنا اختي هند راه شوف ما تقولي يا رب نعمل عليك وخلقنا من الماء
0: كل شيء حي.
1: اي تتكلمي على الدنيا هذه كل اللي فيها الماء يبدا عندك الماء ما عندك ماء روح ما تنجمش روح
0: عندك الحق. عم سالم انت كيفاش عايش الدنيا هذه؟
1: عايش نوض الصباح نصلي، عندي شوهاتي نعلمهم، نمشي نرس ريحتي، ثم جامع ورانا من حكاية كيلومتر 1000 متر ورا داري، هذا حنور نقضي قضياتي ايش لازمني في الدار، ونصلي الظهر ونروح ونتبع برد القائلة، برد القائلة عزينا
0: برد القائلة حتى تبرد السهرية وتكمل
1: السهرية البرنامج حتى برد القائلة
0: حتى ولا ما يفوتك حتى شيء،
1: ما يفوتنا شيء بحول الله.
0: والله درشة سمحة معاك عم سالم وليد تومي، تحية كبيرة ليك، عايشك أنسنا برشا برشا. هذا صحيح أي. هذا هو الفلاح اللي يحب الأرض دي، اللي يعطي بيديه ويعرف أنه تعبه ويعرف أنه صبره ما هويش بش يمشي في فراغ، بالعكس ربي بش يعطيه من خيره. يقول هو يتذكر جيرين والكل، وهذه الحاجات السمحة اللي مازالت في التونسي متأصلة في التونسية. احنا متعودين على التونسي اللي يفكر في جاره سبع جار ويقول لك نذوقه، خاصة خاصة من الأرض كي تبدأ حاجة هكا طبيعية. تولينا قولوا بيو، الدنيا قدش تبدلت، كلمة بيو تولي تجيب لك الحاجة تولي لك في الأضعاف، يكفي شوية أمبلاج وكفخامة الكل بينما تجم تزرع في أرضك. صحة ليكم الفلاحة، سواء كنت فلاح صغير ولا كبير الحمد لله ديما من أرضك عندك اكتفاء كذاتي. هات نمشي والتليفون آخر بقدش مازال عندي من تليفون ونكملوا بيهم باهي، نكملوا بيهم. شكرا لك يا سالم، ما نزيدوش مكالمات اخرين لانه باش نمشيو نحكيو على ضربه الشمس والاجهاد الحراري. دوسي محلول كل واحد كيفاش يشوفه، بعد احنا باش نشوفوا النصايح الكل. باهي نرجع لتليفون اللي قبل الاخير. اهلا وسهلا ومرحبا. الو الو، عسلامه.
2: يعيشك وبيك، يعيشك يعطيك الصحه هالنوده ومحليك محل الجو.
0: يعيشك ربي يحفظك. وشكون معايا؟ يعيش.
2: معك هدى هليل من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بك يا هدى، اهلا وسهلا.
2: عايشك
0: يا هدى.
2: نقول عم سالم صلى جيرينا كويك يا عم سالم.
0: انتم عندكم ارض في سيدي بوزيد ولا؟
2: نعم
0: عندكم الارض هكا ولا في سيدي بوزيد؟
2: اي عندنا الارض.
0: اي لانه كل فلاح خاصه في الريف يقول لك هيك الارض هي العرض، لازم يكون أي. عندي انا الارض وقداش يشدوا فيها، ويقول لك ما نبيعوش هذيك راهو لصغار صغارنا، وهذه الحاجه السمحه برشا. هدى ما عندكمش زرع هكا كيما توا غله وخضره؟
2: لا لا. لا لا
0: يلزم وقت جاركم يكون عام سالم، عندك الحق.
2: اي لازم جارنا يكون عام سالم معنا حتى شيء.
0: اي والله يا هدى مرحبا بيك، اهلا وسهلا. ناسنا برشا. اي يا هدى الاجابه
2: 2010.
0: 2010 شكرا لك على الاجابه.
2: نحب نطلب اغنيه بربي.
0: اللي هي
2: نحب نطلب اغنيه هند هند زي الورده ونهديها لك بربي عدي وانا دي ليلك
0: انت. انا ما قلت شيء، انا ما قلت شيء، انا ما قلت شيء يا سمير.
2: نحب نوجه نداء نقول لهم بربي علاش سمعت في انجلترا، علاش تقطعوا لهم في الماكله نتاعهم، علاش علاش نقول لهم بربي حتى الروز يا رسول الله الرخيص ياخذوا فيه ياكلوا مساكينات، لازم قطعوا لهم الروز نقول لهم علاش بربي علاش يعمل بالليل واحد على قايده يا غرت يا رسول الله علاش.
0: هذا وين قلت لي؟
2: في سيدي بوزيد.
0: في سيدي بوزيد
2: اي حتى الروز ولا حتى الروز قطعوا
0: علاش؟
2: والله ما نعرف هيتي، والله سمعت سونجلتير اقسم بالله منش نحكي عندي
0: سونجلتين
2: سونجلتين نحكي عن كل ليك انا
0: انا نعرف اللي ماكلتكم غاليه برشا وعندكم أي. الف حق لانه مش سهل
2: تاكلوا
0: تاكلوا اي تاكلوا في القطانيه تاكلوا في القطانيه. انت انت عندك اختك مريضه هدى
2: اي
0: وتاكل في الماكله كلها هذه كقطانيه، والقطانيه راهي غاليه برشا.
2: اي اقسم بالله تاكل في قعده يا غرد الصباح، اقسم بالله تفطر في قعده يا غرد لا أكثر لا أقل.
0: ثم صفحات تدخل لهم أنت في الفيسبوك أنت ولا أختك تلقى فيهم الأكلات الكل سونغليتان تلقاهم راهو فما حاجات يعطيوك العوض، مثلا أنت عندك أكلات معينة ما تجمش أنت تشريهم وعندكم الحق لأنه غالي برشا، تعطيك شنو باش تجم تعوض.
2: ولا عندنا الدروع
0: الدروع
2: كيما الدروع أي الدروع أي وما خاطر يزمها هي شوي روز يزمها نمشي نحكي على المكرونة، مكرونة غالية اللي كمانيش قادرين عليها، وما قلنا وما حتى الروز كان تكل في الروز راهي الروز في قطعه، مش نحكي كان على أختي نحكي على برشة على جارتي، والله جارتي قسم بالله بلاي حاولت الانتحار والله قلت عليش معناها هك يا اخي نحن منش توينسة
0: شو والله احنا توينسة كي الفاكتور تجيك وانت قاعد تخدم وتنشط وتجيك الفاكتور مستيك. أني قاعدة صدمات أزلية.
2: ويقص الضوء.
0: هو إيه يقص الضوء. أما والله ورايا ورايا حتى بالنسبة للفكتير الصادمة مش لازم نخليها قدام عيني مش كامل البرنامج. قلت لك أعطيني نفس أعطيني نفس يا سمير. ربي قوينا ربي قوينا ربي قوينا.
2: ربي قوينا والله ربي قوينا.
0: ربي قوينا على الصدمات الكونية والله لا قاعدين نعيشوا فيهم. به نرجع لك يا هدى خاطر نحس الكونيكسيون عندي طاحت. به يا هدى. به أنا نقول إن شاء الله يا ربي بالحق تتوجد كل الأكلات للمرضى سونغلوتين واللي بالحق راهم تعبين تعبين على الأخر. رفقا بهم يعيشكم لوجولهم البديل زيد راهو الأسوام ياسر عالية راهم هذو من الناس في خطورة كبيرة برشا وراهم في الأغلب هدية تلقى أختك عندها فقر الدم في الأغلب تلقاهم عند فقر الدم لأنهم ما يكلوش ما يكلوش ما عندهمش باش يأكلوا ما عندهمش فلوس باش يشريوا وغلاء الأسعار هذه هي المشكلة الكبيرة. يا ربي فرج عليها ربي يشفيها.
2: عندك الدم لا بيزيتي حتى المشي معش نجم تمشي
0: كريات البيضاء ربي فيها ربي يشفيها وان شاء الله يا ربي تتغير الاحوال بالنسبه للاسعار. شكرا لك شكرا لك الى اللقاء وبسلامه. بسلامه الى اللقاء. مازال عند التليفون اخر نكمله به. الو عسلامة اهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة اهلا وسهلا
3: يعيشك معك علي جرايم الساقط.
0: مرحبا بك يا علي.
3: يعيشك
0: علي في قائمه المحظورين خذيت جائزة انت في اول صيف نتذكرك حافظتك
3: تذكر نتاع مسرح
0: هيك هو اسمهم جائزة تبديش حتى زوزة سكر متاع سينما
3: لا ماني
0: لا ماني يقول لكم من توا. مرحبا بيك يا علي ونورتنا برشا وتحية كبيرة لبنتك اللي نجحت في الباك
3: بارك الله.
0: ونتذكر المعلومات. شو خذيت بنتك توا؟
3: ايكونومي. انا شعمت ايكونومي فيها
0: تو تسأل يا رب الصبر يا خالق الصبر. بيس علي قديش عندك من صغير انت في الدار؟
3: زوز
0: تو يصير منه تجيها هنا تو تسأل فيها تقول لها يا بنتي خذيت ايكونومي ولا لا؟
3: ايه خطر تعال شعليش
0: علش
3: هي تو هي تخرب الايكونومي.
0: ما اقول لك بوها مقصر ما يعرفش معلومات على بنته.
3: لا لا لا لا لا
0: لا عادو بيش اي بيه
3: لا انفع من حناتك التحليل.
0: اعطيني التحليل.
3: انا الانسان اللي يخرب نعاونه من بيت لبيت نمشي وما نحبش نرجع اكل كبسه نتاع قبل لك العاد اكبس وكبس
0: تعاون تدخل انت بالفلوس وتقول ربي نشهد.
3: لا لا لا مش هيش فلوس. لا لا لا مش اذا كانت تعطي فلوس وتسيبك هيك تقول لي لا اما تتبع البيت بي هيك معناها بحكم ما نحبش هيك الضغوط ياسر.
0: يا بيه ربي نجحها هاني ربي نجحها هاني يعطيك الصحه. اي سيدي تعطيني الاجابه على
3: 2010 هذه 2010
0: جبل السرج.
3: ايه
0: 2010
3: هيك هو ده دخلت علي
0: به. يعطيك الصحه شكرا لك علي شكرا الى اللقاء وبسلامه. انسنا برشا تحيه لكم الناس الكل. لو نعرف الاولياء فما اولياء يقول لك حتى المعدلات اللي جات

ياسر الوالدين يستثمروا في صغارهم يجم يوصل حتى يعمل قرض يبيع أرض. يقول لك المهم صغيري يقرأ، ما هو ما يجيبش المعدل، يهزوا حتى في كليات اللي هي بريفي أما معترف بالدبلوم نتاعها، ويقول لك في الأخير على الأقل نضمن أن ولدي مشى للحاجة اللي يحبها. وهذه بالحق من الحاجات المزيانة برشا. أنا نعرف مرات تقول لي أنا كيريا لحد توا ما عنديش ملكة، ونعتبر بنتي هي ملكتي، أنا نخسر عليها كل شيء، وتقول لي راني وصلت لفوق 100 مليون لأنه مش صغرى، وهي تقري فيها سمير عمل أنت الحسبة، أنا ما نعملهاش، راني الحسبة هذه صعيبة على وخي، يعني الحساب بينا والحساب ما احناش اصحاب. هذيك علاش سمير هزيدي مش قادر يحسب حتى هو. تقولي من السنوات الاولى ابتدائي وهي تقري فيها بالفلوس حتى توا كملت الفاكولتي تعمل في ماستر ومازالت تصرف عليها. ما احنا ساعات زيدة توين صرنا عندنا شوية هكا نهولو، تجم تكون 60 مليون هي، اما احنا نقولوا مية ما انت نحب نبينوا رانا بالحق تعبنا وبالحق برافو، ونرفع لك القبعة عليك انت كولية والأولياء الكل اللي قادرين. اما يعيشكم انتم الطلبة اللي جبتوا معدل على قده وتعرفوا انه الوالد ولا الوالدة مش قادرين، ما تدخلوهمش في متاهات الديون باش بعد يقريوكم، يجي يقريك العام هذي عام الجاي ما يقدرش عليه. باه نبقى مغنية لانه باش نحكي تو على موضوع مهم جدا وهو الإجهاد الحراري. هوين بعد ما جيتني الفاكتور متاع ستيك عندي إجهاد حراري وضربة شمس ثنائية، معناه تعطيني تو غنية يسري. ليا وليكم ربي راه جيتكم مرقة ستيك.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم نحكي على الإجهاد الحراري كوت شالر، ونحكيه على كوت سولي اللي هو ما بين الإجهاد الحراري وما بين ضربة الشمس. المواطن التونسي ما عاد فاهم حتى شيء، أنقلكم عليش. احنا عادة ضربة الشمس خذينا دي احتياطاتنا ونعرفوا من 10 حتى 5 متاع العشية، وساعات يقولك من 11 حتى 5، التوقيت هذيك المهمة جدا وهي أوقات الذروة، ميلزمش نخرجوا في الشمس وحفظناها. قلنا خاصة للمسنين اللي هما عندهم أمراض مزمنة، نسيوش زيادة حتى صغار بالكل في العمر، نلقاو روحنا بعد نسمعوا بحالات من الإغماء اللي تصير للناس في الدار، راهو ما عندهمش عمر معين، أما ديما المسنين هما المعنيين أكثر بالأمر. إيه ما خرجوش، ما تعرضوش للشمس. يقول لك إجهاد حراري، شنو هو الإجهاد الحراري؟ كيفاش يجينا؟ فسرهولنا أكثر باش نعرفوا أحنا عملية الوقاية باش ما نوصلوش للإجهاد الحراري. وتعرفوا أنتم الوضع اللي احنا نعيشوا فيه، معناتها عندك كليماتيزور يجم يخدم، بعد درج درجين يجم يقص عليك، تبقى بالساعات ما غير الطقس ميهم برد في الدار. باش نقاوموا أحنا هالإجهاد الحراري والسخانة الموجودة، باش ناخذوا أحنا النصايح مع الدكتور عماد الفقي اللي هو أستاذ جامعي مبرز محاضر مسبقا وسابقا، سامحوني، أخصائي أمراض المخ والأعصاب والعمود الفقري وتخطيط كهربائي للدماغ والأعصاب والعضلات. هذا الكل خلينا في عالم المخ وعالم تقبل إني نقبل الحرارة هذيك ما غير ما تأثر فيها وفي بدني. بالاختصاص هذية نفهموا تركيبة الإنسان أكثر. دكتور عماد أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا.
1: أهلا وسهلا مدام هندة، ومرحبا بمستمعي إذاعة الصقف.
0: شكرا لك دكتور. دكتور اليوم الحالة بصراحة وليت ملفتة للانتباه وخاصة تثير الدهشة، لأنه ما احناش فاهمينها وما عارفين كيفاش احنا نتعامل مع الوضع. انت كي تسمع في اليرجانس قديش من حالة وصلوا حتى للكوما ولا جيتهم إغماءة وما تعرفش كيفاش تتصرف في الوقت هذية، يقول لك إجهاد حراري، تقول له ما خرجش، يقول لك هذيك هو كوت شالور. اي انا كيفاش نتصرف، كيفاش نتعامل؟ اولا كوقايه، يعني ما نحبش نوصل للحاله هذية. اثنين وقت تجيني انا هذية الإجهاد الحراري او كوت شالور، انا شنو يلزمني نعمل قبل ما نوصل للاستعجالي؟
1: واضح. ايوه مدام هند، دونك
0: نفسروا شو الإجهاد الحراري كمصطلح قبل علمي وطبي.
1: صحيح، قبل ما نبدأ كل شيء لازمنا نعرفه تو في الوقت هذا مع الارتفاع المشط في درجات الحرارة، معناتها في السعودية نقولوا الكانيفيل بالفرنسية.
0: أيوة.
1: أنا فريمون برشا عباد تو عرضة للإجهاد الحراري أو للضربة الحرارية أو لضربة الشمس، ثلاثة حوايج كل مع بعضهم هذو تحكيوا عليهم مع بعضهم، وكلهم معناها حوايج تجم تكون مخطرة وتجم تؤدي لقدر الله إلى الإغماء أو التشنجات أو حتى إلى الوفاة.
0: أيوة.
1: كنا سمعنا معناتها برشا حالات من
0: حالات وفاة، وصلت لي حالات وفاة
1: خاصة في كبار السن، برشا حالات وفاة صاروا بسبب الضربة الحرارية أو ضربة الشمس أو حتى الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري هو شنو هو؟ هو ارتفاع درجة حرارة الجسم تطلع توصل 38-39 بدون وجود تعفنات العطشين غير انفكسيون.
0: معناتها احنا المعروف وهذا الناس الكل 37 درجة هذيك هي الحالة العادية بالنسبة لحرارة البدن نتاعي.
1: هذه أنا مش تطلع الإجهاد الحراري 38-39 تجم توصل حتى ال 40، وعلى ايش الإنسان قاعد في مكان حار برشا وفي رطوبة قوية وكذلك ماهوش مهوي كما قلت أنت، ينجم يكون في داره ماهوش عرضة لأشعة الشمس،
0: هو هذا اللي قاعد يصير.
1: ونجم يكون في حتى في قاعات انتظار مؤسسات عموميه كما قلت انت الساعه، ولا في مؤسسات خاصه وقت اللي خاصه يقص المكيف وكل شيء تولي حراره قويه
0: ونفس برشا موجوده كما قلت.
1: صحيح.
0: انا سمعت حتى في مقهى بعد ما كان الكليماتيزور يخدم ولي شاب في عمر ال 25 سنه الله يرحمه حس بحراره هو واصحابه قاعدين، قال راني انا نحس بسخانه، قالوا له مازال طقس هيك اللي نقولوا احنا مبرد شويه، في لحظه هو توفى صغير الشاب هذيك، وبصراحه الله يرحمه لانه الشباب اللي كانوا معاها بالحق فما صدمة كبيرة. احنا حتى الناس كل كي تسمع تقول يا ربي يرحمهم اللي تعديوا بالحالة هذه، لأنه مش بسهلة، ولأن ريتك موت الفجأة هيك الموجة على الأخر. لكن هنا أنا مش نعطيك مثلا دكتور ميسا شمشيو بشوية بشوية. أنا اليوم نسكن في دار بتبيع نهويها الصباح بعد نسكرها ونحل كليماتيزور، علاش نقول هيدا نلمد شوية برود لأنه ما نعرفش وقتش باش قص عليا الضوء. تقول لي لازم تهوي ديما، ونقول لك راك انت ساعات الدكتور كي الدكتور عماد كتحل البورت فينيتر ولا الفينيتر، تلقى روحك يدخل لك هواء سخون باش يزيد الوهج ويزيد يسخن البدن اكثر من انه يلطف البدن. هذيا شو نعملوا؟ شو الحاجات اللي نعملوهم باش نحضروا بدننا انه يقبل الشوك هذيك ما غير ما يتاثر ويدخل في حاله ما اغماء ولا كوما؟
1: اي خاصه نحن كما قلت انت وقت اللي يكون الطقس حار برا كل شيء ما لازموش نحلوا شبابك ونهويو. كما قلت اذا كان خدمت انت المكيف الصباح وكل شيء لازم بعد ذلك تستعين مروحه ولا مروحه باش تهوي الدور ما غير ما تحاول تحل شبابك امشي. معناتها هي التهويه اهم ياسر، خاطر علاش الاشياء الحراريه علاش يصير علاش حراره الجسم وكل شيء؟ خاطر الوسائل نتاع التبريد نتاع الجسم تولي ما عادش كافيه. اول شيء يعمل الانسان وقت تجي حراره كبيره يشعر بالحراره يعرق برشا، الجهد الحراري فما تعرق كبير برشا. وبعد باش يبرد الجسم يلزم الهواء باش ياكل العرق يتبخر باش يبرد الجسم. يكون ما فماش حراره كبيره ورطوبه مرتفعه وكل شيء يولي ما عادش ينجم يبرد روحه الجسم واللي تطلع الحراره نتاعو ويصير الجهد الحراري. واذا كان ما صارش التهويه او ما صارش تبريد الجسم بالماء وكما يقولوها شرب الماء معناتها البارد بشويه بشويه ينجم يتعدى هيك الجهد الحراري الى الضربه الحراريه. الضربه الحراريه تولي ارتفاع درجه حراره الجسم فوق ال 40 درجه مع تكدس الحراره في الجسم وفشل تام في تصريف الحراره، ما عادش ينجم يولي حتى العرق ما عادش يعرق، يولي الجلد جافه وشاحبه
0: وتتشحط
1: تعرق تماما، يبدا عاد الصداع ويبدا الدوخه يبدا الغثيان وفي بعض الاحيان التقيؤ كذلك يوصل ليعمل التوتر الارتباك.
0: الوجيعة في الراس، خلينا نمشيو لبعض التفاصيل. الوجيعة في الراس فما اللي يقول لك عندي وجيعة ورا راسي معناتها فوق الرقبة، وفما اللي يقول لك لا العلامات انا جيتني وجيعة كاملة في راسي.
1: نجم تكون وجيعة في الراس كامل، نجم تكون فوق الرقبة، وتو نحكيوا هكا حتى خاصة في حالة ضربة الشمس.
0: بيه قبل ما ندخل انا للتفاصيل ندخل للتفاصيل هذه لانه الاذين 53 هكا ملا مازلنا 4 دقائق اخرين، صار انت تعطيني 4 دقائق من الزير 54. بيه دكتور انا باش نرجع للتفاصيل هذوما. الاجهاد اللي صاير البدن ما عادش قادر يقاوم يولي وجيعة راس. ثم ناس يقول لك نشرب الدوليبران، نشرب الدواء اللي هو يخفض الحرارة. به هذه نقطة. وفما انا قريت يقول لك كي تشرب انت الدواء هذيك ما هوش منصوح من الطبيب يجم يدخل لك يولي لك عندك ماء في الرويري، هل هذا صحيح ولا لا؟
1: هو كي تاخو حاجة قليلة ما يسدش، اما كي تكثر منه مش باهي، خاطر احنا لدينا نبرد الجسم مش من من الداخل بالهذايا الباراسيتامول نقولوا احنا. ماذا بينا نبرد الجسم بالحوايج الخارجيه نبداو انا كيما شويه كمادات ما بارده على الجبين على الرقبه على عند الابطين على البطن على الافراد،
0: ولا تعملوا وضوء توا عندكم العصر وبعد اللي كنرجعوا
1: ولا الاغتسال الوضوء كيما
0: يعطيك صحه تبردوا شويه بعد ترجعوا لنا باش نكملوا ان شاء الله.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: دكتور فتخي ختين هذوما باش ناخذوا بعض المعلومات ونواصلوا، نستسمحك نواصلوا بعد الموجز. دكتور عماد الفقي، نرجعوا مرة أخرى لضربة الشمس والإجهاد الحراري. قلنا العلامات اللي قلت عليها أنت، لو كان عاودوا نلخصوها باش يتذكروها المستمعين.
2: قلنا أول حاجة ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق، توصل الأربعين، فوق الأربعين درجة.
1: أي
2: صداع، دوخة، غثيان، سرعة دقات القلب وسرعة التنفس، يكون تنفس خفيف وسريع، الارتباك، الهذيان، مع إمكانية حصول حتى تخالط ذهني كونفيزيون، وبعد ذلك تجي تصير اللي قلت عليها الغيبوبة.
1: يجي يكون حتى التشوش في الرؤية هكا ولا؟
2: يجي تكون ضبابية وتشوش في الرؤية.
1: أي.
2: كذلك توصل الغيبوبة. توصل حتى التشنجات العصبية، توصل معناتها كيما السرعة.
1: خلينا
2: كل نجم يؤدي إلى الوفاة.
1: هذه توصل الوفاة، لطف عليكم.
2: معناها راهي الضربة الحرارية حالة استعجالية، يلزم الاتصال فورا بالاستعجالي أو قيام بالإسعافات الأولية، تنقول عليها شنية، وبعد ننقل المريض، نحاول ننقلوها في أقرب وقت إلى مركز الإسعاف الأقرب للمكان. ثم حاجة حبيت
1: بعد
2: الأخبار.
1: أيوة. اللي هي بعد الأخبار ميسالش
2: فرق بين الضربة الحرارية وضربة الشمس.
1: هذه هي اللي حب نحكي فيه، لكن قبل هذه أنا باش نعرف درجات الحرارة اللي عندي، أنا نحس بسخانة، لكن فما يقولك سخانة داخلية وسخانة خارجية، يعني بالملمس هذه كان يلزمني نعرف بطبيعة أنت باش تقيسها السخانة.
2: أما تحسها حاجة بالملمس،
1: يعني
2: بالملمس. لكن الأحسن إذا كان يكون عنده الإنسان ذاك المقياس الحرارة يكون هو أثبت
1: الترمومتر الحراري. نرجع ان شاء الله بعد الأربعة. مرحبا بك دكتور، نورتنا برشا. دكتور عماد، نواصل ان شاء الله، لانه التفاصيل هذه راهي مهمه لكم الناس الكل اللي في دياركم، فما حيره كبيره على الجهد الحراري، خاصه كيفاش نتعاملوا معاه، فما وقايه، فما اسعافات، الاسعافات الاوليه زاده هذه كيفاش تكون، خاصه بالنسبه للناس الموجودين معاه، وخاصه اللي عنده ضربه شمس ولا جهد حراري، ديما المنصوح به انه حتى تشوف فيه قاعد يتعافى رد بالك تخلي وحده. هذه من الحاجات اللي مهمة برشا. نرجع بعد شوية دكتور، نورتنا برشا، نعود بك الاتصال مرة أخرى. شكرا شكرا على كل المعلومات، نزلت برشا معلومات، هذيك علاش نوعدكم مستمعينا ابقوا معانا، راهو معلومات مهمة لكم الناس الكل، لكم انتما وزادة للعائلة اللي هي انتما عايشين معاها، باش تعرفوا تتصرفوا في أقرب وقت شنو تعملوا. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تنظر محكمة التعقيب غدا الخميس فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت في 28 نوفمبر الماضي أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية، وشملت أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في منشور صدر عنها وأمضي في 28 أوت المنقضي إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل. أعلنت الجامعة التونسية لشركة التأمين أنه يشرع ابتداء من غرد سبتمبر الجاري في اعتماد الآلية الإلكترونية حصرا لتلقي المطالب الخاصة بالترسيم بسجل خبراء التأمين ومعايني الأضرار. في العالم، استشهد فتى فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط 4 شهداء من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه غربي إيران. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن روسيا تساعد إيران سرا منذ عام 2023 على تطوير صواريخ كروز متقدمة قادرة على تهديد السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام الخامسة مساء. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.

0: نرجع لكم مرة أخرى مع الدكتور عميد. واليوم الاختصاص الأعصاب والعمود الفقري والبدن هكا من الناحية هذوما أكيد فما برشا أسئلة الناس الكل تحب تعرف تفاصيلها. دكتور نرجع لك مرة أخرى, احنا مرحبا بيك, أهلا وسهلا مرة أخرى وأنسنا برشا.
1: مرحبا بيك
0: دكتور. اليوم نحكيه على حرارة مرتفعة, في احنا مازلنا رانا في الاجهاد الحراري لانه هذا اللغز اللي حير برشا ناس. انا في الدار ويقولوا لي راهو جيك الاجهاد الحراري هذيك علاش دخت. باهي قبل ما نوصل انا للاسعافات الاوليه وغيرها, هنا باش نشعر بحراره, الحراره هذه نحس بيها انا وكي يقول الانسان شد لي مثلا جبيني يقول لك لا ما عندكش حراره, لكن الحراره داخليه هذه تحتسب ولا لا, ولا الترمومتر هو الفيصل؟
1: اي الترمومتر هو الفيصل طبعا
0: يوصل 40. فما اللي يقول لك انا نحس بجفاف في الوجه والجلد وكانها مشحوطه.
1: اي
0: باه. العلامه الاخرى انت قلت تجم حتى الانسان هكا كانه يهلوس شويه ولا تحسوا عنده هكا الفوميسمون الرغبه في انه حاشكم في التقيء وغيره.
1: غثيان.
0: ايوه انا بحذية شخصيه هكا, بحذية انسان من العائله هكا, شنو انا نعمل باش اني نمنع الاسعافات الاوليه؟
1: اول حاجه معناتها طبعا تو الانسان هذايا ما زلنا في المرحله الاولى اللي في مرحله الاجهاد الحراري.
0: باه
1: نجمو هذاك اذا كان حسينا هكاك اول حاجه كما قلنا نبردوها بالماء.
0: أي.
1: الماء البارد نحط ونعطيوه يشرب الماء مادام مازال ما تفايق ماهوش دايق خاطر دايق ما عادش نجمو نعطيوه يشرب.
0: باه ماء نورمال ولا ماء بارد؟
1: هو يكون ماء فاتر بارد شويه ماهوش هكا الماء جلاسي ماهوش هكا الثلج كامل يشربوه باش ما نوقعوش في الصدمه الحراريه.
0: فما اللي يقول لك حط انت منشفه على بالماء حط على الرقبه لانه الرقبه فيها عروق اللي هي تعدل الحراره في البدن.
1: صحيح حطوا المنشفه على بارده ماء بارد على الرقبه كذلك على الجبين على الراس كذلك نجم نحطهم زاد راهو على تحت الابطين على الافخاذ على البطن كل ما ذوكم يخفضوا بدرجات حرارة متاع الجسم.
0: دكتور انا شفت فيديو كيفاش الجسم كامل نجم نخفض الحرارة متاعه, شنلقى تجم تحط على الرقبة وتحط على الراس من فوق وتحط غلاسون في الإبطين وما بين الأفخاذ.
1: صحيح لذلك من الأماكن الأكثر معناها هما اللي يسخنوا أكثر وهما اللي نبردوهم أكثر وهما يعدلوا أحسن درجات الجسم.
0: به مهنا نعملوا مخفض حرارة ولا لا كما قلنا كومبريمي هكا
1: مخفض الحرارة كما قلنا معناتها إذا كان على الأول والإنسان فايق وكل شيء ينجم ياخذ ما ثماش قلق
0: وعطر شيء
1: برشا كل شيء تنجم يقلق مع التالي.
0: باه نرجعوا للتقليدي وامهاتنا شنو يعملوا يقول لك نصب ماء العطرشيه فوق راسي زيد حتى العطرشيه تبرد.
1: حتى العطرشيه تبرد خاطر هي عباره عن ماء بارد معناتها تقريبا نفس المفعول.
0: باه نمشي وندوشوا بماء بارد ولا ماء سخون يقول لك تخفف شويه في الملابس وتعمل دوش بالماء الفاتر ولا بالماء
1: البارد؟ بالماء البارد الماء البارد معناتها الماء العادي بارد ماء الحنفيه ماء السبالة عادي كما غير التسخين ماء بارد.
0: وقت نعملوا هذا الكل مازالت شي حاجات اخرى نعملوا؟
1: كذلك قلنا احنا تواك نشرب الماء كما قلنا بشويه ماء بارد فاتر بشويه بشويه زاده مش كميات كبيره مش دفعات كبيره كما يقول سيدنا جرعات وليس دفعات ديما نعطيه الماء يشرب.
0: فهمتي
1: ونطلبوا اذا كان لدينا حسينا به بدا يتقيق وشيء نطلبوا الاسعاف راهو ما نستناوش نقولوش هو تو نطلبوا الاسعاف ولا يمشي يعدي بعد تالي خاطر الحالات هذه تجم تتطور هذه الاجهاد الحراري نجم يتطور يولي لنا ضربه حراريه اللي قلنا
0: قبل
1: ما ضربه حراريه الجسم ما عادش ينجم يبرد خاطر ما عادش يعرق يولي
0: فهمتك
1: ويكسر هيك الدوخه وتولي الغيبوبه والهذيان وهيك الوقت كي ما نعرفوش لا قدر الله وقت ايش تصير الغيبوبه التامه وحتى التشنجات
0: نص حاجه خطيره.
1: صحيح
0: فما نقطة نحب نستفسر عليها. فما اللي يقول لك زيدا اقعد في مثلا مازال نقولوا الكليماتيزور يخدم ولا رجع الضوء اللي قص علينا هنا تعاود تشغل الكليماتيزور وتقعد قدامه ولا الفنتيلاتور وتقعد قدامها ولا تخلي روحك مجانب ليها؟
1: شوف تعاود تخدم الكليماتيزور وتمشي في الغرفة اللي فيها الكليماتيزور تقعد دار متقاش من مقابلته مباشرة. نرجع خاطر كيما قلت لك إذا كان تمشي مباشرة مقابل الكليماتيزور ولا حاجة نجم نوقع في العكس اللي هو الصدمة الحرارية، يكون هو عرق برشة وكل شيء وتحطه قدام الكليماتيزور يعملنا الصدمة الحرارية ينجم حتى يتقلق التنفس يتقلق كل شيء. معناها الصدمة الحرارية نشوفوها تقريبا ديما في البحر كان الإنسان يعمل بانسولية عرضة الشمس فترة طويلة بعد يغطس فرد مرة في الماء البارد نجم يصير
0: شوك للبدن
1: تنفس شوك ونجم يؤدي إلى الغرق. ديما احنا ردوا بالنا ديما نكون تدريجي كي نبدلوا الحرارة متاع الجسم من سخون إلى بارد أو من بارد إلى سخون يكون تدريجي ديما خير باش الجسم يمكن يقولوا يتأقلم.
0: دكتور نجم ندخل في الإغماء في دقائق ولا نجم بعد ربع ساعة نص ساعة ولا ما عندهش توقيت؟
1: هي ما عندهش توقيت في الإنسان كيفاش يقوم
0: إذا صيبة
1: في الإنسان وجسمه صحي حلاش نقولوا احنا كبار السن هم العرضة أكثر خاطر جسمهم ضعيف وعندهم أمراض أخرى سكري ضغط أمراض القلب الكلهم هيكم عرضة يدخلوا في غيبوبة أسرع من الأخرين. أما حتى الأخرين الإنسان الصغير كما قلنا نجم يوصل للغيبوبة خاطر كما قلت لك وسائل الحماية متاع الجسم الكل متولي معاش فعالة.
0: هيدنا مشيو تولي ضربة الشمس.
1: ضربة الشمس شنو فرق بين الضربة الحرارية وضربة الشمس؟ هما تقريبا المؤديات نفس الشيء. أما ضربة الشمس تكون تحدث أساسا بسبب الوقوف ولا العمل ولا تحت أشعة الشمس
0: تعرض مباشرة
1: طويلة. على غالب معناتها في الشمس قوية برشا الفترة هذه وتلقاه يخدم على غالب البرة تحت أشعة الشمس هذا يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم كيف توصل فوق 40 درجة والجسم يولي معاش نجم يبرد وهذه هنا تظهر أول حاجة هو احمرار الجلدة الجلدة تولي حمرة وجافة وخاصة في الوجه والرقبة والظهر وكل شيء ويجي معها صداع صداع نرجع خاصة على الرأس كامل والرقبة
0: هنا.
1: وبعد تؤدي إلى الغثيان نقول وإحنا يولي يحب يتقيأ ثم التوتر ارتباك ومن بعد الدوخه وفي حتى هذه ضربه الشمس تجم توصل الى الغيبوبه والتشنجات تجم تؤدي حتى الى تجلطات دماغيه او حوايج اخرى معناها يلزمنا ايش باش نعملوا تقول الحل هو اول حاجه ما نقعدوش في الشمس في الاوقات الذروه بين العشرة والخمسة كما قلنا
0: هذه
1: الوقت هذايا الحاره
0: هذه راهي منصوح بها اثنين
1: منصوح بها واثنين لبس المظلة هذيك العريضة العزفية لتحمي من أشعة الشمس ثلاثة نجم نشرب الماء ديما حتى ولو ما عطشناش
0: فما شكون يعمل تحت
1: نشرب الماء
0: يا دكتور فما شكون يعمل تحت المظلة العزف هذي يعمل لك يقول لك تبقى كوتون بالماء
1: ثم هذوك مال الأغلب اللي يخدموا مع الخدمة خاصة
0: فلاحة خاصة أي في الفلاحة ولا في البناء
1: شوية إحنا نجم نعمل حتى فوق المظلة نبلوها شوية ولا إذا كانوا إحنا في البحر ولا حاجة نقولوا قديمة غطس راسك باش يتبل شوية باش ينقص باش يمشي يلزم زادة استعمال الواقي الشمسي الواقي الشمسي هذاك المرهم إذا كانوا نظارة شمسية زادة حتى عندها قيمة
0: أي
1: ونرجع شرب الماء بانتظام حتى ولو ما عطش
0: فما اللي يخرج لهم حبوب على الجلد نتاعهم داخل في حكاية انه تأثروا بالضربة الشمس
1: هو تولي هذه الأمراض ما عطناش حاجة ماهيش حاجة سبيسيفيك لضربة الشمس حبوب الجلد ما لكن نعرف احنا ليه الشمس تجم تعطينا تحرقات معناها دي بلولير بريمير ديغري وحتى الدوزيام ديغري تجم توصل حتى ثم فقاعات
0: إذك علاش تو مش وقته قوية. البرونزاج الناس تفكر في البرونزاج السنه ماهوش وقته بالكل
1: مش وقته خاصه في الحراره المرتفعه جدا انا الحر مش منصوح به تكون حراره فوق القيمه
0: نتصلوا بالسامي مباشره اذا شفنا الانسان بدا يدخل في غيبوبه ولا قبل
1: اللي كان بدا يدخل في غيبوبه ولا صداع قوي مع تقيؤ ولا تخلويض نقولوا احنا اختلاط دماغي ولا حاجه ديما الاسعافات باتصال بالاسعافات بالاسعاف السامية ولا أي إسعاف ولا تنزل أقرب مصحة ولا
0: دكتور عماد احنا عادة دكتور عماد رانا كي نوصلوا في حالات معينة نضيعوا في الأدريس لا نعرف بين نمشي جينيراليست ولا نمشي طبيب أعصاب في ضربة الشمس ولا طبيب جلدية
1: في ضربة الشمس ولا الضربة الحرارية
0: الزوز.
1: هو نجم يكون ديما الطبيب الأول احنا نقوله جينيراليست.
0: جينيراليست
1: كل شيء على الأقل يعمل الإسعافات الأولية. إذا كانت ما عملت بشون قمتش به شين هو يتصل بالسمي ولا يرافق المريض إلى حتى يوصل لمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي. وهذه يشوفه طبيب العناية أول حاجة ست الموجود غادي على عين المكان ديما طبيب العناية خاطر في كل وقت نقوله احنا تم نجم يطيح في الكوما ولا يعمل ديكليزي بيديكتيك.
0: هذيك يلزم يقعد في متابعة هذيك عليش يقول لك رد بالك ليه بعد عليه حتى
1: مراقبة ويشوفوا كذلك دكتور المخ والأعصاب بعتلي
0: أما يوصل جلطة دماغية
1: الأول ديما الطبيب العائلة ولا الطبيب العام هو الأقرب يكون للمريض المباشر
0: دكتور. فما سؤال بصراحة نشوفه اللي هو منطقي برشا إن قبل ما نعمل الإسعافات الأولية قبل ما ندخل في الحالة هذه الكل من الضياع إنا والمريض اللي عندي في الدار نحب نعرف إنا منحبش نوصل للإجهاد الحراري هذية والضربة الحرارة هذية ونحب روحي انا والعائله ديما امورنا لاباس اكيليبري ما نقعدش ضايع نجم انا نقي روحي مش ما نوصلش للحاله هذه نتاع الضربه الحراريه
1: نجمو ديما احنا نقولوا الوقايه ديما خير من العلاج ويلزمنا الوقايه.
0: هذه الوقايه كيفاش تكون
1: الوقايه شنو اهم حاجه ديما نعاودوا الحوايج هو عدم التعرض المباشر لاشعه الشمس خاصه كما قلنا بين العشرة والخمسة نتاع العشيه يقولوا في ظل هذا الارتفاع الكبير استعمال المظلة قلنا استعمال التهوية لباس نتاعنا لباس يجب يكون لباس قطني خفيف معناتها
0: واسع
1: صبيح برشا
0: وما يكونش زاده الوان اللي هي تجبد الشمس
1: ما بينا نكون الوان فاتحه خاطر الالوان الفاتحه تعكس اشعه الشمس بينما الالوان الداكنه تخزن اشعه الشمس وتجي تسخن الجسم يعني وتكون قطنيه فيها التهوئة نبتعدوا على المشروبات الغنية برشا بالكافيين والمشروبات الكحولية نستعملوا الماء الفاتر كما يقولوها البارد وناخذوها بانتظام وتجنب احنا اذا كان حاجة الانسان معناتها ما عنده ما يعمل في هيك الوقت هذاك ما مركزه باش يخرج يقعد يشد الدار ولا يشد مكان مضلل.
0: انا فهمت بالنسبة لضربة الشمس
1: ما يزناش نراه الشيء الخطير هو أي. انك تعمل اجهاد كبير في الحرارة الكبيرة على شحنة مثلا حتى الماتشات نتاع الكوره اللي يقولوا وقت اللي يكونوا في وقت ساعتين وثلاثه معناتها وهذوك اللاعبين يقوموا بمجهود كبير انا ديما يجم يتبرد ديما يجم يشربوا الماء وديما على شغله تصير في وقت المقابله باش يعملوا الترويه
0: باش ترويه للبدن
1: يقعدوا عرض ترويه الجسم طبعا باش ما يشيحش.
0: هذه بالنسبه لضربه الشمس انا عندي ديما نخاف من حكايه الاجهاد الحراري لانه انا نخاف من الاجهاد الحراري
1: خاطر ما تيقش بيه صحته
0: انا نحب نعمل وقايه ما نحبش نوصل له للاجهاد الحراري ما نحبش افراد عائلتي مثلا توصل له شو نعمل
1: في الدار اذا كان عندنا مكيف نخدم المكيف كما قلنا
0: قص الضوء
1: اذا كان عندنا عندنا مروحة كهربائية نجم نخدم المروحة ما نقعدوش مباشرة قدامه ديما نقولوا احنا تهوية المكان اذا كان في السيارة معناتها ما نخليوهاش في السيارة مسكرة وصغار في وسطها لازم ديما نهويو
0: خاطر دقيقة بركة فارقة بالنسبة للصغار يتوجدوا في الكرهب هذوما
1: اي هذوك برشا يصيروا بعد ساعات يخلي صغيره في الكهرباء وهي في الشمس ويسكر الكهرباء كل شيء مسكر باش ما يخرجوش باش بعد يرجع يقام في غيبوبة ولا حاجة معناتها صارت برشا حالات وربي يحمي الجميع شرب الماء بانتظام ديما حتى ولو مش عطشان شرب الماء كميات كما قلنا جرعات وليس دفعات كميات كل مرة نذكره بشوية بشوية والتبريد بالوضوء ولا غسل الوجه غسل الأطراف لذلك هو باش ما نوصلوش للإجهاد الحراري ديما نبردو.
0: شكرا لك دكتور يعطيك الصحة. شكرا لك دكتور عميد لفقي نورتنا برشا اليوم في هالأطليلة هذية يعطيك الصحة على كل المعلومات اللي قدمتها شكرا وبسلامة إلى اللقاء. تحية لكم الناس الكل أكيد بالتفاصيل التفاصيل دخلنا للعالم هذية الإجهاد الحراري وضربة الشمس ربي يحمينا الناس الكل وكيما سمعتوا النصايح وخاصة خاصة كل ما هو أنك تعرفت عليه توا قادر باش أنك تطبقوا يوميا حتى توفى علينا الموجة الحرارة ربي يلطف بنا الناس الكل. تحية لكم الناس الكل اللي بقيتوا معنا في لقاء اليوم هذا نرجع احنا بالنسبة للفايز اليوم اللي فاز بالجائزة قبل نقول متى تأسست الحديقة الوطنية جبل السرج عام 2010 شكون اللي فاز اليوم بالجائزة؟ باش نشوف هكا انا باش نقول ضربة حظ. شكون شكون شكون؟ سي سالم الصغير هكا. سي سالم الاسم، الاسم موجود اللقب لا، لذلك لا مش الفلاح، عندنا زوز سالم. هات نمشيو لأنه الاسم موجود واللقب لا، باش نعاود نرجع للأسامي الكل اللي بديت من الأول. خلينا نقولوا ألف ألف ألف مبروك لهدى هلال، آخر مشاركة، ألف مبروك لهدى هلال ل150 دينار من إهداء إذاعة صفاق. تحية لكم الناس الكل أنستونا فيها العشوية هذه، إن شاء الله كنا فرهدنيكم ما فتكم حتى شيء من المعلومات. هند الأسود تحييكم، تحية كبيرة من ليكيب سمح اللي موجود معايا، شكرا لمخرجنا عن نقشات الحلوة، تحية كبيرة ليك سمير طقطق، تحية كبيرة للصورة اللي توصلكم والفيديو اللي يوصلكم زيدا من يديات يسرى الغربي، وتحية كبيرة لسالم عيسى علي وسعى البال اليوم وتأمين المكالمات الكل متاع الضيوف والمستمعين. نورتونا الناس الكل، مرحبا بكم وبسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقت اليوم من قاعة البلدية بساقية الدائر إلى المحطات ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المبرمجة بمختلف جهات صفاقس للتواصل المباشر مع المتدخلين في قطاع تربية الأغنام وتسمين الخرفان للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد 2027. تنظر محكمة التعقيب غدا فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد إثر صدور أحكام نهائية في نوفمبر الماضي، وكانت الأبحاث في الملف شملت أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. أعلنت الجامعة التونسية لشركة التأمين أنه يشرع ابتداء من غرة سبتمبر في اعتماد آلية إلكترونية حصرا لتلقي كافة مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعايني الأضرار الناتجة عن حوادث المرور. في العالم استشهد اليوم فلسطينيان في قطاع غزة. هم فتى فلسطيني أصيب بالرصاص في جباليا وسيدة فلسطينية متأثرة بإصابة سابقة من قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة. وفي الأثناء صرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بأن قواته تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تنسحب منه بل ستتوسع فيه لجعله منطقة منزوعة السلاح. أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط 4 قتلى من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه غربي إيران. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن روسيا تساعد إيران سرا منذ عام 2023 على تطوير صواريخ كروز متقدمة قادرة على تهديد السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط. نهاية الموجز قدمناه لحضرتكم من إذاعة صفاقس، لكم موعد مع نشرة بالمساء إن شاء الله في تمام 6:00. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة العشوية.
3: العشوية
4: العشوية
1: العشوية
4: خليك معنا
1: خليك معنا.

0: خمسة دقائق نمسيكم بالخير مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. بلا شوية تبدأ بالتوى حتى الثمانية ونص متاع الليلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كيف العادة حتى في البرمجة المعدلس الثنائي سوار وليد الشاهد. مرحبا
1: مرحبا
0: وليد.
1: مرحبا سوار. تحية ليك, تحية لي كامل المستمعين اللي معانا اليوم في المتابعة في النسمات الصيفية الخريفية ذي طبعا أنا قاعد نعيش فيها. متبدل حتى شيء في الحقيقة, ومازلنا طقس سخون لميديتي موجودة. إن شاء الله العام شوية ذي تكون
0: أبرك شوية الحمد لله. بنسمة شوية
1: ما ذكرنيش في كلامات طبعا أبرك بيسر مكة متاع 48 و 49 و 50 درجة حرارة. على كل حال إن شاء الله العام شوية ذي من خلال نلطف شوية الأجواء معكم مع مختلف ضيوفنا اللي تقنيا إن شاء الله مش أمن حضورهم. زميلنا سمير تقلق نوجه له تحية, يسرى الغربي أيضا نوجه له تحية على مستوى الإخراج المرئي وكامل الفريق. اليوم مش نمشيو لنازا وكالة الفضاء إيش قولك, مش نمشيو لنازا ديريكت غاديكا باش نشوفوا طبعا شنو جديد على مستوى المشاركة التونسية من نيس إلى صفاقس. ثم مؤسسة وثم تقنية جديدة تتوقع حرائق الغابات قبل انتشارها, تو نكتشفوا كيف تتم العملية وشكون المشرفين عليها لأنهم من أبنائنا توانسة أساتذة ودكاترة موجودين في النازا. إن شاء الله في الأجواء الرياضية كما تعودنا ديما عشويتنا تكون فيها استضافات رياضية. اليوم مش نحكيه مع أبطال في الحقيقة, حكينا على النازا مش حكيه توا على الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عنا بطل هو صابر اللوزي بطل الكونشيدو اللي أسس سوار رياضة اختصاص جديد وهو رئيس الاتحاد الدولي متاعه من صفاقس من هنا مشى لأمريكا وبعث هذا الاختصاص ولا هو رئيس الاتحاد الدولي للرياضة هذه. إن شاء الله بشكون حاضر معنا ونكتشفوا الجديد بالنسبة لهذا الموضوع إضافة لرياضة البيسبول بشكون حاضر معنا من خلال تتويج أيضا ميداليات وأبطال. إن شاء الله العشية ذي مش كونوا حاضرين معنا من تو حتى الثمانية ونص
0: إن شاء الله. من نسمات رياضية إلى النسمات الثقافية والفنية, اليوم نقترح عليكم المهرجان الدولي لفنون الفرجة بولاية صفاقس اللي مش يكون من 4-6 سبتمبر 2026. كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوية. أيضا في غرامك يحكي عليك اليوم في السبعة اخترنا لكم شخصية كيفاش يعني الأثر في الصغرى يجم يخلق شخصية مبدعة حتى ولو هي كانت في مجال دراسي ربما بعيد شوية على الاهتمام اللي هي توا فيه والإبداع اللي هي فيه, ولكن نشوف قيمة ما يرسخ في الطفولة. اليوم مش نحكيه على إنسان هو أرشيتكت في الحقيقة ولكن هي مهندس داخلي, ولكن في الحقيقة يعني ميله إلى عالم الطفولة وذكريات الطفولة. رجع للقرقاف وخلق به عالم من الابتكار ومن الجمال ومن تأثيث للفضاء بلمسات جد يعني ممتعة ورائعة, وخاصة أنه فيها حكاية الخيط والنسيج وغيرها. ذكريات هذه الكل مع أحمد القراتي إن شاء الله في السبعة, هذا إلى جانب بقية المتابعات الأخرى. مرحبا بكم في العشوية.

0: إشهار.
1: سلام خويا، بربي شرع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها اونتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه. راه
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
2: اي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: اوه الدار سخونه، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير.
6: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
7: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الخمسة و17 دقيقة أولى متابعاتنا موعد في الحقيقة فرصة لكم شباب اللي تسمعوا فينا وحتى العائلات باش تبرمجوا الويكند هذية وتكونوا حاضرين في مواكبة ومتابعة مهرجان فنون الفرجة. أكثر تفاصيل حول المهرجان هذية المهرجان الدولي لفنون الفرجة بولاية الصفاقس اللي مش يكون 4-6 سبتمبر يعني هذا الأسبوع هذية. أكثر تفاصيل مع مدير إدارة الأنشطة الشبابية بمندوبية شباب ورياضة بصفاقة السيد صفوان كتات. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك على أمواج الشباب ورياضة بولاية صفاقة.
0: شكرا لك ورسمات الشباب وطاقة الشباب قاعدة توصلنا. شكرا لك صفوان كتات نورتنا في اللقاء هذية اليوم معكم أنتم. مش نحاولوا نتعرفوا على هذه النسخة مهرجان دولي الفنون الفرجة بولاية صفاقة وخاصة البعد الدولي.
1: البعد الدولي صحيح هو المهرجان الدولي الشبابي لفنون فرجة بولاية صفاقس هو يندرج ضمن البرنامج الوطني العام للسياحة الشبابية والأنشطة الشاطئية الشبابية بالجمهورية التونسية واللي تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للشباب بمختلف الجهات وذلك قصد تمكين معناها الشباب متاعنا وخاصة في المناطق الداخلية من الولوج إلى الأنشطة الشاطئية البحرية خاصة المناطق اللي ما توفرش فيها بحر. دونك البرنامج متاعنا بدأ من البرميج وي البرنامج الوطني للسياحة الشبابية والأنشطة الشاطئية اللي باش نعطيك عليه بسطة باش نوصلوا المهرجان الدولي اللي هو توا مش يختتم الأنشطة الشاطئية الصيفية
0: وتتويج
1: بعد جهد جهيد بفضل إطاراتنا الشبابية إطارات دور الشباب اللي قدموا مردود ومجهود جبار في تأطير معناها ناشئتنا وشبابنا من مختلف أنحاء الجمهورية واستقبلوهم في ولاية صفاقس من خلال العديد من المخيمات الوطنية التي انتظمت في ولاية صفاقس بالمؤسسات الشبابية والمناطق الساحلية في ولاية صفاقس. البادئ ذي بدء المخيم الوطني للمغامرة اللي كان في جزيرة قرقنة على مدة 4 دورات واحتضن العديد من شباب ولاية الجمهورية، ثم المخيم الوطني للفنون التشكيلية بالمركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس، والبرنامج الوطني سباحة وتنشيط على مدى 30 يوم تقريبا لفائدة شباب ولاية صفاقس بالمعتمديات الداخلية على شاطئ الشفار، ثم اختتمنا تنشيط الشباب على الشواطئ بشاطئ الشفار وشاطئ الكازينو. كذلك عندنا مهرجان الشباب، مهرجان الشباب اللي هو معناها يهدف إلى اكتشاف الطاقات الإبداعية الشبابية وخاصة في المعتمديات الداخلية، حيث تتنقل الوحدات التنشيطية المتنقلة وهي مؤسسات تنشيطية متنقلة بإطارات معناها كفأة ومحترفة تقوم بتقديم العديد من البرامج وهي معناها ترفيه شباب المناطق هذه الداخلية واكتشاف المواهب. تعرف أنت فما مواهب من نجمه نكتشفوها كان من نمشيه على عين المكان نلقاه في الإلقاء في الشعر في الرقص في المسرح
0: وصوتها بيوصل زادة كان عبر التظاهرات هذية
1: التظاهرات هذية اللي توصل على عين المكان بفضل هالبرامج الوطنية اللي تنظمها الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة وينفذوها إطارات الشباب ولاية صفاقس. نوصلوا والحمد لله إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج الوطني للسياحة الشبابية وهو المهرجان الدولي الشبابي لفنون الفرجة بولاية صفاقس اللي ينتظم من 3-7 سبتمبر بولاية صفاقس. ما يكون في دورته الأولى ونصفته الأولى وتجربته الأولى ورغم معناها بعض التحديات اللي تعرفوها أنتم ونعرفوها احنا فهمتني ولا في التنظيم وخاصة في الفترة هذه فترة الطقس فهمتني ولا دونك والدخول للاستعداد للعودة المدرسية، رغم ذلك الحمد لله نحن على استعداد لمعناها استقبال وفودنا خاصة الأشقاء من الدولة الشقيقة الجزائر والدولة الشقيقة ليبيا، وفود مشاركة ستشارك بعروض مسرحية وفرجوية وستشارك معناها على خضم فعاليات هذا المهرجان بالإضافة إلى مجموعات شبابية من مؤسسات الشباب من دور شباب بولاية الجمهورية ستشارك هي الأخرى بعروض فرجوية موسيقية وورشات في صناعة المحتوى وذلك كذلك على هامش فعاليات هذا المهرجان الدولي. دونك مش تكون المشاركات على شكل فسيفساء، مشاركات دولية ومشاركات وطنية ومشاركات محلية وجهوية. هذا ممتاز. البرنامج إن شاء الله باستقبال الوفود اليوم على الساعة ابتداء من الساعة 9 ليلا في مطار تونس قرطاج دولي لاستقبال ضيوفنا من الوفود.
0: به الصوت غاب علينا شوية. كان ترجع سي صفوان للمكان الأول اللي كنت تحكي منه. مرحبا بيك. به في انتظار أنه نعاود نتحصلوا على سيد صفوان كتات مدير إدارة الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة بصفاقس اللي حكينا على المهرجان الدولي الشبابي لفنون الفرجة اللي مش يكون في نهاية الأسبوع هذية. هو تتويج لبرمجة كاملة كانت انطلقت من 1 جويلية في إطار السياحة الشبابية والأنشطة الترفيهية الصيفية الشبابية. مش نعاودوا نجددوا الاتصال به. أيضا الدورة هذه اللي مش تعرف حضور دولي انطلاقا من 2 بلدان عربية اللي هم الجزائر وليبيا، هذا إلى جانب المشاركة اللي مش تكون لمناطق ربما ما قادش حظها أحيانا باش توصل ربما إبداعاتها وطاقاتها من خلال حضور هالتظاهرات هذه ومثل هذه المبادرات تخلي يكون حضورهم للعموم أكثر. مرحبا بك مجددا سيد صفوان.
1: وأدرى عن القطاع مجددا وانقطاع تقني بعد.
0: نعم أكيد
1: هذه ظروف المباشر كما يقولوا.
0: هذه من بين التحديات قل لي.
1: الحمد لله وإحنا لها تحديات بإذن الله. مستقبل زاهر إلى تونس وشباب تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نرجع بالتحديد اليوم ما قلت لي مش يكون بداية استقبال وفود.
1: اليوم مش يكون بداية استقبال وفود من مطار تونس قرطاج وقوموا بالبروتوكول والواجب معناها فند ولا تقديم وفي ضيافة معناها ضيوفنا من الوفد الجزائري من الوفود الجزائرية والليبية. ثم غدا صباحا باكرا يقع التحول إلى ولاية صفاقس لي معناها فهمت واستقبالهم في مراكز الإقامة اللي مش يقوموا فيها لمدة 3 أيام ولي التعارف مع الوفود التونسية اللي زادة كيف كيف الشبابية اللي قادمة من حاء الجمهورية ومش تشارك زادة كيف كيف بعروضها. ثم عنا زيارة معناها كيفاش زيارة أخوة وزيارة معناها تقارب مش نعرفوا بها الأخوة الجزائريين والليبيين بجزيرة قرقنة. وعندنا مؤسسة معناها نموذجية نحب نزوروها مؤسسة شبابية نموذجية باستقبال وظيفة الشباب هي المخيم الشبابي مركز الاستياف والتخييم بالرملة قرقنة اللي قدم خدمات كبيرة في الإقامة والإعاشة والتنشيط لفائدة شباب الجمهورية كاملة ولفائدة شباب ولاية صفاقس.
0: نعم.
1: بعد الزيارة هذه مش يقع معناها يرجعوا في اليوم الموالي يوم 3 ومش يقع الافتتاح الرسمي يوم 4 مش يقع الافتتاح الرسمي صحيح مش يقع الافتتاح الرسمي للمهرجان المركب الشبابي طريق البناء. وما أدراك ما طريق البناء المركب هذا اللي تعرفوا أنتم يسخر بطاقات شبابية كبرى تحت إشراف وتحضير إطاراتنا الشبابية منشطي الشباب اللي مش يقوموا بتحضير الورشات ومش يقوموا الافتتاح بالعروض المسرحية والعروض الفرجوية الموسيقية. عندنا فرقة الأستاذ نزار الفتوي اللي مش يقوم بالأحوال التعبارية الجسمانية للافتتاح. وعندنا العرض المسرحي والغنائي لدورة الجزائر هذا في المركب هذا كيف ندعو كافة المستمعين معناها نرحبوا بهم في رحاب المركب.
0: إيه توكم قولوا شباب الفئة العمرية من إلى عطينا قديش.
1: احنا الفئة العمرية احنا توا العروض اللي مش يشاركوا فيها شباب واضح لكن هو مفتوح إلى العموم. احنا انت تعرف الشباب مربوط بالعقلية كما يقولوا بالفرنسوية يقولوا لا جوناسي تاني تا ديسبري هي معناها إتاد سبري. ما عنا احنا الاستراتيجية الوطنية اللي نخدموا عليها معناها للشباب بأفق 2035. الاستراتيجية هذه تعنى بالفئة الشبابية من 15 إلى 35. احنا في الإدارة العامة للشباب مؤسسة شباب تخدم على الفئة العمرية 15 سنة إلى حدود 35 سنة. لكن المستهدفين والمستفيدين صحيح مش يكونوا الأولوية للشباب لكن كيف كيف زادها كافة الفئات العمرية معنية بهذا المهرجان وهو دخول مجاني ولا بالنسبة للافتتاح في المركب الميناء ومش يفرجوا فيها العروض ابتداء من الساعة 6 مساء هذا بالمركب الشبابي بطريق الميناء. وبالنسبة لباقي الأيام اللي هما 5 سبتمبر و6 مش يكون فيه الاختتام حفل الاختتام. وحفل الاختتام مش يكون حفل متميز جدا, مش يكون في رحاب المسرح البلدي بتفاقس كيف كيف على الساعة 6 مساء في العشوية تتلم الناس الكل مش نختتموا فيها فعاليات هذا المهرجان. الورشات اللي حضروها شبابنا من مختلف أنحاء الجمهورية مش يقع عرض هذه الأعمال الفنية في المسرح بالطبيعة مع مشاركة الوفود الجزائرية والليبية في العرض.
0: نعم يعني وقت اللي نحكي ونقول فنون الفرجة نقصد المسرح فقط؟
1: لا, فنون الفجرة ثم المسرح, ذكرت لك الرقص, ذكرت لك التعبير الجسماني, ذكرت لك صناعة المحتوى. احنا عندنا في دور الشباب مؤسساتنا الشباب عندنا فضاءات التربية على الإعلام منهم راديو واب وتي في واب, معناها إن شاء الله يكونوا زملائكم زملاء المستقبل لأنكم أنتم القدوة وأنتم يتعلموا عليكم شبابنا بالحق في الحرفية بتاعكم. وبارك الله فيكم, مشكورين في متابعة معنا كافة الأنشطة الشبابية والرياضية في أجزاء الجمهورية وخاصة في ولاية فاقس. دونك كما قلت لك العروض هذه تكون عروض متنوعة موسيقية فنية رياضية, فيها الرقص فيها المسرح فيها الموسيقى فيها صناعة المحتوى, لأنه أنت تعرف صناعة المحتوى هذه نعمل فيها كما نقولوا الأفلام القصيرة وستعرض في شاشة كبرى إبداعات شبابية. سيني موبيل نجم بالهاتف الذكي نجم تعمل معناها فيلم قصير.
0: الفنون البصرية كما مثلا الفنون التشكيلية مش كون حاضرة لنعرفوا
1: الفنون التشكيلية قمنا سابقا بمخيم وطني كامل خاص بالفنون التشكيلية. هذه فنون أكثرها سمعية حركية سمعية حركية, فيها المسرح وفيها كما قلت لك الرقص الجانب الرياضي والتعبير الجسماني وصناعة المحتوى والموسيقى والغناء.
0: يعطيكم الصحة. نعم
1: دونك هذايا الحفل الاختتام مش يكون كما قلت لك
0: المسرح البلدي نهار الأحد
1: صحيت. دونك مش يكون هذايا في المسرح البلدي ومش يكون على الساعة 6 مساء فهمتني, ومش يقع فيه الاختتام ومش يكون فيه العديد من العروض وتتويج المشاركين بالشهادة والجوائز المستحقة إن شاء الله. وندعو كافة معناها مستمعي إذا تفاقس إلى معناها زيارة هذا العرض وإلى مواكبة هذا العرض الجميل, وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير ونختدم بذلك البرنامج الوطني للسياحة الشبابية والأنشطة الشاطئية بولاية فاقس ومهرجان الشباب بولاية فاقس.
0: نعم يعطيكم الصحة. شكرا لكم, إن شاء الله موفقين في هذا المهرجان نهاية الأسبوع هذايا مهرجان فنون الفرجة لكل عشاق العالم هذايا من الفنون البصرية الحركية. أكيد المجال لكم باش تكونوا حاضرين في هذا المهرجان. نعم تفضل.
1: نجم السوق تحية شكر خاصة إلى السلطة الجهوية على رأس السيد والد فاقس وكافة السلطة الإدارية والأمنية بولاية فاقس, وتحية خاصة إلى السيد المندوب الجهوي للسياحة اللي قدمنا الدعم الكبير وخاصة في مجال استقبال الوفود الجزائرية والليبية. شكرا للجميع وإن شاء الله عودة مدرسية متميزة إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير.
0: شكرا وأنتم بالمثل. شكرا لكم, إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا النشاط. شكرا لك سيد صفوان كتار مدير إدارة الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة بصفاقس. هذه نغمتنا ونرجع نواصل معكم العشوية.

0: بعد الخمسة نرجع لكم من جديد. تحية لكل مستمعينا الكرام. طبعا مش نرجع الآن على الجمعية التونسية للفضاء. حكينا في المواضيع هذه في بداية الحصة وقلنا أنه مش يكونوا ضيوفنا. طبعا مش نحكيه على جديد هذه الجمعية، الجمعية التونسية للفضاء. تحية لرئيس الجمعية سي أحمد الفاضل، مش في على الوطن، تو غادرنا إلى فرنسا، كان مش يكون حاضر معنا. إن شاء الله مرة أخرى سي أحمد يكون حاضر معنا. لكن أنا سعيد جدا أنه نستقبل سي أمين القاسمي نائب رئيس الجمعية. سي أمين مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بك سي وليد،
0: نورنا في الاستوديو.
1: صح.
0: سي حمزة بركان. سي حمزة مرحبا بك.
2: عايشك.
0: يعطينا الصفة بالضبط. سي حمزة كيفاش نجم نقدموك؟
2: أنا نخدم كأمين مال.
0: أمين مال.
2: أمين مال للجمعية وبالنسبة كلايمتي نوف شيف دو بروجي.
0: مرحبا بكم.
2: عايشك.
0: في الحقيقة ثم زوز مواضيع حابين نحكيو فيهم اليوم، خاصة نحكيو على زيارة الدكتور محمد عبيد، مهندس في وكالة الفضاء كولا في النازا.
1: مهندس ميكانيك.
0: مهندس ميكانيك.

0: مهندس ميكانيك هو اصيل ولايه صفاقس
1: ابن الجهه
0: ابن الجهه قرا في ليسي دي غارسون لهنا في صفاقس دونك برشا ملي يسمعوا فينا كي دراهم قراوا في ليسي هكا دونك بعد انطلقت الرحله بتاعه خارج تونس ولا بدات رحلته خارج تونس من فرنسا دونك غادي كقرا السيكل نتاعو الاول بعد الباك وبعد انتقل لامريكا وين التحق بوكاله الفضاء ناسا.
1: ما شاء الله عندنا كفاءات عندنا ادمغه موجوده في الوكاله
0: موجود بارتو مش كان في وكاله الفضاء الامريكيه الحقيقه موجود في وكاله الفضاء الاوروبيه حتى في بعض الشركات الخاصه اللي ومن نسمعوا بها في السيكتور هذايا.
1: واضح. تنرجع على الزيارة ذي في الحقيقة اللي يعني لقات قبول حسن خاصة من شبابنا واللي واكبوا الزيارات متاعه اللي ما كانتش فقط لصفاقس مش في صفاقس عمل مجموعة من الزيارات في الحقيقة.
0: زيارة متاعه انطلقت من تونس العاصمة بعد سوسة عدى لصفاقس ومن بعد جربة وعاود رجع لتونس العاصمة أمس كآخر زيارة.
1: كنت معها سيمين
0: حضرت معها ثلاثة مرات على أربعة
1: سيبيا ثلاثة مرات على أربعة يخليوك تنجم تحكي على شنو حكاه وشنو قال في الحضور هذا ولو أنه واكبنا مع زميتي عايشة طبعا الزيارة إلى مدينة صفاقس. في البداية اللي قاعدين يسمعوا فينا يقولوا الجمعية التونسية للفضاء خلينا نعرفوا بها إذا كان ممكن نعش حمزة نجم ناخذ فكره على الجمعيه.
2: بون خلي امين هو
1: امين
0: امين هذا اللي نعرف الجمعيه
2: هو جار الجمعيه 200 بيرت
0: دونك الجمعيه التونسيه
1: خلينا ناخذ فكره
0: رابيدمون. دونك الجمعيه التونسيه الفضاء كما عيطوا لحنا تونسا تونيزيان سبيس اسوسيشن هي جمعيه تونسيه غير ربحيه اسسها توانسه انطلقت كفكره من 2019 اسسها بعثوها الفكره هذه توانسه مقيمين خارج تونس اغلبهم ينشطوا في قطاع الفضاء. في 2022 اخذت تأشيرة من الدولة باش تنطلق الأشغال متاعها جمعية لهدف وحيد هو دعم تأسيس قطاع فضاء تونسي. نحكيه على إن اندستريا ايروسباسيال سي با لوبسيرفاسيون دو ليسباس. عنا الحقيقة اليوم في تونس دي اسوسياسيون اي دي كلوب نقولوا احنا اللي يعملوا لوبسيرفاسيون دو ليسباس مي معناش
1: مختلفة هذه
0: مختلفة. لوبسيرفاسيون سي يوتيليزي ان ماتيريال ولا نستعملوا ماتيريال معين كيما لي تيليسكوب باش نشوفوا نجوم باش نشوفوا الكواكب مي صناعة الفضاء هي أنك تصنع ساتليت تصنع تلسكوب
1: اللي هي مكلفة
0: برشا
1: جدا
0: مكلفة جدا.
1: وحتى إذا كان عندنا الكفاءات والأدمغة فإنه تعوزنا المادة طبعا إنه ندخلوا للمجال هذا ولا
0: كل شيء يبدأ بخطوة كل شيء يبدأ بخطوة. دونك تشوفوا حتى وكالات الفضاء العالمية اللي موجودة ولا الدول الرائدة في المجال هذا بدأت مصفرة سارتا مومون صحيح اليوم نغزروا لها أكبر برشا أنجور بدأت بفكرة هي
1: هو حتى الزيارة متاع سي محمد الدكتور محمد عبيد تنزل في الإطار ذي أن يقول لك لا مستحيل يقول لك نستشرف المستقبل دائما ونطمح حقه حتى التولي يسمع فيه يقول لك الضوء مقصوص والماء مقصوص وانت تقولنا صناعة الفضاء يعني كل شيء ما قلب شيء بعض وما زلنا بعاد. دكتور محمد عبيد يقول لك برشا أفكار تولدت من مجرد يعني تخيلنا حتى ديسانيمي قلت في الكوليس
0: exactly. بداية
1: ثم وصلنا حققنا برشا أشياء.
0: هذا هو اللي حاول يوصله دكتور عبيد خلال المداخلات نتاعه اللي صارت في 4 ولايات مختلفة ولا 3 ولايات مختلفة على كامل تراب الجمهورية. دونك البريزونتاسيون نتاعه تبدأ فعليا بلقطات من صور متحركة تفرش فيهم هو صغير اللي يوري تكنولوجيا ما كانتش في الوقت هذاك موجودة ووريك تصويرة قدامها كيفاش اليوم توجدت. معناتها العقل البشري قادر انه يوصل يكفي انه يحط الفكرة قدامه ويسعى لها ويوصل لها.
1: العقل البشري بصفة عامة لا عنده علاقة بتونسي ولا امريكي ولا روسي
0: ولا ايا كان نحن نورمالمو اللي نعرفوه عندنا نفس العقل بارتو في امريكا ولا في تونس ولا في اوروبا نجمو ننجحو.
1: والدليل انه ما شاء الله عندنا مهندسين وعندنا دكاترة في المجال هذايا. من الاشياء اللي والحمد لله نجم نقولوا نجحنا فيها ايضا هي ابتكار تقنية تتوقع مثلا حرائق الغابات قبل انتشارها يعني هذه تولدت وتوجدت في مدينة نيس الفرنسية ثم تحولت إلى تونس تحديدا إلى مدينة صفاقس. كيف نتوقع الحرائق وإحنا توا عايشين أوروبا وعايشين وإحنا كتوانسة حرائق موجودة في الغابات يعني ما تنجمش تتوقع ما تنجمش طولين النجم ونتوقع كيف مش ممكن تصير ووقتاش ممكن تصير. أما إذا كانت توجدت تولي حالة كارثية وبرشا مشاكل صارت طبعا من الحرائق هذه اللي حتى البلدان الكبيرة اللي عندها إمكانيات يصعب عليها أنها تتوقع الشيء هذا.
2: بالضبط. دونك شكرا لك على استضافة. دونك نكمل على النقطة هذه كما قال زميلي يمين على حكي على قطاع الفضاء وكل شيء. فهم برشا عبيد يقولوا اكتشاف قطاع الفضاء هو ترف. دونك يعني نشكي ما قلت انت معنا لجلب المشاكل اللي موجودة على الأرض. ما مش عارفين ان قطاع الفضاء قاعدين نستعملوا فيه يوميا معناتها بصون انديريكت ولا ديريكت. دونك شمعنا
1: القمار الصناعي
2: بالضبط
1: ساتيليت.
2: دونك احنا كي نقولوا غدوة راه في جي نهار سخون وراهو لازم الناس كل ترد بالها على رواحها, كيفاش عرفنا نهار سخون؟ عرفنا عن طريق القمار الصناعي. دونك نحن ديجا في سوستي كلايميتينوف, دونك اللي هي شركة فرنسية موجودة في نيس والفرع نتاعها لنا في صفاقس. دونك خدمنا حق على دو برودوي. دونك البرودوي الاول هو انصب البورافوري اللي يخليك تتوقع على من هنا 3 ايام القدام وين الاحتمال انه تنجم تصير حريقه. دونك خاطرنا نمنوا في كلايميتينوف انه ديجا قبل ما تنطلق الحريقه لازمنا احنا نتحكموا فيها ونشوفوا نمنعوها اصلا باش كيك ديجا نحميوا الموارد نتاعنا ونحميوا الارواح. منعش ديجا سنه كان من اكثر العوامل اللي صارت في حرائق على المستوى العالمي, ديجا اكثر 150 مليون هكتار تحرق. بالنسبة ديجا في تونس إلى حد هذه اللحظة من أواخر مي من إلى آخر جويلية قريب 4400 هكتار اللي هو يمثل بنسبة زيادة 63% خاطر عاملين 2705 هكتار. دونك احنا ديجا كي نجمو نحاولو نتوقعو وين تنجم تصير حريقة ديجا هذاك إنجاز بحد ذاته. هذا بالنسبة لانسومبل لا فوري. أنا زاد برودوي آخر هو سيكيو فاير أكشن اللي ديك نعرفو النقطة الأولى نتاع الحريقة نجمو نتوقعو من هنا الأربع سوايع الديريكسيون
1: الامتداد
2: نتاعها دونك وين باش تمشي.
1: تمشي يكون
2: بالضبط اللي هو ديجا هذايا نستعملو في ديجا الصور القمر الصناعية. دونك أنت معرفة المناخ والتضاريس خاطر كما نعرفوا ديجا ارتفاع الجفاف كيبدا فما برج جفاف ويبدا فما تربة شايحة. دونك هكا والرياح دونك يخلي انه انها تنتشر
1: بسرعة كبيرة. تنسقوا مع ادارة الغابات ومع
2: هو بالنسبة للبروديو نتاعنا ديجا نصنع فيه لنا في صفاقس دونك بايادي تونسية. دونك نزلوا في لي دوني من الاقمار الصناعية. دونك بالنسبة في فرنسا دونك فما صلات معنية ديجا نتعاملوا معهم
1: أيه.
2: وبالنسبة لهنا في تونس ديجا بدأت المحادثات مع صلات معنية باش انه يستغلوا ان شاء الله البرودوي نتاعنا كان صار ربي
1: العام الجاي
2: ان شاء الله.
1: خاطر توا على ما يبدو يعني تجاوزنا الفترة الخطيرة نتاع
2: والله يسمع هو يقولوا احنا تجاوزنا المشكلة انه توا هذه هو فما تغير مناخي كبير ياسر. دونك ما عادش تقول فريمو مثلا جوست حدنا حد الصيف
1: متنجمش تعرف
2: خاطر ديجا احنا ديجا احنا الشيء بدا من مي اللي هو نورمالمون الصيف نقولوا من جوان وعادي توا يمشي ينتشر حتى لسبتمبر. دونك الحق تغير مناخي كبير ونحاولوا ان ديجا ان نحتطوا له ماكس.
1: وباش تفسر انه مثلا في فرنسا الاستجابه وقعت بسرعه يعني مع الصولات المعنيه ويستغلوا طبعا في التقنيه دي. في تونس بتينا شويه ولا
2: والله هو راه اول ما ديجا الشركه او المحل خاطر هي شركه فرنسيه حلت في نيس. دونك البرودوي اول ما بدا من غادي ومن بعد ديجا مع تصارت الكوميونيكاسيون نتاعو لنا في تونس. ما نساوش ديجا غادي في فرنسا ديجا حابين اكران ديجا برمي الدول المتقدمه عندها برشا الامكانيات. دونك اللي خليك تجاوب بسرعه مي هذا ما يعنيش اللي حق حتى لهنا في تونس ديجا فما الحق تدخل حثيث ودونك واستجابه الحق والحق حاجه طايره ياسر.
1: تذكروا التقنيه ما يلزمنا تكون اعتمادها وباش
2: ينتفع ممكن حاجه اخرى صغيره نجم نضيفها بتاتر خاطر في فرنسا فما اكثر معلومات خاطر اللي دوني سالتي عكس مثلا في تونس ولا في الافريك. دونك هيك بتاتر زيد اللي يخليش يعاوننا اكثر ان باش معناتها تصير الابليكاسيون ديريكت معناها
1: واضح به. امين خلينا نرجع توا باكثر تفاصيل حول الدكتور محمد عبيد اللي كان في صفاقس في ضيافه الجمعيه التونسيه للفضاء اللي نظمت التظاهره هذه بتعاون مع السفاره الامريكيه ووكاله الفضاء النازا. يعني شنو وجه الاستفاده الى اي مدى الشباب نتاعنا خاصه في حواره مع الدكتور وانت كنت حاضر طبعا كيفاش وصلت المعلومه وشنو المساج اللي حاب يوصله للشباب؟
0: دونك التظاهرة هذه اللي صارت في صفاقس نهار 29 أوت معناتها صافي سمين تقريبا
1: أقل شوية.
0: دونك سميناها فرونت تونيزيا تو مارس من تونس إلى المريخ. هنا ديجا فما رمزية حتى ولا الاسم في حد ذاته اللي هو كان نوعا ما كويرونس نوعا ما مع المحتوى اللي قدمه دكتور عبيد. دونك دكتور عبيد حاول يوصل للشباب أنه كل شيء ممكن يكفي أنه عندك لا فولونتي باش تعمل حاجة هيكية. وكان فما حضور محترم الحقيقة ما يقارب أو يتجاوز نوعا ما 250 شخص كانوا حاضرين أغلبهم من الشباب اللي تفاعلوا برشا مع دكتور عبيد
1: سالي قرين المجال وبتكوني فيه يعني
0: أطباء
1: أطباء
0: حاضروا أطباء
1: أخرى يعني
0: مهندسين دي بيولوجيست مع تلسلة كانت من دي بروفيل مختلفين. علاش؟ على خاطر القطاع هذا لما الناس كل فعليا هذا القطاع قد يكون من أقل القطاعات على اللي موجودين اليوم اللي يلم الناس كل
1: يجمع الناس كل
0: مهما كانت بدون استثناء فعليا بدون استثناءات أي كان أيا كان الاختصاص قطاع الفضاء يطلبوا اليوم.
1: شفنا توا مثلا الغابات والحرائق الاتصالات التوقعات يعني بصفة عامة الدراسة الطب كل شيء
0: خاطر يتحدى القطاع هذا يتحدى إمكانيات ولا نقولوا احنا حدود العقل البشري يتحدى حدود العقل البشري معناتها هذا قطاع اللي كونديسيون اللي نعيشوا فيهم لهنا على الكوكب الكل تندثر فجأة في الفضاء معناتها ما يقعد حتى شيء منها دونك باش تعاود تخلق لي كونديسيون هذا من اول وجديد وتضمن انه فما انسان ينجم يعيش غادي ينجم نربطها حتى مع مهمات اليوم اللي نشوفوها الفضائيه وكل
1: اي الشباب يعني كيخرج خرج
0: فرحان
1: وخذ حتى اللي ما عندوش فكره خذ فكره اضافه للناس المغرومه طبعا بالمجلد.
0: لاحظنا حتى بعد الكونفرنس هكيه فما برشا من الشباب هكيه يتوجه للجمعيه يحب ينضم له
1: معناتها فما تاثر يعطينا فكره كيفاش ننضموا للجمعيه هذه هي المقر نتاعها في صفاقس
0: المقر نتاع الجمعيه في صفاقس دونك ينجموا يزورونا المقر مباشره او الاتصال بالجمعيه عن طريق الايميل نتاعها contact@tonsa.tn
2: أو إلى الرقم اللي موجود على صفحة الفيسبوك متاعنا.
1: عندكم صفحة فيسبوك
0: ماذا بيهم يبعثوا يكلموا عن نمره وإلا يبعثوا على الإيميل خير من اللي يبعثوا على الصفحة ساعات كم المساجات كبير برشا في الصفحة
1: يبقوا الكونتاكت متاعكم في الصفحة ينجموا يتصلوا بكم بالجمعية هذه للناس مثل مش بروفيل معينة كما قلنا
0: اللي بروفيل كل موجودين
1: مغروم يكتشف ويشوف يعني ممكن تهتموا بالأكتواليتي زادة من عشر تو مثلا وكالة الفضاء الأمريكية نازا أعلنت مثلا أنها مش تهبط على سطح القمر في سنة 2028 للناس المغرومين للناس اللي يتبعوا اللي يحبوا يكتشفوا انتم تعاونوهم منكم ديتكتيو الاخبار هذه وتتناقشوا فيها ولا لا
0: عندنا اليوم فريق في الجمعيه الاختصاص نتاعه هو البحث على المعلومات هذه تبسيطها واعاده عرضها عن طريق الريزوسيون نتاع الجمعيه لعامه الناس معناتها باش يعرفوا شنو صاير في العالم كيفاش تصير الامور هذه الى اخره من بينهم دونك المهمات هذه دونك مهمات
1: انت في الجروب هذي ولا امين مثلا
0: لا انا مشتبع
1: انت لحمزة
0: دونك لهنا الاكيب هذي جواكبت البروغرام ارتيميس يتسمى البروغرام هذي بتاع النازا دونك واكبت واشاك فوا تصير ايفوليسيون جديدة ولا بعثة جديدة دونك فريق هذي في الجمعية التونسية الفضائية حاول يفسر شنو قاعد يصير بالضبط شنو المهمة هذه الهدف منها بالضبط
1: التكنولوجيا وعلوم استكشاف الفضاء هذه أسئلة ممكن تتوجه طبعا للناس هذه يعني كيفاش ممكن يعيشوا على سطح القمر شنو هي المركبات الفضائية اللي مش يتم استعمالها هذه الأسئلة الكل ممكن يطرحوها الناس وكيفاش نجحت الوكالة في النزول بمهمات غير مأهولة على سطح الكوكب يعني هذه كل نجم العبيد تطرح أسئلة وتبحث على إجابات يقول قائل طبعا اسكو الجمعية تنجم تعطي إجابات للأسئلة هذه ولا لا
2: نجم نعطي إجابات دونك احنا نسعى ان ديجا نتقصاو ديجا قبل ما نهبطوا حتى معلومه على الصفحه نتاعنا ديجا لازم يكون السورس نتاعنا فيابل دونك ناخذوه من مصادر موثوقه ونحاولوا كما قال زميلي امين ان نبسطوا معناتها الماكس المعلومه باش كيكا تكون متاحه لعامه الشعب وكيكا بالعكس خاطر احنا ديجا برمي الاهداف نتاعنا ان نغرموا اللي العباد كلك سوا صغير ولا كبير ولا اي بروفيل دونك انه معناتها ينضموا ويفهموا اكثر الدومين هذا
0: اذا نضيف على حمزه سريعا دونك احنا جينيرالمون في الباج ما نهبطوش برشا ديتاي تكنيك معناتها ساعات نحاولوا نبسطوه اذا ممكن لي ديتاي تكنيك ساعات تصير ديكوفرت نتاعهم في وسط الفرق نتاع الجمعيه معناتها شباب كي ينضم باش يلقى مجموعه من نقولوا احنا تربوسات نقولوا تدريبات نوعا ما اللي تصير داخل الجمعيه باش نفسروا فيها كيفاش التكنولوجيا هذه ريالمون تهزنا اليوم
2: عن طريق
0: من الارض عن طريق ورشات كيفاش تهزنا من الارض حتى كشي للقمر ولا للمريخ
1: واضح هكا تكون تعرفنا شوية على النشاط بتاع الجمعية. تقريبا زروا دقيقتين خليهم مدوم مود لفان بالنسبة لكم أنتم أبرز الأنشطة اللي ولا ثماشي حاجة ما حكيناش عليها بالنسبة للجمعية والأنشطة. وشفنا أنه حتى الأكتواليتي راكم تهتموا به وما أكثرها الأكتواليتي طبعا في المجال بتاع الفضاء. تفضل هاي خلي الكلمة الختامية أمين. هاي
0: في كلمة الختام دونك الجمعية الهدف متاعها هي خلق قطاع فضاء اوكي ذي ولا دعم تاسيس قطاع فضاء. خطر التاسيس هو مهمه الدوله ماهوش مهمه أي. الجمعيه دونك هذا يتطلب الطاقات بتاع الشباب. هذا اهم مساج نحب نقوله. راهو ما فماش حاجه مستحيله, كل شيء يجي بالوقت. في الجمعيه لهنا هي توفر فرصه لالتقاء الشباب اللي هما مغرومين ولا يتشاركوا الاهداف هذوما. دونك نخدموا بعضنا نجموا نوصلوا كما وصل غيرنا, كما الهند وصلت بعثة البيجي اللي استعملته باش توصل القمر معناتها تم وصفه بانه بيجي ما قيتش كلمه توصف لما بيجي فريمون
1: خيالي
0: لا سيريان حتى شيء
1: معناها هذاك يقول لك هذا كلام الناس اللي يقول لك طرف يعني زي دعموا فيه هذاك وشي فهمت
0: وصلت. وقطاع الفضاء هذا راه هو باش يدفعنا القدام على خاطر اذا احنا ميتريزيو الامور هذه خارج الكوكب هي مدارك في اللي احنا نجموا نعملوه على الكوكب.
1: اي صحيح. ويسألوكم العبيد على الاحتباس الحراري وعلى السخانة ذي قد مش الدوم, يقول لك العام الجاي مش كون أسخر من هكاية والساتليت قد يعطونا في صور متاع القبة الحرارية وناس معناها تشوف يقول لك يا حسرة الصيف ما كان شك قبل الصيف ما كان شك مهما ترتفع الحرارة كنا نعيش أجواء ملطفة شوية كيف
0: هو مالوريزمون دونك نعيشوا في تسمى في بول دو نيج عبارة عندك كور ثلج ودزيتها من بلاصة عالية تمشي وتكبر دونك للاسف
1: من عام لعام
0: من عام لعام تمشي وتكبر. دونك لهنا احنا باش نحاولوا مسؤوليه كل شخص
1: لحتى. كل شخص به حمزه كلمه الختام في اقل من دقيقه.
2: والله باش نجس نضيف كما قال زميلي يمين دونك كيما سي محمد عبيد ديجا ولد لينسفيرس دونك كيما وصل للنازا دونك انا نشجع الشباب الكل انهم يحلموا انهم يكبشوا حلمتهم في اي قطاع دونك ما توخروش
1: كل شيء متاح
2: كل شيء متاح كل شيء ممكن فما الاراده والمثابره.
1: تك صحة حمزه بارك الله شكرا على حضورك بحزانة اليوم. امين القاسمي نورتنا بالحضور كالعاده. هذه فكره من عديد الافكار ومجال نجم نحكيوا فيه باش لمده ساعات. يحب يكتشف أكثر يمشي للمقر الجمعية تلقاه الصفحة متاعها على الفيسبوك الجمعية التونسية للفضاء أكل بالضبط تلقى كل التفاصيل. أعطيكم الصحة أنا أرجع لكم بعد قليل موصلين معكم ديما أجواءنا في العشوية حتى 8:30.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: السادسة مساء
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
5: أسعد الله مساءكم بكل خير. رغم تراجع نسبي في درجات الحرارة ستاك تواصل عمليات القطع الدوري للكهرباء وسط استياء من المواطنين. النائب شكري البحري يطالب بقسم الاستعجالي قسم ثاني الاستعجالي بصفاقس لتخفيف الضغط الكبير على استعجالي الحبيب بورقيبة. انطلاق أولى محطات التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد 2027 بولاية صفاقس. محكمة التعقيب تنظر غدا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد. في العالم شهداء فلسطينيون برصاص الاحتلال ونتنياهو يتمسك باحتلال غزة وإيران ترد على الغارات الأمريكية وتستهدف ناقلة نفط سعودية. يتميز طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة خلال بداية الليل, وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات, ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 27 و34 درجة. ورغم التراجع النسبي في درجات الحرارة، تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز عمليات القطع الدوري للكهرباء في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك جهة صفاقس، في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، وبناء على ما تمليه وضعية الشبكة وسط استياء من المواطنين. ومن تداعيات موجة الحر على بلادنا الضغط الكبير المسلط على المؤسسات الصحية جراء تعدد الإصابات بضربات الشمس والإجهاد الحراري. النائب عن جهة صفاقس شكري البحري كتب بعد خروجه من قسم الاستعجال بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس صباح اليوم على صفحته بموقع فيسبوك عن معاناة المواطنين، وأكد أن الوضع خطير جدا بذلك القسم، فالإطار الطبي وشبه الطبي وكل الأعوان يقاومون من أجل إنقاذ الأرواح.
6: حقيقة الوضع كارثي في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. الوضع خطير، فما برشا اكتظاظ بالقاعات والفضاءات، الكل مليانة، الأسر معبية، الكل كلوار معبين، الكل الكراسي ما ثماش، إطار طبي وشبه طبي أنهك، قاوموا في ظروف بكل طاقتهم ومجهودات، لكن للأسف المرضى يعانوا والمرافقين يعانيوا، فما نقص كبير في وسائل العمل في الموارد البشرية، أيضا خلاف التطمينات اللي موجودة للأسف ثم حالات بتاع الإجهاد الحراري، معناها كوت شالور قاعدة تتزايد. الأزمة هذه بتاع الحرارة هي وأزمة القطاعات المتكررة بتاع التيار الكهربائي أثر أيضا في أنه المرضى فما برشة تواجدوا في الاستعجالي، وفما برشة في حالة خطيرة، وثم وفيات على عكس التطمينات اللي نسمعوا فيها. حقيقة ما عندنا حتى حل اللي هو نعملها السرقة، هذه سرقة كنا طلقناها منذ سنوات، أحداث استعجالي ثاني بالمنقرة، ومش معقول أكثر من مليون ساكن في مدينة، أكثر من 500 مريض يوميا في الاستعجالي، والاستعجالي واحد لم يعد يكفي. الحاجة الأخرى، الآن لازم في الأزمة هذه تدعيم المستشفى وتدعيم القسم ذي بالوسائل اللازمة، بالموارد البشرية اللازمة. نشوف فما دي استجار موجودين يحتيهم الصحة على وطنيتهم وعلى تفانيهم وعلى تطوعهم، لكن غير كافي. تحبوا بالحق يكون دعم القسم ذي اللي يشهد في اكتظاظ رهيب، وناس قاعدة تستنى وناس قاعدة تموت في الكلورات. من واجبنا نحن باش نتحركوا قبل فوات الأول.
5: انطلقت اليوم من قاعة البلدية بساقط الديرولة المحطات ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المبرمجة بمختلف مناطق ولاية صفاقس للتواصل المباشر مع مختلف المتدخلين في قطاع تربية الأغنام وتسمين الخرفان في إطار التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد 2027. ومثلت ساقط الدير اليوم نقطة الانطلاق لهذه السلسلة في لقاء جمع الفلاحين والمربين ومختلف المتدخلين في إطار تشاركي يرمي إلى مزيد الإحاطة بالمهنيين والاستعداد المبكر للعيد. وفي شأن استهلاكيين آخر، تشهد عديد المحلات المخصصة لبيع اللحوم البيضاء في صفاقس نقصا ملحوظا في لحوم الدجاج، وأرجع المهنيون ذلك إلى نفوق آلاف الطيور بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتواتر انقطاع التيار الكهربائي، ما أثر على نسق الإنتاج والتزويد. وأمام هذه الوضعية، طلبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على لسان الرئيس لطفي الرياحي في تصريح للأخبار السلطات المعنية بتجديد الرقابة على الأسعار ومسالك التوزيع. ودعا الرياحي المواطنين إلى عدم التعويل على الأسواق الموازية قدر المستطاع وعقلنة الشراءات لبعض المواد الاستهلاكية.
7: في غلاء أسعار بعض المنتوجات وفي تدهور القدرة الشرائية المستهلك، البعض من العادات المستهلك تبدأ يقبلوا على التجارة الموازية، يقبلوا على نظرا بالأسعار أقل من التجارة المنظمة، وهنا إشكال كبير صحي، بمعنى كونه تلقى عديد المنتوجات اللي ما تنجمش تشريها من السوق، نصبة شوكولاتة وغيرها وغيرها وغيرها وخاصة، وبالتالي هنا هذا هو الإشكال. وعلى ذلك نحن نقول المستهلك مهما كانت الأسعار اللي تلقاها رخيصة، راه لازم تشوف صحتك قبل، خاطر في المنتوج كي يبدا مش جيد راه يأثر على صحة المستهلك. وبالطبع زاد ندعو إلى عقلنة الشراءات، بمعنى كون في عقلنة الشراءات نقسم الاحتكار ونخليه التزود والتزويد في نسق عاد.
5: على صعيد آخر، دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى تحديد أعلى سقف لهوامش الربح المتعلقة بتسعيرة رياضي ومحاضن الأطفال. وفي المقابل كانت غرفة رياضي ومحاضن الأطفال أكدت أن التسعيرة حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية خلال التوقيت الإداري. وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينار، ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينارا، ومعلوم التأمين ب5 دنانير. ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودات الدخل وفاقدو السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعون ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في منشور صادر عنها وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. قضيا تنظر محكمة التعقيب غدا فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 من نوفمبر عام 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية تراوحت بين 5 أعوام و45 عاما سجنا، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد اليوم فلسطينيان في قطاع غزة، هما فتى أصيب بالرصاص في مخيم جباليا، وسيدة فلسطينية توفيت متأثرة بإصابة سابقة من قوات الاحتلال الصهيوني في دير البلح. صرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بأن قواته تسيطر على 60% من قطاع غزة ولن تنسحب منه، بل ستتوسع فيه لجعله منطقة منزوعة السلاح. أكدت جامعة الدول العربية اليوم ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال كافة المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر تمهيدا للشروع في إعادة الإعمار. في الملف الإيراني، أعلن الحرس الثوري سقوط 4 قتلى من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه غربي إيران. بالتزامن مع تلك التطورات، أدانت عدة دول خليجية قصفا إيرانيا بمسيرات استهدف منشآت أمريكية في البحرين والإمارات والكويت وأربيل. كما أدانت الكويت اليوم هجوما إيرانيا على ناقلة نفط سعودية حاولت عبور مضيق هرمز، وتم الحديث إثرها عن سقوط قتلى وجرحى من طاقمها. عسكريا أيضا، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن روسيا تساعد إيران سرا منذ عام 2023 على تطوير صواريخ كروز متقدمة قادرة على تهديد السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط. في نهاية النشر نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رغم التراجع النسبي في درجات الحرارة، ستيك تواصل عمليات القطع الدوري للكهرباء. النائب شكر البحري يطالب بقسم استعجالي ثاني في صفاقس لتخفيف الضغط الكبير على استعجالي لحبيب بورقيبة. ومحكمة التعقيب تنظر غدا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة واحد.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديوسفاكس.تن.
8: راديوسفاكس.تن.
5: في نهاية هذه النشرة نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة مع موجز للأنباء بعد قليل منجي معه أخبار الرياضة. دمتم جميعا بخير.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
8: عشرة ديمة.

مساء الخير، موعدنا الثالث من سبور نيوز. نبدأ بالألعاب المتوسطية. تورنتو 2026، التونسي أيمن باشا أضاف اليوم ميدالية فضية جديدة في رفع الأثقال وزن 110 كيلوغرام في حركة الخطف، عندما تمكن من رفع 176 كيلوغرام. أيضا في الألعاب المتوسطية، الثنائي المتكون من خديجة الكريمي وسالمة الذوادي تحصلوا على الميدالية البرونزية في منافسات التجذيف. إلى كرة القدم، نهاية الأسبوع باش تكون إفريقية بالنسبة لثلاثة فرق تونسية، باعتبار أن الترجي التونسي باش يكون معفى من الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري الأبطال، بينما النادي الإفريقي باش يكون ممثلنا وممثل الكرة التونسية في نفس المسابقة في الدور التمهيدي الأول في مسابقة بتاع الكأس الكاف. باش تكون الكرة التونسية ممثلة في الدور التمهيدي الأول بزوز فرق، اللي هما النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي. ذكروا في دوري الأبطال نهار السبت 5 سبتمبر، ملعب حمد العقربي برادس 17، النادي الإفريقي يستقبل جوليبا المالي، تحكيم للكونغولي بيير جون نغيان. في مسابقة كأس الكاف نهار الجمعة في ملعب طيميري بالصفاقس 3:30، الترجي الجرجيسي مع ديامبارس السنغالي، تحكيم من التوغو أريما محمد مصطفى. بالنسبة للممثل الثاني في الكأس الكاف نهار السبت، النادي الصفاقسي باش يكون ضيف على شوتينغ ستار النيجيري في الأربعاء متاع العشية. نذكركم بالقائمة الملاعبية متاع النادي الصفاقسي اللي تحولت إلى نيجيريا. في المرمى ثلاثة حراس، دحمان الحلاوي أو الحلاوي وجمعية. في الدفاع نلقاو ثمانية مدافعين، معلول مثلوثي مونديكو حبشية دربالي المهذبي أمين بن علي وعقيد. في الوسط ستة ملاعبية، ودراغو موتيابا موتيبي الصغير العبسي وترابسي. وفي الهجوم خمسة ملاعبية، بنصير بالوافي أوكبولي لولاندو وديارا. نشاط البطولة المحترفة الأولى باش يتواصل في نهاية هذا الأسبوع مع مباراة الجولة الثالثة اللي باش تكون منقوصة من ثلاثة مقابلات، باعتبار كما قلنا مشاركة النادي الإفريقي النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في المسابقات القارية للأندية. باش تكون طبعا مباراة الجولة الثالثة موزعة على أربعة دفعات. الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت الجاي 5 سبتمبر 4:30، النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباشي، تقدم سقة الدائر يستقبل نادي حمام الأنف. الدفعة الثانية باش تكون لحد 6 سبتمبر كذلك 4:30 متاع العشية، ترجي تونسي مع مستقبل مرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران، نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة. المباريات المؤجلة، الدفعة الثالثة باش تكون نهار الأربعاء 6 سبتمبر، المرة هذه في الأربعاء متاع العشية، اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي. الدفعة الرابعة نهار الخميس 17 سبتمبر كذلك الأربعاء متاع العشية، الملعب التونسي مع النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي مع الاتحاد المونستيري. اليوم الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت مطلب نجم المتلوي الاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفار الخاصة بمباراة فريقه أمام النجم الساحلي في الجولة الثانية. كذلك رفضت المطالبة بعدم تعيين عدد من الحكام مستقبلا لإدارة مقابلة فريقها وعلى رأسهم خليل الجري وأمير لصيفة. نادي تقدم سقة الدير تم تشكيل لجنة قانونية تتركب من الأساتذة شفيق العجيلي، حنان بن سعيد، منظر شورى، علي عبيد وعز الدين البروني. نحكي توا على لعبنا الدولي عصام الجبالي اللي ينشط في فريق غامبا أوساكا الياباني. عصام تمكن في من تسجيل هدف التعادل لفريقه في دقيقة 90+4، وبذلك أنقذ الفريق متاعه من هزيمة. ونعرفه عصام الفترة الأخيرة يدخل كبديل ولكن يقدم الإضافة.
نختم بالكرة الإسبانية. اليوم رابطة كرة القدم الإسبانية عنت على موعد الكلاسيكو بين البرسا والريال اللي هو نهار 25 أكتوبر ضمن الجولة العاشرة للمسابقة الإسبانية المحلية. طبعا أول مواجهة بين الزوز غريمين في الموسم الحالي باش نكتشفوا الإمكانيات الحقيقية للزوز فرق بعد 3 جولات من انطلاق البطولة الإسبانية اللي حسموا فيها أو 3 جولات الزوز فرق كانوا حسموا النتيجة لصالحهم في انتظار نتائج الجولات الموالية قبل القمة بين البرسا والريال. نذكروا أن المباراة بشدو في ملعب الكامب نو في أقليم كاتالونيا اللي عرف انتصار أصحاب الأرض الموسم الماضي 2-0. وكما تعرفوا ريال لم يكن وقتها في أحسن حالاته وخسر عديد النقاط الموسم اللي فات وهذا اللي سهل مهمة البرسا للفوز باللقب. شكرا لكم على المتابعة. تحية سمير تقطق في الإخراج الإذاعي. تحية نموج عطي طلا وليد سواري وصلوا معكم العشوية حتى 8:30. متابعة طيبة إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: صباح فخري قللكم مالي مالي مال حالي حالي حال اشني احوالكم اكيد ان شاء الله تكونوا بخير. 6:32 دقيقة اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاء العشوية حتى 8:30 وكما تعودتوا في التوقيت هذايا لازم تكون هيك الوقفة التوعوية الصحية اللي في كل مرة نحاولوا انه نقدموا لكم بعض المعطيات والمعلومات اللي اكيد تفيدكم مش كان وقت الحاجة، الله لي وصلنا للحاجة، احنا ديما ناخذ الجانب الوقائي قبل ما نوصلوا لبعض الوضعيات اللي ربما احيانا وقتها نفقدوا حتى المعلومات اللي احنا مكتسبينها. اكيد يعني صيفية كاملة ونشكر برشا الإدارة الجوية للصحة بصفاقس اللي كانت معنا في اللقاء هذا وما زلت مواصلة معنا، وشكرا اليوم اللي في كل حصة لازم يخصونا حي الزمني لكم انتم السادة المستمعين باش نقدم لكم خاصة بعض النصائح فيما يخص لضغط العقرب، الحملة الكبيرة برشا التوعوية الوقائية اللي كانت خلال هذا فصل الصيف الماضي، ما نقولوا ماضي خاطر احنا توا في الخريف يعني نهارين ثلاثة التالي كنا نقولوا فصل الصيف، وأيضا حكينا على ضربة الحرارة ضربة الشمس ونرجعوا لهم من جديد باعتبار انه للأسف برشا اللي يتهاون شوية يقول لا لا ما ثم حتى شيء ولبس ونخرج عادي جدا كيما قبل والشمس هذيك هي، ولكن تغيرت الوضعيات وخاصة مع العمر الصغير والمسن ديما عندهم لهوة خاصة، وذلك علاش يحضر معنا دكتور اليوم مشكور فتحي بشا. شكرا لك يا دكتور انك معنا في اللقاء هذا، تنورنا في كل أسبوع انت دكتورة هادية قبي، شكرا لكم. اليوم مشي نحكي شوية على ضربة الحرارة ضربة الشمس من جديد شنو الفرق بيناتهم، وأيضا مش نختمه بالحديث عن حملة تلقيح الكلاب والقطط المجانية اللي في مختلف الدوائر والمعتمديات بجهة صفاقس. مرحبا بك. شكرا لك على الحضور.
1: شكرا لك على الحضور.

0: مرحبا بك دكتور فتحي باشا. شكرا ليك. اليوم تقريبا هذه ثلاثة محاور مش نحكيو فيهم
1: ان شاء الله. دونك نوجهكم تحية كيف كيف. دونك الحيز الزمني هذا بون يقولوا نفس المواضيع يحكيو فيهم قد ما نحكيو فيهم ديما شوية
0: ديما شوية
1: مواضيع حساسة. دونك سيتو في البيريود هذه انه سخانة سنة ربي يلطف بينا جات قوية شوية. دونك فما ضربة حرارة فما ضربة الشمس. كيفاش انا في البيت مسكرة وجيني ضربة حرارة. دونك ضربة الشمس هي كي تكون متعرض ديريكت للشمس. دونك هذا نقولوه كي يمشيو جماعة للبحر يقول لك ماشي نمشي نبرد في البحر. دونك من العشرة نتاع الصباح للعشية يقول لك نبرد القايلة في البحر. هذا معرض لضربة الشمس. هذا الشمس ديريكت بيربونديكولير فوق راسه. دونك هذا
0: كاين في الماء
1: انا في الماء في الماء لك راسه وين؟ راسه في البحر من شيره راسه معرض للشمس ومن شيره تخاف من قوة الشمس انه ممكن تصير له حروق في بدنه. سيرتو ميل بلوس مريول. دونك اللي ماذا بينا في البحر وقت تكون الدنيا سخونه مش يخش في القايله كان خرج. دونك ماذا بيه يكون لابس مريول خاطر ديجا لحمه مش تحرق. الشمس جايه بيربونديكولير للبدن نتاعنا في هيك البيريود هيك علاش تكون قويه. دونك هي ضربه الشمس. كيف كيف العمل اللي يخدموا في الفلاحه واللي يخدموا ربيعينهم وكل شيء هكا خبزتهم. دونك يحاولوا انهم يشربوا الماء بزايد يعملوا مظله فوق راسهم يتبعوا الظل لو ماكسيموم بوسيبل باش يكون يخدموا هكا خبزته. دونك ما يجيش يقص عليها يقول لك كامش نقعد في الدار باش ناكل. دونك عمل الفلاح العمل اللي يخدموا في لي شونتي وكل شيء. دونك ماذا بين يكون بمظله يكون عنده دبوزه ما بحذاه يكون عنده منشفه بالماء البارد ديما على رقبته ولا على راسه. دونك هذه بور ايفيتي ضربه الشمس. دونك هذه حاجه. الصغيرات نتاعنا كيف كيف اللي لهين بالكره يلعبوا بالكره وكل شيء ماذا بينا في البيريود هيك ما يلعبوش. دونك يلعبوا مخر شويه في المغرب. دونك هذه حاجه نصيحه باش نعطيوها للصغيرات
0: خاطر الصغير الايام الماضيه حتى في المغرب كانت سخونه
1: ما الحمد لله. دونك ايامات ان شاء الله ما تتعودش لكن هيك حاله استثنائيه. دونك ايامات هكم. دونك بالنسبه لضربه الحراره ضربه الحراره يقول لك انا بابا في الدار وجبته للليرجونس ومريض ومقلق. علاش دونك مقلق؟ علاش خاطر كبر العمر عنده دور. ضربه الحراره البيت مسكره الهواء فيها مسكر ما تذكروش خاطر هو كبير في العمر ما يحسش بالعطش.
0: يقول لك انا مظلل هالو
1: مظلل هالو في يقول لك في البرود كل شيء لكن هي كونفيني مسكر الهواء مسكر ما يدورش الهواء. دونك شويه مش يتقلق. علاش مش يتقلق؟ خاطر ما يحسش بالقلق.

0: بوسيبل شويه اقل حاجه تاثر فيهم. دونك اقل نقص الماء او اقل حاجه البدن كامل يتفرز، دونك تطلع الطونسيون، يطلع السكر، الكلاوي تتحير، دونك الفشل في الكلوي الوقتي، دونك برشا امراض تدور دوره كامله. كيما نقولوا ان سيستم كامل حاجه ما مشاش بها، دونك سيستم كامل ماشي ماشي تفرز بلوكاج كامل. هي كانت نتيجه ضربه الحراره. دونك احنا نحاولوا النصيحه انه الماء يكون موجود شويه ما بارد، المروحه المروحه عليهم شويه نبدلوا لهم الهواء، حتى كان كل ما الضوء قص مش مشكل، فما المراوح العربي اللي كنا نخدموا بهم بالعزاف وموجودين شويه مرويح، شويه منشفه بالماء البارد، نذكروه سويعه سويعه ونص نعطيه كويس ماء، وبحول الله تتعدى لبس
1: شويه عطرشيه
0: ما يصيرش مش مشكل، هيك شويه عطرشيه شويه زهر كله مستحب ما يقلقش. وحاجه تزيد نفهموها انه مش الدار سكروها 24 ساعه،
1: يقولك شيلي ما تخليش يدخل
0: في الليل، نحاول نضويها شويه، نحل الشبابك، نعمل كورون دير باش نبدل الهواء، خاطر كان واحد مريض في هيك البيت مش تقعد المرض في البيت دونك العباد كل مش تمرض، وسيرتو ان بو دو كورون دير حتى نصيف ساعه في النهار، نحل البيوت الكل يدخل الهواء بيناتهم ونرجع نسكر ما يكونش فيهاش حتى مشكل.
1: يعني اللي يقول لك كي اليوم كي غدوه ثم شيلي، دونك ما نحلش الدار، ما نهويش بالكامل باش ما يدخليش الشيلي، راهي النظريه هذه غلطه،
0: لازم تخوى على الاقل مره في ال 24 ساعه البيوت الكل، حتى نصيف ساعة انت قمت من النوم حل الشبابك كل واحد نصيف ساعة بعد سكرها وتخرج على روحك تمشي تخدم. نعم. ما يقلقش على الاقل تبديل الهواء باش نقص فمشي جراثيم فمشي الهواء ديما فما حاجة. دونك كان جبت غريب ولي جبت جرثومة ولي حاجة باش تخرج وكل شيء الهواء باش يقتل على الجراثيم،
1: فوالا
0: ما تقعدش تدور في الدار
1: لانه يعني يكون سيركوي فيرمي بالنسبة للهواء. به علامات ضربة الحرارة دكتور، انا كيفاش نعرف انه والدي مثلا عنده ضربة حرارة؟
0: دونك السخانه مش تطلع، الدقاقه في القلب، سرعه نبضان القلب، تحس ولا فاشل شويه الفشله، توصل حتى للدوخه، هذوما العلامات المهمه. دونك وجع في الراس، السخانه والفشله، هذوما العلامات اللي يدلوا على واحد. وانسان كبير راه مش يقول لك يقول لك هكا بالسخانه انا فاشل. دونك احنا نحاولوا الوقايه قبل كل شيء. دونك كما قلنا نعودوه ما يسالش، نشربوه الماء سويعه سويعه ونص نعطيوه كويس ماء، قص ما فماش بونديلاتور ما فماش كليماتيزور، مرحو عربي نهويوها شويه، منشفى بالماء البارد واللي بالماء على راسه على رقبته. دونك هذا بور ايفيتي المشاكل الاخرى، وسيرتو اللي عنده دواء ما يقصش على دواء، ياخذ دواء في وقته منظم كما العاده، وربي يلطف بينا وربي يحمي الجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هذه ضربه الحراره اللي تكون وانت داخل البيت. به مش نحكيه توا على ضربه الشمس، كيفيه الوقايه، وخاصه العلامات نتاع ضربه الشمس.
0: ضربه الشمس قويه شويه هي راهي، دونك ما فما فرق بين ضربه الحراره وضربه الشمس، خاطر ضربه الحراره تمشي بشويه شويه، ضربه الشمس توصل حتى الاغماء. دونك خاطر هيك علاش قلنا التمبيراتير البيربونديكولار الشمس عمودية بالنسبة للرأس، دونك تضرب في الرأس بس توصل للدوخة. تمبيراتير كيف نفس العلامات، سخانة قوية برشا ما تطيحش حتى بالمسكنات وبالماء وكل شيء ما تطيحش السخانة، توصل حتى للغيبوبة دونك، والوجيعة وجيعة الرأس الغيبوبة، السرعة عند دقات القلب خاطر القلب مش يحاول باش يبرد البدن هيك على سرعات القلب باش تقوى باش سيركيلاسيون سانغين الدور بزيد باش يبرد اللي ما نجمش يبرد، دونك مش ولي قد تتسرع أكثر. هذوما هما نفس بريسك نفس العلامات، لكن يختلفوا انه في الدرجه الخطوره نتاعها. دونك ضربه الشمس سيرتو للصغار قويه برشا،
1: ثم غثيان
0: ثم غثيان ثم دوخه توصل حتى للدوخه والاغماء، اي
1: وثم وجع في المسارن مثلا ولا
0: انت والحاله، ما هوش حاجه اجباريه، الاكثريه هما وجعه الراس، السخانه، الفشله، والفقدان الوعي شويه شو.
1: باه تستوجب حضور الطبيب والا نقول لك نبدل
0: ضربه شمس ضربه حراره اي حاجه ديريكت للسجل، نثبتوا في لي فونكسيون فيتال نتاعنا، دونك نثبتوا في التونسيون في دقات القلب في السخانه في نسبه الاكسجين في البدن، نتاكدوا من هذوما لاباس مش مشكل، خاطر هذوما يجب شوفهم كان الطبيب كان الاطار الطبي ان تشوف. دونك اقل علامه اقل حاجه ما خليش روح لاخر لحظه
1: هيك الاستهتار هيك نتاع اللباس.
0: دونك اي حاجه مقلقه سيرتو سخانه كما طاحتش في الصيف وسخانه ما طاحتش في ال 40 39 ونص 40 41، دونك ما ديرك لازم نمشي للاستعجالي نشوف لي بارامتر هذوما اللي نحكيو عليهم نشوفوا بهم نقارنوا بهم البدن، اذا كان ما فيهم حتى مشكل دونك لاباس بحول الله. ديك فما مشكله دونك فما الاطار الطبي غادي مشكورين رغم التعب ورغم السخان ورغم كل شيء، نوجه لهم تحيه الاطار الطبي وشب الطبي المتواجدين في تونس الكل، دونك ربي يعينكم وازمه وتعدى ان شاء الله.

0: السؤال وصلني في الكواليس، يحبوا ياخذوا معلومة فيما يخص الترمومتر، مقياس الحرارة اللي نقيسوا به في الدار. وقت اللي أنا يكتب لي 37.2 ولا فاصل 5، هل وانا الصغير متاعي ولا المسن حسوا سخون، هل هيك درجة الحرارة الحقيقية ولا لا؟
1: ما هيش درجة الحرارة الحقيقية، خاطر هو ديجا سيرتو صغير تقع حرقان، تقع ما هوش واحد، دونك هيك مش نرفلت با تمبيراتير اكزاكت الموجودة. هذا فما شويه ما بارد، فما عرق، فما كل شيء اللي برد السخانه. دونك الترمومتر بده يكون كل واحد الترمومتر نتاعو ناخذوها بارفوا بيكال نحطو في فمو. دونك هيك التمبيراتير اللي اصح شويه. اذا كان خذينا هو نيفو دي ليسيل معناتها تحت اليد وكل شيء. دونك فما ماجوراسيون دو 0.5 0.6 معناتها 0.5 0.6 لدرجه الحراره، معناتها 37.5 معناتها ديجا تقع 38. وهيك اللي يعمل يده على جبينه سخون هيك ما فماش، فماش ميزان اليد ماهيش ميزان حرارة. يقول لك أنا سخون، ولدي جبته سخون، عملت يدي نقع سخون، دونك سان رفلت با ميزان السخانة.
0: نرجع نوصل معاك الحديد دكتور فتحي بشان، نرفع أذان صلاة المغرب ونرجع لكم.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع ونواصل معكم الوقفة الصحية التوعوية مع دكتور فتحي بشا مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. مرحبا بك مجددا دكتور. حكينا على ضربة الحرارة اللي تكون داخل البيت في الغرفة، وحكينا على ضربة الشمس اللي هي تكون في الفضاء الخارجي، لأنه برشا ما يميز بيناتها، وحكينا شوية على بعض العلامات الخاصة بضربة الشمس، وخاصة أنه ما نكونوش متعرضين للشمس مباشرة، في خاصة إذا كان
3: يستغرب من بين العاشرة للخمسة بتاع العشية، دونك وقت تكون الشمس في
2: قوية
3: وعمودية مع الرأس.
2: حتى راهو في البحر اللي يقولك نمشي نتبرد في البحر، لا راهي غالطة جدا المعلومة هذه. وإذا كان أنت حبيت وحسيت أنه ثم ظل هكا في البحر، حاول أنك الوسائل الوقائية الكاسكيت
3: المظلة، الماء موجود، وما نقعدوش، نحاول ما نقعدوش خارج كما قلت لك بخلاف ضربة الشمس، ثم الحروق اللي في الجلدة اللي سبب من أسباب سرطان الجلدة هي الشمس. العدو الأول للجلدة هي الشمس، دونك نحاولوا،
2: وهي الحبيب الأول زاد فيتامين دي.
3: فيتامين دي الشيء اللي نقلب له ضد، دونك حاجة دونك بكمية محدودة
2: بميزان،
3: دونك ما نعرضوش روحنا. واللي يستعملوا الواقي الشمسي في الوجوه في البدن، دونك ماذا بينا نكونوا باش ما نتلزوش، أنه نكونوا باش نتفردوا ونوليو في السبيطارات نداو في الحروق في البدن متاعنا.
2: نعم، وديما نقولوا ما تستهتروش بالعلامات هذه، خاصة وجهة الراس السخانة، وانت عارف انه العبد هذيك كان موجود يعني نهار كامل للبرة. كما قال دكتور نحاولوا انه نتصلوا أقرب مركز صحة. نعم به. شو عنا آخر نضيفه بالنسبة
3: ضربة الشمس؟ كهو دونك ربي يحمي الجميع
2: ان شاء الله. احنا نقولوا احنا بدات تنجلي شويه،
3: تنجلي شويه سخانه ان شاء الله، بحول الله ينفرش
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: دخلنا على الخريف كما قلنا تو في الخريف، ان شاء الله ربي يرحمنا بشويه امطار وتبدل الطقس ونرجع كما على هذا، وان شاء الله
2: ان شاء الله.
3: دونك مش نحكيوا شويه تو على
2: الحمله
3: نتاع داء الكلب. دونك هي الحمله داء الكلب ما تخصش وزاره الصحه، تخص وزاره الفلاحه. دونك هي الحمله الوطنيه للتلقيح، الحملة الوطنية مجانية وإجبارية لتلقيح الكلاب والقطط.
2: نعم.
3: دونك هي الخدمة تسند فيها الفلاحة عام 12 شهر.
2: في مقراتها.
3: دونك هوني تقريب للخدمات، باش أنت ما تهزش تقول ما نجمش نروح باش نمشي للمركز التلقيح نتاع وزارة الفلاحة باش نلقح الكلب والقط نتاعي. دونك مش يجيوك جماعة الفلاحة وين أنت تسكن، تحاول كل واحد يتبع حسب المنقم نتاعه حسب الجدول الموجود وين موجود، يهز الكلب والقط نتاعه باش يلقح له. هذه الحالة الأولى نتاع الوقاية من داء الكلب.
2: نعم.
3: دونك الوقاية من داء الكلب أول حاجة هي تلقيح الحيوانات اللي عندنا. إذا كان نوصلوا تلقيح جميع الحيوانات الكل ما قاش يكون عندنا داء الكلب. دونك نقضيوا عليه بالتلقيح ماكسيموم نتاع عدد حيوانات وقطط.
2: نعم.
3: دونك سيرتو اللي عنده في داره قط، البرا يقول لك ما نجيبش البرا، ما يهمنيش البرا، اللي عندك أنت في الدار عايش معاك في الدار هز لقح له. دونك ما كاينش تصرف فلوس، مش يجيك العون نتاع الفلاحه في وقته غادي قدام بحدا دارك قريب لدارك في الحومه نتاعك، تهز القط نتاعك ولا الكلب اللي حاجه تعملوا تلقيح نتاعه مره في السنه. دونك التلقيح نتاع الكلاب والقطط موجود، الرزنامة هبطتها وزاره الفلاحه، هبطوها المعتمديات، هبطوها في كل حاجه في كل بقعه ماهيش موجوده. دونك كل معتمديه وعندها برنامج خاص بها.
2: نعم.
3: دونك شير سيرج سبتمبر واكتوبر
2: نعم، وإحنا أكيد يعني في كل حصة لازم نرجع ونذكره كل نهار وين موجودين في مختلف المعتمديات، ونقوله إحنا إن شاء الله السلامة للجميع. وراهو أول بوابة لصحتك العائلية هو هذيك الحيوان اللي أنت شيخ بيه ومربيه، حاول أنه زادة حتى هو توفر له الظروف الصحية ليله هو، باش أنت زادة تكون في مأمن من مختلف الأمراض وخاصة ده الكلب، عافانا وعافاكم الله. والحيوان هذا اللي أحيانا هو بالحق حيوان البيت وأليف وكل، ولكن أحيانا يخرج يعني خارج البيت ويخالط الحيوانات اللي موجودة البرة، على الأقل احنا ديما نقوله كي يبدأ هو ملقح ديما أبرك أقل خطر،
3: أقل خطر التلقيح. دونك احنا قد ما نكثر من تلقيح من عدد الكلاب والقطط نعم. الملقحين قد ما نحميره احنا من داء الكلب. دونك احنا مش المرحلة الأولى كوم وقائية هي تلقيح الحيوانات. المرحلة الثانية أنت كوم إنسان عنده فما طرق وقاية من الواحد. دونك كلب واللي قط عنده صغيرات ما تشدهمش، خاطر مش يدافع هكا غريزة الإنسان، مش يدافع على صغاره. دونك مش يدافع، مش ممكن يخبش، ممكن يقدم، يكون يأكل ما تقربلوش، يكون بالنسبة للصغيرة تلقى قط صغير في الشارع واللي واحد تقول نسخف عليه ما تقربلوش، ونسي جميع شنو هو. دونك هذه الوقاية الجماعية، وفما الوقايه الفرديه. الوقايه الفرديه انه لا قدر الله انسان تمسه لحاله، دونك يغسل بالماء والصابون مده 15 دقيقه ويتوجه لاقرب مركز استعجالي لتلقي العلاج. دونك العلاج مجاني داء الكلب، ويلزم العباد الكل تمشي، خاطر ما تقولش هذا قطي، ما تقولش هذا الكلب نتاعي ما خرجش، ونسي جامي كما كنا نحكيو. ممكن يكون هو ملقح وكل شيء، لكن فما كونتاكت مع حيوانات سايبه اللي ما نعرفوهاش. دونك هذه الكل احتياط، انه داء الكلب يلزم لا قدر الله إنسان تعرض لعضة واللي خدش واللي لحس على جرح، دونك يغسل بالماء والصابون مدة 15 دقيقة يتوجه إلى أقرب مركز موجود فيه تلقيح ضد الكلب. التلقيح الأول مش يصير في القسم الاستعجالي، المرة الأولى دونك يقولك مش ندقر دون سيستانس مش مشكل، تلقيح مجاني. المرة الأولى مش يمشي الاستعجالي باش ياخذ تلقيح وتاخذ المصل إذا كانت تستحقه، والاستكمال العلاج مش يكون في مركز الصحة الأساسية اللي أقرب لك في مركز السكنة متاعك، وين السكنة وين تسكن أنت، مش يمشي تقر مركز كمال العلاجات متاعك. دونك وربي يحمينا، وماذا بينا في وقته ما نخليوش الغدوة، ما نخليوش بعد غدوة. دونك مجاني، لا يستحق لا كارني، لا يستحق فلوس لحدش، دونك يصفي أنك توصل غادي وكو.
2: نعم، يعطيك الصحة دكتور. أنت قلت ملاحظة مهمة جدا، الحيوان اللي موجود خارج البيت وفي الثنية ومثلا قطوس صغير وغيره، تقاك ساعات هكا مثلا تلقى صغيرات يتوجهوا له مباشرة، وحنا نعرفوا توا على أبواب عودة مدرسية في الثنية يمكن صغيرات تلقاهم يحبوا أنواع القطط هذه، قطوس صغير يعجبهم. مهم جدا أن نذكرهم بالنصيحة هذه من بين النصائح، أنه راهو حيوان ما تعرفوش حتى ما ولو هو صغير ما تقرب،
3: حيوان ما تعرفوش ما تقربلوش. وهنا فرق الصحة المدرسية والجامعية كيف كيف، دونك هذا التثقيف الصحي في المدارس والمعاهد ديما الموضوع هذا يتكرر بصفة متواصلة، بصفة مسترسلة. دونك عندنا غسل الأيدي، عندنا داء الكلب، عندنا فما برشا تسوس الأسنان، هذوما ديما نفس الكلام نعودوه ونقولوه ونشوفوه باش الصغيرات يتوعوا به.
2: نعم،
3: وربي يحمي صغيراتنا الكل، وربي ينجحهم في العودة المدرسية جديدة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك دكتور فتحي بش على هذه الأطلالة المسائية. شكرا لك.
3: شكرا لك وجميع المستمعين.
2: نعم، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، أمسية طيبة ورائقة لك ولكل السادة المستمعين. هذه نغمتنا ونرجع نواصل معكم.
3: شكرا.

0: منك.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع.

0: سبعة واثناشن دقيقة. أهلا وسهلا بزميلنا طارق بكور على مستوى الإخراج التقني في عشويتنا اليوم، تتواصل معكم إن شاء الله حتى الثمانية ونص. اللي يسأل على حالة الطقس كيفاش ومش يكون الليلة، نقول لكم آخر التحديثات. طقسنا اليوم الليلة بالتحديد يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات، قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية، كما تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، ودرجات الحرارة تتراوح ليلا عامة ما بين 27 و 32 درجة، وتوصل حتى 34 درجة بالجنوب الغربي. يعني نجم نقوله ليلة مروحة، برود شوية. شكرا لكم أصدقائنا اللي قاعدين تتفاعلوا معنا على صفحتنا، صفحة إذاعة صفاقس راديو صفاقس. شكرا نقولها لأختنا ابتسام الشريف عبد المولى، حنان غربي مجدوب شكرا ليك، هند عبيد تحياتنا ليك، شكرا لهادي أبو عصيدة، وكل التعازي في الحقيقة لعائلة مستمعتنا الوفية اللي غادرتنا في الأسبوع الماضي، في نهاية الأسبوع الماضي أختنا فايزة غرياني حرم ربيع، إن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله من أهل الجنة. محبوبة تحياتنا ليك، فكرية غرياني حرم الغرياني تحياتنا ليك، شكرا ليك. عيادي مودة ما شاء الله عليكم، شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين تتواصلوا معنا. بالقاسم العيدي قل لي نهني عيد ميلاد أنا بابا زميلكم بالقاسم. زميلنا بالقاسم العيدي نقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، والتحية توصلوا من عند بنته مودة ووجدان ووصال، بنته ثلاثة إن شاء الله بطول عمرك بالقاسم، وانت وكل اللي تو يسمعوا فينا وعيدهم عيد ميلاد في شهر سبتمبر. إن شاء الله كل عام وانتو ما حين بخير، مواليد شهر سبتمبر. كيف العادة في التوقيت هذا لازم نعمل طلة على أنامل وإبداعات في الحقيقة تعطينا ركن جميل جدا من الحياة. غرامك يحكي عليك. الأسبوع الماضي حكينا على موهبة الوليد اللي نجح بكالوريا واللي ما شاء الله عليه في مجال الروبوتيك، ووصل حتى أنه أخذها تكريم من عمادة المهندسين التونسيين، وهو حلمه أن يكون عنده اسم ولقب وصيفة مهندس، وخذها الصفة هذه قبل ما يدخل ويقرأ في مؤسسات التكوين الهندسي. اليوم أنا سعيدة جدا أنه يصفحنا الصوت، الصوت هذايا الأنامل متاعه، وقت اللي قعدت نتبع في الأعمال متاعه اكتشفت أنه ثم أكيد البعض من أثر الصغر في الواقع متاعه والحاضر متاعه. كيفاش الحكاية الغرام اللي العينين شبعت بيه ونفس الطفولة شبع بيه رجع بعد سنوات كبيرة برشا؟ الحكاية الكل مع أخونا أحمد القراتي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: عسلامة سوار، مرحبا، يعيشك،
0: تحيتنا ليك، نورتنا في اللقاء هذا يا أحمد.
1: يعيشك، ربي ينورك، ميرسي بوكو، عايشك.
0: أحمد، كان نتعرف عليك، أنت قريت وين بالتحديد؟
1: أي دونك أنا أحمد قراتي، مصمم داخلي، ديزاينر انتيريور، متخرج من ليكول ديزاغيميتي في صفاقس، نقولوا بوزار،
0: والله علي الفنون والحرف بصفاقس.
1: بالضبط بالضبط. والحكاية هي في الأصل هو الغرام. دونك من غاديك بدات الحكايه هي موجوده من الاول.
0: اي انا مش نوصف لهم شويه الاعمال. واكيد اللي تابعوا فينا عن طريق الاذاعه المرئيه، وشكرا ليك زميلنا طارق، يشوفوا بعض الصور كيفاش احمد وهو قاعد ينتج في الاعمال هذيه. شنو هي الحكايه؟ القرقاف اللي احنا نعرفوه، القرقاف المدور اللي كانوا بنات قبل يستعملوها باش يطرزوا، كل حد شنو هي نوعيه الغرزه اللي عندها والطريزه وغيرها. أكيد برشا عائلات تركتوا القرقاف هذايا، أحمد رجعله بروح وبنفس أخرى وخليه بالفعل يضيف قيمة وجمال وتاريخ للفضاء اللي هو مش يتعلق فيه واللي مش يكون فيه.
1: بالضبط، هذه هي الهدف الأولاني، إنه حاجات مندثرة كما نقولوها ما عادش نستعملوها كل. أنا بصفتي معناتها مهندس داخلي في الديكوراسيون وكل شيء، أو كان نعطيها روح جديدة وظيفة جديدة ونعود إن نخرجها من الأرشيف متاعها كما نقولوا، باش ما تندثرش الحاجة هذيك وتقعد ديما نستعملوها ونزينوا بها في الـ في الـ في الديار وفي الديكور.
0: اي الحكايه الكل القرقاف لوح
1: بالضبط.
0: اي كيفاش تتحصل عليه؟ مازالوا ناس هكا تخدم القرقاف؟
1: والله بقلوا بصعوبه بصعوبه.
0: كيفاش تتحصل عليه؟ ولا انت وليت تخدمه؟
1: قريب
0: قريب.
1: لبيت الحقيقه توا عندي 10 سنين يتسمى فيه المشروع هذا نتاع القرقاف وكل. والحقيقه حتى الحيره في اللي يخدمهم لي معناتها نوجه له تحيه، هو كيما نقولوا معناتها قال لي رجعتني ليام قبل وكذا وكذا، انه حتى هو بيدو رجعت فيه الروح كما نقولوها والخدمه وكذا. والحقيقه انا هذه الكل معناتها نشيخ عليا، فهمت؟ بعد كي نلقى هكا حاجه نرجع فيها الروح ونعطيها نفس جديد معناتها، سواء في الكرياسيون او في القرقاف، ولا كيما قلت لك الحرفي اللي هو رجع يخدم كيما نقولوها وشيخ على الحكايه معايا.
0: اللي حاجه كان يتوقع انها تركت وسيي معناتها
1: هي تركت، هي تركت. والحقيقه توا حتى كي ساعات نحكي معاه يقول لي راهو من بعد الجينيراسيون اللي من بعد راهو صعيب كان الحرفه هذه باش تقعد وباش تدوم. دونك
0: تعلمت شي من عنده
1: كل حد من جهته هكا نحاولوا باش نحافظوا عليها الحرفه هذه والفكره جديده بنظره جديده، باش زاد ما نقعدوش برشا في كل الحاجه القديمه ياسر ولا نديكا كيما نقولوا احنا، اوكي نحاولوا نعملوا
0: روح معاصره
1: وروح جديده. بالضبط هذا هو
0: به توا عاده نقولوا الفتاه وعلاقتها بالقرقاف.
1: اي
0: اما الرجل وعلاقته بالقرقاف ما نعرفش يعني كيفاش.
1: هو رجل ولا فتاه الكل نشوفه معناتها الحاجات اللي تربينا عليهم اللي شفناهم اللي كبرنا عليهم معناتها مشاهد نتصور لكلنا في الصغر معناتها عندنا مشاهد وعنا دي كليشي حاجات انه يقعد راسخه معناتها في البال. وكما قلت لك العبد يبدا هو مغروم راهو من الصغرى فما الملاحظه فما دقه الملاحظه في
0: كان عندكم في العائله شكون يطرز؟ كانت عندكم هيك العشويه النسائيه اللي كلهم يبداوا يطرزوا؟ اي
1: بالضبط فما ديما مكتعرف زادة في تفاقس عنا هيك العشوية معناتها اللي هي على الفيراندا وما تقبل اللي لهي تحضر في المشموم، وحنا نبداو صغار معناتها نبداو نلمو في الياسمي وتلقى جماعة من غادي اللي تطرز على القرقاف جستمو ولا، وتلقى برشا برشا جو قهوة العشية وكل زليز العربي ولا برشا حاجات معناتها
0: وكل البرود اللي على السطحة.
1: بالضبط هذي هو معناتها البرود. هو انا توا حتى التابلوات نتاعي يعني نقول لهم تابلوات القرقاف نقول لهم راهو نبيع روح ما نبيعش في سلعه كما نقولوها. انا التابلو نتاعي تنجم تسمع وتنجم تشم تنجم تسرح تنجم فما اللي يشوف تابلو ساعات يبدا يغني بالرسمي يقول لك يفكرني في حاجه. برشا برشا قصص صارت الحقيقه، وين هذي الكل ربحي بالحق مع الربح هذي هو الاموسيونيل اكثر من انه ربح بالطبيعه مش يكون مع ربح معنوي اكثر من انه بالطبيعه بعض شو ولي ربح مادي.
0: نعم
1: لازم
0: نعم.
1: منه
0: اكيد. القرقاف وشنو التوالة اللي تخدمها يعني شو القماش؟ طوال ولا شنو
1: هو طوال فكره طوال امبريسيون هي امبريسيون ان نكومبوز كيما نقولوا نكون برشا بوكو تكنيك كيما نقولوها من بعد ديما نرجع للامبريسيون خاطر تاكل فمش مش تكون اقل خاطر البرودكسيون مش تكون اسرع برشا حاجات تقنيه
0: واللي يقول لك نحب كيما هذه بالضبط يعني تنجم تعطيه كيفها بالضبط
1: هذا كيف كيف اي بالضبط هذا هو واللي يقول لي بدل لي هكا وكذا ديتاي تصوير نجم زاد كيف كيف نجم نخدمها دونك انا كما قلت انت الفكره بدات بالجورجيف هي وتصوير الجورجيف ومن بعد كما قلت كي نمشي انا بحذا الارتيزون الحرفيين كما نقولوا احنا نخنس انا بحذاه ونبدا وهكا نشوفوا ونبدلوا ونزيدوا وكذا دونك من غادي زاد خرجت بالفكره نتاع الغربه اللي ولا في معناتها كيما الفيوز السخان زادة اللي كانوا يشيحوا عليه الحويج بكري زادة عطيتوا روح جديدة زادة الغربين زادة كيف كيف نرجع الغربين لا وظفتوا في شكل بلاتو وديما فما هيك التوش متاع التصوير الفيزيون جديدة
0: هو كل قطعة كي تغزر لها تعطيك تحيلك بالشكل اللي مش تكون عليه ولا انت مسبقا يبدأ عندك يعني فكرة وتقول انا ساي هذه مش ننفذها
1: والله تو ديبون معناتها تو ديبون سوار بالحق ساعات تبدا الفكره موجوده من الاول نمشي انا نطبقها وساعات نمشي بفكره وغاديك على بلاصه نبدلها
0: تتبدل.
1: تتبدل ساعات من حاجه تستنبط هكا فكره اخرى فريمون راهو الكرياسيون واحد معناتها بحر ما يوفيش كيما نقولوها دونك
0: وهذيك علاش الغرام مهم جدا وهذيك علاش احنا ديما نقولوا راهي فتره الطفوله ومرحله هامه جدا في الذكاءات المتعدده للصغير يعني الذكاء الحسي المعرفي شوف يعني رغم انه ما شاء الله عليك يعني جامعي مستوى جامعي ديزاينر ومع ذلك كانت الفكره رجعتك لايام زمان وحنينك للقرقاف ورجعته من جديد في 2026 عايش معانا واعطيته هيك البعد الجمالي كان قبل القرقاف هو الحامل اللي مش يحمل الجمال توا القرقاف ولا هو مصدر هو الجمال اي
1: بالضبط بالضبط هي هذه الفكره انه نعود نوظف القطعه وكما قلت لك يولي هو مصدر جمال يولي هو كي تغزر معناتها تتفكر حاجه انه تتفكر حد عزيز عليك
0: مماتك مثلا اي والاجواء هيك اي
1: بالضبط بالضبط هذايا هو معناتها انا حتى كنقول كما قلت قبيله معناتها نبيع في حاجه ايموشنيل معنويه انه نحب تمس العبد معناتها خاطر انا بدي نعمل فيهم حاجه نحبها برشا معناتها كيف وغرام كبير كبير كبير دونك نحبها توصل للعبد اللي مش يشريها مش يشري في تابلوها هكاك باش يعلقوا في داره وكهو حبوا لا يمسوا يمس العبد هذاك وباش انا بدي نبدا شيخ من بعد
0: من عليه اللي عجبني زادة انك اضفت الانارة يعني مش فقط هو قرقافة معلق ولكن انت زدت الانارة ودخلنا الكهرباء وكيفيش شكون يعمل لك الانستالاسيون هذي
1: والله وحدي والله وحدي الحقيقة دونك كيما الواحد تربى مغروم وتربى
0: بريكولور
1: بريكولور احنا في التخت نقوله يخنتو بهكا وكذا دونك عندي فكرة كمان ماك علاش الواحد يبدأ يستنبط يبدأ يجرب يبدا يجرب هذه ما تمشيش يجرب منها كذا وبالطبيعه ديما انا كي تبدا مصمم ديزاينر ما ديما تحاول تحسن في القطعه ان تكون حاجه فونكسيونيل ومزيانه او ميم طون مش مزيانه وما فيهاش فونكسيون باهيه ولا العكس دونك حتى الفورماسيون بالطبيعه عندها دور كبير هذاك هاي بالطبيعه
0: نعم
1: هاي.
0: يعطيك الصحه احمد القراتي بالفعل يعني تجربه مزينه برشا غرامك يحكي عليك اليوم كان غرام هزنا الجو لبراج وعشويات لبراج في صفاقس والعائله الموسعه الكل وقت اللي تتجمع والتجمع نتاعهم ما يضيعوش فيه الوقت راهو كانوا كل يستثمروا فيه يعني وهم في قمة السعادة يعني ها السعادة هذه اللي أنت تحس فيها مع كل قطعة قاعد توا تخدم فيها حتى ولو هي امبريسيون ولكن تعطيك انطباع انطباع من الحياة ومن الروح ومن الجمال. شنو أهم المواضيع اللي تكون يعني حاملة لهال القرقاف هذايا واللي نقولوا احنا مصدر الإلهام عندك؟
1: بالضبط. أنا ساعات صور هكا نحكي لك بعد ساعات نسمع غنية في راديو ولا يكون نسوق ولا حاجة الكهرباء نطلع نعمل تابلو كما نقولوها ديريك أي بالحق ما نضيعش الوقت ما نضيعش الفكرة هذيك معناتها خاطر أنا عندي برشة مواضيع ما تخدمتهم قلت لك توا الحمد لله 10 سنين نخدم فيهم توا القريقف وكل معناتها برشة برشة برشة مواضيع مواضيع والكلنا ديما نرجع لك الحنين للماضي الحقيقة والجو متاع قبل والصغر والحاجات اللي تربينا عليهم وكذا دونك ديما نحاول نعود نرجعهم بروح جديدة وفكرة جديدة دونك هي الفكرة انه القرقاف زادا ما نمسوش انا القرقاف يقعد كما هو انا جانترفيان نتدخل سورتو في التصوير في نحاول نعطيك البعد المودرن العصري مش ما نقعدوش زادا كما قلت لك قبيله في الحاجات
0: زاد الخط العربي محلها في شكل حروفي
1: بالضبط برشا برشا مواضيع الحقيقه برشا مواضيع
0: برافو يعطيك الصحه احمد الجراتي بالفعل يعني حكايه مزيانه اليوم غرامك يحكي عليك غرامي يحكي عليك برافو القرقاف اللي نعرفوه في وضع أفقي مع أحمد ولا في وضع عمودي القرقاف اللي القرقاف اللي كان قبل يعني وخزات الإبر ما شاء الله تعطينا لمسة من لمسات الجمال من بعد بعالم الطريزة أحمد أعطاه من خلال التوال اللي يخدم عليها طباعة اللي حرة يعني يجم يشكلها كما يحب يجم يتصرف فيها كما يحب وأيضا إذا كان ثم حريف علاش لا يقرب برشا لفكرة الحريف وهكا حافظ عليه أنه ديما يكون موجود في كل الأماكن في كل الأوقات وفي كل الفضاءات يجم يكون موجود هالقرقاف هذي اللي عنده تاريخ كبير برشا ربما جيل توا مش يشوفوها يقول لك هذي يعني مجرد نقوله احنا حامل في شكل دائري ولكن في الحقيقة وراه تاريخ كبير برشا ونزيد الغربال محلها الفكرة برشا انه تعطيها بعض الإنارة يعني لامب لكن في شكل الغربال هذيك وايضا حتى اللي كانوا قبل يشيحوا عليهم الدبش الصغيرات اللي عندها شكل هكا هاي اسطوين يعني وباللوح لولا بي كيفاش عطيتها الروح هذيك واللمسة هذيك الفنانة يعطيك الصحة ان شاء الله موفقة يا احمد شكرا ليك احمد الكراتي على الاطلالة هذي وأزيد شيخ وتفرهد وعيش الحياة بحبها من خلال اللمسة اللي أنت تخلقها على كل حامل من المحامل هذية القرقاف التونسي يعطيك الصحة يا أحمد شكرا لك أحمد الجراتي يعطيك الصحة شكرا عشويتنا مازلت متواصلة معكم واستضافاتنا مازلت متواصلة بعد شوية مش تكون الاستضافات مع عالم الرياضة مع زميلي وليد شاهد ونجدد تحية لكم أنتم مستمعينا شكرا لكم على كل التفاعل ثم شكون يتواصل معايا ويقول لي شكرا على مختلف الفقرات اللي قدمتوها فقط نحب نسأل مهرجان الفرجة الخاص لفنون الفرجة خاص بالشباب وقتاش مش يكون نقول لك هو من نهار 4 حتى 6 مش يكون بالمركب الشبابي طريق الميناء ان شاء الله متابعة طيبة لكم من الناس كل

46 دقيقة بعد سبعة. مرحبا بكم جديد, نرجع لكم محطة رياضية, معنا محطة رياضية أخرى الحمد لله دائما, ونكون معكم ونكون معكم بالتتويجات والألقاب والكؤوس. اليوم مش نسلطوا الأضواء على اختصاصة ورياضة لا تسلط عليها الأضواء, يعني كما برشا رياضات أخرى, مع ذلك قاعدة تقدم في برشا بطولات لتونس وبرشا كؤوس على مستوى الأندية. كي نحكيه على مستوى المنتخب خلي يسكت ما شاء الله, ترتيب دولي محترم تنحكيوا عليه متميز, سمعة على مستوى العالمي. الاختصاص ذايا هو اختصاص البيسبول الخماسي لصنف الأكابر, مش نحكيوا على الاختصاص ذايا ونحكيوا على النادي الجامعي بصفاقس. ما شاء الله يحتضن عدد كبير من الرياضات منهم البيسبول الخماسي, والفريق توج بلقب البطولة, ما عندوش برشا أيامات قليلة مضت كان توج بلقب البطولة.

0: بعد نتو نحكيه شوية على عمناول وسنا وشنو اللي تغير بين عمناول وسنا. الفريق هذا اللي كان قريب برشا من أنه يتوج بلقب البطولة وصل الدور النهائي عمناول وسنا وما شاء الله يعني أخذ لقب في انتظار مسابقة الكأس. أيضا حبينا نحكيه مع السيدة إيمان ساسي معنا المدربة إيمان ساسي. مرحبا بك منورتنا في الاستوديو. مرحبا إيمان.
1: يعيشك.
0: تقرب شوية الميكرو.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا على الاستضافة. يعطيكم الصحة ديما مواكبين جديد.
0: مرحبا.
1: شكرا.
0: هذا واجبنا. إذا كان نلقاو أمامنا هنا على الأقل المشاهدين بتاعنا قاعدين يشوفوا في 4 كؤوس فبالضرورة لازم تكونوا حاضرين.
1: يعطيك الصحة.
0: أنتم يعني حضوركم يشرفنا لأنكم شرفتوا النادي الجامعي أيضا بالتتويجات هذه. خلينا نحكيوا الساعة الألقاب اللي أمامنا. هوني عندنا بطولة تونس الموسم هذايا.
1: آخر لقب تحصلنا عليه نهار الأحد اللي تعدى 30 أوت بطولة تونس للأكابر. لبس بطولة تونس للأكابر ضد الموج الرياضي برجيش. فريق عريق الموج الرياضي برجيش الناس كل تعرفه. هو
0: أكس صديقنا وزميلنا عبد الكريم الشيخ.
1: أي هو الكاتب العام.
0: يواكب ما شاء الله هو في الاختصاص هذا هو الكاتب العام.
1: هو الكاتب العام تاع جمعية الموج الرياضي برجيش. وهو أي سيتو هامي يعطي الصحة يأطر برشا في أولادنا. مدرب المنتخب ومدرب الموج الرياضي برجيش. سي عبد الكريم كانت عنده بنته زادة تلعب في
0: أريج أظن كان ذكرت الاسم بعد شوي.
1: أي حتى أنا والله مش أريج. لا
0: في المنتخب بي.
1: كانت موجودة في المنتخب بي. طيب بحكم وضعها الدراسي خرجت برا من تونس دونك ما عادش موجودة. أما ما زالت موجودة في المنتخب ما عادش موجودة في الرجيش. ربي يوفقها. هو لقب بطعم خاص.
0: كيفاش؟
1: خاطر لقب ضد عملاق من عملاقة تونس دونك رجيش. حتى واحد ما ينكر يمكن هي أكثر فريق عندها تتويجات في تونس. هما أكثر زوز فرق توجوا رجيش والورداني قدم مي. هما عندهم يظهر لي 8 سنين ولا حاجة كيك.
0: احنا
1: خدم عملنا انخراطنا 28 نوفمبر 2023. بدينا اول حصة تدريبية 1 فيفري 2024. اول حصة تدريب تابع النادي للجميع معناها 1 فيفري 2024 ديريكت تاخذ بطولة تونس للباء قسم باء 2024 وبعد
0: اللي هي يساري هذه
1: اللي هي هذه بعد كهو
0: سي ولينا ناسيونال بي نقولوا احنا
1: اي شامبيون ناسيونال بي بعدها سي ولينا مع الكبار مع القسم الوطني وبدات الرحله.
0: وصلتوا الفينال عملتوا فينال بطولة.
1: وصلنا عمناول عملنا فينال بطولة بعد كما توجناش.
0: صعيبة كانت ولا يعني حكيكم بفرق الوطني آ.
1: والله صعيبة مش صعيبة الحقيقة. هما فرق الوطني آ مستويات مختلفة. مش الكلهم
0: بطولة. قداش فيهم فريق
1: 13 فريق
0: بمستويات مختلفة. صحيح ما فيش مثلا زي اللي عنده تاريخ وقديم. انتوما الفريق الصاعد نجم نقولوا لكن قارعة بجدية.
1: احنا الفريق الفتي اللي نجم يفوز على الفرق الكبيرة الحمد لله بتوفيق من الله. كاو بطولة عمنا صحيح صعيبة. فازت بها بن عروس.
0: انتم لعبتوا الدور النهائي.
1: لعبنا الدور النهائي كان تريونجولير بين احنا وبن عروس وجريسة. دونك
0: خذيتوا الكأس.
1: خذينا الكأس لقب هيك 2025.
0: يعني عندكم بديتوا تكتسبوا في الخبرة شوي في مسابقة كأس تونس. عندكم كأس وفي البطولة عندكم بطولة.
1: الحمد لله
0: زوز حاجات موجودين
1: الحمد لله. ونطمحوا السنين إن شاء الله نتوجوا في كأس تونس بقدرة ربي إن شاء الله.
0: إن شاء الله تتويج بلقب الكأس. إن شاء الله تتويج بلقب الكأس. به ضيوفنا تو بعد يكونوا حاضرين معنا. صبر الوزي هذه من الكواليس بتاع احنا زوز فقرات في نفس الفقره. طارق بكون مخرج حصتنا اليوم اعطانا البيسبول مع اختصاص اخر نشوفه بعد قليل. نكملوا في انتظار يلتحق بنا ابراهيم الشيخ رئيس الفرع ومدرب النادي الجامعي. السنة شنو اللي يميز البطولة بتاعكم السنة مقارنة بسنة الفارطة؟
1: تقصد يعني شنو اللي خلانا نتحصلوا به؟ هو في الصيف ما تعرف وضعية الصيف سبيسيال وبرشة في رق تنقطع التمارين. دونك ما مش باش يكونوا حاضرين، ما مش يكونوا في فورما، ما مش فيزيك، ما مش باش يكونوا حاضرين. احنا ما نقصوش بالكل، ناخذوا في الصيف طولي جنس كل ما عادش نجموا البار، ناخذوا بلانينغ مع زملائنا في الصالة، نخدموا
0: وانت حكيت على الصالة، خلينا نعرجوا على النقطة ذي اللي سيبس مع العالي الرياضة والتربية البدنية بصفاقس تقريبا من أكثر النوادي اللي عندها فروع.
1: راهو هي اللي سيبس ماش نادي، سامحني، هي اللي سيبس حاجة يعني النادي الجامعي، هو النادي الجامعي لكن ينشط في الفضاء نتاع لي سيبس.
0: في الفضاء نتاع النادي الجامعي اللي ينشط في فضاء لي سيبس، النادي الجامعي قلت من أكثر النوادي اللي عندها فروع.
1: اي ما شاء الله، ما شاء الله 22 فرع،
0: 22 عندها 22 فرع، لانه البنيه التحتيه تسمح انك تحتضن، يعني ثم القاعات وثم الفضاءات المفتوحه، والبيسبول هي رياضه تمارس في قاعه
1: في قاعة،
0: يعني في قاعة. كي نحكيو على الشيز بيكون
1: سيتان سبورت سال، لازم تكون في قاعه.
0: بخير، رحبوا بسي ابراهيم شيخ. سي ابراهيم مرحبا بك.
2: عايسي وليد،
0: مرحبا،
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه فاقس، بارك الله فيكم على الدعوه هذه.
0: انت المدرب ورئيس الفرع في نفس الوقت،
2: انت مدرب ورئيس فرع البيسبول وحكم وطني زاد،
0: وحكم زاد وحكم تحكم
2: مباريات بلاكيد اكيد اكيد
0: مباريات فريقك. اي
2: لا، الفريق نتاعي لا
0: حاجه اخرى عاديه. اكيد ما شاء الله الاستوديو منور بالالقاب والكؤوس. طارق به اللقب هذا، تحب نجبدوه شويه هكا؟ به مرحبا سيدي،
2: هذه البطولة الأخيرة،
0: إخراج إخراج إخراج المرئي يزبر تقنية خاصة ما شاء الله. قلنا الألقاب والكؤوس هي موجودة بحثنا في الاستوديو. مدام إيمان أعطتنا فكرة تقريبا على التتويجات هذه، والموسم الفارط أنتم عملتوا لعبتوا الفينال وخسرتوه، ثم توجتوا بلقب الكأس لأول مرة في التاريخ، في تاريخ النادي قبل الكأس، وتنتظركم توا مباريات أخرى في الكأس نتاع الموسم هذايا.
2: الموسم هذايا 2026 على الدور الثامن النهائي في البطولة، اللي كما قلنا يحطنا مرة أخرى في مواجهة مع الموج الرياضي برجيش. وفي بالمناسبة هذه حاب نقدم تحية كبيرة للكابتن تهيم العلوات،
0: تحية ليه،
2: يعطيه
0: الصحة. في توزر توا، في توزر توا
2: عنده دورة تكوينية في توزر
0: في الرياضات المستحدثة،
2: في الرياضات
0: برشا ما شاء الله.
2: دونك كان عندنا لقاء شيخ مع رجيش السنه، ثلاثة لقاءات، زوج لقاءات في البطوله، نهائي بطوله ودور ثمن نهائي في الكاس.
0: مشيت لبنزرت زادة، عملت الجمعية الرياضية ببنزرت، فازت على النادي الجامعي النادي الرياضي بن عروس، وتوجت بالميدالية البرونزية في بنزرت زادة. لا لا لا لا، ما حكيناش عليها في السابقا،
2: هو النهائي صار الكل في قاعة فرحات حشيش،
0: الكل في أرينا،
2: كل في أرينا، المباراة الترتيبية والمباراة النهائية كلهم صاروا في فرحات حشيش أرينا.
0: أعطينا يعني فنيا لو كنا نحكيه على المستوى الفني بالنسبة للنادي الجامعي، ونحكيه على بقية الأندية، يعني نحب نشوف النيفو يعني تاع البطولة متاعنا.
2: أي مناش إنه المدام أعطتك فكرة على معنا، الحمد لله ما شاء الله معنا عندنا ثمانية عناصر في المنتخب الوطني،
0: هم حاليا مع المنتخب
2: طبعا، مع المنتخب هم تو مبدئين مشيوا ستة ستة اللي هما في أقل من 18، الزوز الأخرين طلعوا سينيور، طلعوا كبار، دونك ما عندهمش فرصه باش يشاركوا في الاحداثيه في التربصه دي. ولكن معناها ديجا انت كي تلقى ثمانيه عناصر منتخب وطني، ما تعرف فريمون الكاليتي تكنيك اللي عند
0: الجمهور، حداثه الفريق
2: صحيح، رغم حداثه الحديث ما الفريق، معناها احنا ديجا كيما قلت لك عندنا تروازون، معناها الاحداث نتاعو كان في اخر نوفمبر 28 نوفمبر احداث الفرع ريال ما بدينا في لي زونترينمون بعد ما عملنا السيليكسيون تاعنا والانتقاء، اللي بالمناسبه انا نحب نحيي كلامنا نتاع تريزوت اللي راهي النويول الاولى، النويول الاولى نتاع الفريق كانت كلها من تريزوت من عدديه 13 شوت.
0: هي اول مره ساعه في العالم تصير انه سكولير يشارك عن بطوله،
2: صحيح، وهذه حبيت نقول لك صحيح على المستوى العالمي مش حتى المستوى الوطني،
0: مره في العالم
2: اول مره تصير بطوله مدرسيه على المستوى العالم،
0: حتى يعني حتى البلدان اللي عندها تاريخ في البيسبول الخماسي ما عملتش بطوله مدرسيه،
2: ما عملتش كوبا، ما عملتش فرنسا، ما عملتش، كلهم ما عملوش، كلهم ما عملوش،
0: هذه سابقه توسيه،
2: سابقه توسيه. وعندي بيتيتر ان شاء الله سنه انا وقع الحقي بمؤسسه التعليم العالي
3: في سبان الجمعية
2: وقع الحاقي بالكلية البيوتكنولوجيا. دونك عندي إن شاء الله في البرنامج إن شاء الله بحول الله كيما دخلنا التقاليد الرياضة المدرسية في الـ في الـ في الثانوي والإعدادي والثانوي إن شاء الله بحول الله، في الجامعي بحول الله مش نسعى باش نعمل بطولة جامعية إن شاء الله بين جامعة الجامعات الموجودة في صفاقس إن شاء الله بحول الله إن شاء الله بحول الله. هذه البرنامج إن شاء الله
3: الاختصاص هذا ما يتطلبش برشا إمكانيات.
2: الاختصاص هذا يتطلب 21 متر إسباس وعندك هيك الكورة
3: فقط،
2: كورة البيسبول هكا وبس، وعندك هذا نجم تعمل مباراة بيسبول تستمتع شيخ سورتو كونو البيسبول معناها من الرياضات اللي ما فيهاش كونتاكت ما فيها حتى ريسك داكسيدا دوك رياضة معناها تعطيك
3: اللي هي إجباري إنه تتلعب رجال وسيدات.
2: يعطيك صحة، هي من الخصائص
3: فريق رجال
2: صحيح، من الخصائص المميزة متاع البيسبول فايف كوني رياضة تتلعب ميكست مزدوجة بنات وولاد. دوك عندك الحق تلعب يا الست الأولى ثلاثة أولاد وزوز بنات، يكلعب سلولة ثلاثة بنات وزوز بنات راه أوبليغاتور مو الثانية مش لعبها العكس ثلاثة بنات وزوز أولاد. دونك الشيق في اللعبة هذه كونه تعمل فالوريزاسيون للبنية، البنية دونك هي مستهم كلك سوا في الدفاع ولا في الهجوم هي مستهم في اللعبة. مثلا باريزابل نحط بنية أو مثلا في ماتش فولي السوراي كارتي ما عاد يقولهاش كورة وتقعد واقفة تفد تمل، لا في البيسبول لا، هي تشارك في الأتاك في الهجوم تشارك وتمركي هدف في الدفاع تشارك وتعمل الاقصائيات. دونك هي
3: ممكن في اختصاص جديد زاد اسمه الكونشيدو مثلا نحطوا فتاه ضد رجل يعني نفسها اي بعد شويه نشوف شو الكونشيدو زاد هذا اختصاص فنون قتاليه مش تلقى فيها يعني ما نتخيلش انا يا نساء يا رجال
1: ما تجيش خاطر
3: ما تجيش لان نص مشكلير نتاع الراجل
2: صحيح ما يصلحش
1: سبحان الله.
3: هذيا شنو السي صبري يحب يشارك معنا في الحوار؟
4: لا صراحه
3: بيستنى نقدموك عاد صبر نقدموك للمستمعين بس صبر اللوزي مدرب الصبر اللوزي مدرب الكونشيدو مرحبا بك سي صبر بعد شويه باش تدخل معنا في المباشره طبعا الميكرو
4: نتابع فيكم ياسر انا صديق انيس صدود انا كنت قريب المعهد
2: في راميس والفيسبوك ديجا
4: صراحه حاجه خارقه للعاده
2: الحمد لله
3: الحمد لله
4: هو يعملوا حوايج كي هكا نعتقد انه جرانديوز معناتها
2: الحمد لله
4: وحدكم اوتونوم ناس جروب هارمونيز ناس تبارك الله تخدم وعندهم اهداف راقيه. انا والله كنت شابو لكم انتم صراحه
2: شكرا
4: واسمع بدون رمي ورق راهو لعبت الكل تذكروا فتشكروا لكلكم
2: بارك الله عليك
3: كوتش ثم قاربه خاصه مع المدرب
2: المدام هي زوجتك هي صحيت هي المدام هي في الدربي
3: هذا اتو العائق
2: لا سيتناتو بالعكس لا بالعكس سيتناتو بالنسبه لي انا لا
3: يا خويا انا نخلي مدام في الدار نقا معايا تريني معايا
1: ثم ثم هاي ساعات نعمل كيفات كيف لي انا وكيف لي هو نقعدوا
3: او حتى في التدريب نقاو الزوز
2: لا موجودين في تدريب الزوز الحمد لله معنا المسيره الحمد لله في الحياه مع بعضنا ان شاء الله ولا في لونتين مو
3: ايمان كيفاش دخلت الاختصاص هذايا
1: احنا جينا
3: سبتك سي ابراهيم قبل لا
1: لا بدينا مع بعضنا من نهار الاول جينا سي تهامي هنا عمل دوره تكوينيه للاستاذ التربيه البدنيه في صفاقس الكل
3: البيسبول الخميس
1: في
3: وقتها ما عندكم حتى علاقه
1: مع ما نعرفوش اصلا عمرنا ما سمعنا به
3: لا قانون اللعبه لا
1: عمرنا ما سمعنا به اصلا كرياضه
3: السي تهامي مدرب المنتخب قررت بالاختصاص
1: صحيح
3: وتكونتوا فيه
1: تكوننا اعطانا شهاده تهامي مدرب بعد فما ناس تغرمت احنا يعني في مخاخنا سبورتيفات يعني نحبوا التجربه ونحبوا حاجه جديده ونحبوا بدينا قلنا بديناها في سكولير كيما قلت لك من سكولير كي لقيت ما شاء الله وليدات محلاهم ويغرموك ومغرومين كل يوم يا مدام وقتاش يا مدام زيدنا حصه قلت علاش لا قال لي سي ابراهيم علاش لا ما نكملوش سيفيل والجامعه وقتها تشجع خاطر ليكيبات عدد ليكيبات صغير
3: على الرياضه
1: هذيك صحيح حل نعاونوكم نعطيكم ماتريال نعمل كذا كذا فهمت قلنا علاش لا
3: التدريبات في الليسيبس كما قلنا
1: في الليسيبس بما انه هو فريق ينتمي للنادي الجامعي معظم الانشطه نتاعو في الليسيبس
3: وانطلقنا مازالوا دقيقه ونص خلينا نختموا بهم كلمه كلمه سي ابراهيم عندكم مباريات كاس تنتظر فيكم
2: عندنا مباريات كاس ان شاء الله هو نورمال مو حسب البلانينغ المعمول دونك لو 13 ان شاء الله نهار 13 باش نتقابلوا احنا والموج الرياضي اللي برجيش في سفاق
3: سلنا المره اخرى
2: في سفاق سلنا
3: تحدي اخر
2: هذا اي تحدي اخر تحدي اخر فهمت دونك بالمناسبه انا حبيت نشكر
3: بعجاله
2: اي الهيئه المديره للنادي الجامعي على راسها سي حمدي شتورو اللي الحق ما بخلوا علينا بحتى شيء
3: كانوا
2: سند سند كبير لينا في النجاحات هذه والنجاح هذا نجاح جماعي للناس الكل ماشي نحن شخصيا نجاح للناس الكل يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم وان شاء الله
3: بالتوفيق بالنجاح
2: ان شاء الله
3: ايمان نجم كلمه في اقل من دقيقه
1: يعطيك الصحه على الاستضافه خلي الناس تعرف شنو هي الرياضه هذه وتاخذ عليها فكره انا نحب نشكر خلاف النادي الجامعي بارك الله فيهم قائمين معنا بالواجب انا نحب نشكر اللاعبين نتاعي اولادي ما شاء الله عليهم منضبطين مغرومين عرفت كي تجيب
3: اللي فيهم عناصر تو مع المنتخب
1: اللي فيهم عناصر غدوه سته عناصر غدوه ينطلقوا في التربص مع المنتخب الوطني ان شاء الله
3: الصحه من سياسي شكرا لك المدرب رئيس الفرع والمدرب ابراهيم الشيخ نورتنا مرتين نقول مبروك على التتويج باللقب البطوله اللي ما عندوش برشا ايامات قليله وان شاء الله بالتوفيق ليك ولكل النوادي طبعا في مسابقه الكاس نرجع لكم بعد اخبار في اختصاص اخر وتتويجات اخرى

0: مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، بينما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 27 و34 درجة. أدعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته اليوم لاتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون، عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. أفاد المتصرف المفوض المركز الوطني البيداغوجي كريم داود اليوم أن المركز رفع هذا العام حصته من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% السنة الماضية بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة. أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هجوم الليلة الماضية على إيران كان عنيفا جدا، وأنهم مستعدون لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت، وأضاف أنه يتم يوميا إخراج العديد من السفن محملة بملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز دون مشاكل تذكر. شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة على وسط كييف اليوم، ما تسبب في إصابة 11 شخصا وإلحاق أضرار بمباني سكنية في اليوم السابع من هجمات شبه متواصلة عطلت الحياة اليومية في العاصمة كييف. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في التاسعة، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: و15 دقيقة تقبل الله صلاة الجميع، نرجع لكم من جديد. في الحقيقة آخر محطة لنا اليوم مش كون رياضية أيضا، باعتبارنا مش نقدمه لحدث منتظر في تونس في بلادنا، في اختصاص أيضا اختصاص جديد هو اختصاص الكونشيدو، رياضة جديدة تبعثت اللي بعثها تونسي من خلال الاتحاد الدولي أشرف عليه وهو رئيسه، والتربص إن شاء الله مش يكون من 10 إلى 13 سبتمبر في تونس في بلادنا في الحمامات تحديدا، مش يكون بحضور ناس يعني مختصين كفاءات من مختلف دول العالم تحتضنها بلادنا الحدث هذا. طبعا سعيد جدا يكون معايا المؤسس ورئيس الاتحاد الدولي صابر اللوزي البطل. صابر مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، مرحبا بأهلنا في صفاقس وفي إذاعة صفاقس.
1: مرحبا عادل الشوش رئيس لجنة التنظيم حدث هذا. سعادل مرحبا بك. سعادل
3: وبيك يعيشك ستي. مرحبا
1: مرحبا منورينا. إذا مش ناخذوا أفونغو طبعا مش نقدموا للحدث هذا، مش يكون في الحمامات بعد بعث الاتحاد الدولي للكونشيدو في الولايات المتحدة الأمريكية. صابر وقع انتخابك رئيس لهذا الاتحاد في جلسة عامة
2: خارق العادة،
1: وهذا يشرفنا طبعا كتوانسة. بعد الانتخاب هذا وبعد المرحلة ذيك كنا قدمناها وحكينا عليها، شنو هو آخر التطورات والأحداث، شنو صار حتى الآن؟
2: بعد التكوين مباشرة نحن كما قلت لك احنا مجموعة من الخبراء الدوليين العالمين معترف بهم عالميا، أسسنا كل شيء، الفنيات، الدفاع عن النفس، الكونشيدو، ما هو الكونشيدو، شنو ما المزايا متاعه، السيكولوجية، بسيكولوجية والفيزيولوجية.
1: نجم المستمعين متاعنا نعطيهم نبذة شوية.
2: أي بالطبع. الكونشيدو
1: هذا.
2: الكونشيدو هو هي روح الساموراي أو كود أوف ساموراي، اللي هي الفنون القتالية المختلطة. كما كان قبل الساموراي كان يخدم بالكاتانا وانضبطه كل شيء، يخدم بالكيمينو اللي هي الجي بالضبط، احنا نقوله كيمينو للانسوم للتينيزيان، هو صورة بالضبط للساموراي، يلبس كيمينو بالبروتكسيون، يلبس ليغون دو ام ام اي، يلبس كاسكا وبالبروتكسيون فيزيال هنا مع الاخرى وبروتكسيون كاملة، وتصير كومبا ريال مي افيك بروتكسيون فيها تول لي تكنيك صاف الكود اللي هو الكود مش موجود فوسط لي تكنيك نتاع الجيدو لي بونسوناغي لي غوشي لي راغوشي كاتاغوروما فوسط لي ديك لي جاب لي هوك لي كروس وفوسط لي ليك تكنيك اللي هما ساقين
1: من كل رياضه خذينا حاجه معناها
2: لي ميور وديه وقتاش في السنيور برك في الصغير وقت هو صغير كيتس في الكيتس اليت انتردي باش نضربوا في الوجه باليدين الركل واللكم والضربات الاسقاطات منحيين يسميهم لي بون ونخدموا على الكوتي بسيكولوجيك نتاعو على تطوير القدرات النفسية والفنية قبل باعتبار انه لوسيفيكاسيون ني با كومبليت الور ما ثماش كونتاكت بروبرمون دي ما ثماش حاجة اسمها كاو
1: واضح به. هذه فكرة عامة وشاملة على الاختصاص هذا. انتم مش تعملوا تقريبا نجم نقولوا في حطوا في الاطار التربص مش يصير في الحمامات وتربص للتعريف للتعريف مش نعرفوا به اكثر. خلينا نشوفوا سي عادل شنو حضرته طبعا للحدث هذا باش الضيوف شكون حاضرين في تونس
3: ان شاء الله. فما من الجزائر الشقيقة، فما من المغرب، فما من البرتغال، فما من ليبيا، مصر، اليمن،
1: مدربين ورياضيين.
3: مدربين ورياضيين ان شاء الله
1: مارسين ابطال يعني مش كون حاضرين
3: باذن الله.
1: تقريبا قداش قلنا احنا من 10 ل 13 سبتمبر ثلاثة ايام. شنو حضرتوا لوجستيا
3: حضرنا الصاله اللي باش
1: حاضره كل شيء موجود
3: صاله اللي تبي
1: احنا تونس معروف علينا النجاح في التنظيم على الاقل بالتنظيم راهو مشهود لينا
3: الحمد لله سباقين وخلاقين في تونس كما قلتها قبل وديما على العهد هذاك ان شاء الله. عرس مزيان برشا ان شاء الله. ان شاء الله نلقاو الدعم المعنوي اكثر من اي حاجه اخرى. بارك الله فيكم انتم مشكورين.
1: ما فيها بس
3: اما احنا مازلنا
1: تو نعرف شكون يقف معنا
3: بروبرموندي يعني كي نلقاو الدعم المعنوي وتسهيلات في مع في الوزاره
1: تنظيم
3: الجامعات تنظيم بجميع اشكاله سي ديجا با مال.
1: نهار 10 ينطلق التربص هذايا ولأول مرة نجم نقوله في تونس صعب لأول مرة يعني في حتى في الوطن العربي تحكيم دولي في الدفاع نجم
2: نقوله. بالنسبة للتحكيم مش نقول لك أنا هي ممكن برشا عباد يتفاجئوا ما عندناش حكام متاع دفاع النفس بالحق نحكي سيريزمو ما عندناش حكام متاع دفاع النفس ولا نوسيون
1: في الرياضات الكل معناها متاع دفاع النفس
2: ما يسميش بالكل
1: هما نشوف شكون نشوف فيه مع الرينغ هذيك
2: هذيك مش دفاع نفس هذيك ار مارسيال فن قتالي او فن دفاعي كي
1: اعطينا الفرق بيناتهم
2: اي بالنسبه للدفاع النفس الدفاع النفس هو يعني طريقه يعني عكس الفنون القتاليه السيلف ديفونس هو انك تتعلم كيفاش تدافع عن نفسك ضد شخص ضد شخصين ضد ثلاثه بنيه ضد اولاد ضد سكينه ضد الليزار الور وما غير بروتكسيون منيو
1: مثلا خنزيد نقلبوا مثلا النقاب في حمايه الشخصيات هذوك
2: هيك الدفاع النفس
1: هيك الدفاع النفس
2: هذيك الدفاع النفس
1: الشخصيات
2: لا ثم قانون لا ثم اربيتر لا ثم قانون لا ثم اربيتر هو عباره على ان تابلو ان ايماج يتخيلوا انه ماشي مثلا بنيه ماشيه وتسلطوا عليها ولا بركاج كل شيء وهي تبدا تدافع على روحها احنا شنو نعملوا ليفالياسيون نعملوا ليفالياسيون تاع لي تكنيك نتاعها الرابيديتي لا كونسنتراسيون ليفيكاسيتي اي لا سينكرونيزاسيون
1: اي نقولوا تحكيم عاده كنقولوا تحكيم نقولوا بين زوج اطراف
2: بين ايكيبيك
1: بين فرق
2: كيما نقولوا احنا 6 7 فرق يجي الفريق الاول يعمل ديمونستراسيون نتاعهم ما بين 40 ثانيه الى دقيقه نوصلوا قداش مقسم صح هذو مقسم على 10 ا بي سي جوده الحركات الاداء العام والصعوبات نراو الصعوبات بعد نعطيو واحد ثلاثه حكام نعطيهم على 10 نعطيو 9 تدخل ايكيب ا بي سي بعد كي نعملوا ان ايفالياسيون شكون جا الاول شكون الثاني وثم بيناليتي وثم برشا حوايج ثم الانوفاسيون كيفاش يدخلوا كيفاش يعملوا كل شيء
1: هذا مش نشوفه في الحمامات هذا
2: هذا مش نشوفه اول مره
1: لاول مره
2: اول مره
1: التحكيم في التحكيم الدولي في الدفاع على عن النفس
2: ما عندنا حتى حكم لا عربي لا في الدفاع عن النفس وهذه المفاجاه اللي حبيت نقولها لهم لو احنا جالسين نطوروا انا سي وليد نحب نقول حاجه ان شاء الله يسمعوني العباد وركزوا معايا راهو مش لازم باش تكون عينيك مجبوده صيني ولا تايلاندي ولا اسوي باش تكون انغرومتر ولا تعمل ايفوكاسيون راهو مش لازم احنا تونس اون بو فير مش لازم باش تكون فرنساوي مسيو روبير كلشي باش تكون انتيليجون عندنا تونس اللي سون ديز انتيليجون لا كومبيتونس في النازا في الاماكن الكل
1: مش لازم تكون ارنولد شفاردنزيغير مثلا
2: يرحمه انا نولي نحب نقول حاجه احنا التوانسه يلزم الجينيراسيون نتاعنا اللي احنا كبار كبار كبار كبار نوصلوا المعلومه للصغيرات نتاعنا يو كان دو ات امبوسيبل ستيل ناثينغ يعني تجم تعمل اذا انت تحط في مخك تجم تعمل مش لازم باش تكون عبد ولا تقلد اكس ليه معلم خذ منه وفوتو جو اون فور ذا
1: فما شهائد مش تسند يعني شهائد دوليه مش
2: بالنسبه للشهائد لازم احنا لازم نكونوا واضحين
1: واضح.
2: احنا ما عندناش ان بلاتفورم تونيزيان ما عندناش لجنه وما احنا تو نخدموا مادام تجبد الكلام سي مروان الشاهد الله يرحم والدي ستان دكتورون ستان كومبيتونس كي تمشي على ساقيها هو وقف معنا هو ضرب معنا بالبنيه وانا نتمنى انا نحبه يترك الشخص نحب ندعي له تو هنا نقول ربي يبارك فيك ومادام ويصال زاد ما نعرفهاش نعرف اسمها برك هذه مادام ويصال تجري تجري تجري بصفه كبيره ياسر انا باش نعملوا عمليه تعريف للرياضه نتاعنا وراه نحب نقول حاجه أي. تعريف ومن بعد نشوفوا كيفاش احنا كاتحاد دولي مش نراو المتميزين ولا مش نراو العباد بالطبع مش نعملوا لهم ان ريكومبونس من الاتحاد الدولي وليست من تونس
1: من الاتحاد الدولي
2: تونس ما تلماش ان اورجانيزم او هيكل قانوني يعطي الحق
1: معنا الجامعة مازلنا ما عرفناش الجامعة
2: انا من ديسمبر
1: الحصة اللي كنت حاضر معايا
2: من جانفي
1: اي جانفي قلت لي راهو
2: قدمنا
1: تكون عندنا جامعة
2: لا قدمنا لجنة فنية تو نستناو
1: تو مازلنا نستناو
2: وربي يحفظهم ان شاء الله
1: في سبتمبر
2: نحب نقول حاجة انه سي عادل ونساها نحب نقولها احنا راهو كانت باش تكون في المغرب وحكيت لك انا ساعة شوية وقت كانت باش عادل الى انسيستي
1: انا
2: عادي قلم سلاح قلم تونس قلم تونس
3: يا سيدي قلم تونس اتحاد عمل تونسي من تكونش عندنا
2: مش مشكك باعتبار ان المغرب حالة على البلك انت أيه. تحضر فيها روح عند 2030 وكذا وكذا سي عادل كبش وهو يحكي هنا
1: مشاكل هي راهو يلزمها اعتمادات ماليه فهمتي باش نظرها في تونس قبل ما نمشي مع سعاده ثم شروط مثلا انه يكون عنده حزام اسود ولا
2: هو ولا هم هو هي عمليه استكشاف اللي يحب يستكشف حاجه لازم يكون عنده لزيلي موندو باس لزيلي سيسا ميجيش واحد هكا مش
1: قاعد يشترط راح حزام الحزام الاسود
2: الحزام الاسود فما فوق
1: شرط هذاك فما فوق سعد تنظيمها في تونس انت اصريت على تنظيمها في تونس
3: طبعا
1: تحدي نجم نقوله
3: تحدي
1: انه يتنظم التربص هذايا في تونس في الحمامات يعني تحدي من أي نوع تحدي لأنه يلزم اعتمادات ولا بالضبط يعني
3: بخلف الاعتمادات احنا حبينا نكرمو بلادنا أي. اتحاد عالمي مش يكون أول التربص ولا أول تعريف به مش يكون في بلاد أخرى بصراحة ما
1: هو البعث بتاعه تونسي
3: البعث تونسي
1: دونك يزم يكون في تونس
3: يزم يكون في تونس
1: أول تربص
3: تعريف جاي كما قلت من المغرب وأنا عايزيستي بش يقعد لهنا
1: هي مازلنا نستنى وبرش بشوفوا جامعة تونسية للكونجيتو
3: والله إن شاء الله احنا اسبيرون بي احنا متمنى ورا عندنا من أمس مش غدوة ان شاء الله هي سهلونا انه يكون عندنا
1: وثم برشا تكاليف اللي انا شفتها في الصفحه نتاعكم انه يعني المشاركه يعني ثم زوز خيارات بالنسبه اللي يحبوا يشاركوا شو اسمه الخميس شو اسمه الجمعه نزل يعني كيفاش بالضبط تتم العمليه
3: نزل حاضر بيان سور احنا تمنينا تكون الانفيتاسيون من احنا وناخذوا اون شارج كل شيء بما انه لي مويان الغالب على قدها
1: لازم يعمل تسجيل حضور
3: فوالا
1: دي فري مش برشا
3: لا مش برشا لا مش برشا حاجه تقريبا رمزيه
1: معناها اغلق باب التسجيل ولا مازال ينجموا يشاركوا العباد
3: اي نجم
1: مازالوا ينجموا
3: اي مازالوا ينجموا
1: طريقه كيفاش
3: بالكونتاكت عندنا حاطين كونتاكت على الباج نتاع
1: اللي هي الصفحه ممكن
2: انترناشونال كونتاكت لك انترناشونال كونفدريشن الاتحاد الدولي
1: اي فيسبوك نحكي هنا على الناس نحكي مثلا على
2: اللي يحب يشارك
1: مدرب ولا الحكم ولا لاعب ولا صاحب حزام اسود يحب يشارك
2: حطينا
1: الصفحه هذه بالشركه في تربص في حمامات
2: حطينا لهم اسمه سويت باش يعمروا فهمتني توين زعما يعمروش فهمتني عندي بنيه لهيه بهم قالت لي مسيرة وما عملوش ما يعمروش لكن تكلموا بالتليفون
3: هاي
2: تكلموا بالتليفون ونقول لك احنا فرحانين ونحبوا نجيو اللي اللي اللي فرحني برك انه اللي جايين اغلبيتهم من المغرب ومن الجزائر فهمتني ونتو الجزائر عامله اللجنه الفنيه الكونشيدو والمغرب عامله اللجنه الفنيه الكونشيدو وعاملين في السنغال عاملين تنبعثهم لك انا عاملين في كندا عاملين في كل شيء وتو نستناو في تونس اللي هي البلد المهد
1: ما نستناوش من رئيس الاتحاد يعني بعلاقاته بالناس اللي يعرفهم انه هو يوفر التربص هذا للتوانسه حتى يا خويا ايجا عمل فورماسيون ايجا تكون ها
2: والله ان شاء الله
1: عندنا توانسه ينجموا
2: انا برشا
1: ينجموا
2: انا نقول لك
1: المجال شوي مفتوح شوي نجم
2: انا نقول لك حاجه برك عندنا توانسه راهو نحب نوصل لك اخويا وليد يعني انت تعرفني توتافين انفنتنت هني مع بعضنا هنيك راو تونسي قوي راو والله برشا عباد ما يحبوش يأمنوا بالشيء هذا راو تونسي قوي ولي انتليجون اون بي فيغ تو والله جيست راو عندنا ما نجمش نتكلم ياسر مي عندنا بيروقراطية كاسحة
1: شوية تعطيلات إدارية تخلي مثلا حاجات كيف هكايا ما لا يمكن تجسيد على
2: انا ساعة شوية نخزر نتاع البيسبول يقول الجامعة تعاون فيهم والله نعاون لكم هذا بهم تبناهم نحن
1: قولي أغبطهم
2: أغبطهم بأنكونسيمون راهو
1: تحية
2: الجامعة تقول لهم يجي ويجي واعمل احنا كنا
1: تحية المدير الفني الدولي السي رشدي الحساسي
2: الحساسي هو اعتذر اليوم كان بيجي معنا
1: حابين يكون بحذنا بما عشان برشا وقت وساعة عادل عندك إضافة
3: إن شاء الله أكيد إن شاء الله يسهلون البيروقراطية وتمشي الأمور باهية ورا نحب نعموها كيما نقولها ونحب نعممها على 24 ولاية في تونس.
1: أي.
3: وكل واحدة خصوصيتها وكل واحدة عندها برنامجها.
1: برمجونا في صفاقس هنا.
3: بيان سور بيان سور.
1: تربص
3: إن شاء الله تكون بعد التربص التعريفي هذه إن شاء الله نحب نعمله هنا في صفاقس.
1: واضح. صبر كلمة الختام.
2: نحب نشكرك.
1: مرحبا بك.
2: ونشكرك.
1: هذا واجبنا سيدي.
2: ونشكرك. ونشكر إذاعة صفاقس. وربي يحفظكم وربي يخليكم لنا.
1: إن شاء الله نكونوا في الموعد ونعملوا تغطية إن شاء الله للتربص هذا اللي مش يصير في الحمامات. نعاود نذكر من 10 إلى 13 سبتمبر اللي التحق بنا الآن في الاستماع نقول له راه الاختصاص هذا اختصاص حديث وجديد اسمه الكونجيدو اللي تقريبا يجمع كل الرياضات القتالية الدفاع على النفس الكل تلقاهم في الاختصاص هذا اللي تبعث مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد دولي رئيسه سي صابر اللي بحذانا واللي عنده رغبة كبيرة في انه ينتشر الاختصاص هذايا يعني كغيره من الاختصاصات ونكونوا فيه ابطال تونس علاش لا واحنا قادرين يقول بالرغبه والاراده والقوه التونسي قادر انه يتالق على المستوى الدولي في هذا الاختصاص. على كل شكرا لكم هذا فونغو ان شاء الله نرجعوا للموضوع هذا باكثر تفاصيل في قادم مواعيدنا الرياضيه. صبر اللوزي شكرا لك. سعد الشيخ شنورتنا ايضا بالحضور. هكا نكون احنا وصلنا لختام حصتنا اليوم من العشويه. اجمل تحيه وليد وسوار طارق بكوس شكرا لك على مستوى الإخراج. حنتقابلوا معكم إن شاء الله في قدم مواعيدنا. سماح إن شاء الله تلتحق بكم بعد قليل وتواصل معكم مشوار على موجاتنا. إلى اللقاء صبحونا على خير.
4: العشوية
5: العشوية
6: العشوية
4: العشوية
6: خليك معنا
7: خليك معنا.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فناً وشعراً وطرباً وموسيقى.
3: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

أغنية موعود هي واحدة من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، صدرت سنة 1971 في حفل شم النسيم. كتب كلماتها شاعر محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي، وقد جاءت تعبيرا عن آلام عبد الحليم ومعاناته مع المرض بعد رحلة علاج طويلة، لتعكس مشاعر الحزن بصدق، وتعتبر نقلة كلاسيكية فنية صاغها بليغ حمدي ببراعة. الفنانة التونسية أمينة فاخت تغني موعود. أنا حاسس

0: ذاكرة أغنية.
1: بدأت حكاية الأغنية حيث كان من المقرر أن يغني عبد الحليم مداح القمر عام 1971، وذلك بعد أغنية زي الهوى. وبالفعل أتم شعر الكبير محمد حمزة كلماتها، وقام الموسيقار بليغ حمدي بوضع لحنها، لكن عبد الحليم حافظ تعرض لنزيف حاد، الأمر الذي دفعه للسفر إلى لندن للعلاج. وبعد عودته كان محمد حمزة قد أنهى مطلع أغنية موعود، فقال عبد الحليم: هل من المعقول إني أرجع من حالة مرضية وحزن وغني أغنية فرح مثل مداح القمر؟ لازم أحسس الجمهور بمعاناتي بصدق. هذا النجم هاني شاكر يغني

0: ذاكرة أغنية.
1: بدأ بليغ حمدي بتلحين أغنية موعود، والتي كانت نقلة نوعية في الأغنية الكلاسيكية الطويلة وبجمل لحنية فاخرة، وقام بغنائها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في حفل شم النسيم لأول مرة سنة 1971. وقبل الحفل بدقائق قام عبد الحليم بتغيير بعض الجمل، منها القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع، وكانت في الأصل القمر طلع والخوف رجع. كان العندليب متخوفا من جملة الخوف رجع، فقام بتغييرها فوراً

0: محمد حمزة شاعر استثنائي في مجال الأغنية، تتعرفون عليه في هذا التسجيل من قناة أون تي في المصرية.
1: محمد حمزة شاعر استثنائي في مجال الأغنية بحكم الكم وبحكم الكيف وبحكم النجاح والانتشار الكبير اللي حققته أعماله داخل مصر وخارج مصر. وبالأرقام أعمال محمد حمزة انتشرت انتشار هحكي لكم عليه دلوقتي. حد يقول لي احنا بنشعر صحيح بنجاح او انتشار الشعر واعماله، لكن ازاي ممكن ترصد ده بالارقام؟ انا هقول لك. في شركة مقرها فرنسا معنية بتحصيل حقوق الاداء العلني لاعمال المؤلفين والملحنين على مستوى العالم، وهناك بروتوكول موقع بين الساسم وبين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية. كل مؤلف أو ملحن أو ناشر مسجل في الجمعية المصرية هو في نفس الوقت مسجل في الشركة أو الجمعية الدولية في فرنسا. طبعا الجمعية الفرنسية ما بتعملش ده مجانا، هي بتاخد نسبة من المبالغ اللي بتحصلها من المؤلف أو الملحن، وبالتالي بتستفيد أكتر من المبدعين الأكثر انتشارا. وعلشان كده حطوا في لائحة الجمعية الفرنسية بند بيقول إن المؤلفين والملحنين اللي هي بتمثلهم على مستوى العالم لو وصل حد منهم إلى تحقيق مبيعات لأعماله بنسبة معينة ولسنوات متصلة بتعمل له مرتب شهري يفضل يصرفه طول حياته ولا يتوقف إلا برحيله. والحقيقة إن هذا المرتب لم يذهب في تاريخ المبدعين المصريين في مجال الكلمة واللحن إلا لنسبة قليلة جدا. كان منهم على سبيل المثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكذلك المبدع الكبير بليغ حمدي، وكذلك شاعرنا الكبير محمد حمزة. وبكده يبقى محمد حمزة واحد من ضمن المبدعين اللي اعمالهم حققت اعلى الارقام في التوزيع في تاريخ الغناء المصري.
0: امال ماهر تغني موعود في مهرجان قرطاج سنة 2004.

العذاب موعود يا قلبي، موعود ودايما بالجراح، موعود يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي. اشتملت الأغنية مع ذلك على بيت أثار استغراب الكثيرين الذين حاروا في فهم معناه، وهو الذي يقول: ميل وحدف منديله، كاتب على طرف وجيله. الأغنية مكونة من مطلع وثلاثة مقاطع، هي تاني تاني وابتدى المشوار وشوف بقينا فين يا قلبي. لحن بليغ حمدي اللحن بطابع رومانسي يختلف نوعا ما عن طبيعة ألحانه التي يغلب عليها الطابع الشعبي، باستثناء بعض الأجزاء مثل الجزء الأول من المقطع الثاني وابتدى المشوار الذي سار على نسق ألحان بليغ الشعبية المعروفة. قالوا لعبد الحليم: ما هي الأغنية التي عبرت عنك شكلا ومضمونا؟ قال: موعود. وها هو يغني موعود.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: التاسعة ليلا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة خلال بداية الليلة قبل أن تتكاثف السحب العابرة بأغلب الجهات، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي. دعا وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ اليوم إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياضي الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. في العالم، أصيب شابان فلسطينيان مساء اليوم برصاص الجيش الصهيوني في بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. في الملف الإيراني، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم واشنطن بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في ساحة المعركة ستؤدي وفق تعبيره إلى هز أسس الولايات المتحدة وإلحاق الدمار بها. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيونية أنه لا ينبغي للكيان الصهيوني أن يقلق من تجدد الحرب مع إيران، وأعرب ترامب عن استعداده لشن هجوم آخر على إيران، وأشار إلى أن طهران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما وقد تم تدميره وفق قوله. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديمة.
3: تخلى القصف، طلع الصباح، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: سهرانين
1: نعم سهرانين معكم وزيرة السهرية معكم على موجات إذاعة صفاقس 9 درج. أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام, شنو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة, إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا بالطبيعة لكم وما يوصلكم الصوت إذاعة صفاقس, تحية كامل الفريق اللي أمن المساحة هذه. معكم وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 64 82, طارق على الكونسوليت, سماح رنان من وراء الميكرو. أهلا وسهلا بكم كيف العادة في سهرانين, سهرة الشباب بامتياز. ليلة باش تكون سهرة متنوعة, باش نمشيو لبرشا أماكن, باش نكونوا موجودين في أولاد بوسمير, باش نتعرفوا على دار الشباب أولاد بوسمير, باش نمشيو زادا كيف الجلمة ونرجعوا لصفاقس ومواكبة لكل الأنشطة الشبابية. تقريبا بقاو معانا ما تغيروش الموجة من توا حتى نص الليل على موجات إذاعة صفاقس في سهرانين. مرحبا بكم ناس كل سهرة رائقة ممتعة لكم جميعا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سهرانين 9:13 دقيقة. اللي يسأل على الوقت تسمعوا في إذاعة صفاقس برنامج سهرانين معكم طارق وسماح. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. باش نمشيو كما تعرفوا برنامج شبابي بامتياز سهرانين مع الشباب في كامل تراب الجمهورية. ومش نمشيو توا مباشرة لأولاد بوسمير وباش نتعرفوا على دار الشباب بالمنطقة هذية. معنا على الخط الهاتفي سي عبد الله زيان مدير دار شباب بيوليد بسمير. سي عبد الله مساء الخير، اهلا وسهلا بيك.
1: مساء النور مدام سماح، تحيه طيبه ليك ولكيف مستمعيك مستمعي ولاد الصف.
0: يعيشك شكرا ليك سي عبد الله، هنستنا برشا. عايش نحويلكم في ولد بسمير، لاباسه؟
1: يفضلك والله الحمد لله، الامور ماشيه معنا. نحن مؤسسه تو قيد الاشغال،
0: اي
1: مؤسسه تشهد قفزه كبيره ياسر على مستوى البنيه التحتيه.
0: نعم،
1: ونستبشروا خير ان شاء الله. الشباب الكل يامل في البروشينمون ان شاء الله مستقبلا باش نعملوا لوفرتير في مؤسسه تواكب تطلعات وميولات.
0: هي من وقتاش موجوده دار الشباب ولاد بوسمير سي عبد الله؟
1: دار الشباب ولاد بوسمير تاسست من عام 1989.
0: ايوه،
1: مؤسسه قيدومه.
0: مؤسسه قيدومه، نعم به. ايوه، دونك ناخذوا فكره، دخلنا الاروقه نتاع دار الشباب، هذه اهم الانشطه الموجوده عندكم، جوكم. تفضل سي عبد الله.
1: باش تعطيك فكره الساعه على خصوصيه المنطقه. نعم. نحن كدار الشباب ولاد بوسمير في منطقه. أيوة. ريفيه،
0: اي ومحليها المنطقه. اي
1: في اقصى شمال صفاقس.
0: نعم.
1: بعد من خوتوش بنيانه. المنطقه نتاعنا هي منطقه ريفيه فلاحيه. الحقيقة التحقت بالمؤسسة عام 2014.
0: نعم.
1: لقيت محلاها ثم خصوصية نتاع الاحترام الكبير، وشباب محلاه وشباب يجي يحب ينشط. شباب في حاجة للأنشطة التربوية التثقيفية.
0: نعم.
1: وفما حاجة أخرى أخت سماح.
0: أيه.
1: اللي هي خصوصية المنطقة. إن هي منطقة فلاحية، فما انقطاع فئة من العمرية عن الدراسة في وقت مبكر. ولينا بخلاف النشاط التثقيفي والترفيهي، ولينا زاد الرعي في الحالات هذيك، ونتابعوا ونرافقوا ونتصلوا بالمراكز التكوين المهني، ولا عنا أبعاد تنموية في أن نظموا زاد مستقبل شبابنا ونقفوا معاهم ونرافقهم في الإشكالية هذه.
0: نعم.
1: وقاعدين نعالجوا في المسألة ذي، وبقدرة ربي فما مؤشرات طيبة، وإن شاء الله نجمونا نزيد ونحدوا منها ورب يوفقك.
0: أهم أسباب الانقطاع ربما سي عبد الله، أهم أسباب الانقطاع؟
1: والله ما نجمش نحدد لك، باش نقول لك على حاجة، باش نقول لك
0: ربما فماشي ظاهرة. نعم، أي
1: ظاهرة هي ظاهرة المناطق الساحلية الكل، هي الانقطاع المبكر عن الدراسة والأمل في تجاوز الحدود بصفة لا نظامية.
0: للأسف الشديد.
1: للأسف الشديد.
0: أي
1: التلميذات اللي بطلوا الأولين معناها يتبعون تلميذات أخرين، ولاك معناها شباب يماري في بعضه مع فهمتي توا. لا سمح تو باش نحكي. أيوة. على الأنشطة. أيوة. تختلف ككل. أيوة. المؤسسات الشبابية. عندنا النشاط الأساسي النشاط الرياضي اللي هو يجلب الشباب، ونحن ماذا بينا نجلبوا أكثر عدد ممكن من الشباب.
0: أيوة.
1: باش ندمجوه وندخلوه في أنشطة توعوية تحسيسية.
0: نعم.
1: للحد من القطاع المبكر على الدراسة، وللحد من الهجرة اللانظامية اللي هي في مناطقنا نحن مناطق الساحلية. معناها متفشي ياسر للأسف.
0: نعم.
1: عندنا شركاء.
0: أي.
1: عن المنظمة الدولية للهجرة.
0: نعم.
1: اللي هي واقفة معنا.
0: باي.
1: عندنا مركز التكوين المهني بجبنيانة. اللي هو زاد معناها مر تحية للإطارات.
0: أي.
1: اللي مخيب ناش ويجيوا نعملوا مشاريع مع بعضنا.
0: أيه.
1: عندنا مشروع وجهني توا الامتداد 3 ولا 4 سنوات.
0: نعم.
1: نعنيه بالمقطعين على الدراسة ولا المهددين بالانقطاع عن الدراسة،
0: سمح برشا،
1: ونجيبهم. نعم. وندخلهم ونوريهم الاختصاصات المختلفة.
0: أيه.
1: للتكوين المهني، وننجم معنا انجين ينجم يعمل دبلوم مستقبله.
0: أيه.
1: عوض انه يسرق الوقت ويوصل عمره 28 و30 عام. وما عندوش حتى حاجه ما بين يديه من بعد يفوت الوقت من نجم شيخ له.
0: يعطيكم الصحه على المشروع هذا سي عبد الله. اي نعم نعم ايوه
1: هذا من خاطر حاجه نواكبوا بها خصوصيه المنطقه كما قلت لك.
0: برافو وهذا اللي يلزم معناها. يعطيكم الصحه. ايوه
1: يعيشك من غير مزيه. هذه خدمتنا ونحن ما مش قاعدين نعملوا غير في واجبنا مدام سما.
0: بارك الله فيكم. اي
1: فضلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الليزاكتيفيتي اللي هم الأنشطة.
0: أيوة.
1: عنا نشاط إذاعي. عنا أنشطة فما شكون وليدات وشابات.
0: أي.
1: باللغات.
0: أيوة.
1: عنا الفنون وعنا رياضة للجميع.
0: نعم.
1: وعنا صناعة محتوى. ما زلنا في الفرقات متاعنا ماهيش مواكبة. أما بقدرة ربي ان شاء الله وبقدره ربي باش نوجه لكم الدعوه.
0: أيه.
1: باش تواكبوا. الافتتاح عباره باش تفتحوا مؤسسه من جديد.
0: اي ان شاء الله
1: تواكبوا وتشوفوا الفضاءات نتاعنا جديده.
0: اي
1: وبقدره ربي ان شاء الله معناها نتاملوا انه نحققوا نسبه من نجاح ونسبه من تطلعات شبابنا اللي حاط امل كبير. علاش اختي سماح؟ على خاطر مع المناطق الريفيه انت تعرف.
0: نعم.
1: معناها مغبونين رانا فهمتني. تو المناطق معناها المدينه معناها بارتو الفضاءات الترفيهيه الشباب نجم يمشي لها.
0: فهمتني.
1: معناها على عكس المناطق الريفيه اللي هي كذا فما مؤسسه شبابيه تبدا وجهه للشباب الكليك تبدا هي طايحه معناها.
0: أي هذيك علاش سي عبد الله مسؤوليتكم كبيرة برشا في ربما استقطاب هذا الشباب استقطاب طبيعة في يعني المعنى الإيجابي. هي وين موجودة دار الشباب هكا الداخل شوية ولا على الكياس ولا في وسط
1: الداخل شوية هي طريق المهدية
0: باي
1: فما رامبوان صغير في وسط بيت بوسمير.
0: أي
1: معناها ثم دورة اليمين هذيك بحطيك من التو باش تجي تواكب
0: ان شاء الله بيه. الله يبارك يا سيدي. اي ماله
1: اي لا مادام باش تعطيك العنوان لازم تجيب
0: ان شاء الله باذن الله. وعلاش لا يا ربي ان شاء الله. اي
1: ربي سهل ان شاء الله.
0: امين يا ربي. اي
1: يا ربي دونك الاشغال في اجالها وكل ربي تواكب تواكب تطلعات الشباب ان شاء الله. ذاك املنا الكبير
0: ان شاء الله. سي عبد الله ربما لمزيد تعريف واستقطاب الشباب هذوما ما نعرفش اسكو عندكم شي شراكه مع المندوبيات الجهويه للتعليم خاصه كما نعرفوا احنا الليسيات الكوليج حتى المدارس الاعداديه معناها مهم جدا وانها توصل المعلومه الكم نحكي على مستوى منطقه ولاد بوسمير على الاقل واللي بطبيعه المناطق القريبه ليها معناها هي وكل العمادات الصغيرات نتاعها.
1: أكيد أختي سماح. أنا بكري كي ذكرت لك على الشراكة ما بين المنظمة الدولية للهجرة وال
0: فيما يخص التكوين المهني زاد
1: أي التكوين المهني فيما يخص القطاع المبكر على الدراسة والتعريف بأهمية التكوين المهني. أما في الأنشطة التحسيسية بالسلوكات المحفوفة بالمخاطر
0: نعم.
1: الشراكة مع معهد أبي إسحاق جبنياني اللي هو في الرامبوان مع فهمتني عندنا شراكات مع المعاهد ونمشي ونخدم مع بعضنا والحمد لله معنا ما عندناش فما كوبيراسيون كبيره بين المؤسسات هنا
0: ما عندناش
1: وتواصل كبير بين منطقه صغيره وتواصلنا معناها ايجابي
0: نعم. ملا اهم الانشطه اللي معناها باش تكون موجوده ان شاء الله ربما انت قلتي هذه الانشطه القاره معناها النوادي عندكم نادي الاذاعه عندكم اللغات الفنون وصناعه المحتوى هكا سي عبد الله
1: والرياضه. اي
0: والرياضه وربما حتى دعوه للشباب اللي يسمعوا فينا هو توا اكيد معناها باش يكون المجال مفتوح اللي عنده موهبه اللي عنده
1: أكيد.
0: اي فكرة أخرى نعم نعم
1: الفضاءات الجديدة باش نحتضنوا الشباب ومستعد معناه وعنا مدام سماح راه وما نضعوش نحن الاقتراحات الأنشطة
0: نعم
1: نسمعوا الشباب ونشوفوا هو شنو يقترح باش خاطر هو باش يجي يمارس نشاطك اللي رغب فيه هو
0: نعم
1: هو قدرة ربي كي تحضر الفضاءات باش نعاودوا نستقبلوا شبابنا ونشوفوا اقتراحات جديدة
0: نعم.
1: اللي تتماشى والفضاءات الجديدة إن شاء الله اللي كيما قلت لك حاجة باش تكون مزيانة على الاخر ومؤسستنا باش تولي تستقطب زادة تسر الناظرين.
0: اي اكيد والمنظر مزيان
1: بالتكتير الجديدة
0: نعم.
1: وبالخدمة الجديدة ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: باش تتبدل باش تولي عنا حاجة مزيانة
0: يعطيكم الصحة
1: وان شاء الله شبابنا يرجع يخدم معانا ويرجع يقدم اقتراحاته ونسمعه ونشوفوا شنو البرامج والمشاريع اللي نجمو نعملوها مستقبلا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك الصحه يا سي عبد الله، شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق ليكم، وان شاء الله سنه موفقه اكيد بدايه السنه توا وعوده ان شاء الله. يعيشك العفو.
1: لك سامحني، شكرا على اتاحتكم للمساحه دي باش دخلنا وعرفنا مؤسستنا.
0: والله مرحبا
1: بفضلك مدام سماح، وربي معك. مرسي بيان.
0: يعيشك، شكرا ليك، واحنا على ذمتكم في اي نشاط نواكبوه ونكونوا حاضرين معاكم. مرحبا بكم سي عبد الله، ان شاء الله بالتوفيق. يعيشك،
1: مرسي.
0: يعيشك العفو، شكرا. الى اللقاء. بسلامه بسلامه سي عبد الله، الى اللقاء.

0: صيفنا حكايات من ليلة ديا
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. العشرة غير أربعة لموجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكم في سهرانين. مازلتوا سهرانين ولا رقدتوا يا جماعة؟ أسهروا عاد أسهروا. مازلت السهريات ومازلت الأجواء قبل العودة المدرسية، وكقلتها بالساكتة باش ما يسمع حتى حد. هكا ولا ليلي، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا وسهلا بك عشاق الحياة، ومحليكم جروب عشاق الحياة. نعم نعم، تحية لك. مساء الخير ليليا الهدار، صديقتنا وصديقة ورئيسة جروب عشاق الحياة. مرحبا بك ليليا، لباسة؟
1: مرحبا بكم عشاق وعاشقات الحياة.
0: نعم،
1: سهرة إن شاء الله تكون طيبة وإن شاء الله تكون وقتها فضل. مرحبا بك سماح، مرحبا كل الإطار العامل إذاعة صفاقس، مرحبا بكم الناس الكل.
0: يعيشك، يعطيك الصحة ليليا، شكرا ليك. شنحوالكم؟ قبل كل شيء لباسة؟
1: الحمد لله، وكنا قبل دقيقتين في الظلمة قص علينا الضوء كالعادة.
0: اي ورجع تو المفيد، رجع
1: تو ورجع في اللحظات
0: هذيا. أيوة بي لبيس، إن شاء الله فما كان الخير، وإن شاء الله ديما القادم نقولوا يا ربي ديما القادم أفضل. أي ليليا، حكينا على جوكم، على عشاق الحياة، وين مشي وشنو آخر الأنشطة متاعكم؟ وأنتم مجموعة من الشباب، جروب كبير برشا الحقيقة، كل مرة موجودين في بلاصة تكتشفوا في تونس الجميلة، بخلاف عاد الأعمال اللي تقوموا بها، الكل لصالح الوطن. ليليا خذنا معاك هكا في جولة مع الجروب هذية.
1: أولا للتوضيح، جروب عشاق الحياة هي عائلة عشاق الحياة، ما هي الشباب أكهو، تجمع الشباب والكهول والكبار شوية هكا جميع الأعمار، وهذية تحدي كبير برشا، وأنك تخلي مختلف الأعمار ومختلف الفئات العمرية والفكرية والتعليمية تكون والاجتماعية تكون موجودة في صف واحد.
0: اي كلكم شباب يا ليليا، توينا قلت شباب معناها باش نخليكم شباب على الدوام.
1: ربي كبرنا في الطاعة سماح.
0: اي نعم اي نعم،
1: امل التوضيح. نعم، جميع الاعمار موجوده في الجروب.
0: أكيد أكيد.
1: والحمد لله، وكلنا متفاهمين، كلنا نقدروا الكبير ونقدروا الصغير والحمد لله.
0: أيوة.
1: بالنسبه لانشطتنا عشاق الحياه، نسعى باللي نجموا باش نساهموا ولو بالقليل في جوده الحياه.
0: نعم.
1: من خلال برشا اعمال متنوعة، تنوع الوان الحياه.
0: اي محليها،
1: شنو
0: محليها
1: علينا.
0: يعطيك الصحة يا ليلي، ديما عندك كلمات سمحة برشا هكا نقف عليها هنا. مش عاود تقول لي متنوعة ألوان، ولا شو قلت لي متنوعة في تنوع ألوان الحياة؟ أيوة.
1: تنوع ألوان الحياة.
0: نعم والله،
1: حياة فيها الألوان الكل. في كل فترة زمنية ثم لون يفرض روحه، ثم نشاط يفرض روحه.
0: نعم.
1: كما مثلا لحد الفيت قمنا بجولة في جزيرة قوريا تابعة المنسير، بالحق بالحق اكتشفنا من خلالها بلاصه مزيانه ياسر، كما اكتشفنا برشا بلايص في بلادنا. في القادم ان شاء الله بدينا.
0: لا خلينا قبل ليلي، هزنا الجزيره. اي جزيره قوريا اللي ما يعرفهاش، انا واحده من الناس مشيت لهاش الجزيره هذه، ولا مشيت قبل انا ذكرت توا. دونك خذنا في رحله للجزيره هذه.
1: الجزيرة هذه اتجهنا من صفاقس إلى المنسير، ثم على متن سفينة قراصنة.
0: أيوة.

0: برشا جو على متن السفينة. الإطار اللي يخدموا غادية بالحق تحية كبيرة ليهم. يدخلوك في الجو, تنسى العالم اللي جيت منه, تنسى التعب, تنسى الضغوطات, تنسى الحياة اللي خليناها ورانا. وتنطلق بنكهة جديدة, بنكهة خفيفة, بروح خفيفة, تنسى المشاغل متاعك الكل.
1: نعم.
0: وتعيش اللحظة, مفروض عليك وأنك تعيش اللحظة. تنسى بدون تخمم, معناتها فهمتني. تنسى مشاغل الدنيا وتندمج في الجو اللي قدامك انت.
1: والله محلاها. وقديش احنا في حاجة ليليا, معناها مثل الأماكن هذه, باش الواحد نقوله احنا يعمل ديفولمو, يشارج روحه من جديد بطاقة إيجابية. نعم
0: صحيح. اكتشاف, ونسعاو في كل مرة وأن نكتشفوا بلاصة مش معروفة ياسر.
1: يعطيكم الصحة.
0: يرد في الخريطة
1: باي. أيوة.
0: البلايس بالحق اللي ماهيش, ثم بلايس معروفة كل نعم. موسم والموسمها, لكن ثم بلايسات هكاك كما مثلا الخبيات ما ليش معروفة برشا, عملية خدمنا عليها وبرشا والحمد لله خدموا عليها من بعدنا.
1: نعم.
0: سمحة ياسر. كيما برشا بلايس في بلادنا, وكل ركن في بلادنا راهو فيه رونق خاص.
1: نعم.
0: نكهة سمحة ياسر, وفيه مشهد ينسيك في المشهد اللي قبله.
1: يعطيك صحة يا ليلي. يعطيك صحة بالفعل, وهذيك هي تونس الجميلة. يعطيك صحة. أي ليلي.
0: نعم. حاجة سماح وأني اتحشم برشا.
1: أي.
0: وأنه الأجانب يخسروا معناتها فلوس وطيارات وترانسبار وتعب من بلاد لبلاد باش يجوا يكتشفوا بلادنا, وساعات يعرفوا بلايص احنا ما نعرفوهاش.
1: نعم.
0: في حين وأنه احنا نمشيو بعض المئات من الكيلومترات وإلا ساعات حتى العشرات من الكيلومترات راهو باش نكتشفوا بلادنا.
1: نعم نعم. على كل أوكي, دعوة للناس اللي تسمع فينا واللي حب يكتشف أركان وأرجاء البلاد هذه المزينة باش يحوس ويكتشف تونس. راهي مزينة برشا تونس. أي ليلي قادم الأيام.
0: تبعني تربح.
1: أي.
0: تبعني تربح.
1: محلية. تبعني تربح أكيد. أي سيدي, لون آخر من ألوان الحياة اللي هو نعيش على إيقاعه في الليامات القليلة الليامات القليلة القادمة إن شاء الله. أي نعم. أي نعم. اللي هو العودة المدرسية.
0: وما أدراك من العودة المدرسية.
1: نعم.
0: العودة المدرسية بكلنا نعرف أنها ولات تشكل حمل كبير للولي.
1: أي.
0: ومن هذا المنطلق, من البعد الاجتماعي الإنساني البيئي اللي تحب أنت, تنسقية المجتمع المدني بالساقس وبمبادرة من جمعية أحباء البيئة بالساقس.
1: نعم.
0: قلنا علاش لا نكمل نواصلوا الخيمة اللي خدمناها لسنوات مضت.
1: أيه.
0: وخيمة اسماء خيمة تبادل الكتب والكراسات باش تكون في طريق المهدية كيلومتر 1.5 البستان مقابل جامع البستان. الأطراف الداعمة شكر كبير ليهم ياسر, ولاية الساقس, بلدية الساقس, معتمدية الساقس المدينة. نذكر لك الأطراف المشاركة: جمعية أحباء البيئة, جروب عشاق الحياة, جروب رياضة وترفيه, جروب تونسنا المزيانة, جمعية الخير والإحاطة بالمريض, نادي أحباء البيئة بالمحرس, وسائل الإعلام. وشكر كبير كبير كبير كبير, على خاطر من غير إعلام راح الناس زادة ما تسمعش.
1: نعم.
0: وما تجمش تستنفع. شكر كبير إذاعة الساقس, من خاصة للمديرة مدام ندى.
1: أيه.
0: شعبوني
1: شعري شعري مدام ندى شعري. أيوة.
0: وكامل إطار العامل بالحق, راكم ما عادش علاقة متاع خدمة, بالحق راكم عائلتنا.
1: مرحبا والله.
0: حتى خارج الخدمة نتواصلوا الناس. أيه. كل ما بعضنا
1: وخيين. والله والله والله
0: والله ما عادش عشرة ولات. أيه. معناها راديو الجنوب, لافي تي في سفيان وهاجر, راديو المهديه, وراديو تونس البيع.
1: نعم.
0: ان شاء الله باش يكون الانطلاق لحد الجاي
1: 6
0: سبتمبر الى 16 سبتمبر. الحمله تجيب كتب قدم وتبدلهم باي سنه كتب اخرين زاد قدم, لكن في حاله حسنه بالنسبه للناس اللي باش جيب الكتب والا الكراسات والا اللي هو, حتى في حاله ما هيش حسنه ما يسالش تمشي للركله. نحميو البيئه من التلوث اللي نتاع الاوراق والقراص اللي طايشين في الشارع.
1: أيه.
0: ويتم الفرز نتاع الكتب اللي مثلا مقطع اللي بقلم رصاص اللي ريفيرونس نتاعو تاعكم الكل ما يتعطاوش يتفرزوا, تتعطى للمواطن حوايج سمحه.
1: انا نقول
0: هديه. حويجه سمحه حويجه نظيفه كما نودوا صغيراتنا كما نودوا صغيرات الناس.
1: نعم يعطيكم الصحه ربي يبارك فيكم يا ليليا.
0: الدعوه مفتوحه نعم. اللي يحب ينضم ايضا عندنا ناشطين مستقلين كما عليا كسوده كما سلوى عبد الكافي باش ما ننسى حد هكا يا راهو كل مره الواحد باللي يفكر يفكر نعم. بالحق اللي حب ينضم ويفيد ويمد يد المساعده راهو ساعات في اوقات خاصه اوقات الذروه ايامات العوده المدرسيه الايامات الطويله راهو نخدموا حتى 14 ساعه
1: يعطيكم الصحه
0: نهار كامل بدون انقطاع راهو مستحقين حتى اللي يجي يعاون حتى سويعه من زمان بصحه بدنه بارك الله فيه.
1: واضح واضح والدعوة موجهة للناس الكل اللي تسمع فينا.
0: دعوة كل إنسان يحب يقدم الإضافة لغيره يحب يربح بعوة خير يحب يساهم اجتماعيا يساهم من أي مجال معناتها يخمم فيه راهو باش يلقى حاجة إيجابية على الأخر ومرحبا بالناس الكل.
1: به ليليا فقط نذكره دونك نهار لحد 6 سبتمبر وقتاش تبدأ إن شاء الله؟
0: مصباح بكري
1: مصباح به نهار لحد 6 سبتمبر كما قلت انت مقابل جامعة البستان اللي حاب ينضم للحملة هذية
0: المهدية البستان بعد البوابة ديريكت
1: بعد البوابة اللي مش تتواصل حد ليش يا ليليا
0: حتى لنهار 16 سبتمبر
1: حتى لنهار 16 سبتمبر بإذن الله وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة بتبيع لكل أبنائنا في مختلف آمين يا ربي آمين يا ربي
0: طلب النجاح للصغيرات وبالنسبة للأولياء ربي يكون في العون خاطر ما وش تهل ساعات ولي تلقى عنده 3 و4 صغيرات نعرف العودة راهي ما يشتهل تو ونتعاون والناس بكل ما بعضنا ساعات أحيانا يجيونا طبالي يجيونا كارتابلات كل حد وظهره
1: يا يعطيك الصحة يا ليليا
0: واللي يحب يعاون بارك الله فيه نزيد نأكد
1: شكرا
0: اللي يحب يعاون بحويجة جديدة عملوا العاونونا بكرتابلات جدد عملوا العاونونا بطبيات جدد كل واحد يأخو حقه
1: بي.
0: اللي يحب يعاون مرحبا به وربي يجازيه كل خير
1: يعطيك الصحة ودعوة موجهة للناس الكل اللي تسمع فينا
0: الكل. بالنسبة للي يحب يستفسر ينجم يتصل بأي طرف ينجم يتصل بأي إنسان معناته يعرف في المجموعة معناته
1: واضح يعطيك الصحة يا ليليا ربي يثبت أجركم إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير تحية لكل جروب وعشاق الحياة محليكم وأنتم تعشقوا الحياة بكل ألوانها شكرا شكرا يعطيك الصحة يا ليليا شكرا على خير إلى لقاء بقوا معانا ما تغيروش الموجة أخبار العشرة نرجع بعدها معاكم في سهرة نيمي

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي؟ حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: انطلاق أولى محطات التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير ضاحي عيد 2027 بولاية صفاقس. وزير الفلاحة يدعو إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. رئيسة الحكومة تصدر منشورا يتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. في العالم، طهران تهدد باستراتيجية حرب جديدة ردا على الهجمات الأمريكية، وترامب يعرب عن استعداده لشن هجوم آخر على إيران. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتميز طقس الليلة بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة خلال بداية الليل قبل أن تتكاثف السحب العابرة بأغلب الجهات، حسب ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي. في سياق متصل، ورغم التراجع النسبي في درجات الحرارة، تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز عمليات القطع الدوري للكهرباء في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك جهة صفاقس، في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبناء على ما تمليه وضعية الشبكة حسب ما ورد في بلاغات الشركة. جهويا، وصف النائب عن جهة صفاقس بالبرلمان شكري البحري الوضع في قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بالكارثي بالنسبة للمواطنين وكذلك بالنسبة للإطار الطبي وشبه الطبي، داعيا إلى تحمل المسؤولية.
1: حقيقة الوضع كارثي في قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. الوضع خطير، فما برشا اكتظاظ بالقاعات والفضاءات، الكل مليانة، الأسر معبية، الكل كلوار معبين، الكل الكراسي ما ثماش، إطار طبي وشبه طبي أنهك، قاوموا في ظروف بكل طاقتهم ومجهودات، لكن للأسف المرضى يعانوا والمرافقين يعانيوا، فما نقص كبير في وسائل العمل في الموارد البشرية، أيضا خلاف التطمينات اللي موجودة للأسف، ثم حالات بتاع الإجهاد الحراري، معناها كوت شالور قاعدة تتزايد. الأزمة هذه بتاع الحرارة هي وأزمة القطاعات المتكررة بتاع التيار الكهربائي أثر أيضا في أنه المرضى فما برشة تواجدوا في الاستعجالي، وفما برشة في حالة خطيرة، وثم وفيات على عكس التطمينات اللي نسمعوا فيها. حقيقة ما عندنا حتى حل اللي نعملها السرقة هذه، سرقة كنا طلقناها منذ سنوات، أحداث استعجالي ثاني بالمنقرة، ومش معقول أكثر من مليون ساكن في مدينة، أكثر من 500 مريض يوميا في الاستعجالي، والاستعجالي واحد لم يعد يكفي. الحاجة الأخرى، الآن لازم في الأزمة هذه تدعيم المستشفى وتدعيم القسم ذي بالوسائل اللازمة، بالموارد البشرية اللازمة. نشوفوا فما دي استاجير موجودين يحتيهم الصحة على وطنيتهم وعلى تفانيهم وعلى تطوعهم، لكن غير كافي. تحبوا بالحق يكون دعم القسم ذي اللي يشهد في اكتظاظ رهيب، وناس قاعدة تستنى وناس قاعدة تموت في الكلورات. من واجبنا نحن باش نتحركوا قبل فوات الأول.
0: في شأن جهوي آخر، انطلقت اليوم من قاعة البلدية بساقيط الدائر أولى المحطات ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المبرمجة بمختلف جهات ولاية صفاقس للتواصل المباشر مع مختلف المتداخلين في قطاع تربية الأغنام وتسمين الخرفان، وذلك في إطار التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير ضاحي عيد 2027. وقد مثلت ساقيط الدائرة اليوم نقطة الانطلاق لهذه السلسلة في لقاء جمع الفلاحين والمربين ومختلف المتداخلين في إطار تشاركي يرمي إلى مزيد الإحاطة بالمهنيين والاستعداد المبكر لعيد 2027. نبقى في علاقة بشأن الفلاحي، فقد دعا وزير الفلاحة عزيز بالشيخ اليوم إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي تسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أوضح النفزاوي اليوم أن النقص المسجل لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، وأشدد على سلامة اللحوم المعروضة للبيع، مشيرا إلى أن مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتولى مراقبة محلات بيع اللحوم البيضاء بصفة يومية. في بقية شأن الوطني، دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري في منشور صادر عنها وممضى بتاريخ 28 من أوت 2026، وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، دعت إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن المنشور 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل وإحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. تربويا، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم، مؤكدة أن انطلاق النشاط سيكون يوم 3/15 من سبتمبر 2026. وأفادت الوزارة اليوم بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة، يتعين عليهم الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية خلال التوقيت الإداري. وأشار بلاغ الوزارة إلى أنه تم تحديد معلومة التسجيل السنوي ب30 دينار، ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلومة التأمين ب5 دنانير، ويعفى من خلاص هذه المعاليم الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند وذوي الإعاقة، وخاصة من المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعون ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته اليوم إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون، عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. في العالم، أصيب شابان فلسطينيان مساء اليوم برصاص الجيش الصهيوني في بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين خلال الساعات 24 الماضية وسط اعتداءات صهيونية مستمرة على مختلف مناطق القطاع. في ملف إيران، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم واشنطن بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في ساحة المعركة ستؤدي وفق تعبيره إلى هزي أركان أو إلى هزي أسس الولايات المتحدة وإلحاق الدمار بها. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن العدوان الأمريكي استهدف حفل زفاف في مدينة سيريك وراح ضحيته 70 شخصا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الصهيونية قال أنه لا ينبغي للكيان الصهيوني أن يقلق من تجدد الحرب مع إيران. وأعرب ترامب عن استعداده لشن هجوم آخر على إيران، وأشار إلى أن طهران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما وقد تم تدميره وفق قوله. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. انطلاق أولى محطات التعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد 2027 بولاية صفاقس. وزير الفلاحة يدعو إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. رئيسة الحكومة تصدر منشورا يتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. في العالم، طهران تهدد باستراتيجية حرب جديدة ردا على الهجمات الأمريكية، وترامب يعرب عن استعداده لشن هجوم آخر على إيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: الوطن.
1: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: سهرانين
5: سهرانين

0: ضيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: ضيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سهرانين العشرة ونص على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. مش نمشيو توا مباشرة معنا على الخط الهاتفي مدام فاطمة جابر مديرة المركب الشبابي طريق المينا، وكيف العادة المركب ديما حاضر بامتياز في كل الأنشطة. وصيف كامل نحب نقولهم شكرا ليكم وربي يشدكم بالصحة. فاطمة مساء الخير. أهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير، مساء الورد، مساء النور ليك ولكافة متابعي ومستمعي إذا تستخد.
0: يعيشك، شكرا ليك صديقتي العزيزة. عايش نحويلكم وش حال الأجواء الشبابية معاكم؟
1: أي مازلنا أي؟ مازلنا في الأجواء، مازلنا ما كملناش البرامج. إن شاء الله مش كون عنا موعد آخر وجديد ومتجدد مع برنامج إن شاء الله مش كون هو دولي دورة تأسيسية، وديما نرجع ونعاود الإطار العام للبرنامج هذا مش يكون عنا في إطار كما تعرف أنت العمل الدوري لكل ما يهم.
0: نعم. الشأن الشبابي. نعم. أكيد.
1: وأيضا في الإطار الرسمي وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة مش يكون عنا اللي هي ما إحنا اللي باش تعطانا ديما بالترفيه وحركة الشباب أيضا في مجال التطوع والإبداع الشبابي. المجال هذا كله التقدم والتبادل الشباب مش يكون عنا تقريبا إحنا يجمع هذا الكل، مش يكون عنا مهرجان الدولي الشبابي لفنون الفرجة اللي مش تحتضنه جهة الثقافة.
0: أيوة.
1: المركب الشبابي مش يكون يحتضن دورة الافتتاح. الافتتاح مش يكون عنا في المركب الشبابي طريق الميناء.
0: باي.
1: البروغرام ذا اللي يكون مش يكون احنا قلنا فنون الفرجة يعني كل ما يهم الموسيقى والمسرح والتعبير الجسماني تقريبا، وايضا حتى صناعة المحتوى يعني هو نوع من الفرجة.
0: أيوة.
1: مش يكون موعدنا إن شاء الله هي في الدورة التأسيسية هذه اللي طالع هذه عنا التي تحبش يكون بالمركب شاء الله نهار أربعة، هي البرنامج بيكون يكون من 3 حتى 7 سبتمبر. معنا مشاركة بعض الدول الأجنبية،
0: معناها غدوة الحي كان عشنا
1: غدوة تو ديجا تقريبا بدا استقبال الوفود من مطار قرطاج، فما بعض الوفود اللي جاوا إخواننا من ليبيا إخواننا من الجزائر، مرحبا بهم الناس الكل كل رخيان من كافة الدول اللي يحبوا يشاركوا اللي موجودين معانا إن شاء الله حتى مستقبلا. أيضا مرحبا بالناس الكل في كل الحالات اللي عنا تو هذوما الدول المشاركة،
0: وأيضا
1: شبابنا اللي هو زادة من كافة ولايات الجمهورية التونسية. احنا كما قلت لك احنا مش نحتضنوا كمركب شبابي الافتتاح، مش يكون عنا الافتتاح بإذن الله اللي هو مش يحتوي على بعض العروض كما قلنا العروض التعبيرية الرقصة، وعنا عرض مسرحي وغنائي لكثرية مش يكون من دولة الجزائر.
0: ايضا
1: عرض يعني تعبير جسماني مش يكون نزار الفتوي، مش يكون مع مجموعة كبيرة من الشباب. وايضا مش يكون عنا فيه عنا ورشات أيضا يحتضن مركب شبابي 5 و6، مش يحتضن ورشات يعني تحتوي فيها المسرح فيها تعبير جسماني فيها صناعة المحتوى أيضا كل ما يهم معناها نرجع نقوله فنون فرجة.
0: نعم.
1: هذا مش يحتضنه المركب الشبابي. والاختتام بطبع هو أنا مش نعطيك حوصلة بركة خاطر طولنا نحكيه عليه أكثر في الميديا بالنسبة للمهرجان.
0: أيوة.
1: هو مش يحتضنه المسرح البلدي، يعني مش يكون المسرح البلدي هو اللي يحتضن الاختتام نتاع المهرجان اللي مش يكون هو الاختتام نهار 6.
0: نعم. المهرجان هذا نرى فيه انه تولد كبير يظهر فيه فاطمة. نعم.
1: اذا هيك هو الشباب بالحماس نتاعه اكيد باش يعطيك حاجه كتير ابداع للشباب راهو يعطيك
0: بالفعل
1: ديما كبير ديما كبير.
0: نعم والله. أي وإحنا لاحظنا معناها تطور وتغير كبير في عطاء الشباب فاطمة، خاصة معناها السنين هذوما معناها مؤخرا بالفعل بحكم التطور التكنولوجي الكبير والانفتاح الكبير معناها على العالم، ولا فما تلاقح متاع حضارات، ولا فما برشا أفكار جديدة، فما برشا خدمة الحقيقة.
1: نعم. هيك أهم شيء هو نعم. إحنا نجيبوا على الشباب نوعا ما.
0: أيوة.
1: معناها الشباب هاو ماشي للرقمنا معناها هيك اللي فهمت ما في دينهم وعندهم كذا وكذا. لا والله لا، أنا أكد لكم اللي راهو هذا الكل كي يدخل مع بعضه في الإطار هذا يراهو الشباب قاعدين في المسرح قاعدين في التعبير الأشياء اللي المسرح والتعبير الجسماني والموسيقى.
0: نعم.
1: اللي هي ربما تقولوا احنا بعدت شوية، لا هي بالعكس هي ديما محاضرة بقوة. وأنا الآن الجمعة اللي فاتت نسمع في نوع باش يكون العرض هذا موجود ان شاء الله في الافتتاح، وشرفنا حضور الناس الكل دعوه الناس كل شهر في الافتتاح. فما شباب يكمل في نوع من الكورال، نوع من الغناء اللي بالعربية الفصحى وجمالية الكلام.
0: نعم.
1: عشقت الكلام، يعطي فيه رسائل إيجابية لقولوا احنا للتطوع وللبعد على الحاجات السلوكيات محفوظة خطر.
0: أيه.
1: الكل باللغة العربية وبشكل غنائي وبشكل شبابي جديد.
0: نعم.
1: يعني عجبني، انا عشقت العمل هذا. مش يكونوا شباب هذا متواجدين معنا هذا، حب اقول لك البرنامج هذا راه ممول من وزارة الشباب والرياضة ومدعوم.
0: نعم.
1: شكر كبير لي مندوبية السياحة بالساق. مندوبية السياحة بالساق ديما معنا.
0: نعم. مش غريب على صفات حياتي الصحة. نعم
1: بالحق. وبرنامج مش يكون ان شاء الله يتنفذ في ظروف جيدة احنا نقوله، وهدفنا كما نقوله اللي هو ديما نفيدوا الشباب ونعمل لحمة باهية بين الشباب متاعنا سواء في الداخل ولا في الخارج.
0: أكيد.
1: يعني هذا هدفنا احنا الناس الكل. دونك هذا تقريبا ايش عندي بالنسبه للمركب الشبابي. ايضا
0: نعم
1: انا موعد مع مشاركه الشباب نتاعنا في المهرجان الجاي والمسرح اللي عنده قيمه كبيره كبيره كبيره.
0: نعم.
1: بالنسبه لشبابنا لهنا ان شاء الله يكون عندنا عرض. العرض الاول مش يكون عندنا تقريبا مش يكون عندنا بس تحت عنوان اسمه النسخه الاخيره، هذه المشاركه الاولى في المونودرام. هذا مش يكون يا ربي نهار 6 هذا سبتمبر. لكن اسوار اللي هو مسرح الشارع اللي تعرف به مش يكون ان شاء الله في الصمت نهار 4 سبتمبر، كونوا في الموعد
0: ان شاء الله.
1: شجعونا شجعونا وليداتنا.
0: محليك يا بطومة.
1: والله
0: محليك والله
1: يوم يصاروا يمسح طالع ويعبروا ومحلاهم الشباب نشجعهم ونسعى مع الكل. نحب ولادنا الكل يعيشوا فرحانين
0: يعطيك الصحة
1: يشاركوا ونوروا البلاد هذية اللي يحبوها كما قلت.
0: والله ما شاء الله عليكم، والله ما شاء الله عليكم بالفعل، ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحة. نحب تحية كبيرة بالفعل من خلالك لوزارة الشباب. بالفعل معناها الكل العاملين فيها الوزارة هذية ناشطة قاعدة تقدم في خدمة كبيرة برشا لشباب تونس. أنا تقريبا مرافقتكم طيلة الصيف رافيكم، ما شاء الله عليكم. تحية من خلالك الكل أساتذة الكل. والله مسكينة فاطمة مرتحنيش، والله ربي يسدكم بالصحة بالفعل. وما ننساوش مع هذا الكل فاطمة راكم بتحضروا في نفس الوقت لافتتاح الموسم وسنة جديدة هكا ولا
1: بكير. نحضروا انتظرونا في برامج مزينة برشا وفي حوايج حلوة برشا قاعدين نحضروا في حوايج مزينة برشا.
0: أي.
1: أنا في الموعد نحكيوا عليها لاحقا بحكم احنا تو نعيش على واقع الحدث هذايا.
0: نعم
1: نعم
0: نعم يعطيك الصحة يا فاطمة. شكرا ليك، ربي يشدك بالصحة إن شاء الله. موافقين أكيد في كل برامجكم معنا حتى أدنى شك معناها من خلال العمل هذا اللي قاعدين تقوموا به، العمل المجتهد خليني نقول، محبش نقول مش جبار، عمل معناها ما شاء الله عليكم، والله ما شاء الله عليكم، والله ما شاء الله، برافو.
1: كل إنسان من موقعه يحاول باش يفيد البلاد. إحنا هذا موقعي أنا نفهم في المجال الشباب، وكل إنسان يفهم في التربية يقدم، كل إنسان يفهم في مجال اخر اقتصادي قدم
0: صحه يدك صحه
1: نقدموا كلنا. وهيك كان نعطيوا ديما نرجع نقول لك الرسائل الايجابيه هي اللي تصنع البلاد وتصنعها بالحق وتقدم بها. راهو الهدام يعملنا حتى شيء
0: والله
1: ابني نغلطوا رحنا
0: كلنا. نعم نعم
1: ونعاونوا ونمشيوا في التفاؤل باش البلاد هذه تولي ديما في خير وفي نعمه يا ربي.
0: يقولوا
1: حبين وحبين للبلاد هذه احنا بالحق نحبوها بكل حب. نقول احنا ان شاء الله كل عام وانتم بحيين بخير شباب تونس ان شاء الله.
0: امين يا
1: رب. من ضمن ولدي دخلوا يقراوا هو
0: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالتوفيق
1: الكل وربي ينجحهم ان شاء الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
0: امين يعطيك صحة. شكرا ليك، شكرا ليك فاطمة جابر مديرة المراكب الشبابي طريق المينا. شكرا يا عائشة، كل ليلتك زينة، على خير على خير، الى اللقاء. شكرا شكرا.

0: ايوا مازلتوا سهرانين ولا رقدتوا؟ مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. باش نمشيو توا الجلمة، ومعانا على الخط الهاتفي سي حافظ دربالي، منشط بدار الشباب جلمة. سي حافظ مساء الخير، اهلا وسهلا بك يا سي حافظ.
1: مساء النور لك ولكل العاملين بذات شفاقس ولسهرة ذات شفاقس متابعيها، لكم تحية تصلكم من جلمة إن شاء الله.
0: يعطيك صحة سي حافظ، شكرا لك. سي حافظ دربالي منشط بدار شباب جلمة، عايش نحوي الجلمة قبل كل شيء، يعمل بينا دورة في جلمة، خلينا نتعرفوا عليها.
1: الحمد لله، اليوم بشائر الخير على اتصال ذات شفاقس. اليوم فما أمطار بمدينة جلمة،
0: الحمد لله،
1: روح لسكانها. جلمة كما العديد من المناطق التونسية فيها كما نقولوا ما هو الوطني، مثل مشاكل بعض القطاعات التعليمية والضوء في موجة الحرارة، لكن نقولوا الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله جلمة تكون بخير.
0: يا سي حافظ، تبدينا قلت لك أنا توا احنا جيناكم مضيفين الجلمة، تقول لي فما مشاكل كما هو في الوطن الكل متاع ما
1: أغزر نحطوا أنه جلمة كما أي منطقة في
0: الناس الكل. لباس لباس، شو فما كان الخير ان شاء الله، ان شاء الله فما كان الخير.
1: على كل حال الخير ان شاء الله.
0: انا نحبك سي حافظ، عمل بينا دوره في مدينه جلمه، الناس اللي ما تعرفش جلمه وين تجي المكان هذايا، شنو الخصوصيه نتاعها، شنو الاجواء نتاعكم، احكي لي على عاداتكم على تقاليدكم السمحه، تفضل سي حافظ.
1: مرحبا. بالنسبه للي حاب يعرف جلمه، جلمه هي تبعد تقريبا حوالي 220 كيلومتر على العاصمه، 150 كيلومتر على ولايه شفاقس، موجود على الطريق الوطني الرابطه بين تونس قفصر والطريق الوطني عدد 3. مكتب اغلب المناطق في تونس، منطقه فلاحيه بامتياز، عمادها الأول هي تربية الماشية، تعتبر المنطقة الأولى في تونس في إنتاج المواشي، العلوش معروفة بالعلوش.
0: وكذلك من العلوش رخيص عندكم في جلمة؟
1: والله حاليا في الفترة هذه في المتناول.
0: قديش الكيلو؟ قديش الكيلو سي حافظ؟
1: علاش هذاك حبيت نقول لك، بالنسبه فما الجزائر، الاخوه الجزائره في جلمه، معناتها السوين تتراوح في العاده في حدود 40-45.
0: تهبلش فلوس،
1: مرات يعملونا اوفر الجزائره توصل حتى 35-36.
0: والله بليش فلوس، تهبلش فلوس، احنا في 70 دينار هوني.
1: الحمد لله هذه ميزه في جلمه،
0: والله في 70 يدرجح الكيلو يا اخويا لهنا.
1: لا لا لهنا معناتها لحد الان نجم تقول اغلى مره وصل لها هي 52-53. هذه اكثر مره، في العاده في حدود 46-45، وفي بعض الأحيان الأخوة الجزارة يمتعونا بأوفر وينخفض السوم حتى 36. كيف منطقة كما يقولوا في الانتاجات الفلاحية خاصة الخضروات، قاعدة توا زراعات كبيرة في الزيتون، النقطة المضيئة في جلمة هي وفرة المياه،
0: الحمد لله.
1: عندنا تقريبا في منطقه البيض التابعه لمدينه جلمه 3 معامل نتاع مياه، نجم نذكرهم ولا يدخل؟
0: لا، ما هو يولي عاد ببليسيتي وتولي تدفع انت، ماك تولي تدفع للشهر يا سي حافظ.
1: فما 3 معامل، معناتها الحمد لله تقريبا ازمه المياه ما شتش بشكل كبير مدينه جلمه. كذلك معروف على المستوى الوطني رياضيا بانتاجها لعديد من المواهب.
0: نعم،
1: ديجا عندنا لاعب ما ينتمي للنادي الرياضي الشيخس اللي هو ريان الدربالي، اصيل مدينه جلمه. تقريبا هذا من اهم الميزات اللي يميزوا مدينه جلمه. عندنا بالطبيعه التجاره، بحكم عندنا عديد من ابناء جلمه متواجدين في المدن الكبرى، ما في العاصمه في سوق منصف باي، في مدينه شفاقس، في مدينه توسه، الحمد لله حركية باية، تجاريا باية،
0: الحمد لله.
1: نقولوا القادم افضل لمدينه جلمه واهاليها
0: ان شاء الله. ان شاء الله محليها محليها مدن تونسيه وكل مدينه عندها الخصوصيه نتاعها سمحه. يا سيدي تحيه من خلالك لكل اهلنا واقاربنا وحبيبنا واصحابنا في مدينه جلمه السمحه المزيانه. سي حافظ اي نرجعوا للشباب في جلمه اهم اهتماماته.
1: والله يا شباب بطبيعة في ظل العصر الحديث معناتها اهتمامات خاصة عندنا في مؤسستنا في دار الشباب جلمة قاعدين نحاولوا انه نكونوا الحلقة القريبة للشباب في انه نفسحوا له المجال في انه يعبر على نفسه خلال مسكه وتطوير مواهبه وصقلها كمؤسسة تشهد عقدها الخامس في تاريخها.
0: نعم.
1: نحاولوا نستقطبوا أكبر عدد من الشبان بحكم أنه عندنا الجمعية الرياضية هي تستقطب عدد كبير من الشبان ومعها دار الشباب. نحاولوا أنه نتواصل مع الشباب في مختلف المجالات في مختلف الأنشطة. بالنسبة لدار الشباب مؤسس دار الشباب ينطلق موسم التربوي نتاعنا تقريبا من أكتوبر نبدو نوجه الأنشطة نتاعنا للشباب بدرجة أولى حكم مؤسسة مرتبطة باسم الشباب.
0: أي
1: بطبيعة النس والمجالات الكل.
0: سمحني سي حافظ المكان طبعا. مكان دار الشباب معناها قريب من المتساكنين ولا؟
1: بطبيعة هو هي قريبة من معهد جلمة وكذلك قريبة تبعد حوالي 500-600 متر على وسط المدينة.
0: نعم.
1: وما تشهدش صعوبة في تنقل الشباب لها خاصة أنه كما ذكرت تقريبا من معهد قريبا من حي سكني كبير في جلمة تقريبا من الملعب البلدي بجلمة.
0: جميل جدا.
1: وتتواجد على الطريق الوطني عدد 3 يعني من الصعوبة في التنقل اللي
0: خارق العادة.
1: نعم. كذلك دار شباب جلمة أبار أن الأنشطة اللي تشهدها في الداخلية تنقلوا للمناطق في جلمة سوى المؤسسات التربوية بالابتدائي والاساسي والثانوي نتنقلوا لهم نهزولهم نمشولهم نعملوا الأنشطة
0: معناها تعتبر عبارة دار شباب متنقلة؟
1: فما أنشطة نستقطبوها في المؤسسة فما أنشطة نتنقلوا في
0: خارج المؤسسة
1: على المحيط.
0: نعم.
1: نتنقلوا خطرة فما مثلا مناطق ريفية نقولوا في مدينة جلمة كما منطقة لبيض منطقة الفيلتة ليزيرك هذه مناطق
0: بعيد عليها
1: نحاولوا نحن نمشوا لهم وننهزوا لهم الأنشطة نعرفوا بدار شباب نعرفوا بالأنشطة باش ينجحوا في ويلتحقوا بمعهد جلمة يكونوا قريبين لدار شباب جلمة وبالتالي تكون عندهم معرفة مسبقة على دار شباب جلمة ولا أنشطتها اللي
0: وأكيد سي حافظ. نعم وأنه حاجة كما هكا تساعد برشا حتى في اكتشاف مواهب الشباب اللي هي في ربما الأماكن هذية اللي بعيدة كما قلت أنت على دار الشباب هكا ولا؟
1: أكيد اكتشفنا الحقيقة كان السبق في اكتشاف العديد والعديد من المواهب في مجالات مختلفة واللي نذكر على سبيل الذكر رياضيا موسيقيا في المسرح. مسرح حاليا دار شباب جلمة تتميز بأنها عندها المسرح الشارع وهو المسرح الحديث مسرح الشارع اللي تحصلت على العديد من الجوائز المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية والدولية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هذا كله يأثر شباب الجلمة بمختلف مناطقها الريفية.
0: نعم.
1: كذلك اليوم كان من منتظر كنا مقررين باش نعملوا نشاط بإشراف الشباب يعني منتوج يكون من الشباب ومواجه للشباب أبناء دار الشباب.
0: نعم.
1: سواء اللي مازالوا ينشطوا وإلا سواء اللي بديناه طورنا لهم الموهبة نتاعها وسقلناها وتحولوا إلى المؤسسات التربوية اللي وين تكونوا أكثر. مثلا ناخذ مثال زوز ممثلين عزيز حرزيلي تلاقته بنادي المسرح بدار شباب جلمة اليوم يحضر في الدكتوراه على المسرح
0: مسألة.
1: واليوم عمار تاغوتي يلتحق بالمعهد الأعلى العالي للتنشيط الشبابي والثقافي.
0: ما شاء الله.
1: وكان ما شاء الله والحمد لله عدنا العديد والعديد من الشباب. حتى الفرقة اللي كنا مبرزين سهرة فيها مختلف فقرات الموسيقى الرياضة المسرح التعليم الجسماني كلها من إنتاج أبناء دار شباب من شبابها وموجه لشباب وأهالي مدينة جلمة.
0: نعم.
1: الحمد لله هي أمطار خير إن شاء الله.
0: أيه.
1: نظرا للأمطار تم تأجيل هذا النشاط
0: ما شاء الله
1: وإنجازه إن شاء الله الأربعاء الجاية شراكة مع دار شباب السبيل بحكم منطقة قريبة لنا جغرافيا ونعمل نشاط مشترك بإشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد.
0: نعم.
1: الحقيقة العديد والعديد من أبناء دار شباب زلمة نشوفوا فيهم اليوم عندهم مستقبل
0: أكيد إن شاء الله.
1: نذكر لك مثلا الفرقة الموسيقية اللي كانت مش تأمن سهرة الليلة يشرف عليها وعامل كونسيرفاتوار في مدينة زلمة هو من أبناء دار الشباب زلمة. الحمد لله تقريبا أكثر من نصف الممثلين بنادي المسرح تمكنوا من اجتياز امتحان البكالوريا
0: ما شاء الله.
1: المخارطين حوالي تقريبا 60-70% تمكنوا من اجتياز البكالوريا في السنوات الأخيرة.
0: جميل جدا.
1: نشوفوا في مستقبلهم ونشوفوا فيهم يرجعوا لنا بالطبيعة بعد ما يفتحوا جوانحهم ويرجعوا لنا الحقيقة اعتراف جميل منهم من شباب جلمة ولو يعاونوا فينا في مختلف المجالات
0: في مساحة يعطيهم مساحة. نعم.
1: في الحقيقة يقدمونا في يد المساعدة بعد ما تطوروا بتبيعوا وبعد ما تمكنوا من انه المهارات بتاعهم تمشي البعد احترافي اكثر.
0: نعم. وهذا سي حافظ هذه تنجم تكون قصص نجاح حتى لبقية الشباب الموجودين في جلمة كيف يراو الأبناء هذوما ما شاء الله اللي نجحوا كما قلت أنت واللي انطلقوا في المسيرة متاحهم ويرجعوا من جديد وديما يجيوا لدار الشباب المكان اللي احتضنهم واللي بدأوا منه واللي انطلقوا منه تكون قصة نجاح وساكسيس ستوري لبقية الشباب الموجود في المدينة هكا ولا؟
1: أكيد أكيد هم ديجا حتى توا في ليامات خطرة نحن نخدم بالنسبة لدرجة المؤسسات الشبابية بصفة عامة في تونس.
0: نعم.
1: نخدم موسم تربوي ينطلق تقريبا من أكتوبر لجوان وعدنا جويلية وأوت وسبتمبر فما الأنشطة سموها الأنشطة الصيفية الارتفاع درجة الحرارة تولي تتوجه للأنشطة والخدمات للترفيه والترويح عن الشباب.
0: نعم.
1: لأن المكنون خاصة بحكم أننا نبعد على مناطق الساحلية والبحر حاولنا أغلبية الأنشطة تكون موجهة للنهزوم للبحر منها يعملوا الأنشطة في مختلف المجالات التكوينية ومنها يتفردوا أنهم يعملوا كما نقولوا تبحيرة في المناطق نمشوا للمناطق الساحلية كلها. الحقيقة وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب توفر العديد من المصايف والعديد من الدورات التكوينية يشاركوا فيها الشبان المخارطين بدار شباب جلمة مثلا. اليوم كانوا مبرمج انه في اطار مهرجان الشباب 2026 اللي كان مهرجان وطني كنا مبرمجوا باش نختتموا الموسم التربوي ونختتموا موسم اخر ان شاء الله. ان شاء الله خيرها في غيرها
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: على نعمة المطر
0: ما شاء الله يا ربي المطر سمحة خيرات ربي نقولوا احنا خيرات
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله
1: شو نحن ديما طامعين في رحمة ربي
0: أكيد
1: ملا اللي تكون بما أنها مطر خير ورحمة إن شاء الله.
0: نعم.
1: ديما في حاجة للمطر
0: يا سي حافظ ملا تلطف الجو شوية تنحات شوية سخانة عندكم.
1: لا لا الحمد لله توا الطقس الحقيقة الأغلبية أهالي جلمة
0: ما استحقوش كليماتيزور معناها
1: لا لا لا لا الليلة بحول الله يتم إعفاء كل وسائل
0: التبريد. والله سمحة يتم إعفاؤها يا أخويا، خليهم يرتاحوا، هذه وسائل التبريد خليهم يرتاحوا. والله
1: لا بالحق تعبوا ياسر في الأيامات اللي صارت، كانت السنة مرتفعة جدا.
0: نعم
1: الحمد لله أعطانا ربي من
0: الحمد لله
1: بالمطر
0: إن شاء الله، بقية الولايات الكل يا ربي. أي
1: إن شاء الله إن شاء الله تكون مطر رحمة وخير على تونس كاملة.
0: أمين.
1: كما يقول المثال وين صبت نفعت.
0: أي
1: الحمد لله إن شاء الله. أنا كما نقوله شباب زلمة بدرجة أولى وشباب تونس يكون قادم الأيام ليه خير وبركة، وربي يسهل لي فيه الخير بأنك كهول بين ظفرين، أن نكونوا نمدوا يد العون من تجاربنا ومن خبرتنا ونحطوا شبابنا على الطريق الصحيح إن شاء الله.
0: يا سي حافظ، يا سي حافظ، أنا هوني عندي اعتراض صغير. اللي يخدم مع الشباب يقعد ديما شباب، راهم فما معاش تقولها كهول.
1: أنا جيت تصنيف عمري مش
0: لا لا معاش شباب، تقعد شباب.
1: الحمد لله.
0: أي الحمد لله.
1: الحقيقة فما تجاوب وتواصل كبير بيننا.
0: أكيد أكيد أكيد. نعم نعم.
1: لنهار حسينا أن كبار عليهم، ولنهار حسيناهم أنهم هما صغار.
0: نعم.
1: ما شاء الله عدنا شباب ما شاء الله. متفتح متطور خاصة في العصر الحديث في عصر التكنولوجيا والرقمنة. والحقيقة قاعدين نستفيدوا برشا من خبرتهم هم.
0: والله اي ولينا نتعلموا منهم. اي نعم
1: اي بالحق والله يبدو معانا في النوادي الاعلامية وفي نادي الروبوتيك. اليوم ما شاء الله ولو يطيروا طيران باللغة
0: ما شاء الله لغة الشباب.
1: الحمد لله الحمد لله، ولينا نحن نستفيد من خبراتهم هم على جميع المستويات.
0: نعم.
1: ولو يعاونوا فينا حتى في الخدمة يعني في اعداد مثلا للمونتاج بتاع الفيديوهات والامور عندها علاقه بين الصوتيه الصوتي والمرئي. ولادنا ما شاء الله عليهم ولو هم اللي استفادوا منا في جانب ونحن نستفادوا منهم في جوانب.
0: نعم.
1: وان شاء الله ديما خير، معناته ديما التواصل يكون على اريحيه باهيه اللي تخلي الشباب يخرج الطاقه. شوف عندنا شباب ما شاء الله، انا مش ناخذ مثال جلمه ويتبقى على تونس كامله.
0: أي.
1: الحقيقه عندنا برشا شباب لا تعوز سوى الامكانيات وانه يكون يمسك بايده ويحطه على الطريق بحول الله. تشوفوا العجب من شباب تونس من شباب جلمه بصفه خاصه في المجالات الكل. راه نحكي رياضيا ما شاء الله، عدنا توا نتواصل مع اكاديميات، اكاديميه سيلما واكاديميه دربالي هذول في كرة القدم، عدنا قاعات في الفنون القتاليه، وعدنا ابطال اخرهم اماني السيبي اللي كان مبرمج تكريمها اليوم، هي تحصلت في اول مشاركه لها في بطوله عالم في كيك بوكسينج، تحصلت ثانية
0: ما شاء الله
1: والحمد لله. كانت رغم اللي الظروف نتاعها ماهيش ما مشتش محضرة برشا معناتها للبطولة، يعني لو كان تحضرت شوي مع ناس مختصة مع ناس تفهم في الاعداد.
0: نعم.
1: الذهني والبدني للرياضي.
0: أي.
1: كانت تنجم تتحصل على الذهبية بكل سهولة
0: ان شاء الله. مرزيه
1: كقادم المحافل الدولية. وبحول الله تشرف تونس وتشرف جلمة وتشرف شباب تونس وشباب جلمة ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق.
1: عدنا ما شاء الله نادي الروبوتيك رغم حداثته بدار شباب جلمة تمثل من مع الأستاذ سليم دربالي بدار شباب جلمة، والأستاذة روعة حرزالي متطوعة من شباب جلمة كذلك.
0: نعم.
1: تمكنوا من أنهم شباب في العمر الظهور أنه بدأ يصنع في الكراه معناتها
0: ما شاء
1: الله بالحقيقة حاجات ممتازة، وين تتوفر الظروف وتتوفر الامكانيات تشوفوا العجب من شباب جلمة وشباب تونس ان شاء الله.
0: اكيد والله ما عندنا حتى ادنى شك، وتحيه لكل شباب تونس في كامل تراب الجمهوريه. يعطيك صحه يا سي حافظ، يعطيك صحه. شكرا لك والله. شكرا لك على الدوره المزينه برشا هذه في جلمة.
1: مرحبا بك وشكرا لذات الشفاقس.
0: العفو.
1: وان شاء الله ديما القادم افضل للجميع
0: ان شاء الله يا رب. يعطيك صحه. شكرا سي حافظ، يعيشك بارك الله فيك، اللي تجزينا على خير. بسلامه بسلامه سلامة. أي طارق، أي نرجع مع الموسيقى نواصل معاكم في سهرانين. طارق نرجع مع الموسيقى يا طارق، 11:13 دقيقة على موجات إذاعة

0: مرحبا بكم من جديد. نختموا اللقاء متاعنا ليلة بالمسرح وبالشباب. راهو شباب على الدوام الحقيقة. معانا على الخط الهاتفي الأستاذ رمزي حمدي. وكي نقولوا رمزي أكيد ونقولوا المسرح ونقولوا الأجواء الجميلة هذيك. مساء الخير. مساء الخير رمزي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا مرحبا أستاذ سماح، مرحبا بكم كيف متنعي ذات الساق.
0: يعيشك، شكرا لك أستاذنا العزيز رمزي حمدي أستاذ المسرح. المسرح يظهر لي عشق وجنون يا رمزي، إن صح التعبير صح ولا؟
1: المسرح هو غرام قبل ما يكون عمل وخدمة احنا امتهنناه خطرة غرمنا به وحبيناه وتربينا عليه معناه في المعهد العالي للتنشيط الشبابي الثقافي.
0: نعم، كيفاش بديت حكايتك مع المسرح انت رمزي؟ قولي كيفاش بديت حكايتك مع المسرح؟
1: حكايتي كانت من دار الشباب، كانت من دار الشباب قبل معناها كي كنا صغار. بعد ثم شكون من العائله معناها توجه المعهد العالي للتنشيط الشبابي الثقافي، انخرطت معاه في النادي نتاعو. كان هي مرت خويا معناها منشطه في دار الشباب، كنت ننشط معها. بعد كي خليت الباك توجهت المعهد العالي للتنشيط الشبابي الثقافي. كانت عندنا معناها الاوبسيون البرينسيبال اللي نقراوها اللي هي المسرح، وفما لي زوبسيون الاخرين. قريت الماريونات وكلها معناها الاوبسيونات اللي قريتها الكل طب في واد المسرح معناها.
0: نعم،
1: قريت عند هدى بن عمر، قريت عند سي سمير بسباس استاذ الماريونات. هما أساتذتي تمت عليهم وتربيت معناها على مبادئ المسرح، وتعلمنا معناها الفن والإبداع في معناها في رحاب المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي. وفي الأندية بعد معناها نشطنا في دور الشباب.
0: نعم،
1: وكل يوم نتعلموا احنا حتى مع الشباب نتاعنا قاعدين.
0: اكيد يعطيك الصحة يا رمزي.
1: قاعدين نطلعوا معناها على تجارب التجارب الأخرى، تجارب اللي سايرة قدامنا حتى في فاقس وفي تونس وفي العالم. نعم، كل
0: جميل جدا. وهذا المطلوب، وهذا المطلوب الحقيقة، هو الانفتاح على مختلف ربما التجارب الموجودة معناها في المجال، كل واحد في مجاله. نعم،
1: بطبيعة الحال هو تنمية المهارة تنطلق من الذات. هو إذا أنت تكتسب مهارات في الكلية وتحافظ على نفس النيفو ما تنجمش تتقدم.
0: نعم،
1: فما تنمية ذاتية وفما معناها التيرا والتجربة تعلمك برشا حاجات، وأمنتون حتى معناها المسابقات والمهرجانات الدولية والجهوية نتعلموا منها. وإحنا ديجا توا مقبلين على زوز مع محطات كبيرة.
0: نعم،
1: إن شاء الله معناها في الأيامات القليلة القادمة معناها باش نعطيك شوية تفاصيل على
0: أي تفضل.
1: باش نعطي تفاصيل على التظاهرة تاعها اللي عندنا في صفاقس وجرات العادة أن نشاركوا فيها، اللي هو مهرجان الجاوي.
0: نعم،
1: المسرح بدور الشباب ودور الثقافة والمؤسسات الجامعية.
0: نعم به، أيوة.
1: عندنا زوز مشاركات. المشاركة الأولى باش تكون بمسرحية أسوار، ونوع المسرح هذا مسرح المعد للساحات العامة والفضاءات المفتوحة.
0: أسوار محليها، حتى العنوان وحتى الفكرة معناها أعطيني فكرة على العنوان، معناها كيفاش منين مستوحى الهدف المسرحية هذه، ربما الميساج اللي باش توصلها.
1: بالنسبة لمسرحية أسوار هو نصي أنا معناها كنص أدبي من بعد صارت ودراماتيرجيا من قبل شاب من الشباب اللي هو شاب واعد وعنده قلم مزيان.
0: أي.
1: خليناه معناها في الصدارة، وإن شاء الله يكون معناها في المستقبل القريب باش تكتشفوا معناها كاتب ممتاز برشا
0: ما شاء الله يعطيه الصحة.
1: مسرحية أسوار هي ملحمة من ملاحم يظهر لي حتى من الاسم متاعها يوحي للبلاد.
0: نعم،
1: العربي وأسوار المدينة العربي. أنا بطبيعتي معناها نحبب برشا العمل على والاشتغال على المخزون التراثي وعلى الملاحم اللي تعديوا فيها جدودنا.
0: نعم،
1: باش نجمو نعزو مكانة ومحبة البلاد ولهذا الوطن العزيز في قلوب شبابنا في قلوب الناشئة نتاعنا.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا رمزي.
1: مسرحية أسوار هنا من خاطر العمل الأول مازال ما تعرضش باش ما نحرقش معناها العمل.
0: باهي،
1: نعطي لمحة بسيطة معناها على اخراج العمل اللي هو باش يكون اخراج الشاب الواعد زاده محمد اصيب من الساحل اللي هو اللي غني على التعريف. اصبح متكرر الاسم هذا.
0: أي.
1: ان شاء الله زاده باش يكون عنده معناها مكانه باهيه في الساحه الفنيه. الاداء باش يكون روان بالقاسمي، اير باي، صبري الواعد، جوهر التلمي، صبري الصعنوني، يوسف بوعليقي، احمد الساح، محمد سلطان. محمد سلطان زاد الفنان.
0: فنان نعم محمد.
1: هو اللي هو يغني.
0: ايه.
1: يكون زاد في وسط الملحمة. عنده أهازيج وعنده من التراث متاعنا ومن تراث الأجداد بودية والأغاني معناها قلة العمق. عملنا ريشيرش وشفنا معناها الحقبة التاريخية مع أهم أصوات معناها تتماشى.
0: يعطيكم صحة والله. أي.
1: بش يكون عنا زاد محمد أصيل بن ساح هو مخرج العمل وأمنته هو عنده دور في المسرحية باش يمثل مع الأولاد. كما قلت هو نص العبد لله. سينوغرافيا باش تكون الديكور جماعي معناه يخدموا الأولاد مع بعضهم. المكياج باش يكون آية الحفيدي. تقني صوت ريان الشبشوبي.
0: نعم.
1: هذا فيما يخص مسابقة الفضاءات المفتوحة.
0: نعم.
1: فيما يخص الأداء الفردي عن عمل النسخة الأخيرة هو مونودرام، عمل مونودرامي باش تقوم بالأداء روان دلقاسمي بجال اليوم العشية. عملنا التدريبات الأخيرة في مكان اللي باش نعرض فيه اللي هو ركح دار ثقافة دار بحر مشكور لأحمد الشايب اللي اتحلنا فرصة ومكننا من قاعة العشية باش نجمنا نعمل العرض النهائي ما قبل النهائي عفوا. هذا فيما يخص مشاركتنا في مهرجان الجاوي للمسرح بدور شباب ودور ثقافة والمؤسسات الجماعية. فيما يخص المحطة الثانية اللي هي باش تمشي بالتزامن انطلاقها غدوة اللي هو المهرجان الدولي لفنون الفرجة.
0: نعم.
1: هذا باش يكون ان شاء الله فيه معناها وفود باش تجي من برا، معناها وفود من ليبيا من الجزائر. هذا
0: نعم.
1: حد معناها اللحظة اللي باش يجيو يلتحقوا غدوة. فهمتني؟
0: ايوه.
1: باش يكونوا باش يلتحقوا بينا غدوة باش نستقبلوهم ويكون ثم عندهم صورتي لجزيرة قرقنة.
0: نعم.
1: هم يصاحبوهم ثم الزيارات لعدة أماكن في الجزيرة. نهار ثاني باش تكون ثم الافتتاح الرسمي.
0: نعم.
1: استقبال الوفود في اليوم الأول في الافتتاح الرسمي للمهرجان. عرض لوحات تعبيرية لمجموعة نزار الفتوي باش تكون في المركز.
0: تحية ليه كوتش نزار.
1: تحية للكوتش نزار.
0: باش يكون عنا
1: عرض مسرحي وغنائي لدولة الجزائر. بعد ذلك عنا سهرة شبابية مفتوحة باش تكون فيها مجموعة من العروض الراقصة لجيلاني شحيدر ومجموعة رقص الثقافة الكورية.
0: نعم. يا عيني
1: باش يكون عندنا مجموعة من العروض الفردية السكيتشات معناها نتاع درج درجين.
0: ايوه.
1: مفتوحة للعموم اللي باش يشارك من مبدئين توا بدينا معناها نسجلوا في المشاركات. باش يكون عرض اسوار زاد في اطار السهرة الشبابية. اليوم الموالي باش يكون انطلاق عمل الورشات. عندنا ورشات في المركب الشبابي، ورشة صناعة المحتوى.
0: تحديد
1: محتوى رقمي حول التراث المادي ولا مادي لجهة الشرق.
0: نعم.
1: باش يكون عندنا زاد ورشة مسرح. باش أسسها إن شاء الله باش أمنها لنا الأستاذ حمد الملولي تحية ليه. باش يكون عندنا ورشة تعبير جسماني. الأستاذة الحقيقة مازلنا ما أنا واحد من الناس مازلت ما يظهر لي باش تجي من سوسة.
0: باي.
1: اليوم الموالي عنا زيارات ميدانية في معناها مواقع أثرية في البلاد العربية.
0: باي جميل جدا.
1: على غرار متحف الجلولي. وفما مواقع باش يزوروها في البلاد العربية والمدينة العربية والمكونات متاعها بأسوارها وبزنقها باش نعملوا دوره
0: حسب
1: بالضيوف نتاعنا اللي جايين من برا. عندنا سهرة الفن الفولكلوري للجزيرة قرقنة.
0: يا عيني يا عيني.
1: عندنا عروض موسيقية ومسرحية معناها في السهرة.
0: اي
1: اليوم الموالي مواصلة عمل الورشات. اليوم الأخير اللي هو اليوم يوم 6 سبتمبر 2026 باش يكون حفل اختتام المهرجان.
0: أيوة.
1: عرض مسرحي لدار الشباب المنثير، عرض موسيقى لدار الشباب رواد، عروض صناعة محتوى. هذا اللي باش تفرضوا الورشات باش يصير العرض نتاعو في المسرح البلدي ان شاء الله، باش يصير غاديك الاختتام والعروض هذه من ذكرتهم في النهار الاخر كله في المسرح البلدي. مسرح البلد
0: واضح.
1: بعد باش يكون فما عرض مسرحي لدولة ليبيا.
0: نعم.
1: والختام اختتام النشاط توزيع الشهيد والهدايا التذكارية للوفود اللي جايتنا من برا بالطبيعة.
0: نعم.
1: باش نعطيهم حاجة يرجعوا بها لبلادهم يتبقوا
0: بها. تقعد سوفينير.
1: اي تقعد سوفينير. وان شاء الله ربي يوفقنا، احنا ديجا بدينا في الاعداد المادي ان شاء الله غدوة باش تحضروا.
0: عندنا
1: كان خارجية باش تكون في الملعب المعشب بالمركب الشبابي باش تكون فما انستالاسيون تاع ديكور كامل غاديكا باللوميير نتاعو بالستاند بكل شيء، تصير فيها العروض نتاع الوفود اللي باش يجيو من برا وبالطبيعة العروض المبرمجة من سفر.
0: يعطيكم الصحة والله والله يعطيكم الصحة وبرافو بالحق برافو. هذا شنو نجمو نقول لكل شباب تونس ولكل سادة الكرام، شكرا على المجهود اللي قاعدين تبذلوه في تأطير الشباب. والله والله والله يا رمزي والله لا برافو بالحق برافو.
1: احنا نحاولوا على الدرب نسير وان شاء الله ربي يوفقنا.
0: امين يا ربي. يعطيك صحة يعطيك صحة. شكرا لك أستاذنا العزيز رمزي حمدي أستاذ المسرح، يعطيك صحة أنستنا برشا وإن شاء الله بالتوفيق لكم في كل عروض متاعكم وكل مهرجاناتكم إن شاء الله يا رب. يعطيك صحة.
1: بارك الله فيك. يعطيك صحة
0: يعيشك. شكرا على خير. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء على خير.

شكرا لكم كل مستمعين الكرام اللي كنتوا حاضرين معنا الليلة في السهرية هذه اللي بدت معكم 9 متاع الليل وكملنا توا معكم نص الليل. تحياتنا لكم وبطبيعة ونمسلكم صوت إذاعة صفاقس بقية سهرة ممتعة لكم. تحية كامل الفريق اللي أمن السهرية هذه. تحية وحيد كان معكم في السندار، سعد مجيد علولو على مستوى

0: ضيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: حكايات
1: صيفنا حكايات
0: جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: صيفنا سهريات
0: ما تتنساش

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. دعا وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ خمسي إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أمس أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. تنظر محكمة التعقيب اليوم فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. في العالم، اقتحم الجيش الصهيوني أمس عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، في حين دمر مستوطنون صهاينة خطوط مياه تزود تجمعا فلسطينيا بمحافظة طوبس. إلى ذلك، قال موقع صهيوني مساء أمس أن رئيس أركان الجيش الصهيوني وجه برفع حالة التأهب في الضفة الغربية مع تجهيز فرقة عسكرية إضافية لتكون على أهبة الاستعداد. هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي أمس واشنطن بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسس الولايات المتحدة والحاق الدمار بها. في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لشن هجوم آخر على إيران، وأشار إلى أن طهران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما وقد تم تدميره وفق قوله. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.